كبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رانديفو جديد من اول ساعه. هذا اخر موعد بالنسبه للاسبوع هذا، الاول اسبوع في شهر سبتمبر. ساعه اول حاجه ان شاء الله رقدتوا بالكدا، ان شاء الله قسم الله ما قلقكمش، ان شاء الله يا ربي نهايه اسبوع مريحه. نتمنى للناس الكل ان شاء الله تحاولوا وتنجموا ترتاحوا في نهايه الاسبوع هذا، وان شاء الله يا ربي الجمعه كانت خفيفه عليكم، ما حسيتوش برشا صعوبات. خلينا نقول ان شاء الله يا ربي يكون الاسابيع الجايه من شهر سبتمبر تكون اخف وتكون الطف على الناس الكل. شكرا لكم على استماعكم لينا، شكرا لكم على تفاعلكم معنا، تحيه لكم كان تابعوا فينا على السيت www.mosaicfm.net. شكرا لكم زيدا على تفاعلكم معنا على واتساب موزايك اف ام على 23 513 1000. ديما نفرحوا كي نلقاو مساجاتكم، كي نبداو الصباح بمساجاتكم بكلامكم، حاجه تنجم كانت تفرحنا وتشجعنا خاصه في ظل هذايا الكل. تحيه زيدا للي تابعوا فينا على لي فريكونس نتاع موزايك اف ام ولا على الابليكاسيون موزايك اف ام. كالعاده نصبح على ليكيب الكل اللي ترافقني، فاطمه اللي تسمعها بعد شويه في الزابينغ، تحيه لسليم اللي رافقني في الاخراج ثيله الاسبوع هذايا. بعد شويه موعدكم على الاكتواليتي والاخبار، شويه زيده عندنا موعد مع الميتيو، ناخذ فكره على التوقعات الجويه كيفاش باش تكون زيده نهايه الاسبوع، مازلنا معنيين بنفس درجه الحراره ولا باش تمشي وتنخفض، هذا الكل تنحكي فيه باكثر تفاصيل. خلينا نبدا بصوت لينا شوامين اليوم الصباح، هي امين بوحافه الموسيقي التونسي اللي الحقيقه خدم برشا دي شيدوفر خلينا نقولوا في العالم العربي وحتى في العالم، واللي اختص خاصه في الموسيقى نتاع لي جينيريك ومتاع الافلام. زيده نسمعهم توت سويت في اول ساعه. مرحبا بكم.

0: But first, you gotta get up.
1: Get up, Betty White. نهاركم مبروك ونهاركم زين. كيف فلتوا أي تصريح؟ كيف فلتوا أي معلومة تعديت في برامج مزيكة فيم في 24 ساعة اللي تعديت عليكم بزابينج توتفيت مع فاتمة؟
2: زابينج المؤشرات اللي سجلناها في الفترة تاع الصيف دقيقة احنا حطيت 31 قوة معناها المؤشرات المهمة حول تطور السلامة المرورية الفترة هذه تم تسجيل تقريبا انخفاض في عدد الحوادث المرور بنسبة 17% وفي عدد الجرحى تقريبا 23% ولكن عندنا 9% في المؤشر العام للارتفاع لعدد القتلى. الحوادث هذه ما ارتفعتش خلال جويلية أوت ولكن خطورتها هي اللي ارتفعت بشكل ملموس في بين شهر جويلية أوت عندنا تقريبا 23% من مجموع الحوادث خلال الأشهر الثمانية بنسبة 29% من مجموع القتلى. المتوسط عدد الحوادث تقريبا 397 من جان في حتى سجوان. النسبة هذه أقل معناها في جويلية أوت تقريبا متوسط عدد الحوادث 355 في المقابل المتوسط عدد القتلى اللي هو 106 قتلى في الشهري لكن 130 قتيل في بالنسبة لجويلية أوت أقل عدد ولكنها أكثر خطورة الحقيقة في جويلية أوت. معدل الخطورة المتوسط اللي هو 26.8 ولا 36.6 بالنسبة لجويلية أوت. معناها في الحقيقة احنا اللي تغير في الشهرين هذوما اللي نقارنوهم بعضهم جويلية أوت نلقاو اللي أوت أقل ب 40 حادث لكن أكثر ب 18 قتيل. في العموم معناها احنا بقينا نسعوا في إطار الاستراتيجية الوطنية باش نحققوا الأوبجيكتيف اللي حطيناه وإن شاء الله نوصلوا لهم.
3: صار فما برشا نفوق خاصة في دجاج الحمل لأن سيدي المربين ما عندهمش الإمكانيات يعملوا مولد كهربائي والمولد الكهربائي أقل مولد كهربائي ما بين 270 و 100,000 دينار هما ديجا عندهمش الإمكانيات في نجموا يعملوا مولد كهربائي وحتى بالمولد الكهربائي فما ناس بالمولد الكهربائي وصار لهم نفوق لأن تقص الضوء ساعة ساعتين ثلاثة ما نجمش يشد 24 ساعة 40 ساعة قصان الضوء تراوحت بين مدة كبيرة برشا ومانيش مستانسين بها داكورد وعملناه ويرجع من سنة حاجة غير في قصان الضوء هذا يأثر على العتاج سواء في قطاع الدواجن ككل في العظم وفي الحمل في العظم فما نفوق هذا فما دجاج نتاع ينتج بيض الاستهلاك فيه نفوق فما انتاجية تحت بطبيعة الحال لأن سخانة مش معناها اللي قعد حي يقعد معناها ينتج كالعادة لا يقع القتاج تقلص ولكن في فما انتاج واف بالعكس بعد السخانة وبعد ما تكبدوا الفلاحة خسائر كثيرة فما انتاج واف.
4: أنا اليوم من منبركم في الصف الأول مع المواطن هما الموظفين اللي شارجي كلونتيل وشارجي انتربريز اللي موجودين في فروعنا وفي الشبابيك إنه إذا كان ما توضحش تحط والشروط وتحط الوثائق المطلوبة للحصول على هذا القرض نخاف إنه البشي يزيد يتعفن وإحنا شيطنتنا وشيطنة الموظفين تاع البنوك وإحنا مش إحنا اللي نعطوه راهي ثم قوانين تتوضع نورمالمون يتحط الحد الأدنى الوثائق المطلوبة عارف شنو اليوم كيف ما تحطش الوثائق المطلوبة باش تلقى مئات
5: وصلت الفكرة
4: آلاف نتاع مطالب صبوبة ويلزم نجاوبوا عليهم إحنا كموظفين تاع البنوك نجاوبوا عليهم في ظرف 10 أيام يعني في ظرف 10 أيام عمل فعلي في ظرف جمعتين نجاوب على كل مطلب إذا كان أنت ما تحطليش شنية الوثائق المطلوبة إيش باش نعلم
6: عدد التلاميذ المنتفعين يعني نصف المقيمين تقريبا عندنا 78 ألف تلميذ وبالنسبة للمقيمين عندنا تقريبا 26 ألف و500 تلميذ يتمتعوا بخدمات الإقامة والإعاشة في المبيتات والمطاعم الرسية تقريبا 2100 تلميذ في المدارس في المؤسسات التربوية العمومية عندنا تقريبا 100 ألف تلميذ يتمتع بالأكل المدرسية. البوابة تعطي بطبيعة الحال للولي مجموعة من الخدمات من بينها تقديم مطلب التمتع بخدمة المبيت والمطعم يدخل على نفس البوابة بجنب الخانة متاع التسجيل ويلقى الخانة متاع المطالب يدخل الخانة متاع المطالب يلقى المطلب الخاص بالتمتع بخدمة المبيت والمطعم. المطالب هذه بطبيعة الحال تتم دراستها على مستوى المؤسسة ثم تتم المصادقة من طرف مصالح المندوبية الجهوية للتربية ويتم إعلام الولي.
1: زابينج شكرا لك فاطمه. هذا كان زابينجنا بالنسبه لليوم. اكيد باش نكون عندكم موعد اخرى مع زابينج مع تصريحات اخرى مع معلومات واخبار جديده شوي اخر ناخذ فكره على توقعات الجويه في الميتيو. تحيه لكم ممكن توا حليتوا راديو صباحكم مبروك سعيد ان شاء الله. مرحبا بمساجاتكم على 23513000 في اخر اغنيه صابر الرباعي تحت الياسمين نسمعها توتسيت في اول ساعه

0: oui, rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta mère, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Nina Simone, fille reprise, elle ne me quitte pas. N'har komzin et n'essel col. Bon, on a tout de suite une météo.
2: Météo.
1: توقعات الجوية لليوم الجمعة 4 سبتمبر سحب قليلة بأغلب المناطق الحرارة في انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 32 و36 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية قليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل وريح من القطاع الشمالي تكون قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات غدوة 5 سبتمبر الحرارة تقريبا كيما اليوم تكون في استقرار نسبي البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج في خليج جيبس بعض السحب على كامل البلاد الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة تتقوى شوية بعد الظهر خاصة بالجنوب وبالنسبة لنهار لحد الحرارة تعود ترجع في ارتفاع طفيف يقعد البحر قليل الاضطراب والطقس يكون عامة قليل السحب.
2: ميتيو
1: مازال معاكم لستم تاع الصباح. مرحبا بكم، مرحبا بمساجاتكم على واتساب موزايك فام 23 513 1000. بشوية معدة مع الاكتواليتي في ليزيفينمون دو جور، نحكي زاد على اهم الاحداث المنتظرة، ذكركم باهم التواريخ وكيف كيف زاد شوية خرعنا موعد مع الموعد اليومي مع لي بروغرام دو جور، ونحكيو على شكون باش يكونوا ضيوفنا، اهم الفقرات اللي تستنى فيكم على فقتير من 6 متاع الصباح. بشوية زاد عندكم موعد مع مي فاروق اللي مؤخرا كانت في ركحة كارتاج واللي ابدعت الحقيقة باللي بريز اللي غنيتهم برشا دي كلاسيك اللي كنت باش نسمعها شويه اخر في افتكر لك ايه هي تظهر اغنيه ريبريز لكن هي اغنيتها هي نسمعها بعد شويه. ما هذه ايمي واين هاوس تغني لنا لوف از ا لوزينج جيم. نهاركم مبروك ونهاركم زين نسلكم.
2: اول ساعه

0: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي. Les événements du jour.
1: ال 45 دقيقة، مرحبا بكم مرة أخرى. إن شاء الله نهاركم فل ونهاركم مبروك، وإن شاء الله يا ربي نهار جمعة ما في كان الخير، وإن شاء الله نهاية أسبوع مريحة لليوم، زادة آخر يوم عمل، ولا زادة حتى لغدوة آخر يوم عمل. هاي الجمعة يظلي ما نعرفش كان عندكم نفس الانتباع، ما أنتوكا يظلي فيسع تعداد. خلينا نحكيو على أهم الأخبار. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر اللي هي تتبع لوزارة الصحة، البارح كانت دعات الأولياء بمناسبة العودة المدرسية إنهم يتثبتوا من سلامة الأدوات المدرسية اللي يشريوها الصغيرات، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات اللي تنجم يكون فيها مواد كيميائية تنجم تكون مضرة بالصحة. وكيف كيف زادة فما دعوة لضرورة اختيار محافظ مدرسية تكون ملائمة من حيث الوزن متاحة، المواصفات متاحة، خاصة للصغيرات اللي باش عديوا عام كامل هما يهزوا فيها على ظهرهم. الوكالة قالت زادة في فيديو توعوي نشرته البارح الخميس على صفحة وزارة الصحة على فيسبوك انه بعض الأدوات المدرسية راهي نجم تحتوي على مواد كيميائية يمكن أنها تمثل خطر على صحة الأطفال وقت اللي يتعرضوا بصفة متكررة للمواد هذية، وذي نجم يكون عن طريق الجلد، نجم يكون عن طريق الفم، نجم يكون عن طريق التنفس، وإلا نجم يكون عن طريق العينين. هذي الكل اللي نجم يكون يشكل خطورة معناتها للصغيرة هذوما. دونك مهم الانتباه ومهم زادة الدعوة متاع وزارة الصحة. نحكيو زادة على خبر آخر، الخبر هذية اللي نحكيو فيه على تداعيات جسما موجات الحر والانقطاعات متاع الكهرباء والمياه على قطاع الدواجن، وعن مدة قاعدين نتابعوا في الموضوع هذية. موجات الحرارة الاستثنائية اللي شهدتها تونس في الفترة الأخيرة اللي خلفت صعوبات على مستوى الانتاج متاع الدواجن، خاصة بعد الانقطاعات المسجلة في التزود بالتيار الكهربائي والمياه، واللي هي بيدها زادة تثبت في نفوق أعداد من الدواجن تراجع الانتاجية. شفنا حتى عدد من الفلاحة اللي كانوا صرحوا المزيكة فهم وكانوا تحثوا على الموضوع ذي. كيف زادة فما جلسة عمل اللي انعقدت نهار الأربعاء بوزارة الفلاحة واللي تم تخصيصها لمتابعة الوضعية الراهنة للقطاع، وهذا زادة ما أكدوه في علاقة بنفوق الدواجن وتراجع الانتاجية عدد من الحاضرين خلال الجلسة ذي. وزير الفلاحة من جيته والموارد المائية وصيد البحري عز الدين بشير خلال الجلسة ذي أكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة والاستباقية الكفيلة بالحد من الخسائر، تأمين زادة الاستمرارية متاع الانتاج، وخاصة المحافظة على توازن السوق حسب البلاغ الصادر عن وزارة الصحة نهار الخميس. الاجتماع ذي يشارك فيه ممثلين عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي، المجموعة المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب، والإدارة العامة للمصالح البيطرية، والمركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية، هذا إلى جانب ممثلين على الكل من المندوبية الجهوية بصفاق سوانيبل ورئيس الغرفة الوطنية لأطباء البيطرة الخواص ومدير المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت.

نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل. طريقة سليمة ليكم وين ما تسمعوا في موزايكا فام. إن شاء الله يا ربي نهاركم ما في كان الأخبار الباهية وما في كان الأخير. احنا كالعادة الموعد يكون بعد 10 دقائق من توا بالضبط. معي كيف أحلى صباح الكل اللي تجيكم كالعادة برشا جديد، تجيكم برشا ربح زيادة، برشا معلومات، برشا أخبار وكل ما يهمكم. إن شاء الله باش تبداو صبحية خرقة العادة معنا على موزايكا فام. الموعد يكون معي مين جارة كالعادة في أحلى صباح. نذكركم بأهم المواعيد. فاطمة تلقاها في دقيقة حظ 46 دقيقة خربش تربح لكاردو عشاج من إهداء موزايكا فام 56 دقيقة 17 دقائق. كل يوم يكون حاضر معنا ضيف أو ضيفة على الخوي. اليوم بش يكون ضيفنا مدير بالإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات، بش حكي معاه على الابليكاسيون خدمات هذية اللي تعطي مجموعة من الوثائق الإدارية اللي توفر زيدة مجموعة من الخدمات الرقمية. أتونا كتشفوا التفاصيل وشنو جديد زيدة في الابليكاسيون هذية. الموعد إن شاء الله يكون بعد لحظات. الموعد زيدة في ساعتنا الثانية يكون مع أحمد عدالة في 10 مينوت كرونو. تساوش زيدة موعدنا اليومي مع الربح. يوميا تنجموا تربحوا معنا أن لودو برودوي من إيدي جديدة في صباح تربح. جيبوا على سؤال سهل برشا، كل مرة يهزكم في سؤال عنده علاقة بالثقافة العامة، كل مرة في مجال معين هو اللي يربحكم معنا. والموعد زيدة يكون مع أيمن في لو كوندكتور 200 دينار كنجيبوا على سؤال عنده علاقة بالسياقة أو قانون الطرقات. ونختموا كالعادة بانتباه أشقال من سير زيدة. موعدنا كما كون هار جمعة مع إياد الدهميني. كل حلقة متاع نهار جمعة تكون حلقة سبيسيال، تكتشفوا الخصوصية متاع حلقة نهار جمعة هذية وبتلقوا أكثر زيدة تفاصيل. خليكم في الاستماع لنا. ميرسي بوكو سلومة اللي رافقنا في الإخراج، ميرسي بوكو فاطمة زيدة اللي تسمعوها في الزابينج يوميا. إن شاء الله الموعد يجدد معكم في أول ساعة نهار الاثنين كالعادة من الخامسة حتى للستة. والموعد إن شاء الله بعد لحظات مع إكيب أحلى صباح الكل. إن شاء الله يا ربي نهار جمعة ما فيه كان الخير ليكم، سيسور ويحكم. وإن شاء الله نهار وانطلاقة متاع نهار جديد جيب معها كان الخير، جيب معها برشا حظ. وإن شاء الله زينة للناس الكل. نهاركم مبروك. أول ساعة

صباح الفل صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. نسكن ان شاء الله جمعه مباركه للجميع، اول جمعه في الدوبل سيونس تعديت الجمعه الاولانيه. ان شاء الله باذن الله كنتوا في صحه جيده. ان شاء الله مع انخفاض درجات الحراره الملحوظه ابتداء من اليوم نبداو على الاقل نرجعوا من جديد لاجواء الخريف 100%، وخاصه انخفاض درجات الحراره في الليل. نتمنى لكم ان شاء الله الخير والسلامه ونهايه اسبوع مريحه لكم الكل اللي تعبوا الجمعه ذي في اول اسبوع من الدوبل سيونس. الفرصه مواتيه انك ترتاحوا شويه حتى البحر يظهر لي مستحب مش خايب. تبعت شوية مع حضواتنا الناس الجوي ناخذوا أكثر تفاصيل على حالة البحر اليوم. صديقنا سليم صباح النور، مرحبا، في انتظار يلتحق بنا خونا مراد، أختنا نادية قبيلة شوية كانت موجودة معكم، فاطمة كريمة في ستوندار، خونا إياد، خونا أحمد عدالة، أيمن المصري مشى لهيفا وهبي البارح، تبعت شوية حكينا شعمل في هيفا وهبي، حاسينه مسكين اليوم، حاسينه مش تعدى معنا، نستنيه في تونس كاملة مش حكينا على هيفا وهبي شو مهزوا الساعة دجا الغادي. تبعت شوية ناخذوا تفاصيل من عنده كالعادة. نبدأ بالموسيقى قد الحب، برشا حب نبعثه لكم من عند كاتيا حرب اليوم الصباح. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد.

36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الجمعة 4 سبتمبر: سحب قليلة بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشمالي باش تكون قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر باش يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل، حتى الحرارة في انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالشمال، المناطق الساحلية المرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات. حتى غدوة السبت بشكون الحرارة في استقرار نسبي، لكن نهار لحد الحرارة في ارتفاع طفيف. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتيكم. أول أخبارنا للحمل اليوم، طاقتك قوية ومليانة حماس. إذا ورنهار هادي وحلو، فما فرصة صغيرة تنجم تجيب لك فرحة كبيرة. وإنت يا جوزي عندك الحركة الاتصالات، فما برشا كلام باهي، شخص باش يبعث لك طاقة إيجابية وإلا تسمع حاجة كنت تستناها. السرطان اليوم قلبك يستحق الفرحة، فما لمة حلوة، فما كلمة وإلا خبر زاد عائلي بامتياز. الأسد عاطفيا عندك فرصة باش تحس بقيمتك وتلقى اهتمام يفرحك. حتى العذراء فما فرصة باش تبدأ صفحة مزيانة، فما فرحة تجديد، فما أمنية قديمة تنجم تبدأ تتحرك في الاتجاه الصحيح. كيف كيف زاد عن الميزان، نهار مناسب للمصالحة والانسجام. العقرب راحة استقرار بعد طول انتظار، إن شاء الله خلينا نقوله الفرحة في الدار. القوس نهار في تفاؤل حركة، احتمال فما تخطيط السفرة، فما خرجة وإلا بداية حاجة جديدة تخليك متحمس برشا. إلي جدي راهي فترة واعدة بالأخبار الزينة، حتى دلو راهو عنده مفاجأة مهيش متوقع ممكن تفرحك. خليك أنت منفتح للتغييرات وما تقولش لي لأي فرصة جديدة. ونكملوا مع برج الحوت، حد قريب منك ينجم يعبر لك على محبته وإلا زادة تلقى راحة نفسية كنت تستحقها.
0: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد الايام، صباح نشاط والحيويه لكل اصدقائنا المستمعين. جمعه مباركه ان شاء الله باذن الله لكم الكل، تمنيتها ان شاء الله لكم بي ويكاند يكون ملؤه الراحه في اول جمعه من الدوبل سيونس. نتمنى ان شاء الله انكم تنجموا تربحوا معنا لودو برودوي جديده بقيمه 100 دينار من اهداء جديده كان جاوبونا في صباح تربح مع 7:30 نتاع الصباح. رقم البطاقه لاخواتي المخربشات واخواني المخربشين هو التالي: 34 88 33 28 38 15 36 1000. مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين حاجيات السوق والمحافظة على توازن قطاع الدواجن على خلفية موجات الحرارة الاستثنائية والانقطاعات المسجلة في الكهرباء والمياه والتي تسببت في نفوق الدواجن وتراجع الإنتاجية. وتم خلال جلسة عمل التأكيد على دعم المربين وضمان توفر الأدوية واللقاحات البيطرية إلى جانب تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتسهيل التزود بالمولدات الكهربائية لحماية القطيع وضمان استمرارية الإنتاج. رئيسة غرفة منتجي الزيتين بتونس نجاة السعيدي تتوقع تسجيل انخفاض في إنتاج زيت الزيتون خلال الموسم الحالي ليبلغ نحو 300 ألف طن مقابل 500 ألف طن خلال الموسم الماضي. وأوضحت السعيدي في تصريح للزميل هناء السلطاني أن هذا التراجع يعد أمرا مألوفا في القطاع الفلاحي باعتبار أن إنتاج الزيتون عادة ما يشهد تفاوتا من موسم إلى آخر.
1: احنا حاليا في الثلاثي الاخير للموسم وتقريبا مازالوا شهر شهر ونص وننطلقوا في موسم 2026-2027. ثمار قريبة من النضج، فتنا مرحلة العقد، فتنا مرحلة تكوين الثمرة، بدينا نقربوا من موسم جني الزيتون. مقارنة بالسنة الفارطة اللي كان موسم قوي وكان الانتاج التونسي فيه فات 500 الف طن، اثناء موسم تونس موسم 2026-2027 باش يكون موسم متوسط ويتوقع انخفاض هذا الموسم في الانتاجية، وهذا أمر مألوف لتونس لأسباب معروفة كما نقوله بالدرجة عام بعام بسبب المعاومة ونوعية المشاتل اللي تغزو البلاد التونسية بطبيعتها مختلفة على المشاتل الإسبانية. تقريبا الانتاج بش يكون في حدود 300 ألف طن. ثم معادلة لازم نقولوها ونبنيو عليها، كمية أقل مع سعر عالمي أعلى ممكن نحافظوا عليها رقم المداخيل أو حتى ارتفاعه. كمية أقل معناتها الطلب كبير والعرض قليل، معناها سعر عالي، ممكن دولة تونسية تحافظ على المداخيل حتى أكثر من المداخيل اللي دخلتها سنة الفارطة ب 500 ألف طن لأنه كانت كمية كبيرة وسعر قليل.
0: انطلاق الأعمال الميدانية لإنجاز دراسة استراتيجية شاملة بشأن منظومة السكر في تونس بهدف وضع تصورات عملية لإعادة هيكلة القطاع وضمان استدامة التزويد وتأمين المخزون الاستراتيجي. وتأتي هذه الدراسة في ظل التحديات المرتبطة بتقلب أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية وارتفاع كلفة التوريد. ويتولى المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية إعداد الدراسة فيما خصصت جلسة عمل بمقر الديوان التونسي للتجارة لضبط منهجية العمل وإرساء حوكمة المشروع وتركيبة لجنة القيادة واللجنة الفنية المكلفتين بمتابعة مراحل الإنجاز. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من عناصر شبكة دولية لتهريب المخدرات وتبييض الأموال إثر تفكيك إحدى أنشطتها الإجرامية المنظمة والممتدة عبر الحدود. وأسفرت العملية عن حجز 28 كيلوغراما من القنب الهندي وستة كيلوغرامات من الكوكايين إضافة إلى مبالغ مالية مهمة بالعملة التونسية والأجنبية. كما تم حجز وسائل لوجستية يشتبه في استخدامها في عمليات الترويج ونقل الأموال، من بينها سيارة فاخرة وسيارة رباعية الدفع. عالميا، وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يهدد بضرب البنى التحتية ومنشآت الطاقة في إيران إذا شنت طهران هجوما على الأراضي المحتلة، مهددا بإعادتها إلى العصر الحجري والظلام على حد تعبيره. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أمين وكامل فريق. أحلى صباح، إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.

0: سبعة 11 دقيقة على موزايكا فيم. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد، صباح نشاط والحيوية لكل أصدقائنا المستمعين. جمعة مباركة إياد، صباح النور.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل، وإن شاء الله جمعة مباركة ونهاية أسبوع مريحة للجميع. يعني
0: بونجور ندو،
2: هاركم مبروك أمين، هاركم زين، وإن شاء الله طريق سلامة للناس الكل، وإن شاء الله تكون جمعة خفيفة تعديت على الناس اللي تسمع فينا الكل. نتمنى تكون جمعة خفيفة. بي اليوم أظن ما حليكم تفعلوش معايا وحدي، نسألوا نجاوب وحدي،
0: ما نحبوش نجاوبوك،
2: ما تحبوش تتفاعلوا.
0: الجمعة الأولى في الدوبل سيونس للعبيد مع قسم الضوء، أنت القتل برح في الليل.
2: هذيك عليش أنا نتمنى أنه تكون جمعة خفيفة. هذيك
1: عليش برح النومة خفيفة،
0: نومة هو فما نومة وصلش لخفيفة ولا مش خفيفة.
2: بيخلنا نحكي على حاجة بيها والله بالحق، حاجة مهمة في هذه الكل، فما حاجة بيها بالحق، حاجة مهمة كانت أعلنت عليها وزارة تكنولوجيا الاتصال، إطلاق الإصدار الأول من أبليكاسيون اسمها التطبيق الوطنية للخدمات، اسمها خدمات دايور، لكن التطبيق هذه هي للخدمات الإدارية الرقمية، واللي تعطي للمواطن النفاذ الموحد. ونصور برشا كنا حكينا على حكاية الإيدنتيفيون يونيك والنفاذ الموحد والآمن، اللي زاد يعطي فرصة لجملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. دونك التطبيق هذه خدمات حسب بلاغ الوزارة تعطي مجموعة وباقة فيها برشا خدمات رقمية، ونكتشفوا ساعة شنو أنواع الخدمات اللي تقدمهم الابليكاسيون هذية، وين موجودة، كيفاش نجم وزيدة نتمتعوا بالتطبيق هذية. وبش عندو مرة أخرى نحكيوا على الإيهوية، كنت تذكروا قبل حكينا عليه الموضوع بالنسبة للناس اللي ماهيش عارفة كيفاش تعمل، تنذكروكم بالمراحل متاع كيفاش تتحصل على الهوية الرقمية متاعك. مشكور جدا ضيفنا حاضر معنا سيد أحمد مكديش اللي هو مدير بالإدارة العامة.

0: اندرويد خاطر فيرسيون اي او اس مازالت ماهيش موجوده. شنو ينجم يتمتع كخدمات وشنو زاده بعد نرجعوا نحكيوا على الخدمات الجايه اللي بدات موجوده نلقاهم في الابليكاسيون لكن مازال ما تمش العمل بها.
1: حبيت نبدأ أول حاجة بالإطار اللي معناتها خممنا شنو نعمل فيه تطبيقة خدمات. الإطار هو تبسيط معناتها الإجراءات الإدارية ورقمنتها ومعناتها تسهيل النفاذ للمواطن لها. والإطار الثاني هو اليوم كي نشوفوا المواطنين نلقاو أنه أكثر معناها استعمال وسيلة النفاذ للخدمات الإدارية هو السمارتفون نتاعهم. على 6 أبيتون نلقاو على 10 أبيتون نلقاو 6 يستعملوا في الهاتف الجوال للولوج للنفاذ الخدمات الإدارية. جات فكرة مع 65% برسك المواطنين يستعملوا في سمارتفون. دوكو جات فكرة أنه نطوروا تطبيقة جوال تعرض الخدمات بطريقة مبسطة بطريقة مندمجة وتسهل ومعناتها تكون اكسبيريونس يوتيزاتور فلويد وتسهل عملية نفاذ الخدمات الإدارية. الخدمات الإدارية اللي تعرضها تطبيقة خدمات مبوبة في 9 فئات. نبدأ بالخدمات الاجتماعية. قمنا بالتعاون مع مختلف الوزارة الشؤون الاجتماعية ومختلف الصناديق لتوفير خدمات سوق الكنان. يجب المواطن اليوم عن طريق خدمات يتابع مختلف خدمات الكنان متاعه كما في السيت ويب إكنان، متابعة طلبات استرجاع المصاريف لليتا متاعهم، متابعة ليتا تاع الموافقات المسبقة لزكور ريالابل وكيف زاد الأمراض المزمنة ربي عافينا الكل، والأدوية الخصوصية زادة لزيتا متاعهم لدومان دي لعملهم. يجب عن طريق السيرفيس تاع معطى الخدمات يتابع لزيتا تاع لدومان دي لعملهم الكل. فيما خص CNSS الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معناها أي مواطن زادة يجب يتابع لديكلاراسيون CNSS متاعه فيها اللي عملهم عليهم الشركة متاعه فيها البلاتفورم هذي. كيف فيما يخص CNRPS الصندوق الوطني للتقاعد والحياة الاجتماعية، الموظفين يجب زادة يدخلوا على تطبيقه ويستخرجوا مثلا يطلع على المسيرة المهنية متاعه ويستخرج شهادة الانخراط في CNRPS إذا استحق في إجراء. فما هذوما خدمات اجتماعية حبيت نبدأ بها. بعد فما الخدمات المرورية عن طريق تطبيق الخدمات يجب المواطن يزيد الكهرباء متاعه وبعد يستفيد من التذكير بقرب موعد الفحص الفني ولا التذكير بانتهاء صلاحية الرخصة متاعه. ويجب كيف يطلع على المخالفات المرورية اللي عنده وكيف يجب معناها يسهلنا لهنا الدخول إلى السيرفيس اللي هما ويب كيما خلاص معلوم الجوالات. كيف يجب زاد يزيد الكونترا داسيرونس تاع الفواتير نتاعه
0: وتجي نوتيفيكاسيون زاد السيد احمد وقت اللي قريبيو فما معناها
1: الكونترا داسيرونس. يعطيك الصحة
2: سيد احمد. جوست امتيت كيستيون معناتها مشكل نتاع برشا ناس انه ما يجيهش اعلام اللي هو عنده خطيه ما يكتشف كان نهار اللي عنده خطيه. هل انه باش نوليو مثلا كي واحد يستعمل الابليكاسيون اذا عنده خطيه يتولي تجيه نوتيفيكاسيون على الابليكاسيون؟
1: وذاك الهدف هو الهدف انه عن طريق التطبيق انه الاداره تولي تجي للمواطن مش المواطن يجي. فالمعلومه تولي الابليكاسيون تذكر المواطن بطريقه استباقيه على المخالفات نتاعو على الموعد الفحص الفني على انتهاء صلاحيه الرخصه السياقه نتاعو مش كيما يوصل توفى ويتيح في كا معناها مثلا كنترول ولا حاجه وقت يقول انا نسيت ما بدلتش دوكو يولي معناتها المعلومه تجي للمواطن بطريقه استباقيه وهكاك يكون اجور ويحين الوثائق نتاعو والا يعمل الاجراءات
2: وينجم يخلص الخطايا ديريكتومون من الابليكاسيون.
1: يجب من الابليكاسيون اليوم عملنا خلاص الخطايا عملنا ريديريكسيون على على السيت تاع لامونت.تي.ان تاع المينيستير دي فينونس وباش نخدموا معاهم ان شاء الله في الاصدار الثاني انه يكون الخلاص زاد معناها عن طريق التطبيق.
0: باهي برشا. يظل زاد حتى في علاقه بالفاتورات سيد احمد كل ما عنده علاقه ماذا
1: فما فما زاد البولي المهم فاتورات مشكورين الخيام في ستيب وسوناد ولا بوست زاد وسنتي تعاوننا معاهم باش نزيدوا السيرفيس هذا انه المواطن اليوم يجب يزيد

0: رقم الاشتراك نتاعه تاع العداد على مستوى المنظومة، وتولي المنظومة تجيب له في وين تخرج له فاتورة، تجيب له الفواتير اللي خرجت له، وعن طريق زادة التطبيق يجب المواطن يخلص الفواتير نتاعه معناتها الكترونيا.
1: كيف عندنا على الاخلاص سيد احمد جوست في هذه زاد كيف كيف فما السيستم دو نوتيفيكاسيون، خاطر نعرفوا انه زاد برشا تواصل اللي ما تجيش الفاتوره، وكان ما يدخلش هو للسيت نتاع ستيغ ولا نتاع السوناد ما يلقاهاش، دونك باش تولي اوتوماتيك نوتيفيكاسيون.
0: صحيح، هو خدمنا زاد على النوتيفيكاسيون، يجب نجيو عندي نوتيفيكاسيون على الفواتير اللي جات جدد، وكيما كي وكي معناتها يتجاوز الاجال الدفع تجيه نوتيفيكاسيون زاد راهو اليوم لازم تخلص الفاتوره نتاعك فوت الاجال الدفع. عندنا زاد الفولي التربيه والتعليم، خدمنا على
2: كل ما عنده علاقه بالتسجيل،
0: ترسيم الابناء، تزيد الابن نتاعك اول حاجه وبعد تخلص معلم الترسيم. فيما يخص الطلبه نتاعنا زاد وفرنا لهم سيرفيس انهم يطلعوا على لي بايمون بريسيدون اللي عملوهم في لي زاني بريسيدون، وزاد يجموا يدخلوا على خلاص معلم الترسيم الجامعي.
2: واضح سيد احمد، جوست باش نختم معاك خاطر الوقت بالحق ما عادش برشا، نخلي نذكروا بالاي هويه، معناها اللي يسمع فينا باش ينجم يتمتع بالخدمات هذوما الكل. دابور لازم يكون لا تليفون مش الابليكاسيون تكون على الاندرويد معناتها مش لاي او اس، هذه النقطه الاولى. والنقطه الثانيه بالنسبه للي مش عامل اي هويه، خلي نذكروا رابيدمون شو يسمو يعني.
0: فكان تسمح دو سكوند نكمل على الخدمات. فما خدمات التامين، وعندنا خدمات زاد الحاله المدنيه، يجب الشخص يزيد اولاده ويستخرج لهم مضمون، وعلى بده يعمل طلب الترجمه اللي اعلنت عليه وزاره الداخليه. الهوية هي اليوم معناتها سهل ياسر للمواطن، يستخرج الهوية الرقمية نتاعو معلي كان يدخل على سيت www.mobiled.com ولا يتليشارجي الابليكاسيون الهوية الرقمية، يحط البيانات اللي نطلبوها منه سهلة بطريقة زادة سلسة، يجي في الاخر ميساج فيه المعارف الرقم نتاعو، بعد يتصل بأي مكتب مشغل اتصالات لتأكيد الهوية نتاعو، ينو فوا فاليدي يجيو للبارامتر داكسي اللي هو المعرف الرقمي والرمز السري والمودباس، ومنهم يدخل على الهوية الرقمية. وإحنا الولوج اليوم الخدمات اللي إكسبليزيت بالهوية الرقمية لتأمين الخدمات المنفيحة.
2: شكرا لك سيد احمد، يعطيك الصحه. تو اكيد نعاود تكون مداخله اخرى معاك تو نشوفوا الاقبال نتاع التوينس على الابليكاسيون هذيا وقداش اليوم يستعملوا فيها. مشكور جدا ضيفنا احمد مكديش، مدير بالاداره العامه لتكنولوجيه المعلومات. مع اورانج بوستي الرنتري.

0: ورشة والقراية والقيمة تبرنشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و900 في عوض 99 دينار و900 في الشهر.
1: منا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون إلى عالم بنيديك مع ليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أم ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع. وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا سوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
4: اريدو طور عالمك.

0: هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ما تكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
1: مباشرة مع الوطني رصد الجوي خونا صبحي صباح الفل مرحبا.
2: صباح الخير خويا امين، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات مزيك.
1: ان شاء الله نهارك اسعد. نسألوا على درجات الحرارة ان شاء الله اليوم، شبدأوا نحسوا بانخفاض ملحوظ.
2: نعم صحيح، هو اليوم تقريبا نجم نقوله أبرد يوم تقريبا منذ عدة أيام أو حتى
1: مش أبرد ما أشهر. مش نستبرد ولا ما
2: لا لا الحمد لله. تتراوح اليوم تقريبا ما بين 31 و 35 درجة قرب السواحل ومرتفعات تونس، نسجل 32 درجة كحرارة قصوى، بطبيعة الحال توصل حتى في الصباح معناتها 24 درجة كحرارة الدنيا بطبيعة. وبالنسبة لبقية المناطق تتراوح ما بين 36 و 41 درجة، 41 ما عدا بأقصى الجنوب الغربي. بالنسبة لحالة الطقس عموما طقس صافي إلى قليل الصعب، ما عدا يمكن العشية تتكون بعض الخلايا الرعدية جهة الجنوب الشرقي، أقصى الجنوب الشرقي ضعيفة ما عندها بتعطيش حاجة كبيرة من ناحية الأمطار. بالنسبة للرياح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تتقوى نسبيا خاصة بخليج كابس. البحر بش يكون عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية الكل. وبالنسبة ليوم الغد تتواصل معناتها الحرارة في استقرار عموما، نجم نقوله في استقرار ما عدا ارتفاع طفيف ممكن بمناطق الشمال بدرجة أو درجتين، وتبقى ديما تقريبا في المستوى المعدلات أو أكثر بقليل. نذكر بالمعدل العادي لهذه الفترة بجهة تونس هو 31 درجة، في حين اليوم سجلوا 32 درجة تقريبا في مستوى المعدلات. بالنسبة للأيام القادمة حتى آخر الأسبوع تبقى الحرارة تقريبا في ارتفاع طفيف بمناطق الشمال والوسط، وفي استقرار بالجنوب نقول ارتفاع طفيف تقريبا بدرجة يمكن نسجله 34-35 درجة كأقصى درجة بالنسبة لتونس العاصمة أو الشمال كل. وإن شاء الله بداية الأسبوع القادم تقريبا أو حتى منتصف الأسبوع القادم مؤشرات ظهور الخلايا الرعدية بتكون أكبر، وبالتالي إن شاء الله ننتظر أمطار إن شاء الله وسط الأسبوع القادم حسب ما تشير إليه معناتها النماذج العددية، إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع.
1: أمين يا سيدي، يعطيك الصحة إن شاء الله هالك أسعد الأيام.
2: شكرا وإلى اللقاء.
0: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما تكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج

0: دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: صباح الخير عدالة.
3: صباح الخير سيامين.
2: إن شاء الله جمعة مباركة.
3: إن شاء الله جمعة مباركة.
2: ولكل
3: الحمد لله وصلنا نهار الجمعة.
2: الحمد لله.
3: يا ربي يرجع اسكندر نهار الاثنين.
2: إن شاء الله بإذن الله هو مو نهار الاثنين.
3: هو نورمال مو إن شاء الله نهار الاثنين أما باش نقعد الخميس الجاي إن شاء الله بحديك إن شاء الله.
2: إن شاء الله دونك خلي علاقاتك طيبة على اليوتيوب.
3: أنا علاقاتي طيبة.
2: ما تبلبزهاش يا عدالة.
3: لا لاباس لاباس.
2: خلينا منظمين يا عدالة.
3: إن شاء الله اليوم منظمين.
2: استنسي بقوم من بكري تعملنا شي معناتها حاجة كي البارح.
3: لا اليوم سافا. اليوم سافا.
2: شو عملنا؟ مراد.
3: والنهار الأولاني مغازة مغازة.
2: كل يوم عندك حاجة.
3: إي باش نعملوا حاجة في الأخر هكا.
2: إن شاء الله لاباس إن شاء الله لاباس. محب للنادي رياضي الصفاقسي وجه نداء لدعم ترجي رجيس جماهير اتحاد بن قردان في الموعد محلاه كي نقفوا مع بعضنا
3: الفرق
2: التونسية خاصة كي يلعب فريق يلعب في الخارج يلعب في مسابقة خارجية
3: محلاه ولات حدث في صفاقس اليوم مباراة ترجي رياضي الجرجيس ضد ديامبرز في كأس الكونفدرالية الأفريقية ولات حدث البارح شفنا هو ديجا بدات من ماتش النادي الرياضي الصفاقسي وترجي رياضي الجرجيسي رئيس الترجي رياضي الجرجيسي حافظ طالب والمدرب منصف مشارك في ليزانترفيو بعد الماتش بعد الهزيمة داير 2-1 بالرغم الهزيمة ما حكاوش برشا على الكورة حكاو قالوا بربي نحبوا جمهور صفاقس كل يجي يدعمنا في مباراتنا رانا نلعبوا خارج ميداننا الناس استجابت عملوا تذاكر خاصة ب10 دينارات الناس كل قاعدة تشري داير البارح ثم حتى السوسيوس مشاو للنزل مقر إقامة النادي الترجي رياضي الجرجيسي وفرحوا بهم واستجابت الجماهير الكل ثم برشا حاجات قاعدة تصير واليوم إن شاء الله نشوفهم في التيران ثم حافلة بليش من بن قردين اركب بركة امشي احضر عاون الناس افرح معاهم احضر لهم ونعرفوا العلاقه في كره القدم في كره القدم بين ترجي الجرجيس وبن قردين ديما ثم مشاكل ديربي وغيره لكن ان شاء الله تكون الصوره مزيانه ثم برشا احباء نتاع نادي رياضي الصفاقسي استجابوا للدعوه ذيا وثم ديزانفيتاسيون والناس شريت ونشوفوا في تصاور بتسكر منهم محب اللي هو امير معروف برشا في صفاقس عمل فيديو برشا فيديوهات اخترنا واحده احنا راهو برازار خاطر هذيك تقريبا اكثر من اكثر فيديو تشوفوا نسمعوا شنو قال
4: نهار الجمعة عندنا موعد ملعب طيب ميري بصفاقس 3:30 تاع العشية لكن المريضية مش سيسيس بتلعب المريضية عندنا نظيف جاي بحذانا ويلزمنا نفرحوا بهم أكيد بعد الطلب اللي شفتوه مع الناس كل من المدرب ومن رئيس الجمعية متاع جرجيز قال فيه اللي يطلب من الجمهور نادي رياضي صفاقس جمهور صفاقسي كل مش كان جمهور نادي رياضي صفاقسي راني نحكي على جمهور اللي في صفاقس معناتها أي إكيب معناتها رالوي الساقية أي واحد معناتها مهتم بالرياضة في صفاقس هذه دعوة موجهة لي هذاك علاش أنا وبرشا من صحابي قبلنا الدعوة متاع ترجي رياضي الجرجيسي ومش ندخلوا معاهم ومش نلبسوا مريو السي اس اس ومش نكونوا حاضرين معاهم في المدارج ومش نعطيوا صورة حلوة للكرة معناتها للجمهور في تونس وفي أفريقيا ككل
2: بادرة ممتازة جدا ورعتيهم الصحة وبركة الله فيهم كي استجابوا للدعوة هذية وترجي الجرجيس وقتش يكور
3: ثلاثة ونص اليوم لا شيء
2: اليوم 3:30 ان شاء الله بإذن الله بالتوفيق نذكر في مسابقات الافريقية غدوة النادي الافريقي غدوة السبت 8 متاع الليل
3: سبعة متاع الليل صار خلط في الوقت سبعة متاع الليل
2: لا شبه ثمانية
3: لا سبعة
2: عبودي غدوة صديقي عبودي في بينه ثمانية
3: لا بالحق صار خلط برشا ناس غدوة
2: مش الاستاذ شي عبودي لو غدوة السبعة مش سبعة. الثمانية ماذا جوز شده في بالك معناتها كان ماشي مش نقول لك يا جماعة في الأفق
3: شتعدى
2: اللي بعد بعد الهزيمة في الكأس نيمار يشكو أرضية الميدان ونادي بالميراس يرد عليه
3: في كأس البرازيل الكارد فينال ربع نهائي إياب سانتوس يلعب ضد بالميراس وفاز 0-0 الذهاب كان ربح بالميراس 3-3 نيمار بعد الماتش هذا وداير لعب شوط واحد وخرج مصاب وثلاثة تغييرات ما بين الشوطين بالنسبة لسانتوس بعد الماتش هذا عمل ستوري في انستغرام قال حبيت نهني المسؤول متاع ستاد متاعنا متاع ملعب فيلا بالميرو قال لعبنا في أسوأ عشب متاع التيران كله حفر عملوا بتهوية التربة قبل قاموا بتهوية التربة قبل الماتش بيوم واحد هذه ما تتصدقش وقال بالإضافة للأدفرسير لعبنا ضد التيران وبذلنا مجهود أكثر حتى في السبرينت وحلنا برشا وذاك عليش ثلاثة ملعبية
2: أساس هو نجم يعمل سبرينت
3: جستمو نيمار قاعد يعمل في برشا حاجات زايدة برا من التيران
2: بطل الكورة والله بصراحة خليقات بالاسم المحلية وكاهم
3: Thank you. بالميرس عمل حتى هو جاوب ديريكتومون نيمار في الليل قال له الحل العشب السيء هو صنع عشب زيت. قال له الأمر هذه ببساطة. قال نحب بالميرس قالوا نحب نباركوا المسؤولين على الملعب متاعنا اللي هو نيوبانك بارك. قالوا اللي هما يخدموا في خدمة مزيانة برشا, وذلك علاش في الخمسة سنين الأخرانين ما عندناش إصابات في الإيكيب متاعنا.
2: يرميو في المعنى عليه هو خد معهم روح مضروب
3: ديما غاوكا البالميرس. لا لا كيما قلت انت نيرمار ماذا بيه يخلي الصورة المزيانة متاعه الحقيقة ويقفل غادي معنا
2: يزم واحد يعرف قداش يخرج كي يدخل في مستوى وصل له نيمار معناتها ولا مركز مع كل شيء. والباساج نتاع السعودية يبدو انه زاد ضره أكثر من اللي نفعه
3: وما نفعه ماديا.
2: بون هنا اختيارك انت بلاصتو شنو تختار هذا؟
3: والله انا في العمر هذاك ما نمشيش على البي اس جي في العمر هذاك راهو ما نمشيش بي اس جي وما نمشيش للسعوديه في العمر هذاك.
2: وين تمشي؟
3: نمشي والله شنو نقول لك حتى تجيلو في الساعه
2: قلت لك سي
3: حتى تجيلو في الساعه وبعد ربي يعمل
2: لي الفريق اللي الريال قلت لك
3: الريال ليه نمشيش الريال مشي
2: حتى هي عيطت لك لا عيطت
3: استنى فيا استنى فيا
2: لحظه بنكم لا كيف راح
3: نمشي لايطاليا نمشي لايطاليا
2: تمشي تلعب مع الميلان انت
3: هو ما نجمش نلعب باللي كونديسيون فيزيك نتاعي ما نمشي الميلان
2: معد بدني معد
3: بدني معد ذهني حتى ذهني نحطمهم
2: ذهني تحطم باذن الله لو عندك سبب في هذا
3: بالطبيعه
2: حكم انجليزي يدلي باعترافات خطيره ومطالب بفتح تحقيق في شنو
3: حكم عمل بودكاست على البودكاست نحكيو عليه مريفيت هافينغ بارتي مع جيمي فاردي وقالها وقت اللي كنت اظفر في البريمير ليج ثم برشا حاجات عملتها ما تتعملش من بينهم كوني نقعد نتخاطر انا واللي لي جوج دو لين نتاعي قبل ما تجي الفار هذه قداش نقعد ما نمسش الزفار قداش ما نزفرش خلي اللعبه تمشي وصل لحتى يقف في السونتر وما يتحركش من السونتر يقعد يدور الغادي. قال وصلت 20 و25 دقيقه ما نزفرش بالرغم ثم كفرونات وغيره ونخلي اللعب يمشي وكنت نقف في وسط دايره الميدان ونشوف قداش وقت يمكنني نقعد الغادي وكان هذا مجرد مزاح مع زملائي الحكام واعتزل التحكيم في 2022 ووصلت مره 15 دقيقة 25 دقيقة ما زفرتش ووصلت قعدت 15 دقيقة في السونتر اوتوماتيكمون. بعد ما صارت الحكاية هذيا برشا مطالب للاتحاد الانجليزي بفتح التحقيق وشوفوا شنو الحكاية هذي
2: يفادلكم
3: يفادلكم في ماتش تاع بريمير ليك
2: صارت تفادليك ونوصل بالبريمير ليك كريمون. باه خويا الغالي ويكاند مليء بالاخبار الرياضية
3: ان شاء الله.
2: نتمنى ان شاء الله باذن الله كل التوفيق في فرق تونسية في الكؤوس الافريقية. ان شاء الله خدمة ممتازة مع قسم الرياضة ومواعيد مهمة في انتظار السادة المستمعين ونعطيكم موعد منهم دجاج 8 في سبور اكسبريس ان شاء الله معك عادل يعطيك الصحة. نتقابلوا نهار الخميس الجاي ان شاء الله باذن الله
3: ان شاء الله
2: حين رب
3: ان شاء الله
2: في الامان. 10 minutes chrono 10 minutes chrono ما تحيرش بلاك

0: مواضيع جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وسمح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن ثلاثان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا الكيلو حوت غراب ب 18 دينار و980 في عوض 21 دينار و980. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تخيو دي بي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
0: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
3: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقرة سكول أولويتنا نكون التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل. النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم، ولا على سقرتسكول.ان، ولا على 88 665 969. سقرة سكول سيرتيفيي ISO 21001 كونفورم نورم انترناسيونال.
4: الرونتري دي كلاس على البواب، وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للاولاد، يجيو بحذنا وعيشوا معنا اجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسه اللي تعجبه وتواتي مواهبه. وتمتعوا زادة بتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
5: صيف السنين عينيك محلوله مصحصح فايق، تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا لصحة.

0: 75 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
1: الربح مع إمباتو. خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للاعدادي والثانوي بلاش فخيش سبليمونتيغ. كيفاش؟ بالواليت إمباتو وإلا في أقرب نقطة إمباتو وإلا بالكود USSD نجمة 181 دياز واختار إمباتو وكن واحد من 50 ربح بـ200 دينار. إمباتو اقبل أبعد وخلص تو.
2: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
3: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بالفعاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
2: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
3: عندك أورانج.
4: تدلل تدلل
5: للجيان. حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر. تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتر للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
4: تدلل
6: جيان. إيام دللنا.

0: يبدا نهارك بالربح والبنه مع جديده. جديده بنه على بنه. صبح تربح.
1: صباح الفل والعنبر والياسمين يا عبد السلام. مش نحويلك خويا، الصحه لاباس؟ الحمد لله. صوتك مش نسمع فيه بوضوح، كان حاطه بارلور نحلي. ربي يفضل خويا، يعطيك الصحه سي عبد السلام. 50 سنه من جربه من حومه السوق. تحيه لكل مستمعينا في جربه.
2: عايشك امين، ربي يخليك
1: يا سيدي. ان شاء الله صباح رباح اليوم. والله عندي طليعه يلزمها شويه ذكاء، واحنا صغار كنا ديما نقولوها، مش عارف كان الحل ما زلت تذكر ولا نتاعها.
2: قولي
1: باه. يا سيدي، هذا اسمه اللغز نتاع الذيب والمعزه ومتاع التبن. فما مزارع، فما واد، والمزارع ذا عنده فلوكة ما نجم يطلع فيها كان هو وحاجة أخرى. هو والمعزة والذيب والتبن موجودين في ضفة مع بعضهم تاع الواد، يزموا يتعدى يشق بهم الكل. كان خلى الذيب والمعزة وحدهم، الذيب يأكل المعزة. كان خلى المعزة والتبن وحدهم، المعزة تأكل التبن. شنية المراحل اللي تخليه يتعدى من الضفة الأولى للضفة الثانية ويهزهم كل ما غير ما يصير اللي كنت نحكي عليه تبكرنا؟ نعم؟
2: المعزة
1: أوبرلور. المعزة أوبرلور كانت نحينا الأوبرلور، مش نجمه نسمع بعضنا بالقدي.
2: قطك يهز المعزة؟
1: يهز المعزة.
2: ووصلها وعاوز يرجع. يهز التبن.
1: يهز التبن باه. ومن بعد
2: أذكره
1: وذي بيخليه غادي مش على روحه.
2: لا
1: لا لا لا لا عود لي، عود لي بمرحلة بمرحلة.
2: يهز المعزة،
1: هز المعزة يحطها في البلاصة هذيك، عاد يرجع وحده. اي شكون يهز من بعد؟ قعد له الذيب والتبن.
2: يهز
1: التبن، اي خليه يحذى المعزة ويعاود يرجع يهز الذيب. اي ما وقتها المعزة تاكل التبن.
2: يهز المعزة. بعدين يعاود يرجع يهز التبن
1: والذيب. ما بعدهم لا، ما عندوش بلاصة، نجم يهز كان مع هو حاجة واحدة كهو.
2: يهز الذيب،
1: يهز الذيب، يهز الذيب الاولاني معناتها. ها
2: الاولاني
1: باه، مالا المعزه تاكل التبن.
2: يهز الذيب.
1: مشكله ريم، والله مشكله راهو بالله العظيم، راهو مشكله ذي صعيبه. صحيت وانا متاكد اللي انت سي عبد السلام باش تلقاه. باه الاولانيه مشيت ماشيه صحيحه انت، يهز المعزه هذيك اللي صحيحه.
2: باه
1: باه، ومن بعد يعاود يرجع وحده.
2: بعد يرجع وحده.
1: اي
2: يهز يهز يهز قطك تبن الذيب مع بعضهم.
1: لا باه تبعني انت توا، باش نعطيها باش نعاونك شويه. باه يهز المعزه يحطها على جنب، يعاود يرجع وحده هكا ولا
2: يرجع وحده.
1: باه يهز معاه الذيب،
2: يهز معاه الذيب،
1: يحط الذيب غادي،
2: وحتى الذيب يعاود يرجع
1: المعزة معاه. يرجع المعزة معاه. هاي يرجع المعزة معاه.
2: من بعد يعاود يهز التبن.
1: ايه؟
2: ويهز التبن يحطه بحر الذيب ويعاود يرجع يهز المعزة.
1: صحيت، برافو، ألف مبروك ليك.
2: عايشك.
1: اللودو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار من أهداء جديدة يا عبد السلام يا باهي. ريت ما حلاها صباح واحد يبدا يخدم مخه.
2: ربي يفضلك.
1: في الخير ان شاء الله، وقت يخدم مخه كان في الخير. يعطيك الصحة يا سي عبد السلام، ان شاء الله نهارك اسعد الايام. في الامان.
0: صبح تربح، ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: زياد صباح نور.
1: صباح الخيرات أمين توتي كيف وكل اللي يطلع في أحلى السياحة وقاعدين يسوقوا
2: تو. يعطيك الصحة مرادية به. أنا بلصت المزارع اللي كنت نحكي عليه قبيلة نبعث الذيب وحده وهو التبن ونكل المعزة نفتحوا نسكن لا يقعد هو يأكلها أنا ومؤخر من يأكلها هو. به أي مراد بسرعة البرق اليوم؟
1: به نعطيه حالة طرقات أمين. بعض الطرقات اللي تستهسي كذا في الجولان خصوصا على مستوى باب سعدون وإحنا جايين من شارع مفتاح سعد الله ماشيين إلى شارع 9 أبريل وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية وسط العاصمة على مستوى نهج غانا كيف على مستوى شارع القرش الأكبر شارع الفلسطين قبله كذلك على مستوى شارع الحرية سوا وين نلقاو الحركة عادية ولكن نتوقع من حين إلى آخر باش تكثف الحركة. ما فيش شك جدا على مستوى المدخل الغربي للعاصمة على مستوى سجومي كذلك على مستوى حي زهور ونقاوى الحركة فيها الكثافة المرورية شارع الطيب المهيري وإحنا ماشيين عبر شارع المملكة العربية السعودية نفس الشيء على مستوى ساحة تصدر وهذا انطلاقا من شارع شاب نيكول وإحنا ماشيين عبر شارع محمد الخامس ونقاوى الكثافة في الجولان الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه التخفيض من السرعة إجباري وضع حزام الأمان بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية التخفيض من السرعة خصوصا على مستوى الطرقات الوطنية بعض الطرقات الجهوية وكذلك الطرقات السيارة وين نزيدوا نأكدوا اللي ما يزلناش نفوتوا المية وعشرة كيلومتر في ساعة. طبعا نحن زاد كذلك قادمين على ويكاند يمكن مش يكون الويكاند الأخر ولا قبل الأخر معناها حتى مش يكون معناها على مستوى المناطق السياحية وكذلك المناطق الشاطئية فما كثافة في الجولان ردوا بالنا على رواحنا ردوا بالنا على بقية مستعملي الطريق وإن شاء الله تكون السياقة متاعنا آمنة وبون ويكاند الناس الكل وجمعة مباركة نزلتكم إن شاء الله.
2: يعطيك صحة مراد إن شاء الله هركا سعد ليام في الأمان.

0: الهوشه والقرايه والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحس نسوم ب 69 دينار و900 في عوض 99 دينار و900 في الشهر
1: منا فاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك اورانج
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قالة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كون نهار خميس أجروماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بنيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: مع أورانج بوست

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
3: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لي دوني متاع كرهبتك، اختار الوقت لوفر وستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
4: توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
5: ألو كوندكتور.
6: صباح النور يا أيمن.
7: صباح الفل يا أمين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الأعزاء في أي مكان في تونس الوطن العزيز علينا جميعا الحمد لله. وإحنا النهاردة موجودين في باب سعدون،
6: شوية شوية باب سعدون، موجود في باب سعدون. أنا قلت صباح اليوم هو زمرو توكل، قلت أنا يعني كنت يا أيمن دوم على
7: لا اقول بس انت كنت عايز تقول ايه علي انا، بس عشان كنت واقف في وسط الشارع فانا رحت
6: على قلت انا مش اصبح اليوم يا تعب يا مش في جيل اليوم، خاطر امبارح مشال هيفا وهبي.
7: لا لا بص اسمعنا عشان بص ما نخشش المواضيع. هي انا ما مشيتش لهيفا وهبي الحفله، انا مشيت عشان كان عندي خدمه. والله كانت الناس مش مصدقين، الناس في الشارع
6: خاطر...
7: لا والله كان عندي خدمه.
6: لا خاطر اريك الفيديو انا من بعد فسخت، ما اعرفش علاش ده مش مشكل. اما
7: فسخت ليه؟ لا والله
6: اما معناتها وصتني هيفا، قالت لي وصي قل لي من الكلمتين هذول.
8: راجع حش صاحبك عني، راجع صاحبك جنني،
6: صح ايوه صح. علاش مشيت لهيفا شويه؟ علاش مشيت
7: النهارده؟
6: مش مهزك الهيفا وهبي
7: عشان معايا رجب. انا معايا رجب هنا.
6: انت صاحبه اللي جننها ولا انت
7: اللي؟ لا لا لا انا والله العظيم فعلا امبارح كل الناس قاعده يقولوا لي يا ايمن انت جيت الحفله، جيت يا جماعه انا والله كنت جاي اشتغل، بس يعني مش يعني ما كنت جاي في خدمه معينه والله العظيم.
6: ده يا هيفا وهبي
7: اقول لك على حاجه مين والله ست كبيره، هنقول ايه ربنا
6: يكرمك. ست كبيره يا رجل، دي صلي على النبي يا ودي.
7: على فكره هيفا وهبي اكبر مني باكثر من كم عام، اكبر مني تقريبا
6: يا ودي، اكبر منها كل ما عندناش مشكل في هذا. نحن جمله ده ولا ايه؟ شفنا في العمر تو
7: يعني انا عديت الموضوع امبارح.
6: جاوبني على سؤالي،
7: يعني تفتحها تاني الصبح مراتي قعدت تقول لي انت رحت برده الحفله، قلت لها انا بشتغل والله العظيم.
6: جاوبني على سؤالي.
7: اقول لك ايه بقى؟
6: اقول لك يعني هي
7: باي ربي يديها الصحه.
6: تفضل منا برفض مشاكل.
7: هو معنا استاذ نبيل. صباح الفل لباس عليك الحمد لله. انت لسه راقد ولا لسه صاحي ولا ايه؟
9: لا انا صاحي.
7: لا والله شنو تخدم يا نبيل؟
9: سيارة أجر الواج.
7: نحن دلوقتي طبعا في باب سعدون.
9: باب سعدون
7: وين تمشي كل يوم؟
9: محطة الشمال، خط نبذة تونس.
7: نبذة
9: تونس.
7: وين؟
9: نبذة تونس.
7: مش بتروح تبرقة؟ أنا برضو بشوف تبرقة.
9: لا أنا ما عنديش ترخيص لتبرقة، أنا عندي من نبذة لتونس.
7: وديما أنت مالك قد إيه على الطريق؟
9: ديما الخط هذا يعني.
7: عندك قد إيه تخدم الخدمة دي؟ صلاش
9: 14 سنة
7: على الطريق.
9: 14.
7: ربي معك. تصحى الساعة كام كل يوم؟
9: الثالثة صباحا.
7: قديش؟
9: الثالثة صباحا.
7: الله ينور عليك ويديك الصحة ويكرمك إن شاء الله عم نبيل. سؤال بسيط جدا، نقل أشخاص على عربة غير مؤهلة لذلك يعرض السائق لخطية مالية، قديش تقريبا عم نبيل؟
9: تقريبا من 100 دينار إلى 200 دينار.
7: من 100 دينار ل 200 دينار، وممكن تعلى تاني ولا لا؟ ما تعلاش بعد مرة؟
9: ما تعلاش.
7: أنا شايف إن أنت حضرتك عم نبيل النهارده تكلم الراجل اللي هو ماسك المحطة بتقول له إن أنت إيه هتنام شوية عشان أنا شايفك عايز تنام شوية، بس أنا هفوقك دلوقتي، أنت هتفوق. هفوقك عارف كيفيش؟ أنت يا عم نبيل ربحت 200 دينار على الصباح. مو بقى يا عم، اصحى يا عم نبيل.
0: اغني لك راجب حوش صاحبك عادي. طب اعمل ايه؟
6: شكرا للمجهود.
0: شكرا مبروك فريق المنطقه المقدس، مشكورين جدا. شفت امين بيضحك؟ ينفع كده؟ شفت امين بيضحك في اي منجره؟ في اي منجره بره؟ اي منجره؟ لا كده
6: نرجي انيس، نرجي ايمن، ونرجي امين، كل مره يجيكم واحد. احنا
0: ثلاثه مبروك عامل امين،
6: دجا ثلاثه شخصيات بين حاجه وحاجه، ما عندي حتى مشكل يا سيدي. شاء الله الف مبروك. مش مشكلة، ما عندك حتى مشكلة والله. أنا أفرح لك من كل قلبي، وإن شاء الله بإذن الله ربي يوفقك، وإن شاء الله ربي يعينك. ونعرف مش سهل يقوم ثلاثة نتاع الصباح، وتحية العبيد اللي تخدم بالليل الكل، إن شاء الله ربي يعينهم، وربي إن شاء الله يبارك لهم ويشد لهم في صحتهم. أيمن يا باهي،
0: قولي
6: سلم على هيفا، نهارك أسعد الأيام في أمان. الثمانية موعد الأخبار وسبور إكسبريس.
10: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت، اللوخ والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
11: توتال إنرجي قدمت لكم ألو كونديكتور.
12: ألو كونديكتور، ألو كونديكتور، أحلى صباح. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند، الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور، العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى، إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي، حكاية الموسيقى، هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حواد في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الأخبار، المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي، وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
13: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد ليكيد فيسيل كومباكت باور 2.5 لتر ب 13 دينار و 890، وتاخو معها ثانية بلاش.
14: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
15: بالباك ولا بلاش، خذ بلاستيك في الاكاديمي دي شيف وتعلم صنعه يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الاكاديمي دي شيف نحقق لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفر لك تكوين بي تي بي، بي تي اس ولا سي بي في الطبخ، الحلويات والفندقه، شهاده معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين، وتربصات في ارقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. اول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 414، ولا إجا بحذنا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا. مون بليزير.
16: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس اقوى سوم. ال 50 ميجا سوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
17: أحلى صباح، ترجع لكم بعد شوية.
18: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
19: الربح مع إندا تاو. خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للاعدادي والثانوي بلاش فخيس سوبليمونتيغ. كيفاش؟ بالوالد إندا تاو وإلا في أقرب نقطة إندا تاو وإلا بالكود USSD نجمة 181 دياز. واختار إندا تاو وكن واحد من 50 ربح ب 200 دينار. إندا تاو، اقبل أبعد وخلص تاو.
20: الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة، في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبخي ديما معك.
21: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقراط سكول أولويتنا نكونوا تلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل، النوع في ليزاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه، ونحسوه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم ولا على سقراط سكول .tn ولا على 98 665 969. سقراط سكول سيرتيفي ISO 21001 كونفورم أو نورم انترنت.
22: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
23: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
22: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
24: عندك أورانج.

0: الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. نائب رئيس المجمع المهني المشترك للحوم البيضاء فتحي غريب يتوقع تسجيل انفراج تدريجي في منظومة الدواجن بداية من شهر أكتوبر المقبل. وأوضح في حوار لبرنامج أجروماج على موزايك أن الصيفة الاستثنائية وارتفاع درجات الحرارة وانقطاعات الكهرباء تسببت في خسائر كبيرة لمربي الدواجن، مشيرا إلى أن نسبة النفوق تجاوزت وفق تقديره 25% من الإنتاج الوطني.
1: اللي لاحظناه صائفة 2026 صائفة إكسيبسيونيل، معناتها تقلقنا الناس كل مسخانة أكيد اللي هي سبت مشاكل كبيرة من قبلها، ثم قطع الماء والقطاع التيار الكهربائي. وتعرفوا أنه اللي باتي موديلفاج، معناتها مداجن التربية اللي أغلبيتها أصبحت في تونس مداجن مهيكلة دي باتي موديناميك، نسبة النفوق لحد الآن ثم إحصائيات قاعدة تقوم بها وزارة التجارة مشكورة ووزارة الفلاحة، معناش الرقم صحيح، ولكن اللي اعتقدوه أنه ثم أكثر من 20 أو 25% من الدجاج اللي مات في المدة الأخيرة. ولكن الحمد لله اللي مش نطمن به أنه الناس مسخانة هذيك الفلاحة هربت من تربية الدواجن، وقعدت عنا كمية كبيرة من البيض الصالح للتفقيس في حدود تقريب 5 مليون اللي تحطوا في أوت. دونك أوت إن شاء الله أنا نقول حب نطمن معناتها المواطنين ونطمن المستهلك التونسي أنه شهر أكتوبر وقت نتاع أوت مش يحضروا معناتها في توا، يتعدوا للتربية كفلالس ثم يتعدوا للتربية. دونك من النصف الأول نتاع أكتوبر تقريبا 10 أكتوبر دوبر حاجة كما هكا مش تولي ثم إنتاج ونرجعوا الأريحية متاعنا.
0: وكانت وزارة الفلاحة قد أكدت أمس أنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج استنادا إلى نتائج تقييم الخسائر المسجلة جراء موجة الحر القياسية في وقت يؤكد فيه مهنيون وجود نقص في الإنتاج دون بلوغه مستوى الأزمة. الكلفة الإجمالية للمعدات والتجهيزات الطبية التي تم اقتناؤها وتركيزها ووضعها حيز الاستغلال بمختلف الأقسام الاستشفائية بمستشفى الحبيب ثامر خلال السنة الحالية تبلغ نحو 4.331 مليون دينار. وأوضحت الإدارة الجهوية للصحة بتونس أن هذه التجهيزات تهدف لدعم القدرات التشخيصية والعلاجية وتحسين جودة الخدمات الصحية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يدعو إلى استكمال إنجاز مشروع البوابة القنصلية الرقمية وتدعيم خدمة حجز المواعيد عن بعد وتطويرها. وأكد النفطي ضرورة الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية والإدارية وتعزيز الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج، وذلك خلال اجتماع عمل قنصلي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج. أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالجرجانية يتمكنون من تفكيك شبكة تضم 8 عناصر بينهم امرأة وابنتها يشتبه في تورطهم في تزييف العملة المحلية وترويجها لدى التجار وأصحاب المحلات بالعاصمة وضواحيها. وأظهرت التحريات أن أفراد الشبكة كانوا يبيعون الأوراق النقدية المزيفة بأقل من قيمتها الإسمية، وقد تم إيقاف جميع المشتبه فيهم والاحتفاظ بهم على ذمة البحث. عالميا، كوريا الجنوبية تدرس الخيارات العملية بما في ذلك الإجراءات العسكرية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق ما ذكرته اليوم وكالة رويترز للأنباء. البيت الأبيض يسعى إلى تقديم صورة إيجابية عن مسار الحرب مع إيران في ظل تقارير عن قلق داخل الإدارة الأمريكية من انعكاسات الحرب على الانتخابات النصفية، في حين قال الرئيس دونالد ترامب إن القوات الأمريكية في المنطقة لديها وفرة من الذخيرة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع أحمد عديلة في سبار إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفر في انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو، طور عالمك.
4: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل في أولى نشراتنا الرياضية. اليوم ضربة البداية لمشاركات فرقنا التونسية في المسابقات الإفريقية بعد 20 سنة يرجع تارجي جرجيس للمسابقات الإفريقية بوابة كأس الكونفدرالية الإفريقية. اليوم 3:30 في ملعب الطيب المهيري يترجي هذه الجرجيسي يستقبل ديان بارز السنغالي كما قلنا في ملعب الطيب المهيري، ومنتظر دعم جماهيري كبير من جماهير كل الأندية في صفاقس، وبالطبيعة زادة ثم جماهير باش تنقل من مدينة جرجيس تنقل كبير إن شاء الله يكون، ومن بنغردين زاد كيف كيف. بالنسبة للمستوى الرياضي الترجي الرياضي الجرجيسي باش يغيب عليه كل من لمجد الرجيلي أسينو توري وضياء الدين جويني، دونك الماتش 3:30 اليوم العشية في ملعب الطيب المهيري. النادي الإفريقي واصل بدوره تحذيراته لمواجهة جوليبا المالي نهار السبت 17 ماتش 7 مش 8 لأنه صار خطأ في الموضوع هذايا وتم تداول المعلومة على أساس كون ماتش 8 متعليل. ماتش 7 متعليل في ملعب حمادي العقربي برادس، والتذاكر ما زلت تتباع اليوم في شبابيك ملعب المنزه. السي اس اس يواصل بدوره تحذيراته لمواجهة شوتينغ ستارز النيجيري الماتش نهار السبت 4 متاع العشيه. السي اس اس عمل البارح حصه تدريبيه على ارضيه ميدان الملعب اللي باش يحتضن المباراه هذه ابيولا سبورتس ارينا، والبارح كانت شهدت حصه تدريبيه حضور اصدقاء ايمانويل اوغبيلي اللاعب النيجيري اللي ينشط في النادي الرياضي الصفاقسي، وقاموا بتكريم اللاعب وتكريم زاد بعثه النادي الرياضي الصفاقسي. ثم برشا تصور مزيانه شفناهم في الحصه التدريبيه هذه، وكان ثم زاد ضرب تونس كان حاضر في المدارج، وكان ثم توانسة حاضرين الغالي، وثم حتى مش توانسة نيجيريين حاضرين. إن شاء الله يشجعوا سي اس اس نهار السبت 4 متاع العشية ضد شوتينغ ستارز. جيو لأخبار الأندية التونسية. ترجي هذه التونسي حسب راديو مارس المغربي بدأ التحرك من أجل دفع الشرط الجزائي الموجود في عقد المدافع كريم البوناغيت المرتبط بعقد مع نادي الرياضي المكنسي. هو علاش باش يدفع ترجي العقد الشرط الجزائي إذا كان قرر كون يتدب اللعب؟ لأنه هو عنده كلوز ليبراتوار بطبيعة شرط جزائي. فريق وقت اللي جاء العرض متاع ترجي التونسي مشى للمدافع كريم البوناغيت وعرض عليه تمديد العقد وتجديده وحتى امتيازات مادية جديدة، لكن كريم البوناغيت متمسك بالانضمام إلى ترجي التونسي. ومدافع محوري يلعب زيد الظهير أيسر عمره 25 سنة، لعب في أسفي في الفتح الرياضي فتح المغربي بطبيعة فتح الرياضي الرباطي والأخضر الليبي والصديق الليبي. الموسم الماضي كان لعب 27 ماتش مع النادي المكنسي، وهذا ما يمنعش اللي الترجي التونسي مازالت البيست متاع الملاعب النيجيري المدافع النيجيري جيمس أجاكو مازالت موجودة، وهذا زاد لا يعني كونه الترجي التونسي سينتدب بشكل رسمي مدافع ذي. المفاوضات مازالت متواصلة والمعلومات موجودة على موقعنا. هيئة الأولمبي البيجي نجحت في تسجيل كل اللاعبين وتأهيلهم الملعبية اللي تم انتدابهم، وبالتالي بخلاف على خلاف المباراة الفارطة اللي كان يلعب ب 11 توتيلير وثلاثة بركة على البنك أو أربعة على أقصى تقدير، بيكون عنده 20 لاعب المباراة هذه في البطولة ضد السيا. بما أنه أهل المهاجم الكامروني ماكسويل جوميكو، متوسط الميدان البنيني إبراهيم أغولولا، حارس المرمى حمدي شيرات، المدافع الأيسر يوسف عزيب، المدافع المحوري حمزة المبروك، والمدافع ومتوسط الميدان الدفاعي محمد أمين بن عمار، والجناح أسامة السيارية. إذا ما حكينا على مباريات نهاية الأسبوع، بخلاف المباريات في الشامبيونز ليج وكأس الكونفدرالية الإفريقية، الرابطة المحترفة الأولى نلعبوا الجولة الثالثة أو دفعتين من الجولة الثالثة في انتظار استكمالها نهار السبت 4:30 متاع العشية في 15 أكتوبر. النادي الرياضي بتزرتي يستقبل الأولمبي البيجي، الحكم هو وليد المنصري، وحكم الفار مش يكون من البرتغال فيليبي بيريرا. وفي الطيب المهيري التقدم الرياضي بساقية الدائر يتواجه النادي الرياضي بحمام لنف، حمزة جعيب زفر الماتش هذايا، ومحمد علي قروية مش يكون في الفار. نهار الأحد عنا ثلاثة مباريات. الترجي الرياضي التونسي يستقبل المستقبل الرياضي بالمرسى، باديس بن صالح يزفر ماتش أسامة بن إسحاق في الفار. نجم الرياضي الساحلي 4:30 زاد كيف كيف يلعب ضد الجي اس او شيبة عمران في الملعب الأولمبي بسوسة. منتصر بالعربي بشي زفر الماتش هذي، وفيليبي بيريرا من البرتغال بشي يكون في الفار. وفي الملعب البلدي بالمتلوي محرز الملكي بشي زفر الماتش ما بين النجم الرياضي بالمتلوي وأمل الرياضي بحمام سوسة، وحكم الفار بشي يكون مجدي بلغة. مباريات اليوم كنا قلنا الكونفدرالية الإفريقية الترجي الجرجيسي يلعب ضد يامبرز السنغالي 3:30. في الشامبيونز ليغ كافيزاد من تنزانيا يلعب ضد السويحلي الليبي الفائز منهم ذهابا وإيابا، بطبيعة هذه مباراة الذهاب باش يواجه الترجي هذه التونسي في الدورة التمهيدي الثاني من تشامبيونز ليغ الإفريقية. دونك 6 متاع العشية ذلك فيزيت والسويح لليبي. الميناء جيبوتي يلعب 6 متاع العشية ضد الزمالك المصري. في الدوري الإنجليزي في البورتمان رود إبسويتش يواجه ليفربول 8 متاع الليل. في الليغا 8 متاع الليل ريال بيتيس يلعب ضد ريال مدريد. في الدوري الإيطالي في لويجي فيرارز جينوا تلعب ضد كومو 8 غير 4 متاع الليل. في البوندسليغا شتوتغارت يواجه كولن 7:30 متاع العشية ومتاع الليل. و في الدوري الفرنسي أولمبيك ليون يستقبل في الجروباما ستاديوم أوسير 6 متاع العشية. وباريس سان جيرمان يلعب ضد موناكو في بارك دو برانس 8 ودرج. أنا شاهدي كل أخبارنا الذي تلقاها على موقعنا موزيكا فان بوانيت. نخليكم توا ساعة مع نادية في موبايل نيوز ثم يرجعكم أحلى صباح مع أمين جارة.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك. احلى صباح.

0: وبعد نيوز نحكيو على أكثر الأخبار التاول الفيديو اللي داروا على مواقع التواصل الاجتماعي. واليوم شناسكم الولايات المتحدة الأمريكية ونحكيو على ظاهرة جديدة اللي تهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اللي يبدو أنه أنك مجرد تتصور معه ولا تقعد بحذي في الطاولة ما عادش امتي سي سي أكها، ولكن ولا فرصة عندها سوم وتسعر بعشرات وحتى مئات ألاف الدولارات في حسب دعوات رسمية أرسلتها اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية لحضور الفعاليات متاع جمع تبرعات في مدينة دالاس. ونذكروا أنه توصل كلفة الجلوس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طاولة إلى 250 ألف دولار للشخص الواحد، وأنك تقرر أو تطلب منه أنك تتصور معاه فإنه التقاط الصورة ينجم يوصل ل 88,600 دولار حسب تحقيق نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، اللي تقول أنه حددت اللجنة نهار 9 سبتمبر موعد للمائدة المستديرة مع ترامب في إطار هالفعالية هذية اللي تهدف إلى جمع التبرعات جوست قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر أنها تكون في شهر نوفمبر. دونك فما اللي يرى الأسعار هذية مرتفعة جدا، فإنه زادة الفعالية تقدم خيار آخر زادة بالنسبة للناس اللي يظهر لهم سوم مرتفع تعطيهم فرصة أخرى وخيار أقل تكلفة مع نائب الرئيس الأمريكي اللي يبلغ سعر الجلوس معه على طاولة مستديرة 75,000 دولار، في حين توصل كلفة التقاط صورة معه إلى 35,000 دولار. دعوات هذه نلقى فيها زادة باقة أخرى من بينها تذكرة فاخرة بقيمة 100,000 دولار اللي ما تعطيش لصاحبها امتياز أنه يتصور مع ترامب، لكن اتمكنوا من أنه يحضر في الفعالية هذوما بصفة مندوب شرفي مقابل مبلغ ينجم يوصل حتى إلى 20,000 دولار حسب زادة صحيفة The Independent البريطانية. فإنه يطلب من أعضاء مجلس النواب دفع ما لا يقل عن 25,000 دولار مقابل الحضور أكهو. ويراهن زادة الحزب الجمهوري على أنه هالباقات المرتفعة تساهم في أنها تخلي التكلفة في جمع ملايين الدولارات خلال يومي المؤتمر في دالاس. واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري زادة اللي هي تنظم الفعالية هذه قالت أنها تتوقع حضور تقريبا 30,000 شخص باش يكون موجود، وقالت أنها جمعت بالفعل 42 مليون دولار جوست لتمويل الحدث هذا. ترامب نفسه علق على الإقبال الكبير على الفعالية هذه، قال أنه برش يحبوني أكثر ما يحبوا الحزب، وهني في إشارة إلى قدرته على أنه يجذب التبرعات والدعمين زادة رغم تراجع شعبيته في بعض استطلاعات الرأي الأخرانية. الأسعار هذه اللي تم إعلانها أثارت موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وزادة كيف كيف أثارت برشا سخرية لأنه برشا من المستخدمين اعتبروا أنه دفع 10,000 دولارات مقابل تصويره مع الرئيس الأمريكي، فإنه هذا أمر مبالغ فيه. وبرشا زادة انتقدوا قيمة المبلغ ذي وقالوا أنه راهو 10,000 من الدولارات نجموا قوموا بإنفاقها على أوجه أخرى في بلاس ما ندفعوها مقابل دقائق أو صورة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، ترجو تعودوا تتفرجوا فيها على الباشا على صباح بموزيكا فهم.
1: موبايل نيوز مع نادية فوتي، مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
1: احلى صباح
4: مع اورانج بوستي.

0: عندنا روت 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي.

0: وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانز وكل عادة عدن حوات في جازة تفان نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك البرمجة الشتوية 1 سبتمبر أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية
1: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا صاحب مشروع ومسحق تمويل أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510 أدفانس مع بعضنا نقدمه
2: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش
0: اريدو طور عالمك

0: 8:21 دقيقة على موزايكا فام. جمعة مباركة، نهاية أسبوع مريحة لكم الكل. نهار جمعة اليوم موعد جديد مع إياد، كل نهار جمعة الموعد مع التاريخ. صباح نور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية للمستمعين الكل. كما اقترحت أنت البارح أنه مرة في الجمعة نعملوا معناتها الفقرة حول موضوع تاريخي، واليوم باش نحكي على شخصية اللي هي الشخصية التونسية الأكثر تأثيرا في الفكر البشري والمتاع الإنسانية، واللي هو ما كانش فقط مفكر ولكن كان أيضا سياسي. باش نحكيه على
0: لا خلي ما تقولش، لا خلي ما تقولش، موجود في الأفنيو أو كان يسمع فينا في الأفنيو أو كان تاو مازال واقف في الأفنيو. بعد شوية نقول لكم شكون إياد. باه نادو، غو بونجور
2: رمي، نهاركم مبروك الناس الكل. اليوم باش نحكيو على ظاهرة النينيو، وعلاش اليوم نحكيو على أنها العينين الكل عليها، العلماء الكل قاعدين يراقبوا في الظاهرة هذية بحذر شديد، وتنجم تتواصل حتى العام 27. هذية تنحكيو فيه بعد شوية في انتباه.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسنك جي تي تي؟ تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. في السنوات الأخيرة حماية المستخدمين وخاصة الأطفال ولات من أكبر التحديات في عالم التكنولوجيا، ولسبب هذية جوجل أعلنت على مشروع جديد باش توسع نظام لفيريفيكاسيون داج على تطبيقاتها حول العالم قبل نهاية 2026. الفكرة بسيطة، التأكد أنه كل مستخدم عنده العمر المناسب للوصول لبعض الخدمات أو المحتويات. جوجل تحب تعتمد على دي سيستم دو كونترول داج مع المحافظة في نفس الوقت على خصوصية المستخدمين، لأنه التحدي الحقيقي مش فقط معرفة عمر الشخص، أما كيفاش نعمل الحاجة هذه من غير ما نجمع معلومات شخصية أكثر من لازم. الخطوة هذه تجي في سياق عالمي وين الحكومات والمنصات الرقمية يطلبوا حماية أكثر للأطفال على الإنترنت. المستقبل الرقمي باش يحتاج أكثر توازن بين حاجتين، توفير تجربة آمنة للمستخدمين واحترام لا كونفيدونسياليتي دي دوني بيرسونيل. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز الرونتري على قريب، وباش تبدا معاها الحركه القضيه والكاريه. اما تيصالي تونس تخمم في لي جونز ايتوديون وتجيهم بعرض على الكياس. فيبر تي تي 50 ميجا بسوم 30 ميجا، 9 شهور انجاجمون اكاهو والتركيب بلاش، وهذا الكل ب 55 دينار في الشهر كيما تعودتوا بها. فيبر تي تي والسلام.

0: يد بأماني.
1: بونجور إيد.
2: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على شخصية تونسية لأني ولدت في تونس. وخلي نطلقوا بمشهد، تتخيل أنت، احنا نعرفوا أنه سقوط بغداد على يد المغول كان على يد هولاكو، ولكن بعد تقريبا قرن ونص سقطت دمشق في يد المغول، ولكن ما كانش هولاكو، كان تيمور لانك. وتسليم دمشق كان فما شخصية تونسية هي اللي تفاوضت مع تيمور لانك اللي هو كان زعيم المغول، واحد من أكثر الشخصيات وحشية في التاريخ.
1: هما كلهم مغول،
2: ما قصروش من ناحية ذيك، ولكن
1: هناك قتل زوز ملايين وحده
2: بالأرقام،
1: بغداد فيها مليون أبادهم
2: كل
1: في
2: أي دير. معناتها اللي يقولوه المؤرخين أنه بعد ما الشخصية التونسية تفاوضت على الأمان، وشنو هو أنه على أساس أنه يخوية تحبوا تدخلوا المدينة
1: وتدخلوا، مش الغلطة
2: مش ما تصيرش كما صار في مدن أخرى. شنو اللي صار؟ أنه بعد صار الاتفاق ذاك، ولكن كمهم قاموا بإبادة الناس.
1: معروف عليهم مغول أنه ما عندهمش، كانوا قبل جيش وما عندوش كلمة دجا، حتى مع الصليبين ما كانوا ما يعطيهمش الأمان، خاطر كانوا ديما يغدروا، يعطيهم وعود ويغدروا، قالوا لا عايز نعمل سلم باش ما نقتلكمش، يعملوا سلم يقتلوهم.
2: الشخصية هي عبد الرحمن ابن خلدون. الشخصية هذه اللي بيصير متأكد انه برشة يعرفوا الاسم، كسوا من الاوراق النقدية ولا من
1: المقدمة
2: ولا من غيرها، ولكن اللي ما نعرفوهش برشة نعرفوا انه عبد الرحمن بن خلدون هو مؤرخ، هو مؤسس، خلينا نقولوا احنا نقولوا علم الاجتماع، ولكن العلوم الانسانيه اون جينيرال، تو نحاولوا نحكيوا بسرعه، ولكن الجانب الخفي اللي يمكن ما يتحكيش عليه برشا هو انه ابن خلدون كان رجل سياسه. ابن خلدون اللي هو يجي من عائله اندلسيه، تولد في تونس عام 1332 في ظل الدوله الحفصيه، كان فما علاقه كبيره بين عائلته والدوله الحفصيه. هو نفسه معناتها في عمر 20 سنه تولى اول منصب، خلينا نقوله رسمي، كان يسمى بصاحب العلامه. معناتها صاحب العلامة يبدو أنه هو كان يكتب الحمد لله على نعمه على المراسيم متاع السلطان، هو اللي يكتبها باليد، ولكن كان يعيش داخل البلاط في الدولة الحفصية. بعد الدولة الحفصية مشى انتقل، بينصير عمل هو رحلات اللي مشى لبجاية ومن بعد تبسة ومن بعد قفصة، ولكن أهم محطة تجي بعد هو ذهابه إلى المغرب، إلى فاس، وقتها كان فما الدولة المرينية، كان أبو عنان المريني اللي هو دخل في البلاط متاعه وتحمل مسؤولية، ولكن بعد مدة قصيرة توجه تهمة التآمر لعبد الرحمن بن خلدون ويعدي عامين في الحبس، ما يخرج من الحبس كان بعد ما يموت أبو عنان، اللي يجي بعده يرجعوا للبلاد، ولكن هو بعدها يغادر يمشي للأندلس. في الأندلس معناتها يلتحق بلاد محمد الخامس اللي هو واحد من ملوك النصيريين في إشبيليا. من إشبيليا يلعب دور متاع وساطة مع الملوك المسيحيين، سمحني مش إشبيليا، غرناطة، وبعدها هي يرجع لبجاية ويرجع للعمل مع الحفصيين، بعدها هي يمشي لمصر. بون لهنا في الفترة هذه بدأ يكتب في المقدمة، وهو رجل معناتها احنا نعرفوا المقدمه، ولكن هو كتب التاريخ ابن خلدون كاملا اللي هو فيه 15 مجلد، ولكن قاعده المقدمه لاني هي الجانب النظري. بعد مشى لمصر، كي مشى لمصر كان في عهد المماليك، كان الظاهر برقوق هو السلطان المملوكي في مصر، ونعرفوا مصر وقتها كان فيها عدد من المذاهب، انه مشى معناتها يدرس في الفقه المالكي، ثم بعد ذلك أصبح لفترات متكررة قاضي المالكية في القاهرة. دونك هو من الأول مشى للإسكندرية ومن بعد مشى للقاهرة، وتعرف مرحلة عدم الاستقرار متاع المماليك اللي صارت، معناتها تقريبا كل 6 شهور يعينوه قاضي ومن بعد يعزلوه ومن بعد يعودوا، تقريبا 6 سنوات. بعدها هي مشى للحج ومن بعد رجع لدمشق. دونك اللي معناتها الصورة رو معناتها برشا ناس يتصوروا انه كان فقط رجل علم ومفكر، ولكن في الحقيقة كي نشوفوا التجربة متاعه كان رجل سياسة، وبرشا يشبوه بماكيافيل قبل ماكيافيل، نعرفوا ماكيافيل جاء بعد، ولكن هو كان يفهم العمل نتاع السياسة داخل البلاط وغيره. ولكن ابن خلدون علاش هو الشخصية الأكثر تأثيرا برشا ناس يقولوا هذايا؟ لأنه الأفكار اللي قالها أو قالها في الفترة بين 1332 لليوم مازالوا فالابل. لليوم برشا ناس اللي يحلوا علماء اجتماع كبار كما ديوركايم كما فلاسفة كما ماركس كما غيره على ضوء الأفكار متاعه اللي أساسا كانت تقوم أولا على فكرة الدول كيف تقوم وكيف تنشأ وكيف تنهار، راه فما قواعد. وطريقة التحليل متاعه كانت تقطع مع الخطاب الغيبي وإلا الميتافيزيك اللي كان مسيطر على الفترة متاع القرون الوسطى، كان خطاب عقلاني إنه يقوم على المشاهدة ويقوم على التحليل. زاد راه احنا ديما حكينا كان على الجانب هذا، ولكن رؤيته الاقتصاد كانت ياسر مودرن مقارنة بالفترة اللي كان يحكي فيها. مثلا وقت اللي يحكي على الجباية، شفت مثلا احنا اليوم نقوله ترو دامبو تيو لامبو، انه برشا ضرائب تقتل، هو يفسرها يفسر كيفاش انه الدول في اوجها تفرض شوية ضرائب، ولكن هاك شوية ضرائب تدخل برشا فلوس، وفي اخرها تفرض برشا ضرائب ولكن البرشا ضرائب هذيك تدخل شوية فلوس. دونك اللي هو كان سابق الزمن متاعه، كان سابق الزمن متاعه في القول بالعلاقة بين خلينا نقول السلم الاجتماعي وطريقة الحكم. رأوا معتها عبد الرحمن بن خلدون اللي يقول انه الظلم مؤذن بخراب العمران، يفسر فيه ابن خلدون قبل الناس الاخرى الكل انه راهو كيف يكون الحاكم ظالم، كيف يكون الحاكم الجائر، راهو هذاك يؤدي لانهيار المنظومة ككل، مش فقط معناتها يأثر كان على الناس اللي ظلموا. زيدا كيف معناتها عبد الرحمن بن خلدون يحكي على جانب العصبية، هي الفكرة الأساسية اللي تبين لا كويزيون أو معناتها هكا التضامن بين الأفراد اللي يبني المجتمعات ويبني الأمم القوية. زاد كيف هذا من الأفكار الأساسية اللي قدمها ابن خلدون.
1: ما مدى صحة قوله إذا دخلت إفريقيا وافق أو نافق أو غادر البلاد؟
2: برشا مقولات تنسب لابن خلدون اللي هي ماهيش موجودة، ما قالش على الأقل ما قالش جملة هذه. برشا حاجات هو حكي على البربر، حكي على العرب، حكي معناتها الحاجات يتم تضخيمها باش تؤدي لهذا، من نوع انه شمتونا في المصائب
1: ولا الاعراب قوم لا تجمعهم الا الطبل وتفرقهم الا العصا.
2: لا هذا كله ما تقالش، ولكنه كان نقدي في علاقه بالمجتمع نتاعه. انطلق هو من فكره انه يفهم المجتمع اللي مشى من البداوه الى الحضاره كيفاش تطور، العرب كيفاش من البداوه جات الدول اللي بعدهم الدولة الأموية والعباسية وغيرها، وكيفاش تطورت. عاش هو، ما هو كان شاهد على ما يسمى بعصر الانحطاط، وكان عمل خلاصة نتاع اللي معناتها اللي حصل هذايا كل، انه معناتها عبد الرحمن بن خلدون من الحاجات انه يؤكد على انه العدل، احنا نمشيو ديما العدل اساس العمران، انه معناتها هو اساسا فكرة ضد الظلم، إنه الظلم هو اللي يؤدي إلى تفكك الدول، وإنه راهو معناتها هذايا ماهوش مرتبط بطبيعة نظام الحكم وإلا غيره، ولكنه قاعدة أساسية للمجتمعات، وهذا يتخذها في العالم بعد، حتى ولو أنه ما فماش تأثير مباشر، ولكن فكرة الكونترا سوسيال اللي جاءت بعد، فما برشة تقارب معناتها المحللين يلقاوها بين توماس هوبز الفيلسوف الإنجليزي وعبد الرحمن بن خلدون. دونك اليوم الأفكار اللي قدمها عبد الرحمن بن خلدون تقوم كلها على تحليل للمجتمع اللي قبله هو راهو ما كانش موجود، اللي هو كان سباقي دايور. معناتها حتى انا شفت معناتها محاضره الاستاذ جامعي فرنساوي يقول انه ابن خلدون سيتي لو مونتسكيو دو لوريون، اللي مونتسكيور وجاء بعد برشا من ابن خلدون اللي نحكيه عام 1331 تولد
1: دونك الاخر 1700
2: الاخر فوالا اكزاكتومون. دونك مهم ياسر انه زاد نفهموا انه التطور الفكري كان مرتبط بالتجربه نتاع ابن خلدون. ابن خلدون عاش تجربه الطاعون في تونس وعائلته توفاوا بالطاعون اللي عرفته الفتره نتاع الدوله الحفصيه. ابن خلدون عاش الدسائس نتاع القصور، عاش مساله الجبايه.
1: نعرف الوقت ما يزازيش ياد، اما كاش كانت نهايته؟
2: توفي نورمال ويلا يوان درام في حياته، عائلته اللي كانت ماشية المصر باش تلتحق به، زوجته وعائلته غرقوا في البحر، ومن بعد عاش حياته عادية، ما ماتش مقتول، دفن في مصر وهو مدفون في مصر لأنه توفي وهو قاضي للمذهب المالكي في مصر.
1: واضح، يعطيك صحة إياد، ممتاز جدا. كل نهار جمعة إن شاء الله بإذن الله
2: نحاول
1: نفهم شوية تاريخ وشنو الشخصيات التاريخية وبعض الأحداث زادة حتى التاريخية المهمة في تاريخنا نحن وتاريخ العربي الإسلامي ولا تاريخ العالمي بصفة عامة. يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، قدوا معنا رجاء.
0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة تفان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور. كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد. مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر السرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا كل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
3: مالا فاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
5: كل يوم في ام جي عنا أرخص سوق. الويكند هذا الكيلو خد غراب ب 18 دينار و 980 في عوض 21 دينار و 980. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
3: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
3: عندك أورانج الغونتخي دي كلاس على البواب. وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبنى.

0: 5G عندك انترنت تريو دي بي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى عندك اورانج.
1: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، في بالكم لكل الأبراج مديوم داخلة في موجة إيجابية قوية برشا، فما إحساس بالتغيير، فما خبر يفرح وحاجة كانت واقفة تنجم تتحرك. المهم حضروا رواحكم للطاقة الباهية. كما الناريين نحكيوا مع الحمل أسد برج القوس، اليوم الحظ واقف معكم، حاجة كنتوا تستنوا فيها تنجم توصل لكم فيها إشارة باهية، إخبار وإلا حتى اتصال يفرحكم. وفي الحب زيدة عنا كل الأبراج المائية، نحكيه مع السرطان عقرب برج الحوت، فما تقارب وكلام ينجم يبدل المود متاعكم. المهم ما تستعجلوش، الخير قاعد يجي في وقته. وفي بالك زيدة يا ثور جدي، خاصة نحكيه مع نجم النهار اللي هو برج العذراء، مولود اليوم من برج العذراء، عندكم حضور قوي والناس باش تلاحظك أكثر من العادة، فما خبر ينجم يرفع لك المعنويات، خاصة هوني نحكيه في الخدمة وإلا في موضوع كنت حاطه في بالك. ونصيحتي باش تكون للهوائيين، نحكي مع الجوزاء، نحكي معك انت يا ميزان، خاصة برج الدلو، اليوم خليكم متفائلين على خاطر فما خبر واحد هو خبير ينجم يبدل نهاركم الكل الأحسن. وديما حطوا في بالكم كل تأخيرة لعل فيها خيرة، راهو 4 سبتمبر، في طاقة حركة أخبار مفاجآت وفرحة قريبة، وإن شاء الله أياماتكم زين على زين.
1: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: ألفينار وتسعمية في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أم ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل هرسب مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية
1: مع أورانج. بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G
3: بعد 30 ميجا و50 ميجا جديد مع أورانج. الماكس بوك 5G بدي

0: فرشة والقراية والجيم تبرانشي منا كونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا فاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
2: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد ليكيد فيسيل كومباكت باور 2.5 لتر ب 13 دينار و 890 وتاخو معاها ثانية بلاش
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
4: اه يا حلو
5: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي ادم
6: النجم العربي ادم
5: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ساربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم
7: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير
5: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة لونتتي أوتيل راديسون بلو تونس تركش إيرلاينز مورادي أوتيل ماجيك أوتيل ذمورا أب تونيزي موزايك فم
8: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كا اتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
9: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح انتبه أشغال نادية الفورتي
10: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية البارح الخميس تحدثت على ظاهرة النينيو المناخية ورشحت أنه تكون الأكثر اشتدادا حتى العام 2027 وهذا اليوم يزيد المخاطر متاع الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة خلال العام المقبل ماذا بيكن ما حكيتش فيه الموضوع ما هذا هو شنو تقول لنا وكالة الأرصاد الجوية تبع الأمم المتحدة واللي تقول أنه توقعاتها تشير إلى احتمال يقارب 100% لاستمرار ظاهرة النينيو حتى لشهر فيفري 2027 إذا بش يكون معاه زادة درجات حرارة دافئة على نحو استثنائي خاصة في المحيط الهادي والظاهرة متاع النينيو تم بعد نسمع أكثر تفسير علمي للظاهرة هذية وحتى تاريخيا قديش من مرة ظهرت وشنو التأثير متاعها الظاهرة هذية شديدة القوة تنجم تحدث تغيرات كبيرة في أنماط الهطول متاع المطر في درجة الحرارة في أنحاء العالم وتنجم زادة تعزز ظواهر جوية متطرفة كما العاصير الأمين العام للأمم المتحدة يقول أنه الظاهرة هذية قاعدة تتضخم قدام عينينا ولا تترك العلوم مجالا للشك يقول الكوكب قاعد يخوض في ظروف غير مسبوقة وهذه المياه قاعدة تمشي وتزيد تسخن وكيف كيف شفنا حتى تصريح متاع الأمين العامة للمنظمة الأرصاد المنظمة العالمية الأرصاد الجوية تحكي تقول أنه المنظمة قاعدة تكثف في جهود الاستعداد والإنذار المبكر تحسبا لهذا وتقول راهي تلتزم المنظمة بالعمل على الكثب مع الشركاء في منظومة الأمم المتحدة والمنظومة الإنسانية باش توفر المعلومات والرؤى المناخية اللازمة ودايوغ أعطت بعض المعلومات على الظاهرة هذه نسمعوا بعض
11: تظهر هذه التوقعات احتمالا مرتفعا للغاية يكاد يصل إلى 100% لاستمرار ظاهرة النينيو حتى فبراير 2027 وهذه هي المرة الأولى التي نعرب فيها عن مثل هذه الدرجة من اليقين لقد ترسخت ظاهرة النينيو بقوة في المحيط الهادئ الاستوائي ودرجات حرارة سطح البحر في المنطقة أعلى بكثير من المتوسط وهي في ازدياد مستمر
12: تظهر أرقام المنظمة أن درجة حرارة المحيط في قلب ظاهرة النينيو أعلى بمقدار 2.6 درجة مئوية من متوسط 30 عاما الماضية وفي بعض المناطق ارتفعت درجات حرارة المياه الجوفية في المحيطات بمقدار 8 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي خلال الشهرين الماضيين التأثير المتوقع جفاف وحرائق وفيضانات وموجات حر شديدة في أنحاء مختلفة من العالم ما من شأنه توجيه ضربة كبيرة للمجتمعات والاقتصادات
10: مع العلم زد أنه حتى برنامج الغذاء العالمي يقدر أنه في جرة الظاهرة هذه فما 50 مليون شخص من الممكن أنهم يدخلوا في حالة جوع حاد شي هي الظاهرة هذه متاع النينيو وكل قديش نعيشوها نسمع بعض
13: ظاهرة مناخية تسببت إحدى أقوى موجاتها قبل نحو 28 عاما بوفاة نحو 23 ألف شخص وخسائر بمليارات الدولارات حول العالم. النينيو تحدث عندما ترتفع حرارة سطح المياه في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي فوق معدلاتها الطبيعية. تتكرر عادة كل 2 إلى 7 سنوات، لكنها لا تأتي وفق جدول ثابت، وغالبا قد تستمر من 9 إلى 12 شهرا، وأحيانا لفترة أطول، لكن تأثيرها لا يبقى في المحيط. فالظاهرة قادرة على تغيير أنماط الطقس في مناطق واسعة من العالم، من الأمطار إلى درجات الحرارة وحتى حركة الرياح. قد تظهر في مناطق على شكل فيضانات، وفي مناطق أخرى على شكل جفاف وحرائق وموجات حر. ففي موجة 1997-1998 التي تعد واحدة من أقوى ظواهر النينيو المسجلة، شهدت مناطق عدة كوارث مناخية واسعة، من فيضانات في أمريكا الجنوبية وشرق أفريقيا إلى حرائق وجفاف حاد في آسيا.
10: كيف زاد كنا نروح حتى العام 2015-2016، ويمكن فما موجة وقتها متاع ظاهرة النينيو، فأنه هذا يساهم في دفع العالم الوحدة من أكثر السنوات حرارة على الإطلاق، وشفنا حتى أنه رفقتها وقتها موجات جفاف. ماذا عن 2027؟ أنه المناطق اللي باش تتأثر أكثر من غيرها. نسمع من بعضنا.
14: Et il pourrait faire de 2027 l'année la plus chaude jamais enregistrée. Mais pas seulement. La Terre pourrait aussi connaître des sécheresses, des inondations et des tempêtes plus intenses. Ce phénomène, c'est El Niño. Dans une zone de référence du Pacifique, la température de la surface de l'eau pourrait augmenter de 3 degrés. Un niveau inédit dans les relevés climatiques modernes, alors que la France vient déjà de connaître le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré. Le principal responsable reste le réchauffement climatique, provoqué par les activités humaines, mais El Niño agit comme un accélérateur supplémentaire. Selon les climatologues, les conséquences pourraient être particulièrement fortes autour des tropiques, avec notamment des sécheresses importantes en Amérique du Sud et dans l'ouest du Pacifique, mais les perturbations pourraient aussi se faire sentir bien plus loin et toucher l'Europe jusqu'au Royaume-Uni.
10: Donc, التأثيرات يمكن باش تكون في اكثر في المناطق الاستوائيه، باش تعرف مثلا امريكا الجنوبيه جفاف، غرب المحيط الهادي زاده، حتى اوروبا وصولا الى المملكه المتحده، ذوما الكل ينجموا يتاثروا بالظاهره هذه من هنا حتى لنهايه 2026 وحتى في بدايه 2027.
15: واحنا في تونس سياد شنو امورنا بارابور للنينيو؟
16: ما عنديش
15: هاك ترى قولش.
16: احنا مش محتاجين للنينيو
15: سهل. احنا ما هل هذا اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم من درجات حراره استثنائيه؟ بصراحه ما انا عمري 45 سنه ما نذكرش عشت صيف كيما عشتوا السنه. ما بصراحه ما عشناش، عشنا موجات حر اي، اما مش بالمده هذية والطول هذية والحده هذية.
16: شوف هو ساعة خلينا نتفقوا إنه النينيو سي ظاهرة عندها علاقة بالمحيط إسنسيالمون، المحيط الهادي، وفي العلاقة بين المحيط والأتموسفير معناتها والغلاف الجوي، واللي معناتها هي ظاهرة طبيعية، معناتها سي ظاهرة مربوطة بالكرة الأرضية كيفاش موجودة. شنو اللي تغير؟ هو التأثير متاع التغير المناخي على تأثيرات النينيو اللي هي ولات اكثر اكستريم، معناتها اكثر تطرفا.
15: احنا نحكي على سوبر نينيو ديجا،
16: فوالا يحكيوا على سوبر نينيو. احنا عاده النينيو محميين منه بموقعنا الميديتراني، هي نوعا ما بحيره معناتها،
15: اما هاو يغير حتى اتجاه الريح اللي متعودين بيه.
16: اكزاكتومون، هنا التغييرات هي اللي حجمها وتاثيرها اللي باش تشوفوها الى اي مدى باش تاثر علينا. بيسور ماهيش بالطريقه اللي كيما شفنا 3 أعاصير في نفس الوقت، والا
15: قاعدين اجراو تاون،
16: والا عاصفه كبيره كيلكو بار، ولكن فما تاثيرات. سمعت خبراء اللي يحكيوا على انه التاثيرات نجم تمس المتوسط، حجمها وتاثيراتها هذا هون فالوار في البريود الجايه.
15: باه شنو الحل ايه تاع الكره الارضيه؟ كل مره ما عملت لنا مفاجاه.
16: انا ما عنديش حل. ايلون ماسك قال الحل انه نلوجوا على كوكب اخر تهجر له البشريه.
15: مش بيه هو كي تصور النازا انا اللي هبطوهم الكره الارضيه، فهمت ليه ولاد ديفورمي تقول كره بلاستيك حطتها في الشمس مع
16: ياسر كي تضرب، عرفتك ولاد ديفورمي
15: ماكل الضرب من جهه. والله ما كنتش تخيل هكاك، مش عارف كان تصويره صحيحه ولا ديجا.
10: لا لا سي موجوده هبطت،
15: هي فورمتها هكاك.
16: لا لا
10: لا لا التصويره كي هبطت
16: سي ام موديل جيومتريك اللي يقول لك كيف معناتها ناخذوا بعين الاعتبار وتنجم تعطي، اما هي صورتها مش هكاك، صورتها حقيقيه اللي نشوفوها من الياس
15: مش دوره ماهيش دوره دوره معناتها كعبوره
16: اوفال اوفال حاجه بيضاء لا ماشي هذيك ماشي هذيك هذيك
10: تصوير صوره تقريبيه معناتها
16: لا ما سي ان موديل معناتها يقول لك
15: كونتوناكس
10: بلاستيك ابستري ابستري
15: ابستري ربي قدر خير خويا اياد يبدو انه معناتها كان سمعنا الكلام هذا الكل وحسب بعض لموديل نتاع الميتيو الخاصة بالمتوسط المدى المتوسط والمدى يمكن البعيد شوية يبدو أنه شتاء السنة سيكون أسخن من العادة لهنا في تونس نحكي معناتها مش أسخن من العادة معناتها راهو كيما هكا لا لا معناتها نجم يكون في ديسمبر في ديسمبر في العشرينات مثلا نجم يكون وصارت راهي هذايا قبل ماهيش جديدة معناتها نجم نلقاو برشا أيامات في ديسمبر قد يكون حسب مريض قد يكون قليل الأمطار زادة اشتسني بار كونتر في الموديل المتوسطة في الخريف فما أمطار متوقعة
16: يعني شفت الخبراء يقولوا انه السنة الأمطار باش تكون أكثر في الخريف منها
15: منها من الشتاء كان مازال هو 8 شهور معناتها ديجا ولا 6 شهور أخرين فإنه حتى الصيف الجاي معني بالأمر في ارتفاع درجة الحرارة معناتها مش الصيف هذا والصيف الجاي قد يكون أكثر حدة من الصيف هذا كريمو إن شاء الله ربي يعطينا ما نتيقو هذا واحد يقول يعطيك صحة إياد بارك الله فيك نادية
10: يعيشك
15: شوية خل الموعد يكون مع جيهان نهاية أسبوع مريحة للجميع نتقابل إن شاء الله نهار الاثنين
17: طغام في 50 وكيريا في تونس كولوكاسيون كيريا مع بنين انا اكتشفت روحي وعرفتها كي خرجت عشت وحدي معني بعيد على دارنا وخدمت مع القرايه وعرفت اصحاب اللي هما كانوا بيين وكانوا خايبين تعلم تعمل على روحك تتعلم تحب روحك تتعلم تعبي وقتك تتعلم تعمل جو روحك تعيش وحدك طيب وحدك وليت ريسبونسابل
18: باك 2024 عملت العام الاول فويي منزه وعامني والكريت في سيتي بيرسونيل مو نحب نكون ديبوندون يعني العيشه وحدي تساعدني خير وقت اللي مشيت للفويي ديجا انا نلقى روحي حاضر عندك اوراق باش تركحهم وحدك عندك قضية تقضيها وحدك وكهو ديما تعيش
19: من الاول قلت لكم كولوكاسيون ما عجبتنيش من بعد وليت وحدي اللي كريت معهم ما نعرفهمش بجمله كانت عندنا مشاكل نتاع ديجا مونتاليتي ونتاع نظافه كهو دونك خرجت على روحي وقتها
20: ما كنتش الحقيقه مسلسل نبعد على دارنا وكل شيء دونك البعض هذاك ديجا اول حاجه كانت خايبه حاجه اخرى لي كونديسيون ماهمش كيف مش كيما في دار كليماتيزي بوكم كيجيبوا لك كل شيء كيما هنا وين دار مش كليماتيزي وانت تلوج على الماء وعلى الحاجات المفقوده الكل جو كله تقضي وحدك وطيب وحدك وتنظف وحدك كانت اكسبيريونس مش حاجه باهيه برشا مي شانستينس
21: كنت متعود بالفويه نتاع الليسي دونك ما كنتش متبدل عليه ياسر اما اللي تبدل اكثر حاجه هو الشطيب وحدك وكل ساعات شفتوه في الويكاند وغسلان تبشر
22: ذكريات التوينسة مع السكن الجامعي السكن الجامعي إن كان في فويي ولا الكراء الفردي وإلا إن كولوكاسيون الناس اللي تعدت بالتجربة هذه كيفش عاشتها وشنو تعلمت منها تجربة السكن الجامعي هل أنها صعيبة ومرهقة بالنسبة للطلبة اللي تعدوا بيها أم أنها كانت ملهمة وتعلموا منها المسؤولية والاستقلالية والثقة الأشخاص اللي عاشوا تجربة السكن الجامعي وتنقلوا من ولاية لأخرى كيفش تعودوا بالجهة جديدة وصنعوا فيها علاقات وعادات جديدة ذكريات التوينسة مع سكن الجامعي مظفرة من نهار الجمعة
23: من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71-116-013
24: من الاثنين الجمعة من المدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس
25: تدلل تدلل
26: دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتر للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار ما لازورونا في أقرب إيبر مارشا جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي
25: تدلل
27: جيان إيام دللنا
28: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا
29: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا
30: الغونتخي مشكل للقراية الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900
29: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر
30: عندك أورانج
31: صيف السنة
0: عينيك محلولة مصحصح فايق كالزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40%

0: 27 124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا الكيلو خد غراب ب 18 دينار و 980 في عوض 21 دينار و 980. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: بكم إلى موجز الأخبار. المدير بالإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات بوزارة تكنولوجيات الاتصال أحمد مجديش يقول إن تطبيق خدمات يوفر للمواطنين عددا من الخدمات الإدارية بطريقة مبسطة ومندمجة بما يسهل النفاذ إليها ومتابعتها عن بعد. والمسؤول بوزارة تكنولوجيات الاتصال يوضح في تصريح لبرنامج أحلى صباح أن الخدمات الاجتماعية تمثل أحد الأقسام التي يتضمنها التطبيق بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومختلف مصالحها، مشيرا إلى إمكانية متابعة طلبات استرجاع المصاريف إضافة إلى ملفات الأمراض المزمنة والأدوية الخصوصية وغيرها.
1: خممناش نعمل تطبيقة خدمات تعرض الخدمات بطريقة مبسطة بطريقة مندمجة سهل مع تكون اكسبيريونس يوتيليزاتور في الويد، سهل عملية النفاذ الخدمات الإدارية. خدمات الإدارية اللي تعرضها تطبيقة خدمات مبوبة في 9 فئات. نبدأ بالخدمات الاجتماعية، قمنا بالتعاون مع الوزارة الشؤون الاجتماعية ومختلف الصناديق لتوفير خدمات الكنان. يجب المواطن اليوم طريق خدمات يتابع مختلف خدمات الكنان نتاعه كما في السيت ويب إكنان، متابعة طلبات استرجاع المصاريف لتا نتاعهم، متابعة لتا تاع الموافقات المسبقة لزاكور بريالابل، وكيف كيف كيف زاد الأمراض المزمنة والأدوية الخصوصية زاد لزيتا نتاعهم لدوموند اللي عملهم. يجب معنا عن طريق السيرفيس تاع خدمات يتابع لزيتا تاع لدوموند اللي عملهم كل سينسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أي مواطن زاد يجب يتابع للديكلاراسيون سينسيس نتاعه فيا اللي عملهم عليهم الشركة نتاعه فيا البلاتفورم هذي. كيف كيف فيما يخص السينربيس الصندوق الوطني للتقاعد والحياة الاجتماعية، المواطنين يجب زادا يدخلوا على تطبيق مثلا يطلع على المسيره المهنيه نتاعو ويستخرج شهاده الانخراط السينربيس اذا استحق في اجراء.
0: في السياق ذاته، المدير بالإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات بوزارة تكنولوجيات الاتصال أحمد مجديش يشير إلى أن تطبيق خدمات يتيح للمواطن متابعة وضعية ملفاته المرورية مع توفير خدمة التذكير الاستباقي بقرب موعد الفحص الفني للسيارة أو انتهاء صلاحية رخصة السياقة، مع تمكينه من الاطلاع على المخالفات المرورية وتسهيل النفاذ إلى الخدمات الإلكترونية ذات الصلة.
1: ثم الخدمات المرورية عن طريق التطبيق خدمات يجب المواطن يزيد الكهرباء نتاعو وبعد يستفيد من التذكير بقرب موعد الفحص الفني ولا التذكير بانتهاء صلاحية الرخصة نتاعو. يجب كيف كيف يطلع على المخالفات المرورية اللي عنده وكيف كيف يجب معناها سهلنا لهنا دخول الى سيرفيس اللي هما ويب كيما خلاص معلوم الجوالات، كيف كيف يجب زاد يزيد الكونترا داسيرونس تاع الفواتير نتاعو كونترا داسيرونس. فهو الهدف انه تولي الابليكاسيون تذكر المواطن بطريقة استباقية على مخالفات نتاعو على الموعد الفحص الفني على انتهاء صلاحية الرخصة السياقة نتاعه، مش يوصل توفى ويتيح في كا معناها فان كنترول على حاجة وقت يقول راني نسيت ما بدلتش دوكو، يولي المعلومة تجي للمواطن بطريقة استباقية كيك يكون اجور يحين الوثائق نتاعه وإلا يعمل إجراءات من الابليكاسيون. اليوم عملنا خلاص الخطا، عملنا ريديريكسيون على سيت تاع لامونت بواتيان تاع المينيستير دي فينونس وباش نخدم معاهم ان شاء الله في الاصدار الثاني انه يكون الخلاص زاد عن طريق التطبيق.
0: وزارة التربية تفيد بأن عدد التلاميذ المسجلين عن بعد في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود أمس 1,691,000 تلميذ، أي ما يمثل 81% من مجموع التلاميذ المعنيين. وتشير المعطيات المحينة إلى أن نحو 19% من التلاميذ، أي ما يقارب 400,000 تلميذ، لم يستكملوا بعد عملية التسجيل عن بعد. قطاع النسيج والملابس يحتل المرتبة الثانية في الصناعات المعملية المصدرة بعد الصناعات الميكانيكية والكهربائية، حيث يمثل القطاع نحو 16% من إجمالي صادرات الصناعات المعملية، فيما تجاوزت صادراته 9 مليارات دينار موفى سنة 2025 بنسبة تغطية بلغت 127% وفق الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزويري. عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر من أن بريطانيا تقف على شفا كارثة، معبرا عن مخاوفه من ارتفاع تكاليف الطاقة فيها وتأثير الهجرة الجماعية. وشهدت العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة في عهد ترامب تقلبات في السنوات الماضية، وتدهورت منذ زيارة رسمية إلى لندن في العام المنقضي مع توجيه انتقادات شديدة في مجموعة من مسائل السياسة الداخلية والخارجية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرة العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جهان في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: توجيه الميلاد.
1: عمل نكونوا معكم كل يوم على موزايك اف ام. صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على سمعنا واللي تابعونا الكل. 9:06 نهار جمعة، تبدلت الحكاية، ما عاد شو أقول لكم، مش لقاونا كلمة الساعة 11، ليلة 3 سوايع كاملين معاكم في صباح الناس من 2 حتى الجمعة، من 9 حتى للنص النهار. الأخبار عنا، الأكتواليتي موجودة، الصحيح في الصحيح أكيد، ما تنجموا تلقاوها كان هوني معانا على موزايك اف ام. أصواتكم كلمة ليكم بعد شوية في أول موعد مع صندوق عجب. البداية كما عودناكم لازم تكون غنية جديدة وبصوت هادي شويني.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: هيا بدينا لكم كالعادة صبحيتنا في صباح ناس بغنية تونسية بصوت ثلج موسي. هذه غنية جديدة ميزانها الآهات والتنهيدة. دوك قعدت الجويني قعدت بيني وبروحي قلت الآهات والتنهيدة ورانا. الحمد لله ربي إن شاء الله الجاي خير. 9:12 بدأت تتنسم هي درجات الحرارة اليوم, وحسب ما صرحوا به المسؤولين اللي دخلوا معنا البارح على موزايك فان في صباح ناس, فإنه يقول لك إنه هالديليستاج ذا يبتع قصان الضوء يبدأ يتنحى وقت بدأ درجات الحرارة في 35 و34 درجة. ألو متيو, بعد شوية نسألوكم تحنا 35 و34 ولا مازال تخلي نرتاحوا ونعملوا كالتنهيدة متاع الراحة من هالديليستاج وقصان الضوء. لكن قبل نسمعوكم نعرف باش قلوبها معبية وتلقى لهنا المساحة باش تعبر وتوصل صوتها معنا في أول موعد من صندوق عجب.
2: صندوق عجب
3: يا صندوق عجب يا صندوق عجب, تو في النهار نقول تقص في الله وبارك الله فيك سيدي قص برك. قولوا لنا وقتاش تقص برك, هذه ساعة العاشرة قولوا لنا وقتاش, مش واحد ياخذ فكرة ويمشي يسكر الفريجيدير ولا يسكر في الكونجيلاتور نتاعه وبعد طب ترجع الضو خير الفريجيدير مشات الكونجيلاتور مشات الدنيا مشات عليه.
4: بأخير موزايك بأخير جهين بالله, البارح تكلم المدير الجهوي نتاع السونيد إقليم تونس الكبرى اللي هو سيمونير وقال إنه بعد سويعات الماء يرجع بصفة اعتيادية. اللي نجي نفاجئكم به إنه لحد الآن 4 سبتمبر والماء التوم رجع في رادس وفي برشا مناطق أخرى. نداء المسؤولين بشي يعطيهم معلومة صحيحة ويكونوا شفافيين مع الناس, لأنه عيب هذا تقريب اليوم الرابع وما ثم حتى قطرة, معناها في ما ثم حتى قطرة ماء. على الأقل يعطيونا وقت بالضبط صحيح بالضبط صحيح باش نعرفوا كيفاش نتصرفوا. اما هكا ديريكتومون يرجع بعد سويعات وتو داخلين في اليوم الرابع ما ثم حتى شيء, بصراحه حاجه يندله للجبين.
5: بربي موزايك, تو في طريق باشا في منطقه يقولوا لها المغيره, عمناول ولا عمناول وسته سنين تالي كانوا زوز ولا كواخ يبيعوا شويه حليب تاع الجمال على الطريق بشويه بشويه, تو ما عادش كوخ برك, ما عادش ثلاثه وما عادش 10 وما عادش 15, ولات منطقة كاملة وبلاد كاملة وراهم ومن تالي ولا بني, معناها كل منطقة كاملة مش تولي بني مش تولي كذا. بالله التعمدية السيد المسؤول والسيد الوالي والمعاش فاهمين شكون السيد المسؤول, يشوف حل قبل ما تتورط الحكاية.
3: صندوق عزب

0: زوز مليون ونص خاطر المليون ومليون ونص تقولي ولا عبارة مصروف جيب.
1: صندوق عجب صباح الناس البرمجة الشتوية جديدة على موزاي كفام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بنيديك مع ليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم، حصة النجوم والحوارات كل عرسب مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزاي كفن. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
2: مع أورانج بوستي الغنطري.

0: الفرشه والقرايه والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و900 في عوض 99 دينار و900 في الشهر.
1: منا فاش تستنى؟ امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5 جي. عندك اورانج
2: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد. ليكيد فيسيل كومباكت باور 2.5 لتر ب 13 دينار و 890 وتاخو معاها الثانية بلاش.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: مع

0: من 9 لنصف النهار على موزيك FM.
1: ايوي كل يوم معاكم حتى لنصف النهار توا 9:26 دقيقة على موزيك FM. نسألوا على درجة الحرارة، هل درجة الحرارة انخفضت للمعدل اللي قالونا عليه؟ قالونا كان تأخرت 35 و34 درجة، فإنه سيئ الحمد لله ربي ما عادش بش نعيشه قصان الضو. خلنا ناخذه معنا صبحي بن أحمد بالمعهد الوطني رصد الجوي. صباح الخيرات.
2: صباح الخير أختي جيان، تحية ليك عودة ميمونة،
1: ربي يفضلك
2: وبكل مستمعينا بيرات مزيك.
1: ربي يخليك يا صبحي. أي درجات الحرارة تو القلب معك أنت دق دق دق دق دق خمسة، عرفت نتيجة الباك
2: كما ذكرت بالضبط تقريبا اليوم الحمد لله الانخفاض واضح في درجات الحرارة اليوم. الشتاء راح القصوى ما بين 31 و35 درجة تقريبا قرب السبع المرتفعات. نسجدوا إن شاء الله بيتون طلعت معك حرارة قصوى 32 درجة، ما بين 36 إلى 40 درجة داخل البلاد بطبيعة الحال، مع أداء أقصى الجنوب الغربي تكون في حدود 41 درجة. الحمد لله الانخفاض بش يكون واضح، خاصة اليوم الطيارات بش يكون شمالية شرقية قوية نسبيا، البحر بش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة بالسواحل الشرقية. بالنسبة لحالة السماء صافية إلى قليل سحب مؤشر ظهور خلايا رعدية ضعيف جدا، يمكن تظهر بعض الخلايا الرعدية العشية بمناطق أقصى الجنوب الشرقي. بالنسبة للأيام القادمة كذلك حتى نهاية الأسبوع ما فماش ارتفاع في درجات الحرارة، تبقى تقريبا في مستوى نفس المستويات أو أكثر بقليل الدرجة أو درجتين، ما فماش ارتفاع معناتها في درجات الحرارة واضح. بالنسبة لحال الأمطار والخلايا الرعدية حتى مؤشر ظهورها نهاية الأسبوع هذا ما فماش معناتها مؤشر كبير، تبقى الطقس عامة في استقرار مثل ما نقوله. الحرارة أكثر بقليل معدلات العادية، نذكره بالمعدل العادي في هذه الفترة بتونس تقريبا 30-31 درجة، في حين سجلوا 32-33 معناتها تقريبا أكثر بقليل ما فماش مرتفع. إن شاء الله الأسبوع القادم هنالك بوادر نتاع وصول تقلبات جوية، ممكن نهار 3 العشية ونهار 4 خاصة الأمطار قد تكون معناتها هامة تشمل أغلب مناطق البلاد.
1: إذا ما هذه اللي نستنيو فيها غسلت نوادر؟
2: إن شاء الله تكون هذه هي غسلت نوادر، إن شاء الله معناتها تكون هذه هي قصيرة المدر وتعطينا أمطار معناتها على قد ما نقدر إن شاء الله،
1: وتكون نهار 3-4 نهارين هذوك يكون فيهم ممطري،
2: نهار 3-4 وتنخفض بعدها بالقديه درجة حرارة ممكن توصل حتى المستوى المعدلات العادية أو أقل بقليل. والحمد لله بشائر بتاع معناتها الانفراج إن شاء الله الأسبوع القادم بشتكون واضحة. وإن شاء الله ربي
1: إن شاء الله على قد ما نقدر. أي أما الانفراج ذي بشيكون مؤقت لأنه نستناو مش بنقولش لي معاش نحب أقول موجة حر، لا نستناو ارتفاع جديد في درجات الحرارة.
2: ما فماش
1: طيب السفرجل والرومان
2: ما فماش ارتفاع معناتها، حتى كان فمت ارتفاع بدرجة أو درجتين عن معدل عادي ما يعتبرش كبير، يعتبر عادي على الأقل كما قلت أنت قويل الرومان والسفرجل بشكون فيها 32-33 درجة تعتبر معناتها عادية، معناتها ما فماش حرارة كبيرة، يمكن حتى كيفاش ترتفع نهاية هذا الأسبوع بشوط ال 34 هذيك هي معناتها ما فماش حاجة حرارة اللي كبيرة برشا، أكثر بقليل من المعدلات العادية نجم نقول إن شاء الله.
1: أفولا هذي اللي قلتوا لي كل فاكس ولا ميل بكل الطرق، فاكس ميل واتساب ابعثوهم للسونيت والستيك بيتو الستيك خاطر الستيك للسونيت إن شاء الله يا ربي.
2: حتى في الليل معناتها الحاجة البيئة في الليل وفي معناتها الصباح الباكر قاعدة تنخفض بالبيئة درجات الحرارة الدنيا قاعدين نسجلوا في 18 درجة بتالة 19 بالكيف، المناطق المرتفعة الكل تقريبا في حدود 20 درجة، وحتى في تونس العاصمة سجلنا 26 درجة معناتها في الليل وفي صباح الباكر، اليوم ممكن نسجلوا حتى 25 درجة درجة كما حرارة الدنيا تعتبر معناتها انخفضت بالكدية والحمد لله إن شاء الله.
1: أكهاكم سمعتوا الناس الكل انخفضت ألو ستيك انخفضت درجات الحرارة. مرسي بكو صبحي بن أحمد يعزيك ألف صحة، نهارك زين خويا، شكرا ليك. انخفضت درجات وريش الواحد فرحان بأنها انخفضت درجات الحرارة، خلي تتح علينا غمة الديليستاج، خلي يرجع الضوء عادي، لا ضوء لا لا لا ضوء حسنو الحمد لله يا ربي. بديت باش تنخفض درجات الحرارة جمعة جاية نستنى ونغلمو غسل التنويدر كما قلنا أبغتيغ من نهار الثلاث والأربعة، أمطار إن شاء الله تكون أمطار خير على بلدنا. كانوا معنا حتى نص النهار، مرحبا بكل مستمعينا.
0: صباح الناس فغام
3: في سانكونتا وكيريا في تونس كولوكاشان كيريا مع ابني. انا اكتشفت روحي وعرفتها كي خرجت عشت وحدي معني بعيد على دارنا وخدمت مع القراية وعرفت اصحاب اللي هما كانوا بيين وكانوا خايبين. تعلم تعمل على روحك، تتعلم تحب روحك، تتعلم تعبي وقتك، تتعلم تعمل جو روحك، تعيش وحدك، طيب وحدك، وليت ريسبونسابل.
4: باك 2024 عملت العمل والفويي منزهة وعملي والكريت في سيتي. بيرسونيل مو نحب يكون ديبوندون، يعني العيشة وحدي تساعدني خير. وقت اللي مشيت للفويي ديجا انا نلقى روحي حاضر، عندك اوراق باش تركحهم وحدك، عندك قضية تقضيها وحدك، وكهو ديما تعيش.
5: من الاول قلت لكم كولوكاسيون ما عجبتنيش، من بعد وليت وحدي. اللي كريت معهم ما نعرفهمش بجمله، كانت عندنا مشاكل نتاع ديجا مونتاليتي ونتاع نظافه، كاو دونك خرجت على روحي وقتها.
6: ما كنتش الحقيقه مسيسه اني نبعد على دارنا وكل شيء، دونك البعد هذاك ديجا اول حاجه كانت خايبه. حاجه اخرى لي كونديسيون ماهمش كيف كيف، مش كيما في دار كليماتيزي، بوكم كيجيبوا لك كل شيء كيما هنا، وين دار مش كليماتيزي وانت تلوج على الماء وعلى الحاجات المفقوده الكل وكله، تقضي وحدك وطيب وحدك وتنظف وحدك، كانت اكسبيريونس مش حاجه باهية برشا مية شانستينز.
7: كنت متعود بالفويه نتاع الليسي دونك ما كنتش متبدل عليه ياسر، اما اللي تبدل اكثر حاجه هو مش طيب وحدك وكل ساعات تشدوه في الويكاند وغسلان تبشر.
8: ذكريات التوينسة مع السكن الجامعي. السكن الجامعي إن كان في فويه ولا الكراء الفردي وإلا إن كولوكاسيون، الناس اللي تعدت بالتجربة هذه كيفاش عاشتها وشنو تعلمت منها؟ تجربة السكن الجامعي هل أنها صعيبة ومرهقة بالنسبة للطلبة اللي تعدوا بيها، أم أنها كانت ملهمة وتعلموا منها المسؤولية والاستقلالية والثقة؟ الأشخاص اللي عاشوا تجربة السكن الجامعي وتنقلوا من ولاية لأخرى كيفاش تعودوا بالجهة جديدة وصنعوا فيها علاقات وعادات جديدة؟ ذكريات التوينسة مع سكن الجامعي مظفر من نهار الجمعة. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 116 016.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس
9: مع أورانج بوست الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
10: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900.
9: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست الغونتخي بالفيبر.
10: عندك أورانج.

0: قلبه. هذه ننسي عجم على موزيكا فم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: بش نحكي على الحوت وما يندرك من الحوت، بش نحكي وقطاع صيد البحري، تحية البحر الكل اللي يسمعوا فينا. أرقام الحق متاع ربي تبشر بالخير، هذه الأرقام اللي تم تسجيلها، سجلها قطاع منتوجات الصيد البحري خلال السوديسي الأول من 2026 فائض تجاري ب 66.7 مليون دينار. لكن ضيفي قولي لي لي لي خليك بالسوديسي، خلنا نعطيك متاع سبعة أشهر الرقم طلع أكثر وأكثر. معايا فرحانة ضيفي نائب رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري سي صالح هديدر معنا. سي صالح صباح الخيرات.
2: صباح النور أخت جيهان وكل مستمعين موزيكا فم.
0: نشطب على 66.7 مليون دينار، والرقم الجديد يكون
2: هذا السبعة أشهر يقول 92 مليون دينار فاصل سبعة.
0: ما شاء الله ما شاء الله، فائض تجاري مهم. اليوم كن نفهموا هكا الفائض التجاري هذية في القطاع، معناها نفهموه عمليا شنو يعني الرقم هذية للقطاع لكم وللمستهلك التونسي زادة؟
2: بطبيعة كما تعرف هذا نتيجة العمل الدؤوب ونتيجة عمل الاجتهاد نتاع البحارة، وخانة البحارة اللي تخدم ليلا نهارا باش توفر الانتاج وتوفر العملة الصعبة وتعمل تخلق الديفيز غيره للبلاد التونسية. هذا كله جراء معناها الناس اللي كما قلت لك تخدم وتسعى وتنتج، هذا وحبهم في بلادهم وحبهم في خدمتهم وحبهم في الوطن تحت.
0: الفائض التجاري ذي كان قسموه مثلا في الصاديدات صاديرات والواردات، الأسماك قديش تمثل منه في النسبة؟
2: عندنا باري اكزامبل احنا معناها الصادرات بلغت الصادرات من منتجات الصيد البحري وتربية الأسماك نحو 18,000.4 طن بقيمة 422 مليون دينار خلال السبع أشهر الأولى من سنة 26
0: اللي هو على عمناول السماء أكثر. كان نعمل مقارنة
2: مقابل نفس الكمية نتاع 18,000.4 بقيمة 443 مليون دينار في نفس الفترة نتاع 25. هنا شنيا تم استقرار على مستوى الكمية المصدرة وتراجع ب 21 مليون دينار فاصل 3 معناها مليون دينار من حيث القيمة. بارابور العام تراجعنا ب 21 مليون دينار. وهذا يا أخت جيهان شنو؟
0: كيفاش نفسروا هاي؟
2: صراحة هذا نفسروه بمعناها الإجراءات الإدارية اللي تبقى الكاهل البحار من الأساس من سلطة الأشراف، وما فماش عمل تشاركي مع سلطة الأشراف في معناها في الاقتراحات وفي الوضع الاستراتيجيات اللي هي مغيبة بصراحة، مغيبة المهنة، مغيبة أهل الاختصاص أكثر من 3 سنوات. ما فهمناش علاش رغم المراسلات رغم النداءات رغم معناها استغاثة البحارة. نقول استغاثة البحارة هنا نشوف البحارة دائما من تطلب وتقول راهو نحب ونخدم ونحب ونحسن ونحب ونطور، لكن نكونوا بعمل تشاركي، نكونوا مع بعضنا، نكونوا يد واحدة مع بعضنا لفئات القطاع لفئات البلاد. هذا بصراحة ما فهمناش علاش فما مسؤولين،
0: لأنه أكثر ناس وقلنا في البحر هما اللي فاهمين الخدمة كيفاش تصير وكان فما تعطيلات وكان فما إصلاحات كيفاش تنجم تعاونهم. هوني بربي سي صالح توا اللي يسمع فينا يقول ما شاء الله تبارك الله كمية كبيرة وشو قديش احنا عنا خير في بحرنا، ومنشيرة أخرى يقول لك مال علاش أنا كي نهبط لسوق الحوت بون نفهم فما دي سيزون اللي ممنوعين نصطاد فيهم وكل شيء، ولا ظرف توا كيما توا نتاع الضو اللي يقص ما فماش برشا ثلج دونك ما فماش خارجات للبحر، نفهمهم هذوما لي زيكسيبسيون اللي يصيروا. لكن عموما في العموم يقول لك سوم الحوت ديما قعد غالي على المواطن التونسي، علاش وحنا عندنا هالثروه هذه الكل تبارك الله والخير.
2: والله يا فجيهان شوف هي تصير صحيحه في اللي في اوقات اللي الحوت يبدا غالي شويه وقت اللي يبدا موفي بون يبدا الطقس ما هوش معناها شويه حوت، لكن الأغلبية تو فور اكزامبل انه موجود ما شاء الله ما شاء الله الانواع الكل موجوده، الانواع الكل نتاع الحوت معناها ما نشوف فيها ما هي شغاله بارابور البحار وكيبيه ويهبط للاسواق الداخليه اللي في المواني يرجع فيها ما هي شغاله فور اكزامبل الاسواق راهي صدقني في المتناول الناس الكل معناها كي نشوفوا احنا اليوم وقت كعبة الحوت وقت اللي مثلا نشني كعبة الحوت سويكة سويكة نخضر للميلة نخضر للقراض نخضر
0: للقراض. سمحني سيسو الحرا والقراض يوصل 48 جينار و 38 جينار معناه ما هوش في المتناول. كنا نقوله في المتناول وقت نحكيه على حوت مثلا بعشرة هي السردينة وليت عاملة أخشية معلينة وليت تتبيع ب 8 و 9 آلاف.
2: لا لا والله لا والله لا تتبع
0: إيه معناها غالي الحوت يقعد
2: وصلت شفت السردينة فتخني السردينة إنه سيلار فبسبع ساعات تجيب 20 دينار البحر 30 دينار البحر اليوم بس نخضر وزاد كيف انه القراض ثم انواع صحيح ثم اللي ب 40 و 50 دينار الكاليبراج والنوعيه وانت عقرقنا وانت مثلا القطير والنكهه وغيره تتمثل فيه ثم قراض انه من 17 و 18 دينار وانت ماشي كيف فراه وشوف الانواع كلها موجوده فراه وشوف ثم كيما تلقى نوعيه غاليه شويه كيما تلقى نوعيه ونوعية مرفقة.
0: أي أما المستهلك هونك يسمع ويسمع الكميات الكبيرة متاع التصدير يقول لك معناها هل ممكن أثر معناها التصدير على السوق المحلية هل ينجم يأثر؟
2: هو شوف شوف بالنسبة بالجهان بالنسبة لو فما كما تعرف أنه شو بحار أنه بحار عنده مصاريف والمصاريف أنه يخرج بها ويدخل لكن الأغلبية ديما الأسواق هي اللي تحكم في البيع والشراء. أبار هذا احنا بحارة راهو انه المشكل الكبير راهو هو في الوسطاء وسطاء راهو تلقى زوج وثلاثة وسطاء مش واحد برك كل واحد يزيد وحده كل واحد يعمل وحده رغم معناها ديما نداءاتنا اللي معناها خلي على الاقل اموال المواطن التونسي لكن معناها كعب حوت انه مش غالي وغيره وهذا احنا اللي نخمو فيه واللي ورغم كثرة الانتاج كما قلت لك راهو موجود ما شاء الله
0: هاك علاش عندنا ما شاء الله موجود معناها بالتقريب نسبة كبيرة من الصادرات فما حوت يظلي 50% الحوت متاعنا
2: عنا موجود بالطبيعة عنا الحوت انواع الانواع الكل الحوت موجودة موجودة وخاصة ان انت تعرف هذا خفيف وكله بوسون بلو الاغلبية
0: السردينة
2: والبوغة والشور والقراط وتويكة توها زاد النميلة زاد ما هيش غالية فما شيء اللي تلقاها مثلا 25 و 30 ألف وفما اللي تلقاها ب 6 و 7 ألف من الأنواع
0: هي 6 و 7 ألف صغيرة هي المواطن توسي ما عينه كبيرة يحب يأكل حويتة حويتة هي ما هو حويتة حويتة يحب يأكلها
2: متهمين الواحد ديما عينه كبيرة وديما مذبه يأكلها وإحنا
0: خاصة ما أنه ما شاء الله عنا فائض إنتاج حقيقي معناها ملموس نزل نحكيونا على صادرات تبارك الله معناها 50% من نسبة صادرات اللي هي حوت عنا
2: وكنا شوف إحنا في صادرات نتاعنا نصدروا أغلب يدو ديما كرفات وقشريات ورخويات شوابي وقرنيات
0: قديش النسبة كي نصدروا قديش بالنسبة لو سمحت
2: شوف إحنا بالنسبة لنا الحوت اللي نصدروا فيه ما هوش حاجة كبيرة الحوت اللي نصدروا فيه كأنك الكاليبتيتي ما تعرف مني هني جغالي قاروس وراطة قاروس الوراطة هذكم انتاع التربية زادة
0: المربين
2: هذكم دول الخليج دي ما يطالبينهم وكاليب رجحشين ففهمت أما الأغلبية الحوت انتاعنا التي بتريلة كما الملو كما السول كما القراف كما الحوت هذكم اللي هما ديما في الأسواق انتاعنا والمرلان فما شوية مرلان ساعات يأخذوا الزير جارنا جزير يأخذوه فريق فمبل هنا احنا كما زاد احنا وقت الهام كما رحنا نصدره كما نورده وراه نجيبه احنا نجيبه في برشة انواع برشة انواع انت حوت حتى كما زاد راهي كبيرة ما يجي شوية راهو احنا نصدره في 18,400 طن راحنا تعرف ما تشربنا جبنا 47,000 طن فاصل اثنين
0: من شنو جبناهم جبنا شنو جبنا حوت
2: جبنا شنو حوت وما جيبوا شوية ملو شوية صول شوية السردينة اللي يعطيها علفة هي طريقهم بالعلفة للطن نجيبه في الطن هذاك الكونسيرف اللي نخدمه فيه برشة برشة زادة كميات كبيرة اللي نخدمه فيه الطن زادة نتاعنا معنا برشة حوية اللي هي نجيبه فيها كما فكلها وكما الغراب كما هذا ما نجيبه فيهم معناها كميات ما كميات محدودة ماشي كميات كبيرة برشا
0: وتصدير بربي نذكر معنا سي صالح لديدر نائب رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري اليوم نسبة كبيرة من الكروفيت امتاعنا تمشي شكون الأسواق
2: والله الأسواق المعتادة امتاعنا أكثريتها بين إيطاليا وزبرانيا هذوما الزوز دول اللي الأغلبية بالنسبة للكروفيت اللي هما ديما يأخذوا من عنا السلعة وهو المعتاد امتاعنا نبعثوا لهم هم هذوما الزوز بنسبة كبيرة أول حاجة تلقاها بالنسبة لإيطاليا وبعد كده إسبانيا.
0: اي اليوم معنا كان نجمو نحكيو مثلا شلون نجمو نعملو باش نحسنو اكثر. انتوما اليوم كنا برئيس الاتحاد في حوصلة البحري.
2: احنا شوف احنا باش نحسنو ونجمو نحسنو ومتأكد اللي انا بالمن من منبر هذا اللي متأكد لكولك اللي نحسنو ونحسنو الاضعاف انت هذا انه لو انه نحن في مقاربة تشاركية مع سلطة الاشراف ونقعد وطاول الحوار ونناقشوا ونعملوا ونرضوا استراتيجيات لقدام رحنا نحسنوا ورحنا نجموا نطوروا ونجموا نكونوا كثير من هكا ونكونوا احنا الثانيين بعد زيت الزيتون.
0: نجموا نكونوا الرنين بعد زيت الزيتونة. تتوقع ارتفاع والانخفاض أسعار الأسماك خلال الفترة القادمة مثلا توا فهمنا توا أي فترة هذه فهمنا لأكثر مشكلة متاع الضوء أثر عليكم ددك كيف على البحارة
2: نورمال شوف هو أثر مشكلة الضوء أثر غاستلج أثر على كل شيء معناه كما تعرف فما برشا ناس انها تهرب ما تخوش ما تحطش في الاسواق حتى كي تهبط في الاسواق ما يشريوش وما يبيعوش معناه يخافوا من الضوء يخافوا قطان الضوء
0: وما عندهمش ثلج
2: وعندهمش ثلج ناقص ولا لكن احنا بالنسبه لنا ان شاء الله الفتره الجايه تكون احسن ان شاء الله من اكتوبر مش ترجع كما تعرف البالانسيه الشاليتيه اللي يخدموا اللي في راحه بيولوجيه الفانتروا مش يرجعوا يخدموا ان شاء الله تكون الوفرة اكثر والكميات اكثر ويكون زاد في متناول الناس الكل
0: ان شاء الله وفرة اكثر سطلي على متناول الناس الكل مادام ما شاء الله ربي عطاه خير خلينا في متناول الناس الكل ندخلوا معناتها احنا مثلا اي سي صالح تو احنا مثلا بلاد تصدر الكروفيت بنسبه كبيره ياسر وكروفيتنا احنا على المقلوبه على انواع كبيره عنا في الكروفيت واحنا كروفيتنا سنه معناها باللي تحت القهوه 15 20 25 صحيح كاليبر كبير ما شاء الله اما
2: يا اختي هنا تاكل في الكريفيت تاكل في الكريفيت لو كريفيت تقول 15 و16 و17 و18 و20 معناها ماهيش معايا بارابور لكن انت تشوف في البرة في ايطاليا وفي اسبانيا هما جيراننا تشوف النوعيه تشوف معناها بقداش تقول شيء كبير
0: بقداش هما غادي عندهم انا ما عنديش فكره قداش
2: معناها فواتر واو فواتر انتانا ما هيش من
0: منش فرد دخله منش فرد
2: كمان
0: واضح يعيشك سي صالح شكرا ليك نورتي يعيشك نهارك زين سي صالح ديدر نائب رئيس اتحاد فلاحة والصيد البحري انتم في كل المواضيع بيسوغ تنجموا تدخلوا معنا تعطيوا رأيكم على 71 113 013

اهلي ومعاكم حتى لنصنها ان شاء الله. يا رب تكونوا متونسين بنا. 9:51 دقيقة رجعت لكم وتقعد ديما معكم ترف تدول اكثر من 20 سنة هي في الخدمة وهي الاولى في مجالها ديما تخمم فيكم وتوفر لكم احسن الخدمات. الصيف مازال مطول عنا وفما برشا شكون اللي توا تبدا السلاعة عندهم دونك توا يبداو لي اون هكا بود فاكونس دونك في سبتمبر وماذا بيه يبدا هكا يكون متكي على البحر ترانكيل وفي بلاصة وفي اوتيل به. بالطبيعة ترافل تو دو لهنا خمت فيكم وحضرت لكم دي برومو توصل حتى القداش حتى 50% في اعز دي اوتيل في تونس. تعطيكم فكرة صغيرة مثلا في اوتيل افريكا جاد قربة 4 اتوال ب 288 دينار للشخص. تلقاو في عنبر الفل 215 دينار للشخص والا في اوتيل شاق برجر حمامات 5 اتوال ابتداء من 358 دينار للشخص وغيرهم راهو بالليزوفر اللي توصل فيهم حتى 50%. وانك تخلص بالفاسيليتي متوفرة لوفر هذيا مع ترافل تو دو. دونك اللي تسمع فينا ما عليك كنت تدخل على موقع ترافل تو دو.com ولا تكلمهم على نمرو 70 103 103 والا تزور اقرب اجونس ترافل تو دو ليك.

0: إن شاء الله نكونوا منسين كما على موزيكا فم كما كن هار جمعة في صباح الناس اللي رجعت لكم في موسم جديد. تلقاو فقرات اللي تعودوا بها منها إدبارة الشيف شيف وفيق باش يكون حاضر معنا بالأمارة وقتاش بعد ما نكملوا بو مارشي كي كان عملوا دورة في المارشي نسألوا على سيوم الخضرة والغلة هكا نخموا بعضنا شو ينجم يكون اليوم فطورنا المنيو دي جوغ دونك هذا اللي باش يعطيونا بعد شوية شيف وفيق. سينو إلى 10 متاع صباح غنية طربية الغنية ذي عمر ليها عمر غنيها أول مرة عام 1975 كانت كلمات محمد حمزة وكانت ألحان محمد عبد الوهاب ويقول فيها العندليب ونبتدي منين الحكاية منين مش نبدأ ومنين مش نوفي وبصوت عبد الحليم تلقى معنا بعد شوية خليك مع غفران ورجعين
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ من المرشي كل

0: في تونس. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدن. والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: أعوام القرية الأولانيين ياسر مهمين. هذاك علاش في سقراط سكول أولويتنا نكون التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبله. النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسه بالأمان باش يكبر ويثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم ولا على سقراط سكول.ان ولا على 98 665 969. سقراط سكول سيرتيفيي ISO 21001 كونفورم نورم انترناسيونال.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. ميزان الصيد البحري يسجل فائضا بأكثر من 92 مليون دينار وفق ما أفاد به نائب رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري صالح هديدر. وأوضح في تصريح لبرنامج أصبح الناس على موزاييك هذا اليوم أن الكميات المصدرة شهدت استقرارا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، في حين سجلت قيمة الصادرات تراجعا، مفسرا ذلك بعدد من الإجراءات الإدارية المعتمدة في القطاع.
1: صادرات منتجات الصيد البحري وتربية الأسماك نحو 18,004 طن بقيمة 422 مليون دينار خلال السبع أشهر الأولى 26، مقابل نفس الكمية نتاع 18,004 بقيمة 443 مليون دينار في نفس الفترة نتاع 25. هنا شنيا تم استقرار على مستوى الكمية المصدرة وتراجع ب 21 مليون دينار فاصل 3، معناها مليون دينار من حيث القيمة. هنا بارابور العملاوي تراجعنا ب 21 مليون دينار. أي هذا نفسروه معناها الإجراءات الإدارية اللي تقل كاهل البحار من الأساس من سلطة الأشراف، وما فماش عمل تشاركي مع سلطة الأشراف في معناها في الاقتراحات وفي الوضع الاستراتيجيات اللي هي مغيبة بصراحة، مغيبة المهنة، مغيبة أهل الاختصاص أكثر من 3 سنوات. مع ما فهمناش علاش رغم المراسلات، رغم النداءات، رغم معناها إغاثة البحارة، نقول إغاثة البحارة، هنا نشوفوا البحارة دائما من تطلب وتقول راهو نحب ونسب ونحب ونحسن ونحب ونطور، لكن نكونوا بعمل تشاركي، نكونوا مع بعضنا ويد واحدة مع بعضنا لفائدة البلاد.
0: الصندوق الوطني للتأمين على المرض يعلن أن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 سبتمبر 2026، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر 2026. وأضاف الصندوق أنه يمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي أكنام. دراسة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات تتوقع أن تحقق السياحة غير التقليدية في تونس عائدات بنحو 2.72 مليار دينار، وتسهم في إحداث حوالي 21.5 ألف موطن شغل بحلول 2030. وقدرت الدراسة أن تمثل هذه القطاعات نحو 30% من إجمالي العائدات السياحية، معتبرة أن تنويع العرض السياحي يسهم في الحد من الموسمية واستقطاب سياح ذوي إنفاق أعلى. عالميا، مقتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين حسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الجمعة. وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس يعتبر أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تعزز تمركز الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكدا أن قوات الاحتلال لن تنسحب من هذا الموقع الاستراتيجي للمقاومة اللبنانية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جيم في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: 29-30 طقس جميل يتسمى طقس. إذا إن شاء الله ربي يبرد علينا وكو
1: إن شاء الله. أي يعطيني الأسوام.
0: عملنا جولة اليوم في سجارة والدجانة، موجود في سجارة وبرشة بالله مش من الأمانة، برشة من الناس اللي عرضوني حب يسلموا عليك، يسلموا عليك يبلغوا لك التحية، التحية برشة التجار خاصة. وانت وقتاش تسأل ديما وقتاش باش تنقص درجة الحرارة وقتاش باش معك، يعني كانوا ديما يتبعوا فيك. المهم عملنا جولة في سجارة، البطاطا 2500، البصل 1500، الفلفل بين 2500 و 3000، والفلفل الحلوم بين 2800 و 3300، الفرقوس 2500 2500، الجراح 15%، الشفوت الغراب ب 25 دينار، الجاروس بيانسير مربى 28 دينار، الصفيرة 26 دينار، التردينة ب 2500، الوراطة المربية ب 22 دينار. بالنسبة للدجاج البراك يعني 8520، الاسكالوب 19 دينار، الغلة العوينة من 5500 إلى 6000، بالعنب من 6500 إلى 8000، التفاح من 4200 إلى 4500، البلح البلح اللي دي من الواحات بتاع قبلي وتاع تونجر تو ب 1500، وتم ايه فين 1500، وتم المرتب حتى ب 2000، الخوخ 6500. بالنسبة للحم ما بين 45 حتى 56 دينار، الحم العلوش هذا العجل من 46 حتى 28، وبالنسبة للبوتلات ما بين 46 و 46. باش ما نسيتش حاجة أخرى بيان سور، في ندخلوا الجارة لابد من المظلة والحنة
1: والملوخية،
0: الحنة ب10000، الملوخية ب10000، المظلة من 10000 حتى 50 دينار، كيفي في القفة الجبسية من 10025 دينار. ومش لازم نوصيك الحنة الجبسية شنو تعمل للعروسة، وانت عم ديما تعمل في الإشهار الهدايا، كل من تحني حنة جابس تعرفها قديش نجم تضمن إقامة.
1: انت خويا تعمل فيه الإشهار، يظل انت مجربه. انت مجرب الحنة، يظل مطول الحنة. ان شاء الله ربي يدوم العشرة
0: إقامة الأولى والبقية على العروسة.
1: يعطيك الصحة محمد صالح مجيد، تحية ليك وتحية لكل مستوعينا في جيبس، وعلى ربي يجيب لكم رزق تختموه على رباحكم ربيعينكم. تحية للتجار زي كيف كيف اللي بدهم متونسين بينا ويسمعونا، مرحبا بكم. تتواصلوا معنا على ريبوندونا على 71-113-013. جوست حبيت نفكركم اليوم قديش في الشهر، اليوم 4 سبتمبر، دونك اليوم كان عندك عيد ميلادك، عيد ميلاد حد عزيز عليك، ديما نعاود نذكر ريبوندونا على ذمتكم حتى نهار الجمعة. نعم أيام الجمعة كاملة نستقبلوا فيها تهانيكم بمناسبة عيد ميلاد، كل عام وانتم حيين بخير. كلم 71-113-013 وسجل ديديكاس تسمعها بصوتك بعد شوية. ندخلك وجينا مع الشيف وفيق.
2: صباح الناس فغام
3: في 50 توا كيريا في تونس، كولوكاشان كيريا مع بني. انا اكتشفت روحي وعرفتك خرجت عشت وحدي معني بعيد على دارنا، وخدمت مع القراية وعرفت اصحاب اللي هما كانوا بيين وكانوا خايبين. تعلم تعمل على روحك، تتعلم تحب روحك، تتعلم تعبي وقتك، تتعلم تعمل جو روحك، تعيش وحدك، طيب وحدك، وليت ريسبونسابل.
4: باك 2024 عملت العملو الفويي منزها، وعملو الكريت في سيتي. بيرسونيل مو نحب كون ديبوندون، يعني العيشة وحدي تساعدني خير. وقت اللي مشيت للفويي ديجا نلقى روحي حاضر، عندك اوراق باش تركحهم وحدك، عندك قضية تقضيها وحدك، وكهو ديما تعيش.
5: من الاول قلت لكم كولوكاسيون ما عجبتنيش، من بعد وليت وحدي. اللي كريت معهم ما نعرفهمش جمله، كانت عندنا مشاكل نتاع ديجا مونتاليتي ونتاع نظافه، كاو دونك خرجت على روحي وقتها.
6: ما كنتش الحقيقه مساسا نبعد على دارنا وكل شيء، دونك البعد هذاك ديجا اول حاجه كانت خايبه. حاجه اخرى لي كونديسيون ماهمش كيف كيف، مش كيما في دار كليماتيزي، بوكم كيجيبوا لك كل شيء كيما هنا، ولينا دار مش كليماتيزي، وانت تلوج على الماء وعلى الحاجات المفقوده الكل وكله، تقضي وحدك وطيب وحدك وتنظف وحدك، كانت اكسبيريونس مش حاجه باهية برشا مية شانستينز.
7: كنت متعود بالفوية متاع الليسي، دونك ما كنتش متبدل عليه ياسر، اما اللي تبدل اكثر حاجة هو المشطيب وحدك وكل ساعات شردوه في الويكاند وغسلين تبشر.
2: فغام
8: ذكرية التوينسة مع السكن الجامعي. السكن الجامعي إن كان في فوية ولا الكراء الفردي وإلا هم كولوكاسيون، الناس اللي تعدت بالتجربة هذه كيفاش عاشتها وشنو تعلمت منها؟ تجربة السكن الجامعي هل أنها صعيبة ومرهقة بالنسبة للطلبة

0: يبدأوا بيها أم أنها كانت ملهمة وتعلموا منها المسؤولية والاستقلالية والثقة؟ الأشخاص اللي عاشوا تجربة السكن الجامعي وتنقلوا من ولاية لأخرى كيفاش تعودوا بالجهة جديدة وصنعوا فيها علاقات وعادات جديدة؟ ذكريات التوينسة مع سكن الجامعي مظفرة من نهار الجمعة. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013.
1: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بن توا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: لازم تعرفوا لو لازم دليل المخرج نتاعنا لازم كل ما يجينا نضيف لهنا في البلاتو تبدا تعرف انت الجانغ ميوزيكال نتاعو. شايفنا مش يارا شايفنا هايفا يا اخي مريتوش البارح في الفك الصف نتاعك 7 كيلومترات اللي شديد سبع كيلومترات اللي شديد
1: هم سبع سنين سبع سنين خدمة مع جيل توصل في الاخر بكل نتفرج في
0: مريتوش البارح فك الصف ذاك ارجع وارجع سيمتاني نتاع موزايك وتصاور موزايك فما واحد هكا طويل ما شاء الله وقدع ولبس مريول ومصور عليه هايفا واي لاف يو هايفا
1: دخلتها بقوة ذي بعد السيف ذي
0: قولي بدنا الرؤى
1: سلي عني بيه
0: قولي بدنا الرؤى
1: سلي عني
0: مبكي تحكي معنا باللبناني أصلا
1: إيه؟ ما حكينا على الكرة قلنا نحكينا على الكرة وحكينا على
0: معنا باللبناني ولا لعب الناس
1: أكيد قلت لكم
0: حكي معنا أبو علا
1: سباجيتي بالجمبري والسبانخ وقلنا عنا فطائر خضار بالدجاج وعنا شوكولاتة بالكراميلو صحيح وانا هذو هم كنت بالمصري نحكي فيهم بصحيح
0: بدنا الروق وخلنا نتعدل للمساء
1: تسالي عني بيتي شبيك شدة صحيحة هذه
0: هاي هاي كعبة بدنا الروق
1: ولا لا يا ودي القام حضرها الأخر محضرها ظهر ظهر ظهر تشامية ظهر أنا مش أقول بدنا الروق ومشي طلع الأغنية جملة والناس كل تبدأ تصفق وكل شيء سالي عني
0: ملا طلع أكاو دبارة
2: دبارة الشيف
0: شيف وفيق مرحبا
1: اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا
0: سيزون جديده معك حبيت لك هكا نعرف انا ذوقك الموسيقي مي بون
1: لا لا ما نجمش
0: اكها وما نجمش لا استطيع شو حوالك سافا
1: الحمد لله الحمد لله غبت علينا اخويا غبت عليا زاد كيف هذا نظن
0: صحيح ما قالوليش بين انت عبرت على مشاعرك في لونتين
1: ما بينت انا شو نقول ما بينت انا شو نقول ما بينتش تعرف العباد هذيك حاله
0: انا نحبك تعبر على احاسيسك في
1: التصوير هكا التصوير نتاع هيفا حتى
0: شوف هكا مش غادي شوف وفيق ريتو ولا ليه هكا
1: مزيان اللي صفق علي صار
0: هكا علي صار وبعث لها ورد وياسمين طبعا يكمل وريده تصاور شوف تصور بعد تليفوناتك مش في صدقوا بلي انت مشيت تشرها
1: ديجا وبداو
0: بداو يسالوك كيفاش هايفا منك ليها
1: قاعد يسالني يعني بيجي الحكاية
0: عطينا
1: دبارة عطينا دبارة انقذ روحك هاي برا نبداو دبارة بتاع سنة مع جي جي سبع سيزون فرحان برشا ديما بوكو دبارتاج وبرشا تفادليك وبرشا جو بوكو دو حاجات مزيانة مش نعملو مش نعملو ترى روسيت كالعادة رابيت مش نعملو دي بينيه متاع خضرة هما فطاير متاع الخضرة متاعنا مش ناخذها كله مع شوية دجاج مثلا عندك صدر متاع دجاج قعد لك ولا طرف دجاج مش لازم نعملو كان طاجين هكا مش نعملو دي بينيه فطاير دونك نعملو الباتا بينيه متاعنا نحنا فيها حليب فيها شويه حليب نقولوا نحنا كاس حليب كاسين فارينة الخميره نتاعنا نحنا انستونتاني هذيك السكر نحطو نحنا مغرفه اللي هي تبدا كسكسي ونزيدوا عليها كعبتين عظم ونخلطوها الكل مع بعضنا الباتا بيني هذه ونخليوها ترتاح من بعد شنعملوا ناخذوا الخضره نتاعنا النيه ناخذوا القرعه نقصوها رابي ناخذوا السفناري رابي البصل المعدنوس والدجاج نتاعنا الكل دونك هذيك الخضره الكل هذه باش نخلطوها مع شويه العجينه نتاع الباتا بيني نعملوها بالمغرفه كيما القراصه كي صغار ونقليوهم ديريكتومون في الزيت نتاعنا تعطي دي بينيه معمولين بالخضره نجم تزيدهم مايس نجم تزيدهم معدنوس نعناع وكل شيء وهذيك السورا كومباني افيك اون سلاد شوفوا الصور ربح لهم في الشاشه فهمتني ومعك الصوص هذيك ياغورت صوص ياغورت ولا صوص مايونيز دونك سلطه ومع لي بينيه نتاع الخضره هذيك تعطيك ان بلا من اون انتري سامباتيك وسهله ما فيهاش برشا خدمه دوزيام بلا مقرونة ما نجمش ما نبداش بالمقرونة وكهو المرة هذه مش عاملوا مقرونة خضرة كريمة
0: أوكي؟
1: مش بيستو مش عاملوا بالليبينار بالسبناخ مش نبداو نحضروا احنا للوليدات الصغار زادة يزمهم شوية فيتامينات وشوية أجواء وكلكو ليجيوم اللي هم ما يحبوهم مش نحطهم في الطريقات اللي يحبهم دوك يحبوا الخضرة المقلية دوك المقلي يكلوه ويحبوا زادة كيف توسكي لي صوص هذوما الكريم وكل شيء دوك مش نعملوا فيها السبناخ شو مش نعملوا مش ناخذوا كعبات كروفيت لي كروفيت نتاعنا مش نقشروهم نخليهم على جنب بلاش نروح لكروفيت راهي دقيقتين ثلاثة دقائق ميم با تيب دونك ناخذوا نعملوا الصوص نتاعنا الصوص نتاعنا شنو كان عندك بيستو على روحك حاضر حطوا هذاك على جنب تاخذ السبناخ نتاعك تفور ولا تحطوا في الميكرووند في صحفة مع شوية زبدة مع شوية ماء تغطي بالبابي فيلم وتحطوا في الميكرووند مدة 4 دقائق تو تشوفوا ديريكتومون كيفاش السبناخ نتاعك يطيب وكل شيء نخرجوه نحطوه في البول نتاع الميكسير نحط عليه شوية البيستو ما تنساش كي حطيناه في الميكرووند احنا حطيناه بالماء والزبدة دونك نحط الماء والزبدة والسبناخ والبيستو والكريم فريش ومن بعد كان تحب تحط طبع جبن تحب تحط نابورت نابورت اي نوع متاع جبن يكون مالح شويه نضربوها بالميكسير تولي عندنا اون صوص فيرت كريموز وكل شيء. دونك بعديك باش نعملوا المكرونه نتاعنا سي تري فاسيل. مش ناخذوا المقله نتاعنا نطيبوا المكرونه في ماء سخون يغلي كالعاده فيه شويه ملح, ومن بعد نعملوا الصوص نتاعنا ناخذوا كعبه الكروفيت نعملوهم سوتي هكايا في المقله في شويه زيت زيتونه كان تحب توزوزها شويه مع فلفل برعبيد ولا بيبرونشينو ولا حتى فلفل مكوش. نخرجوا كل كعبه الكروفيت نتاعنا ونصبوا كل كريمه هذيك ديريكتومون غاديك ونخليوها تغلي شويه نزيدوها شويه ماء بربي نعاونوها بشويه ماء ونخليوها تغلي بشويه بشويه تغلي مش على نار قويه اوكي خليها تبقبق بشويه بشويه. نزيدوها المكرونه نتاعنا اللي هي سخونه كالعاده صوص سخونه مقارونة سخونة مش تبدأ نلقاو الوقت باش تشرب المقارونة متاعنا وبعليك نزينوها بالكروفيت ورق بازيليك انت حب تحط لها طومات سوليز زي كيف كيف من الأول بكل تنجم. دونك تعطيك مقارونة بالبينار والبيستو والكروفيت هذه المقارونة متاعنا. بالنسبة للديسير تسير ما فهمش بشكون ما يحبش الفوندان شوكولا الفوندان شوكولا مش نعمل القلب متاعه مش نعمله بالكراميل نعمل الكراميل نتاعنا لروحنا ولا فما شكون يشريك الكراميل تفكروا في الكراميل بودور نتاعنا لا لا كراميل بودور تفكروا كلي في الوحده الومنيوم هذيك شويه ازرق في كتيبه زرقاء كان بدور كان بدور تي لا نحكي لك على هذيك الايام زمان
0: الحنيه
1: صحيت هذوكم كعبه كراميل هكا صغار تحلهم تنجم تحطهم ديريكت ما في الفوندون ما عندكش هذه الحكايه مش تعمل الكراميل نتاعك على روحك تاخذ 200 غرام نتاع سكر اسيك معناها تاخذ المقله نتاعنا تحط فيها السكر ما تمسش لا مغرفه لا حتى شيء تخليها تاخذ تمبيراتور واحده برك ما تبداش تنقص وتقوي. دونك السكر نتاعنا اوتوماتيكمون مشي يذوب كي يذوب السكر نحطوا السكر الزبده نتاعنا سور دو بارتي نحنا كان حطينا 200 غرام سكر باش نحطوا 100 غرام زبده نقسموهم 30 30 40 ولا نحطوا 30 غرام بارده من الاول نحركوا شويه نزيدوا مره اخرى ونزيدوا المره الثالثه سور ترافوها الزبده نتاعنا نشوفوها كيفاش تلم السكر نتاعك تاع كل شيء. ومن بعد في الاخر بكل انا ديما نزيد شويه برك كريم فريش ماهوش برشا نخرجوها من النار ونحطوا شويه كريم فريش وردوا بالنا من الزكربوسور خاطر يتنطر الكراميل ينجم يقلق نخرجوه ديريكتومون نخدموه شويه ونحطوه في حاجه اخرى بارده ونخليوه يبرد في تمبيراتور امبيونت مش لازم ندخلو في الفريجيدير. دونك يولي عاقد شاد روحه كهو فما شكون ينجم يحطه في كلي كوب نتاع الكلاص ياخذ لي فورمه هذيك ولا فما كل مول صغار يعملوا دي بول يحطوا فيهم الكراميل غاديك
0: لو براتيك
1: وتحطهم غاديك وبعدين كتحضر لاباري نتاع الفوندون نتاعك انت. الفوندون كل واحد عنده الروسيت نتاعو سي اون روسيت ا باز دوف فيها العظم اكثر حاجه اللي بيه الفايده باش تعطيك اون بون كونسيستانس العظم ولا الشوكولاته الباهيه طون بورتون تاخذ شوكولاته كحله مثلا 100 غرام تزيد عليهم 70 غرام فرينه تحط عليهم السكر كالعاده عينك ميزانك تنجم تنقص في السكر في الروسيت نتاعنا. ومن بعد ما تنساوش العظم نتاعنا اربع كعبات عظم نضربوا العظم مع بعضه مش لازم نصفر وحده ولا بيض وحده الزوز مع بعضهم بيان موسو بالميكسير يتخدموا مليح مليح فما شكون يعاونها بشويه خميره فما شكون يخليها نورمال هكاك فهمت. ومن بعد يزيدوا لها شويه كاكاو الشوكولا فوندون وشويه فرينه 70 70 70 يخلطوا كل شيء مع بعضهم يجيو كل ليمول هذوكم نتاع ليمول كل الومنيوم ولا ليمول سيراميك يحطوا فيهم البارتي الاولاني يحطوا فيها شويه الزبده ويغطيوها بالكاكاو مش لازم بالفرينه الزبده وكاكاو مش تقعد حتى كي تقلب انت كعبه الفوندون ما تبداش كلها
0: بيضه
1: تبدا كلها بالكاكاو. نجيو في الوسط نتاعها ناخذوا القلب نتاع الكراميل اللي هو ديجا غلاسي نحطوه في الوسط بالكل نتاع الفوندون نتاعنا ونطيبوها 180 مده 12 دقيقه 13 دقيقه نخرجوه ديريكتومون. ومن بعد انت عينك ميزانك كان تحبوا فريمون كولون على الاخر ولا كان تحبها يابسه الفوندون. ومن بعد لاكومبانيمون نتاعها غلاس فاني غلاس كراميل غلاس شوكولا اللي تحب انت. فوالا
0: ميرسي بوكو شي يعطيك الصحه ميرسي. دونك كانت هذه ادوارتنا للجمعه هذه
2: دبارة الشيف صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 نص النهار البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين جارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وسمح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ليا الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
3: صدقة ومن بين كل الناس علاقني
2: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
3: أخذني
4: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة MJ باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتاس نسمة جديدة وموزايك اف ام.

0: صباحي على موزيكا فيه من 10:46.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: إن شاء الله بنسمع كل الأخبار الباهية. أحنا في متابعة لمالوغوزمون حالات التسمم الغذائي اللي الأعداد متاحة والرقم متاحهم ارتفع. نحكي على تطاوين. تحية لمستمعينا كل غادي هوني مش نفتحوا قوس صغير. نعفو نظرا توا المشاكل متاع قصان الذو والماء والليجين. ربي يخافوا ربي في المستهلك التونسي. معناها فوميو سكر محلك وما تبيعش الفاسد واللي الضوء تفاعلي وشعل. وديجا توا حتى لاحظنا انه حتى التزويت قاعد بكميات صغيره. يقولك لانه انا زادة كيف ما يساعدنيش نشري وبعد نلوح, فقاعد نتزود بكميات صغيره. فرضنا حتى ولو تحنا ساعه ساعه تمشي العطار وفي الليل باش يقتصد ويجبدك الفيشه متاع البريز وفريجيدير وحده ناخذوه ساعات ونفقوا به. هذا كان عبد تفيق وفمع بيد ما تفيقش. دونك قوس وان شاء الله الناس الكل تكون تحل الفرنك متاحها. نقولنا خذك الفرنك بالحلال وما تسبيش ما تسممش ناس كما صار في تطاوين في محل. اتو ناخذوا اكثر تفاصيل مع سي ابراهيم غرغار, هو رئيس فرع الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية بتطاوين. سي ابراهيم نورتني, مرحبا بيك.
2: بخير مدام جيهان, مرحبا بكافة مستمعي موزايك, مرحبا بكم.
0: ربي فضلك سي إبراهيم. من البارح بديت الحالات تتوافد للمستشفى, بدينا نسمع بالأرقام 10-12 ويظهر لي فات العدد هذا.
2: اي الحقيقة اليوم العدد الجملي لحالات التسمم الغذائي في جهة تطاوين وصل 30 حالة, من بينهم حالات توا معناها بالمستشفى الجهوي بتطاوين ادمي. البقيه اخذوا التريتمون تاعهم في قسم الاستعجالي.
0: 10 مقيمين مازالوا في المستشفى.
2: 10 مقيمين, والحقيقه هو الحاله الصحيه تاعهم طيبه, ما فماش حالات خطيره, جيست للمراقبه الطبيه وان شاء الله معناها حالتهم تتحسن ويكونوا سورتون. ما فماش الحقيقه حالات معناها خطيره.
0: فما كبار فما صغار فما اطفال.
2: والله هو تعرف انت ياخذ جيان بالنسبه للانتوكسيكاسيون اليمونتير والجرثومه المسؤوله ديما تمس الناس اللي تكون مناعه تاعهم ضعيفه.
0: لا نعرف معناها تو اللي موجودين
2: تو عندنا وليد صغير في قسم الاطفال وزرناه وعملنا عمليه تقصي وحالته صحيه الحقيقه معناها في تحسن وان شاء الله معناها ما فهمك الخير.
0: عمليه التقصي نتاعكم اللي وصلتكم لهالمطعم احكي لي عليها سي ابراهيم.
2: هو على اثر بلاغ بالطبيعة, هو ليزانتوكسيكاسيون اليمونتير البلاغ يكون من عند الطبيب المقيم بالقسم الاستعجالي. جانا بلاغ على اساس فما حالات نتاع تسمم غذائي. خرج فريق من الهيئة الجهوية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية على عين المكان بقسم الاستعجالي, وين قمنا بعمليات التقصي. شفنا الاعراض, شفنا عملنا انكيت مع المرضى الموجودين. فم القاسم المشترك بيناتهم الكل هو لمجة من طرف معناها اخذوها من عند مطعم معروف في مدينة
0: تطاوين. لمجة ساندويتش معناها؟
2: لا سامحني, لمجة نقصد معناها أكلة حاضرة اللي هي فيها دجاج وسلطة, سلطة مشوية وطاجين. هذا هو الأكلة اللي نقصد. دونك هو التوافد انتهم أباكير من الصباح ولكن الاكله هذه خذوها من البارح
0: من البارح خذوها.
2: اي دونك احنا في عمليه التقصي نتاعنا كي خرجنا ما لقيناش الحقيقه الاكله هذايا ما لقيناهاش. دونك تعتمدنا على الاعراض. الاعراض نتاع المرضى هذوما بطبيعه, ولكن لقينا معناها بقيه بقايا نتاع مواد غذائيه اوليه, خذينا منهم عينات وبعثناهم المخابر اجري معناها مخابر معتمده اللي تعتمد نتائجهم الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه, وننتظروا في النتائج. ولكن انك تعرف انت راهو ليزونكيت هذوما يعتمدوا على حاجتين, هم التحاليل الطبيه والاعراض السريريه. الاعراض تيبيك
0: نتاع التيكاسيون
2: اليمونتير كانت واضحه نتاع سامحني حالات نتاع التقيؤ, جاليا نجو وجايع في البطن وجايع في الراس, حراره في الجسم, فشل هذم كل نتاع انتوكسيكاسيون اليمونتير. كما قلت لك اللمجه المشتركه بيناتهم هي معناها الدجاج وسلايط سواء مشويه ولا سلايط خضراء ولا طاجين. وحسم عملنا لونكات نتاعنا تحضرت من نهارها معناها ميدي, بقاو مده قبل ما يستهلكهم المواطن. وفي درجه الحراره اللي معناها تشوفوا فيها انتم الطقس بارتو, درجه الحراره هي وتعرف ان هي الكاتاليزير رقم واحد في في في في, في معناها في في التسممات الغذائية وفي انتشار البكتيريا هذا. تعرفوا أنتم ساعات تبدأ صلاة تحضرها تو بعد ساعتين ثلاثة إذا كان فما أنتم معناها نقولوا جرثومة تتكاثر بصفة كبيرة وقت في السخانة هذيكم وصل لاستهلاكها المواطن لما ولت مادة استهلاكية خطيرة على صحته. وهذا اللي شفناه عند المرضى مدينة تطاوين. وبالطبع كإجراء أولي قمنا بالغلق الفوري للمحل المذكور حتى لين تخرج النتائج النهائية للتحريات متاعنا سواء على شارع جونار وإلا عن من المخبر السنترال في تونس.
0: واضح في الفترة هذه مع الضوء اللي قاعد يتقصوا مع الفريجدريت اللي مش قاعدة تخدم كل أكيد مراقبة تكون مكثفة وحملات مكثفة لكم كهيئة.
2: اي الحقيقه هو في الاطار هذا جاتنا مراسله من عند الهيئه من الاداره العامه وانتشرت في تونس الكل مش على جهه تطاوين فقط. كثفنا المراقبه في ما بعد الظهيره يعني العشويه على هالمحلات نتاع الاكل الخفيفه والمطاعم. وفي الاطار هذا الهيئه قامت بحوالي 700 عمليه مراقبه في جهه تطاوين. كذلك العمليات هذوما عملنا فيهم اربع اقتراحات غلق. عملنا فيهم حسي زي من عملنا حجز وقتي ل 71 طن من المواد الغذائية معنا خاصة الفارينة دانيال مو كان سمعته بالحكاية بتاع الفارينة ذيك اللي مش معنا فيها معنا بعض المشاكل. دونك
0: هذا شنو المشاكل معنا ايش فيها
2: والله وقت الفارينة وقت اللي تذوقها تحس انه معنا تم معنا قوة مش عادي فهمتني. وعملنا لها التحاليل متاعها والحقيقة معنا تم اللي لقينا دي كونتيتي مش في النورم وفما حاجات لقيناها في النورم ومعنا وناليزي السيزي تمبورير اللي خدمناه. دونك هذا الوضعيه اون توتال في جهه التطاوين. احنا الحقيقه كهيئه وطنيه نخدم في خدمتنا على طول العام ونخدم في سيزي سواء كان على الميدان والا عن طريق التوعيه والتحسيس. وماذا بينا زاد حتى موزايك تشارك معنا كل مره ان نعملوا معنا نوعوا المواطن خاصه اللي هو اللاكس اللي نخدموا عليه الناس كل في اللي زانترفينو هذوم الكل باش نعملوا حملات توعيه وتحسيس. وفي الاطار هذا من هذه الخدمه تاعنا المتواصله على طول العام وخاصه انت تعرفي فصل الصيف اللي هو معنا كما نقولوا ضيف ولكن ما لي رزمو كي تطلع السخانه تولي تعمل لنا مشاكل خاصه تكسر اللومجات هذه اللي برا العائلات التونسيه كلها تولى وفلا. دونك احنا والمواطن والمقدمي الخدمات هذو ما يزمنا الكل نكونوا واعيين ونحسسوهم. وبالطبع ثم الجانب الزجري اللي يوصل حتى الغلق المحلات وزاد عندنا المحاضر للبحث اللي توصل فيها خطايا معنا في القانون 25 لسنة 2019 خول الهيئة معنا باش تقوم بالإجراءات هذي الكل. ولكن احنا دائما نعتمدوا على الجانب التحسيس والتوعية. الجانب بتاعنا ما هوش الزجري خاصة ومن المبادئ اللي ترتكز عليها القانون 25-2019 هو مبدأ معناها الاحتياط ومبدأ لا بريفويونس معناها الاحتياط والنظرة المستقبلية اللي هي ترتكز عليها الوقاية هذا والتحسيس.
0: شكرا لك يعطيكم الصحة سي إبراهيم غرغار ضيفي رئيس فرع الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية بتطاوين. إن شاء الله بلطف عليهم 30 حالة تسمم 10 منهم مازالوا مقيمين في المستشفى ومنهم طفل. إن شاء الله يا ربي من نسمع عليهم كان الأخبار البيئية. 10:54 دقيقة على موزايك فم صوتكم تصويت موعد الثاني مع صندوق عجب.
3: صندوق عجب
4: أخير يا صندوق عجب. لا حبينا نسألوا على كل رفاهية متاع الانتريتي وبش يعملونهم صف سبيترات وبش ينقصولهم في الوتلة وينقصولهم في الترانسبور. وانا يا سي أمين قارة اكشبت لنا عضو مجلس تأسيسي وانا كاو يكتب على الحوت وسيب في البحر.
5: اجي يا نهارك طيب بليت انا اسمع فيك انت ديريكت على الطائر. انت كلمت قلت قهوه اجي نجيب برنامج قهوه اجي جيب لي قهوه ونقول له جيب لي دبو سميه. انا على الطاير تو في ولايه القيروان طريق الباطن ما نسميش نوعيه نتاع الماء شنيه. كاميون واقف يهبط في الماء في الدوره الكراب المضخمه تيق من تيالي ويتعب الماء بالسبعه وبالعشر استيكات ماء. صدقني يقول لك الماء موجود يحتكروا فيه ويعطيوا فيه بالوجود.
3: ربي يا موزايك عدوا لي صوتي بجاه ربي رانا باش نهبلوا رانا باش نهبلوا رانا باش نهبلوا الماء مقصوص علينا في المنازه من البارح ماضي ساعتين الحو لا يعرفوا عنا صغار لا ما شاوروناش بكل ماضي ساعتين تو دانكو قصدوا وين الماء ولا شنو وين نكلموهم نقول لكم مش مشكلتنا احنا مشكله الساك علاش عملنا في البلاد هذه علاش الماء باش عامل 24 ساعه مقصوص هم نكلموا فيهم يقول لك لا مازال مازال مازال ما يجاوبك حد علاه هكا شعملنا في البلاد
6: ما هو توا كيف انت اليوم شديت الصف وخليت خلط على ستيكه ولا زوز ولا ثلاثه وكان مش اكثر علاش غدوه دي ترجع تاخو خلي غدوه تقدر ما خلطش اليوم علاش اللهفه هذيا نقصوا احنا من اللهفه توا ترجع يرجع الماء موجود ومقدس علاش حرام راهو راهو حرام راهو اللي قاعد يصير في البلاد
1: صندوق عجب
0: هاو ديجا ساعتين معاكم على موزايك اف ام ساعتنا الثالثة باش تكون فيها استوس سانتي باش نحكيو على العينين وما ادراك ما لغة العينين تفاصيل كل تلقاها معنا بعد شوية
1: صباح الناس فغام
7: في 50 توا كيريا في تونس كولوكاشان كيريا مع بني انا اكتشفت روحي وعرفتك خرجت عشت وحدي معني بعيد على دارنا وخدمت مع القرايه وعرفت اصحاب اللي هما كانوا بيين وكانوا خايبين تعلم تعمل على روحك تتعلم تحب روحك تتعلم تعبي وقتك تتعلم تعمل جو روحك تعيش وحدك طيب وحدك وليت ريسبونسابل
8: باك 2024 عملت العملو الفويي منزه وعملي الكريت في سيتي بيرسونيل مو نحب نكون ديبوندون يعني العيشه وحدي تساعدني خير وقت اللي مشيت للفوية دي جانا قراحي حاضر عندك أوراق باش تركحهم وحدك عندك قضية تقضيها وحدك وكهو دي ما تعيش
9: من الأول قلت لكم كل لوكاسيون ما عجبتنيش من بعد وليت وحدي اللي كريت معهم ما نعرفهمش بجملة كانت عندنا مشاكل متاع ديجا مونتاليتي ومتاع نظافة كهو دونك خرجت على روحي وقتها
10: ما كنتش الحقيقه مسلسل نبعد على دارنا وكل شيء دونك البعض هذاك ديجا اول حاجه كانت خايبه حاجه اخرى لي كونديسيون ماهمش كيف مش كيما في دار كليماتيزي بوكم كيجيبوا لك كل شيء كيما هنا وين دار مش كليماتيزي وانت تلوج على الماء وعلى الحاجات المفقوده الكل وكل تقضي وحدك وطيب وحدك وتنظف وحدك كانت اكسبيريونس مش حاجه باهيه برشا مش انستينس
11: كنت متعود بالفوي متاع الليسي دونك ما كنتش متبدل عليه ياسر اما اللي تبدل اكثر حاجه هو مش طيب وحدك وكل ساعات شردوه في الويكاند وغسلان تبشر
1: فغام
12: ذكرية التوينسة مع السكن الجامعي السكن الجامعي إن كان في فوايي ولا الكراء الفردي وإلا إن كولوكاسيون الناس اللي تعدت بالتجربة هذه كيفاش عاشتها وشنو تعلمت منها تجربة السكن الجامعي هل أنها صعيبة ومرهقة بالنسبة للطلبة اللي تعدوا بيها أم أنها كانت ملهمة وتعلموا منها المسؤولية والاستقلالية والثقة الأشخاص اللي عاشوا تجربة السكن الجامعي وتنقلوا من ولاية لأخرى كيفاش تعودوا بالجهة جديدة وصنعوا فيها علاقات وعادات جديدة ذكريات التوينسة مع سكن الجامعي مظفر من نهار الجمعة
13: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس

0: guys. Mosaic FM, الأولى في تونس. راديو Mosaic FM تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التربية نور الدين النوري يوضح أن الكراس المدعم لا يتبع وزارة التربية ولا المركز الوطني البيداغوجي، وإنما يرجع بالنظر إلى وزارة التجارة، لافتا لأنه يتبع مع وزير التجارة مسألة التزود بالكراس المدعم ومؤكدا توفره. وفي علاقة بالكتب المدرسية، وزير التربية يؤكد أن أغلب العناوين وصلت إلى المراكز الجهوية وإلى المكتبات الخاصة، فيما يتواصل خلال هذا الأسبوع استكمال توزيع بعض العناوين على مختلف الجهات، موضحا في تصريح لزميلتنا بشرى السلامي أن الوزارة عملت على تبسيط قائمة الكتب والكراسات المطلوبة.
2: بالنسبة للمركز الوطني البيداغوجي تقريبا أغلب العناوين وبنسبة مرتفعة جدا وصلت إلى المراكز الجهوية ووصلت إلى المكتبات الخاصة. بعض العناوين خلال هذا الأسبوع ننتهي من توزيعها على المراكز الجهوية وعلى المكتبات لتمكن المواطنين والأولياء من اقتناء هذه الأدوات المدرسية، وإحنا سهلنا حتى القائمة بتاع الكتب والقائمة بتاع الكراسات المطلوبة من أجل أن ما نشوفوش طوابير أمام المكتبات. لا خوف على الكتاب المدرسي، موجود الكراس متوفر بطبيعة الحال بلا شك. زين كراس المدعم لا يتبع وزارة التربية ولا المركز الوطني البيداغوجي، يتبع وزارة التجارة، وأنا أتابع مع السيد وزير التجارة مسألة التزود بالكراس المدعم وأطمئن أيضا الأولياء بوجود هذا الكراس المدعم، وأختبر في الجهات بعض المواطنين العاديين الذين لا يستغويهم لا مدحا ولا ذما من خلال معالجتهم من خلال تعاملهم مع هذه المكتبات ولم يجدوا صعوبة لا في اقتناء الكتاب المدرسي ولا في اقتناء الكراس المدعم. بعض العناوين قليلة جدا، نحن بصدد تزويد الفروع الجهوية بها.
1: مؤسسة فداء تدعو الراغبين من منظورها في الانتفاع بحق الأولوية في السكن المدرسي والجامعي بصفة مجانية طيلة مسارهم الدراسي إلى إيداع مطالبهم الكتابية لدى المؤسسة. وأوضحت مؤسسة فداء أن المقبولين سيتحصلون على شهادة صفة تثبت استحقاقهم، يتم الاستظهار بها لدى مصالح وزارتي التربية أو التعليم العالي والبحث العلمي. عالميا، الولايات المتحدة تعلن امتلاك خطط عديدة وخيارات غير معلنة لمواصلة الضغط على النظام الإيراني. وقالت ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة المستوى لوكالة رويترز للأنباء إن الإجراءات الأخيرة قلصت بصورة ملحوظة قدرة طهران على الوصول إلى العملات الأجنبية وتمويل الواردات، بعدما ظلت تعتمد لسنوات على شبكات مالية وتجارية موازية للالتفاف على العقوبات. يشار إلى أن واشنطن صعدت خلال الأسابيع الماضية أدوات الضغط الاقتصادي على طهران سعيا إلى انتزاع تنازلات في أي مفاوضات مستقبلية بعدما عجزت 6 أشهر من الصراع عن تحقيق الأهداف نفسها. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 مقاومين فلسطينيين في قباطية شمال الضفة الغربية المحتلة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع الجهين في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير. الأولى في تونس.

0: على وزي كفة مستيو سنتي كيما كل يوم مثنين لجمع الوقيت ذي لحدش وعشرة دقائق. فرحانة تكون بحضنا اليوم دكتور فتن الداخلي برمضان إخصائية أمراض وجراحة العيون. دكتور صباح الخيرات.
1: صباح
0: الخير.
1: يعيشك الحمد لله.
0: أقوى لغة هي لغة العيون.
1: أي
0: كلمة هذه ما يقريه الكمش.
1: أي بالخبرة.
0: بالخبرة صباحية لغة العينين.
1: تولي تفهم.
0: تولي تفهم. إذنك تفهمني من الغزرة. ذيك نحن ربيو عليها صغارنا تفهمني من الغزرة. الفترة هذه يا دكتور متاع الكونجونكتيفيت اللي تظهر في العينين اللي برشا شكون نقولنا يغلط ما بيناتها أو ما يعطيش أهمية. عيني حمر عيني شوية بدعميش ليه ذيك على خطرني كنت نعوم ممكن بالبيسين ولا اللي يقول لك يبدأ ينصح بعضهم يقول لك إيه عليك وعلى ماء البحر امشي في البحر واختص وحل عينيك باش تنظاف العين. خلينا نفسر قبل كل شيء نبداو لا كونجونكتيفيت كيفاش نجم نفسرها وشنو تنجم تكون الاعراض نتاعها دكتور؟
1: الكونجونكتيفيت هي التهاب نتاع الملتحمه الكونجونكتيف نتاع العين اللي هي الغلاف الخارجي نتاع البياض العين وغلاف الداخلي نتاع البوبيير نتاع العين نتاع الجفون. هذه تلتهب اكوز من سي انفيكسيو فما يا اما تكون بكتيريا والا فيروس الاكثر سي فيرال اكثر اكثر الحالات هي عدوى فيروس. العدوى هذه الفيروس سورتو سريع الانتشار برشا برشا نجم يتعدى من شخص لشخص باللمس ان جينيرال يا اما مثلا تبوسه ولا تسلم عليه باليد ومن بعد تمس عينيك والا نجم يكون حتى ان كونتاكت اكثر بعيد كما نقولوا تمس حتى كرسي ولا بوانيه نتاع باب ولا حاجه من بعد تمس بها زاد عينك. ونجم يكون زاد ساعات حتى راهو فيروس تابع كما فيروس نتاع الغريب يتعدى بالليترنومون معناه واحد يعطس ولا يكح وكل قطرات هذيك تمس العين وتتعدي بها
0: مثلا سيرفييت انا وياه نمسح مثلا عندي شكون في الدار مريض
1: بيان سور كل واحد سيرفييت نتاعو والخده نتاعو خاطر حتى بالمخده تعدي اي حاجه اي اوبجي حتى مثلا في الروضه اللعب ولا من صغير لصغير معناه يمسوا اللعب نتاع صاحبه مسها ينجم يتعدي بها. سريعه العدوى سورتو بور لي فيروس تتمثل فيش تبدا العين حمراء اعراض نتاعها العين تحمر وتتنفخ
0: عين بعين ولا نجم زوز عين
1: هو اون جينيرال زوز عينين تبدا بعين ان جينيرال تبدا بالعين بعين وبعد العين هذيك تعدي العين الاخرى وديما العين الاولى هي يكون فيها الاعراض اكثر من العين الثانيه تتنفخ تحمر يولي فما سونساسيون دو غران دو سابل معناتها تقول عليك عندك رمل في عينيك تحثرب تولي تحكك تدمع دموع تبدا هابطه وتولي تتلصق زاده وتولي فيها ديسكريسيون تولي مسخه صباح تصبح لاصقه للجفون تبدا لاصقه في بعضها بالسيف يحلوها. بون العبيد يتصوروا اللي هو الماء البحر خير
0: وحتى قبل بال البحر فمش كون نقول لك ليه خاطرني بيت بالكليماتيزور ولا حاجه تنجم تعطي الاعراض هذه نجم
1: هو راهو الكليماتيزور مش الفيروس باش يجينا من الكليماتيزور يدخل في العين اما الهواء البارد هذاك يخلي العين الساشيش ولي
0: شيحه
1: وكشيح هذاك ليغيتاسيون يخلي المكان فافورابل باش لي فيروس يعيشوا ويشيخوا معناها دونك بالبرد هذاك هو اللي يخلي الفيروس معناتها يكون ماهوش باش يظهر بتاتر يبدا حاجه فابل تولي
0: ياخذ راحته الفيروس يشيخ كل سي فيروس
1: يشيخ بالبرد بالبرد كليماتيزور.
0: فما مثلا هوني اللي يقول لك بالبيسين بالكلور والا عليا وعلى ماء البحر انا نعمل كده غطسة يقولوا لي حل عينيك في ماء البحر ذاك هو اللي بشي يحمي لك عينك.
1: لا ما هوش صحيح. اول حاجه بالبيسين الكلور هذاك سايغيت العين برشا مازناش حلوا عينينا بالكل في الماء دونك هذاك بالعكس يزيد يخلي الكونجونكتيف تبدا متهيجه يصير فيها اون ايريتاسيون كبيره وتخلي تقبل اي فيروس اي حاجه وتزيد تقلق برشا. وكيف كيف حتى ماء البحر وحتى ماء البحر ماذا بينا كي يبدا واحد مريض ان توكا ما يمشيش للبحر ويحل عينيه في الماء خاطر باش يزيد اكثر مش باش يحميه معناه بالعكس الماء البحر ينجم كي يبدا البحر هيجي يبدا فيه حتى شويه رمل الرمل هذاك يزيد يدخل في العين وتولي حاجه اخرى اخطر حتى من الكونجونكتيفيت.
0: اي معناها هذيك السرعه نتاع الوصايا اللي نوصيوها حل عينيك في الماء البحر هذاك اللي باش ينظف لك عينك
1: هو لا معناها كي يبدا سورتو واحد مريض لا ما يمشيش البحر وما يحلش عينيه في الماء وسورتو كان الماء يبدا راهو مدردر ولا تحسوا معناها البحر هيج الفوميو ما تحلش عينيك في الماء.
0: داكور بي وتاخذ وقت الكونجونكتيفيت باش تبرا
1: هو فما دو تيب فما البكتيريان هي بالبكتيريا هذيك ماهيش صعيبه توفى في 4 5 ايام اون جينيرال بار ان كولير انتيبيوتيك بار كونتر الفيرال راهي تقعد مده تنجم توصل ما بين جمعه حتى لثلاث جمعات
0: أوه.
1: اقل حاجه جمعه

0: متاحة اللي هي آخر الصيف أو الخريف معروفة ديما بالسيزون هذه ولا على طول العام؟
1: هو تبديل الطقس في الخريف وفي الربيع يبدأ فما موجودين برشا لفيروس يجيو بالرياح وكل شيء يجيو. تبقى في الصيف فما عنا العوامل هذية متاع الكليماتيزاسيون والبيسين والبحر والحاجات هذوم اللي يخليو سفافوريز الفيروس زادة باش يشيخوا معناها بالحكاية هذية.
0: من عام العام توسنيت سما أقل بيك بتاعنا ولا مزيد البيك نتاعها لتمظهر؟
1: هو اللي موجوده في الصيف الكل. صارت معناتها اون ايبيديمي تاع كونجونكتيفيت، مي فما اعوام جاوا اكبر برشا معناها اكثر برشا من النومبر هذايا. السنه تتسمى متوسطه،
0: تتسمى متوسطه. دونك كيما قلت لي دكتور معناها اتيت بريفنتيف دونك
1: اول حاجه كي يبدا فما واحد نشوفوا عينيه حمر مرضى يلفو ميو ما تسلمش عليه. بالنسبه للي كيبدا واحد عندك مريض في الدار بيان سور ماذا بيه ما شفته وحده الا يعمل في بابي ويلوح باش العبيد ما تغلطش. مثلا ام ما ترقدش ولادها بحذاها ولا ما يرقدش في نفس المخده اللي يرقد عليها المريض الاخر، ديما نغسلوا يدينا سورتو، ديما تغسل يديك كسوسوا المريض وإلا حتى صحيح، على خطر كي تغسل يديك كل ما تغسل معناها تحي الجرثومة هذيك باش ما تدخلش في عينك.
0: ذكر بحثنا دكتور فيتن الدخلي برمضان أخصائية أمراض وجراحة العيون. دكتور بالكونجونكتيفيت باش نسمحك نحب نسألك هكا نصائح صغيرة تو مع لغونتخي إن شاء الله. فمش كنت تقول لك أنا مثلا ولدي ولا بنتي ملبسهم لونيت عنده نقص في النظر هكا من قبل لغونتخي مقمر قبل المكتب مقام الغونديفو متاعي باش نهزو لوفتالمو يقيس انظر. انظر وقتاش يتقاس بالعام وقتاش بستة أشهر وقتاش قبل؟
1: بالنسبة هو كل عمر كل ترانش داج عندها سورفيونس معينة. بالنسبة أول حاجة قبل ما نعرفوا صغير ناقص ولا ليه ماذا بينا نعملوا اون كونسلتاسيون أولية اللي هي قبل المكتب، ديما افون لاج دو 6 ans قبل ما يدخل المكتب نتفقدوه الصغير يشوف ولا ما يشوفش. بيان سور كان عنده مشكل قبل نتاع حول ولا حاجة هكا وهو صغير بيان سور باش يعدي قبل. سينون pour les gens اللي ما عندهم حتى شيء صغار à partir de 6 ans نشوفوهم نتفقدوا لهم النظر. اللي ناقص بيان سور باش يلبس واللي مش ناقص ينجم يتفقد هكاك مره في العام. بالنسبه للي باش يلبسوا الصغيرات ما بين 6 حتى 15 16 سنه باش نتفقدوهم مره في 6 اشهر. علاش؟ على خاطر الصغير عينه تكبر مازال تتطور معناتها في اطار النمو نتاعها تكبر دونك تطويل في اذا كان عنده ميوبي نقص نتاع النظر كي باش تطويل راهي باش يتزاد بطبيعته الميوبي يلبس ولا ما يلبسش باش يتزاد. اما راهو كي يلبس كي يلبس مليونات باش يتزاد اقل معناها باش ينقص اقل من اللي كان ماهوش لابس. برشا عبيد خاطر يتصوروا اللي كي يلبس اللونات راهو ما عادش باش ينقص، لا راهم ينقصوا على خاطر هذيك النمو الطبيعي نتاع العين نتاع الصغير. وعندنا اللي عندهم بلوس لي بيرميتروبي نجموا يتحسنوا باغ كونتر على خاطر عينهم هذيك قصيره كي تطويل ينجم البلوس يتحسن. دونك هذاك علاش الصغار لازم نشوفوهم مره في 6 اشهر خاطر ينقصوا اوتوماتيك لازم باش ينقصوا. وراهو فما شكون ينقصوا حتى قبل 6 اشهر اللي صغيرها يقول لها راهو ما عادش نشوف مليح في المكتب تصدقوا راهو على خاطر برشا يتصوروا يقول لك ليه يحب يعاند صحابه على خاطر لابسين لونيت وهو مش صحيح الفاسون كي باش تجيبوا للطبيب ماكينه باش تطلعوا ناقص ولا مش ناقص من غير حتى هو صغير من غير ما صغير يقول معناتها مش باش يوصل يغلط الطبيب على خاطر عندنا ماكينات توا مش معناها هكاك نصدق الصغير شنو يقول. بعد اللي يولي ادولت معناها ابري لاج دو 18 ans اذا كانوا ناقص النظر باش يولي مره في العام يشوف مره في العام سي سوفيزون سوف اذا كان حس روحه في وسط العام هذاك ناقص مره في العام حتىش نقولوا احنا حتىش لاج دو 40-45 ans باش يولي يظهر حاجه اخرى اللي هي الفيزيون دو بري. بي بور لي جون اللي هما ماهمش ناقصين نظر من بعيد وعمرهم ما لبسوا لونيت حتى لاج نتاع 40-45 سنه بعد العمر هذايا باش يوليو معاش يشوفوا من قريب واللي وقتها يستحقوا باش يقيسوا نظر القريب هذاك مره في العامين. ساشانج مرة في العامين كيف كي يلبس اللونات مش هذيك نفس الرقم باش يقعدوا حياته الكل راهو كل عامين باش يتزيد شوية خاطر يمشي مع العمر. دونك انتر 40 و 60 ans قولوا احنا مرة في العامين بور لي جون اللي ناقصين من قريب بركة. بور لي جون اللي ناقصين بعيد وقريب بيان سور مرة في العام. أبخي 60 طن نرجعوا المرة في العام على خاطر تولي تبدأ تظهر مشاكل أخرى, ممكن تولي فما كاتاراكت ما في العين, يولي فما أمراض في الغيتين كما الأمراض شيخوخة اللي هي متعلقة بالعمر. دونك هذوما أبخي 60 طن الناس كلها تولي مرة في العام, سوف بور لي جون

0: عندهم حاجات أخرى كما مثلا سكري وإلا تنسيون وإلا أمراض متاع شبكية، ماذا بيهم مرة في 6 أشهر إذا كان كل شيء نغمال بيان سور، إذا كان حتى نلقاو الشبكية لباس ماذا بيك مرة في 6 أشهر طلع طبيب تفقد شبكية، وإذا كان فما مشكل بيان سور بشوالي أكثر بشوالي مرة في 3 أشهر ولا 4 أشهر.
1: ميرسي بوكو دكتور،
0: يعيشك
1: يعيشك دكتور فاتن الدخلي برمضان إخصائية أمراض وجراحة العيون.
2: فوتنا الحداش، مزيرة الموسيقى والحكايات والأخبار، ما تنساش

0: يصبح الناس.
1: افرح له هنيه بعد ميلاده وسجل الديديكاز على 71 113 013.
2: طغام في 50 طوى كيريا في تونس كولوكاشن كيريا مع بنين. انا اكتشفت روحي وعرفتك خرجت عشت وحدي ماني بعيد على دارنا وخدمت مع القرايه وعرفت اصحاب اللي هما كانوا بيين وكانوا خايبين. تعلم تعمل على روحك, تتعلم تحب روحك, تتعلم تعبي وقتك, تتعلم تعمل جو روحك, تعيش وحدك, طيب وحدك, وليت ريسبونسابل.
3: باك 2024 عملت العمل والفويي منزهة وعملي والكريت في سيتي. بيرسونيل مو نحب يكون ديبوندون, يعني العيشة وحدي تساعدني خير. وقت اللي مشيت للفويي اللي جانا نلقي روحي حاضر, عندك أوراق باش تركحهم وحدك, عندك قضية تقضيها وحدك, وكهو ديما تعيش.
4: من الأول قلت لكم كولوكاسيون ما عجبتنيش, من بعد وليت وحدي. اللي كريت معهم ما نعرفهمش بجملة, كانت عندنا مشاكل نتاع ديجا مونتاليتي ونتاع نظافة, كهو دونك خرجت على روحي وقتها.
5: ما كنتش الحقيقه مسيسه اني نبعد على دارنا وكل شيء, دونك البعد هذاك ديجا اول حاجه كانت خايبه. حاجه اخرى لي كونديسيون ماهمش كيفيف, مش كيما في دار كليماتيزي, بوكم كيجيبوا لك كل شيء كيما هنا. وين دار مش كليماتيزي وانت تلوج على الماء وعلى الحاجات المفقوده الكل وكله, تقضي وحدك وطيب وحدك وتنظف وحدك, كانت اكسبيريونس مش حاجه باهيه برشا. مي شونستينس
6: كنت متعود بالفويه نتاع الليسي, دونك ما كنتش متبدل عليه ياسر. اما اللي تبدل اكثر حاجه هو اللي مش طيب وحدك وكل ساعات تشدوه في الويكاند وغسلان تبشر.
7: ذكريات التوينسة مع السكن الجامعي. السكن الجامعي إن كان في فويي ولا الكراء الفردي وإلا إن كولوكاسيون. الناس اللي تعدت بالتجربة هذه كيفاش عاشتها وشنو تعلمت منها؟ تجربة السكن الجامعي هل أنها صعيبة ومرهقة بالنسبة للطلبة اللي تعدوا بيها, أم أنها كانت ملهمة وتعلموا منها المسؤولية والاستقلالية والثقة؟ الأشخاص اللي عاشوا تجربة السكن الجامعي وتنقلوا من ولاية لأخرى كيفاش تعودوا بالجهة جديدة وصنعوا فيها علاقات وعادات جديدة؟ ذكريات التوينسة مع سكن الجامعي مظفر من نهار الجمعة.
1: من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من المدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا. عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس. السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم.
8: من ولع الجو والجو يولعنا.
0: وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة.
8: ما تيجي هنا وانا احبك عشان عايش على حبك.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج, المسرح البلدي بالعاصمة, مدينة الثقافة الشهيد الخليبي, وعلى موقع تذكرتي بونتين.
8: ايه قلتني كده
0: بمساهمة جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام. كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار
9: حتى لنص نهار ما زلنا معاكم ل 11:31 دقيقة. به توا نقولوا الصيف ضيف وضيف خفيف ولا ثقيل, هذاك متفقين فيه والثقل نتاعه سناء. صيف خنقول استثنائي هكا ولا لا؟ سناء صيف استثنائي. وبدا الحديث من فترة على خريف استثنائي على حتى شتاء استثنائي. قالك ينجم فصل الشتاء سناء يكون بارد ياسر ممطر ياسر وسخون ياسر, ما فهمنا ايش الحكاية. الحديث هذا كيف كيف على غسالة النوادر, يقولك نجم تكون أمطار كبيرة وقوية, فمشكون يقولك زي كيف كيف كيما موجة الحر اللي عاشتها مثلا فرنسا واللي احنا كنا تبعناها, وفي البداية قالونا لي احنا بعاد عليها وفي الاخر دارت وجيتنا ظهير التنين وزيدة كيف كيف. دوك اليوم عديد تساؤلات مثلا في فرنسا بعدك الموجة الحر شفنا كيفاش توا بدت لهم امطار في شهر اوت وثلوج ودنيا وزيدة مقلوبة غادي, هل ينتظرنا زيدة كيف كيف؟ احنا بون خريف من عش متقلب اما شتاء اكثر منه زيدة وينجم يكون استثنائيين كما عشناهم في الصيف. هي مستشارة في البيئة والمناخ معنا مدام أمال جراد. صباح الخيرات مدام أمال.
10: صباح النور مدام جيهان وصباح الخير لجميع المستمعين.
9: ربي فضلك. هو صيفة استثنائي يليق بفصل الصيف اللي تعادينا به هكا ولا ليه معايا؟
10: والله هو استثنائي بالحق، أما لكن باش يولي يكون هذا هو النوعية متاع المناخ متاعنا، معناها باش نمشي ونولي وهذا هو اللي باش يكون ممكن متداول أكثر من اللي كنا نعرفوه، لأنه اليوم الناس كل تعرف اللي فما تغير المناخ، وتغير المناخ هذا الله غالب معناها الكونسيكونس متاعه ولا كما هو يسمانيفيست جيستمون سافا إتر سور دو لونغ لونغ بيريود، على خاطر هو الأسباب متاعه هي الانبعاثات الغازية الدفيئة ولا إيه؟ وإحنا ما عملنا حتى شيء باش نقصوا منها، وهما تركزوا في الـ في الـ في الـ في الهواء تو وقاعدين غادي دونك باش يتمداو يعطيوا الآثار والانعكاسات متاعها، ما هماش معناها ما هماش باش يتنحاو معناها
9: يعني صيف 2026 ينجم يكون نفسه 27 و 28 ربيع يعطينا طول العمر،
10: ينجم يكون صيف 26 ابرد من 27، هذا هو اللي نقول لك
9: بالحق. لا بشرك
10: عمناول قلنا استثنائي واسخن من 24 ولا 23، خاصه انك الموسم الحراره اللي جاتنا في 23 وشفنا قروان كيفاش وصل 49.7 التوى ولينا أكثر من هذيك، باهي ولينا المناطق اللي تمسها سخانة عمالو هي تتفرق وعمال تزيد، معناها كان تبدأ محصورة مثلا في مناطق اللي احنا كما نقولوا قروان وسط البلاد الجنوب، هك شفت انت سناء وتوى هالحرارة اللي شادة هنا هاو في تونس العاصمة ولا في المناطق الشمالية قاعدين كلنا نشوفوا فيها مدام، وهذه ما كانش حاجة عادية بالكل. وبالتالي اسم استثنائي اكسبسيونال معناها الاستثنائي يجي ويمشي، هذا مع الأسف باش يكون هو النمط اللي احنا باش نشوفوه، وبالتالي شنو يلزمنا؟ يلزمنا برشا حاجات متاع تأقلم ومستوى معناها الموديل متاعنا متاع المعيشة، موديلنا متاع الاقتصادي، موديلنا، وهذا هو اللي نتأسفه له، لأن معناها نحس رواحنا اللي احنا ما عندناش بديل،
9: احباط صرنا هكا كنا عينينا ذبلت في الاستوديو.
10: سمحني راني
9: ليه
10: يقولوا لي كنت تتكلم راك تخوف،
9: ليه ما احنا مش خوف، احنا قاعدين نحكيو في ظاهره طبيعيه، ظواهر طبيعيه ونحاولوا نكلموا المختصين باش نفهموا مثلا الحديث على
10: هذه راهو معناها نقوله لك توا مدام امينه ملك، راهو هذه راهو مكتوب في التقارير والخبراء وعلوم المناخ اللي تخدم تو قداش من سنه من السنوات والتسجيلات، خاصة اللي بدينا نسجله اللي بدينا نعرف ونقيسه درجة الحرارة في الهواء ونقيسه في هالراه، وهذا الكل تكتب، ومع الأسف هما بيدهم تقارير مثلا 2020 و 2022 متاع هذي معناها الجياك هذي الجروب متاع الاكسبير في المناخ، هما بيدهم قاورواحهم اللي التكهنات اللي عملوهم في العوام هذوكا قاعد يسبقوهم برش وتعدوا التكهنات نتاعهم، وبالتالي تقرير 24 والتقارير اللي باش تخرج معناها باش يكونوا معناها هما بينهم يراجعوا التكهنات نتاعهم، وين اللي نحب نقولوا للخيان الكل والتوانسه ولا حاجه، راهي منطقه البحر الابيض المتوسط راهي هشه وهشه وهشه اكثر من اي منطقه اخرى، انت جبت على اوروبا وتقلبات عندهم هذوكم هما احنا تو شنو احنا انت قلت غسلت نوادر ولا غسلت نوادر اللي مسجلين في سبتمبر، لكن تجينا اثر نتاع شنو؟ اثر نتاع الصيف والسخانه نتاع الصيف اللي خليت البحر تبخر، البحر يتبخر بالسخان تتطول لك هاك الكتل نتاع الهوميديتي في الهواء، على خاطر وقت تزيد جراد وسخانه راهو 7-8%
9: رطوبه
10: في الهواء، رطوبه، والرطوبه هذه وقت اللي تطلع في الهواء البرد اللي جايين نحن من الشمال بالشمال كما نقولوا احنا هما راهم هي راهي طاقه كلها طاقه، احنا نحكيوا على الطاقه المشكل، لكن هي بيدها هذه سيد لينرجي دوك يتلقاو الكتل هذوك ويعملوا كالزوابه ويعملوا هك الامطار الغزيره باهي.
9: هذه كان قلت فوالا هذه قلت لي في صيف عادي لكن صيف استثنائي ودرجه حراره كما هكا،
10: صحيح اليوم عندنا درجه حراره قويه برشا اليوم ومتمديه، معني مش درجه حراره كنا قبل نحن في الصيف تجينا نهار 40 جينا نهارين 40
9: مش على مدة شفنا قلنا حتى بالجمعتين والجمعة وعشرين
10: هذا هو راهو تغير المناخ، قالوا قالك راهم هالانعكاسات نتاعو الكل باش يكونوا معناها معناها فريكونت، فهمت؟
9: مسلسل معناها ننتظروا شنو كغسلة نوادر
10: احنا باش احنا بالنسبة لاوروبا المناخ راهو ديفيرون مش كيما في البحر الابيض المتوسط ولا احنا في شمال افريقيا، خاطر المناخ في كل منطقة عنده سبيسيفيسيتي نتاعو، دونك احنا اللي صاير في اوروبا هما هاتهم بيدهم التقلبات نتاعهم اللي يجيهم تاع الكتل الباردة اللي جايينهم من الشمال وكل يعرضهم كالسخانة نتاعهم وكالكانيكول اللي جاتهم، لكن هما مستنسين يكونوا في ضوء معناها في تسلسل عندهم لافريكونس كي بلوز امبورتون، احنا لا فريكونس ماهيش امبورطون عندنا احنا كي تلقاو هالكتل هذوما. لكن اليوم بالسخانه اللي عندنا وبالتبخر اللي صار, انت تو هاك تشوف العباد عندها تعبت والناس مشيت للسبيطارات خاطر الندوه طلعت
11: الهوميديتي. اي هاي الهوميديتي كبيره, اي رطوبه كبيره
10: البدن ما عادش يتنفس والصحه تتقلق. دونك هذوما احنا ما دامي طلعت وما دامي كبرت هالرطوبه هذه وما دام هالسخانه مدات من الدوله الشيء هذاك باش يجينا ثاقب باش يجي قوي باش تجينا غسلت نوادر, اما باش تجي معناها متقويه شويه. فانا مناطق وكل
11: قويه هذاك بيتو نشوف هذاك الله اعلم, اما قويه مثلا اليوم من ناحيه الامطار معناها تنجم تكون كميه امطار
10: في التساقطات
11: اي في التساقطات معناها تنجم تكون كميه كبيره في وقت صغير وقت قصير
10: اكثر من العاده. ممكن المناطق اللي احنا مستنسين جينا فيهم الامطار الغزيره وتجي برشا كل في مش ممكن المناطق تكونوا اكثر شويه من المناطق العاديه اليوم مستنسين فيهم غسلت نويت. فهمت؟ واحنا عندنا الانفراستركتور نتاعنا والطرقات والبلدان والمدن وكل مبنيين على كونك غسلت نويت تو مثلا بالمنطق القديم وبالحاله القديمه. اليوم ما احناش متجهزين لهذا. دونك انت حتى باش تلقى حلاقه متقبل هالمال كل وباش تلقى معناها انفراستركتور تهز لك هالمال كل باش يجيك في وقت ضيق ماهوش موجود تو. فهمت؟ دونك باش يولي فيا وباش يولي معناها يخرج في اماكن اللي هو ما كانش مستانس يمشي فيها. والمائده المائيه تتاثر والكل شيء كل شيء يتاثر.
11: كل شيء يتاثر. هل زاد كيف كيف هوني برشا يحكي ويقول لك مثلا حتى شتينا سنين نجم يكون استثنائي كما انت قلت باش نتعودوا على فصول من نوع اخر مثلا يقول لك ينجم يكون ممطر وبارد وفي نفس الوقت سخون.
10: اي
11: كيف هذا كيف هالمعادله سبحان الله.
10: اي هو هذا هو هذا هو على خاطر عندك تغير المناخ جاب السخانه المناخ خليلك التمبراتور دو لير طلعت هو اللي ورا ما اخرى اما وقت لا التمبراتور تطلع تخلف لك هكا الكل التمبراتور تطلع تبخر الماء التمبراتور تاثرت على السقوطات والتساقطات والامطار هذوما لي كونسيكونس. ما انت مادام عندك الطقس قاعد يسخن هذا هو اللي بشي تمادى وبالتالي وقت عندك انت اليوم معناها جراد ولا درجه ولا درجتين ولا حاجه اكثر من العاده راهي السيم تاعها الي اكستريمو امبورطون. احنا نقولوا مش 44 ولا 45 نحكيوا على التمبيراتور جلوبال ماشي نتاع نهار ونهارين خاطر ما فرق بين المناخ وبين الميتيو وبين الطقس. فهمت؟ دونك هذا هو هذا هو اللي احنا سيي سيفي سي اكتي اكتي لكونك سخانه باش تقعد تقدر. دونك اللي باش يصير معناها ماش عارفينه 100% مدام جهاز لو سمحني.
11: اي
10: لكن اللي عنده بروبابيليتي عنده معناها احتمال كونه باش يصير اللي هو هذا هو معناها. فهمت؟ هل امطار الغزيره هل لجان تمطيري والرياح القويه وهذا كل هذا كل معناها سي سيانتيفيك.
11: دونك معناها في النموذج مثلا في التقريبي وقوه ربي عظيمه بيان سور هوني وان شاء الله ربي يسترنا
10: لكن
11: اي ويرحمنا ان شاء الله. لكن معناها الموديل اللي تراو فيه كيفاش باش يكون الشتاء معناها خصوصياته كيفاش باش تكون اهمها؟
10: خصوصياته باش يكون الشتاء ماهوش بارد برشا في بعض في اكثر الوقت خاطر قلت لك سخانه هو الهواء معناها باش يولي عندنا معناها سخانه في الشتاء ماهيش نتاع الشتاء شنولي وعنا مثلا يكون معتدل عرفت طقس معناه يولي مو سيوك الصوفة بالكل مش هلبسوه مش نتغطف بيه
11: اي
10: يجيو بالفترة الكتلات اللي قلت لك عليها واللي نحكي لك عليها والتبخر وهذه الكل يجيو في فترات هما فكتمو بش يرجعوا لك فكتمو جيك البارد جيك لهوة خطرة ستين ديناميكي دون لأسفل بالبال لكن التمركز متاحة على البحر الأبيض المتوسط والتمركز متاحة الافريقيا اللي هي سي كمان من زون هاك شفت انت حتى في اوروبا توا وفي فرنسا راه سي بلوتو لا بارتي سيد اللي هي
11: السود اي
10: خاطر هي هي ثمانية
11: وي
10: فهمت.
11: يعطيك الف صحه مدام ميل نورتني لله
10: ربي يسمحوني المستمعين الكل ما يسمحوني خاطر سي معناها سي بوتيتر هذا اللي نحكي لك فيه معناها مانيش معناها باللي قاعد صاير سيانتيفيك وتكنيك ومن وين وين نشكركم بس خاطر بالحق بالحق يلزمكم معناها لي ميديا وكل تخدموا باش نسهلوا هالحاجات الامور هذه لانها برشا علم برشا هي ملي كنا نبسطوها للمواطن العادي
11: بالضبط باش يفهم
10: باش نقولوا له راك عايشها
11: اكزاكتلي
10: نعيشوا احنا تو وكلا هو يكرمها مدام ايمان ويولي نجم يتفاعل معاها
11: جهن
10: نجم يحضر روح الفلاح يحضر روح والمواطن في داره يحضر روح والادارات الدوله كلها انا وقت جات السخانه الكل تقوم تحضروا نفسكم تقوم تحلوا البلايص باش العباد تمشي تتبرد العباد اللي ما عندهاش كليماتيزورات ولا العباد عنده كليماتيزور ولكن يلي دونجون كيما في فرنسا تو يقولوا له معناها ديار ماهيش امنه بالسخانه مش ينجموش يقعدوا في بطماناتهم
11: اكزاكتمون
10: يعطيك الصحة دونك تحل لهم ديزا يتبردوا باش ينجموا يرجعوا الروح شويه خاطر احنا كنا في الليل نرقدوا
11: باش هي اللي كنا نرقدوا
10: وي الليل توسخوا
11: ها توا منسمت شويه وان شاء الله الايامات الجايه تزيد تتنسموا وشكرا ليك يعطيك الصحه على التوضيح الصوره هذه شكرا لك ودمامي الاجراد مستشاره في البيئه والمناخ

0: You're listening to Music FM. Your number one station.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: خلك يسلم لي عين الكتكو. جيت نتكلم سكت، قلت هذا يحكي علي على عيفة سمحني. لا حد يشو تصور به دقيقة على زي كفهم.
1: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فام.
0: يحبوا يقولوا جوايوز انيفرسير لباباتهم وليد الولهيزي هما اسكندر وغالية من عند صحاب وعائلته وعائلة والهيزي الذكي كيف وليس. يقولوا لك يا وليد بطول عمرك. انتم ما زاد كلمتونا على ريبوندورنا، ليش كنت تمنيتوا اليوم طول العمر؟

0: فشل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: عسلامة موزايك، انا اسمي شيرين ونحب نقول نبعث الكلمة في امي ونقول لها هابي بيرثداي تو يو، كل عام وانت يا حي بخير ماما، هذه البوسة بتوصل لك ليك.
2: يوم الجديد ولدي محمد العمر، نحب نقول كل عام وانت حي بخير، ربي يوفقك في حياتك انت واخواتك رنيم العمر او يعقوب العمر، وكل راني نحبك برشا.
3: انا نظهر بن عروس، اليوم عيد ميلاد ولدي محمد ريان الغول، عمل 21 سنة، نتمنى له كل عام وهو حي بألف خير وان شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى.
4: ألو، نحب نهني بنتي سحر العربي، كل عام وهي حي بخير وربي يفرحها ببنيتها وان شاء الله تشوفها في اعلى المراتب. اليوم بنتي غلطت 45 عام، ربي يطول في عمرها.
5: حبيت لما نهني بنتي فدوى لعيد ميلادها، حب نقول لها ان شاء الله يا فدوى كل عام انت حي بخير وان شاء الله ربي يوفقك في المسير اللي تعدي فيها وان شاء الله نشوفك في اعلى المراتب وان شاء الله يا ربي ديما فرحانه وديما ربي يعطيك الوقت الطيب، واختك نور وابوك فتحي وعمتك منوبيه وخالك عماد كلهم العائله الكل يتمنوا لك تعيش في خير وسعاده وطول العمر وربي يعطيك ما تتمنى يا بنتي، ان شاء الله نهاركم طيب وزيك.
0: غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.

0: آخر الميسيون لليوم ودجا آخر جمعة جمعة الفلف في ساعة ما تعدات. شكرا لكم مع الاستماع. ميرسي الفاطومة اللي حضرتنا كالعادة لانيفيرسير الكريمة اللي كانت معنا في ستوندار. ميرسي لعبد الناصر في الديجيتال. ميرسي لدالي كوتي تكنيك. ليكم أكيد اللي تبعتونا ديما نعاود نذكركم ريبوندورنا على طول الجمعة، راهو تنجموا تكلمونا وتسجلوا أصواتكم، غدوا تلقاو أصواتكم زادة في صندوق عجب مع أميرة. تحية كبيرة ليكم، احنا نتقابلوا ملا نهار الاثنين. شاية طيبة في لبن، باي باي.
1: صباح الناس. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
2: مع أورانج. بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر السرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: منا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
4: الغنطري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذي. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
5: الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية. من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي. وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات.
1: مونوبخي ديما معك.
2: مع أورانج بوستي الرونتري.

0: عندنا نارو 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت عندك أورانج.
2: وين عاشك الدنيا؟

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن عملية التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالتلاميذ تتقدم بنسق وصفه بالجيد، مشيرا إلى وجود صعوبات رافقت انطلاق العمل بالمنصة، وقائلا إن الفرق الفنية المركزية والجهوية تدخلت لمرافقة الأولياء والتلاميذ وحل الإشكالات المطروحة. من جهة أخرى، وزير التربية يعلن في تصريح لزميلة بشرى السلامي افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة يومي 14 و15 من سبتمبر الجاري، من بينها مركب رياضي تربوي بالقيروان ومدرستان من مدارس الفرصة الثانية في بيجة ونابل.
1: نحن لبعد أيام قليلة من انطلاق سنة دراسية جديدة، الاستعدادات في نسق مرتفع جدا في مستوى البنية التحتية. عندنا 23 مؤسسة تربوية جديدة بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان، واثنين مدارس الفرصة الثانية، واحدة في مدينة بيجة واحدة في مدينة نابلس. ستفتتح 23 مؤسسة تربوية، وسيكون افتتاحها يوم 14 سبتمبر بإذن الله. أيضا عندنا قاعات تدريس وقاعات اختصاصات اللي تم توسعتها وتم إعدادها واللي تم احداثها ما يقارب 300 على الاقل فضاء جديد، ايضا فضاءات التحضير الجديده. هذا فيما يتعلق بالبنيه التحتيه. ايضا عندنا 1200 تدخل في مستوى تهيئه المدارس وفي مستوى بناء الاسوار التي تم هدمها في اطار برنامج الخصوصي. فيها الحقيقه انا دائما ساكون واضحا ودقيقا، فيها ما تم اعاده بناءه، فيها ما هو بصدد اعاده البناء، وفيها ما سينطلق الى بدايه سنه دراسيه في مستوى الاسوار اللي جات مرحله. الحقيقه كثير من الاسوار تداعت وتم هدمها حفاظا على سلامة المربين وأبناء التلاميذ، والبرنامج الخصوصي أعاد تنفيذها بتدرج نسق مرضي الحقيقة في إعادة هذه الأسوار.
0: الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه يعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 13 عونا، وذلك في عدة اختصاصات تتوزع بين الإدارة والتقنيات والخدمات. والإدارة العامة للديوان توضح أن الاختبارات تتوزع بين اختبارات كتابية موضوع اختصاص أو أسئلة متعددة الخيارات مشفوعة باختبار شفهي نفسي بحسب الخطط والمعايير المحددة. يشار إلى أنه يشترط في المترشح أن يكون تونسيا ومتمتعا بحقوقه المدنية ودون سوابق عدلية، وأن لا يتجاوز عمره 40 سنة بتاريخ 1 جانفي 2026، مع إمكانية التمديد إلى 45 عاما كحد أقصى للذين يتمتعون بالاستثناءات القانونية مثل التسجيل بمكاتب التشغيل أو التكفل بخدمات سابقة بالقطاع العام. وقد تم تحديد الجمعة 9 أكتوبر القادم آخر أجل لقبول الترشحات. عالميا، صحيفة فاينانشال تايمز تقول إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الأطراف المعنية بأنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، وتسعى بدلا من ذلك إلى اتفاق جديد وأكثر شمولا. وأضافت الصحيفة أن واشنطن أبلغت الوسطاء برغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بصرف النظر عن نتائج الاتفاق المحتمل بين طهران ومسقط، في حين يعمل وسطاء على وضع إطار لمفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية يتميز بإمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة بأقصى الجنوب الشرقي. الريح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر عامة مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، والحرارة تتراوح عامة بين 36 و41 درجة، وتكون بين 31 و35 درجة قرب السواحل والمرتفعات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن معنا في الفيمي ديماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس. Mosaïque FM, la radio 100% tube.

0: في ورداني.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم. هذه ميدي ماج على موزايك اف ام. انتم تسمعوا فينا على الاذاعه, تسمعونا على لايف الفيسبوك, تشوفونا على لايف اليوتيوب, زاد تشوفونا وتسمعونا. شكرا على حسن المتابعه, شكرا على مساجاتكم اللي جينا على الواتساب على 23513000. صالح في الاخراج, مرحبا بك صالح منورنا. اشواق في الاخراج الرقمي, مرحبا بك, تنجموا تشوفونا وتبعثوا لنا ملاحظاتكم الكل, وهذه حاجة إيجابية بالطبيعة. اليوم باش نحكيوا على برشا أخبار, باش نعملوا دور على كل الأخبار والمعطيات من السياحة للاقتصاد للتجهيز للإسكان للقضايا الإجرامية للتقييم الاقتصادي للسياحة وأنواع السياحة الجديدة. باش نحكيوا على الماء اللي قاعد يقص بطريقة غريبة, باش نحكيوا على الضوء اللي هل باش ما عادش يقص ولا لا, مع تقريبا تولي عجيج البلاد, مع 30 سخانة سيبون معناتها ما يعني سيبون معناتها
2: يكفي
1: واحد قريب يلبس جيلي العشية تبرد الدنيا شوية. شنو اللي بش يصير ان شاء الله يا ربي. تو نحكيو في كل المواضيع هذه, وفما موضوع مهم تنحكيو فيه زادة في اول حصة, لان المواضيع المهمة نحكيو فيهم في اول حصة. ساعة مرحبا بك سي خليل.
2: اهلا وسهلا سي نوفل, مرحبا بخويا.
1: شنو احوالك ناهد؟
3: مرحبا يا صباح النور نوفل, تحية
1: مرحبا بك شكرا. ونحب نقول لك سي ناهد قبل ما نرحب سي ناجي, نحب نقول لك برافو على حصة البارح أجرو ماج اللي هي حصة في لحية, يعني برشا مقاطع متميزة في الحصة هذه. باش نعدي لك اكستري اللي مستحيل تنجم تلقاه في أي حصة أخرى, معناتها سمعنا.
4: أهلا وسهلا مرحبا بكم, فرحان برشا إني باش نكون معاكم انطلاقا من اليوم في البرمجة الشتوية لموزايك كل نهار تخميس من نص نهار الماضي ساعتين في موعدنا جديد أجرو ماج.
1: فوالا دونك مستحيل الواحد اخر نجم يقول هالجمله. نجم واحد في ذا اخر يقول اجرو ماج ولا معناتها الحمد لله يا ربي. هذا التميز معناتها الاولاني بخلاف التفاصيل تو نحكيو عليها. سي ناجي ايش قولك معناتها تقديمه للحصه كان متميز, قال مرحبا بكم في اجرو ماج. شنو سي ناجي؟
5: الحمد لله, مرحبا نوفل, مرحبا بكل المستمعين. هي البارح انا الحقيقه التقديم تاعو كان باهي, وحضور حتى نيس خربيش كان
1: تحيلي نيس خربيش اي فوالا
5: ممتاز. الحصه كانت ثريه الحقيقه. انا عجبتني الثراء نتاعها هو في تقديم المعلومه الصحيحه والتفسير الصحيح.
1: ما نقولوش ثريه, نقولوا حصه كانت خصبه. جرجون الفلاح
2: يزول البدل وتاول الكريم.
1: مرحبا بكم. تحية البارح حضروا حفلة هيفا وهبي, حفلة كانت ناجحة وحضروا لها برشا ناس وبرشا تشكي وقالوا دبوست الماء بعشرة ليف في حفلة هيفا وهبي, احنا من غير هيفا نشريوها برسك خمسة ليف, فما بالك تشربها وانت تتفرج في هيفا. تحية لهم بعد حفلة هيفا ما خليوش تبابز الماء ملاوحة, يظهر الماء مقطوع يعني ما كانش فما حاجة هيلة برشا. دونك هاي فجيت المطار بحراسة مشدة وغادرت المهرجان بحراسة مشدة, تحس هذا كميون تماء مش هاي فوهبي. حراسة مشدة ويعني برشا قال مش وقت هاي فوهبي, نقولوا لا معناتها الوقت اللي نعيشوا فيه هو وقت بوس الواوا, دونك في بلاصتها هاي فوهبي في بلاصتها هاي فوهبي بالحق. ترى حبيت نحكي معناتها برشا نقاشات وهاي فمش هاي, فكل حاجة في بلاصتها, والهاي فمبرمجة جايرة وعندها مدة, دونك برشا حفلات ما نربطوش هذا بهذا. يلا نمشي ونعملوا طلع على الاخر واهم خمس اخبار. ناهد نبدأ معك.
0: دقيقة نيوز,
6: دقيقة نيوز,
0: دقيقة نيوز.
4: نبدأ بحديثنا على دراسة حول التقييم الاقتصادي وأفاق السياحة غير التقليدية في تونس. دراسة عدها المعهد العربي للوسائل المؤسسات توقع أنه قطاعات السياحة غير التقليدية في تونس نجم يدر نحو 2.72 مليار دينار من العائدات, وتساهم في إحداث حوالي 21 ألف موطن شغل جديد بحلول سنة 2030. وقدرت الدراسة أنه تمثل هذه القطاعات قرابة 30% من إجمالي العائدات السياحية في أفق 2030, واعتبرت أنه تنويع العرض السياحي مثل رافعة أساسية لتحويل النمو السياحي لمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس. واعتبرت الدراسة أنه المجالات غير مستغلة بشكل كافي رغم ما تتيح من فرص لتنويع مصادر الدخل واستقطاب حرفاء ذوي إنفاق أعلى والحد من الموسمية. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح الزويري يقول أن قطاع النسيج والملابس ساهم في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية وفي دفع الاستثمار والتصدير والتشغيل. أبرز قدرته على الصمود أمام التحولات العميقة اللي عرفتها الأسواق الدولية في السنوات الأخيرة. وقال وقت افتتاح وأشغال ندوة دولية حول قطاع النسيج والملابس أنه القطاع هذا يحتل المرتبة الثانية في الصناعات المعملية المصدرة بعد الصناعات الميكانيكية والكهربائية، يمثل نحو 16% من إجمالي صادرات هذه الصناعات. أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالجورجين يتمكنوا من تفكيك شبكة اختراض ضمن 8 عناصر من بينهم امرأة وابنتها تورطوا في تزييف العملة وترويجها بين التجار وأصحاب المحلات التجارية بالعاصمة ونواحيها والمعطيات المتوفرة. تقول إنه معلومات وردت على أعوان الإدارة مفادها الاشتباه في انخراط عدد من الأشخاص في مجال تزييف الورقات النقدية وترويجها. وبينت التحقيقات فيما بعد إنه عناصر الشبكة يقوموا ببيع المبالغ المزيفة بمقابل مالي أقل من قيمتها الحقيقية. رئاسة الحكومة قررت منع تداول الوثائق الإدارية عبر قنوات الاتصال غير الرسمية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وجهت رئاسة الحكومة منشور إلى مختلف المؤسسات الرسمية حول تداول الوثائق الإدارية الرسمية، إرسالها ونشرها ومشاركتها بأي شكل من أشكال عبر وسائل وقنوات الاتصال غير الرسمية. كما ضمن المنشور إجراءات لتعزيز السلامة السيبرانية للمنظومة الرقمية جونيكيت.
1: دقيقة نيوز. يعطيك صحة نهد. دونك الرئيس الحكومة خنفسروها منع تداول الوثائق الإدارية عبر قنوات الاتصال غير رسمية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. راو الوثائق الإدارية ما نقصدوش إذا مدرسة ولا إذا إدارة هبطت بيان للعباد مؤسسة العمومية تجد حماية مواقعها وأنظمتها الرقمية بالمصادقة معناتها والتدقيق الدوري حماية قواعد البيانات وخاصة البيانات الحساسة لازم تتعزل والخدمات الرقمية على شبكة الاتصال. هو يعني نفهموا الحكاية فما يبدأ فما نقاط إيجابية نقولهم. النقطة الإيجابية الأولى أنه رئيس الحكومة نجم تهبط بيان
7: بطبيعة
1: هم هبطوا بين موضوع ما يهمناش برشا ولكن هم هبطوا بين لأنه يشوفوا البيراتاج اللي صاير معناتها فوالا. دونك البيان راهو مش معادش تتواصلوا مع العباد لأنه عادة كانت تكمل تنحيوا لنا الفيسبوك صحيح مش نوليوا حوار ما حد ما يحكي مع حد.
7: ثم البلاغات اللي تهبط على المواقع الرسمية الموجهة للرأي العام
1: ماهيش وثائق إدارية.
7: أيوة ماهيش المقصود بالوثائق الإدارية الممنوعة تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي هي الوثائق الإدارية الداخلية. تعرف نوفل أنه في فترة ما الوثائق الإدارية الشديدة الحساسية بعض منها سري مطلق يهبط لك في يهبط في التواصل الاجتماعي والناس تبني عليه أحكام وتبني عليه اتهامات وتبني عليه وثائق متاع أبحاث ووثائق متاع ومحاضر ختم بحث وما إلى ذلك. وثائق وزارة العدل الوزارات الكل ما حاجات دي معقول جدا أنه ما يقع تداوله داخل الإدارة التونسية يكون داخل الإدارة التونسية وممنوع على أي موظف معناها ذاك السر ماني ميزموش يخرج.
1: أي أما مثلا فما وثائق إدارية أحيانا تكشف حقائق مثلا فما عملية اغتيال صارت في تونس سربت وثيقة إدارية توري أنه تم تنبيه تبعثت برقية تنبيه معناتها أحيانا تسريب وثائق إدارية يكون لمصلحة عامة.
7: أي إذا صارت وقت الاغتيالات صارت وقت كذا
1: معناتها لهنا أنا حسيت الحكومة خايفة من البيراتاج. تذكر فرنسا توا وحلة فرنسا رجعت معناتها المدارس والعودة وحلة معناتها فما شركات خاصة الناس المختصة في البيراتاج تخدم يوميا شركات خاصة تورطت وكذا. دونك خاصة الأمور هذه لابد من الحذر لأنه كيصير بيراتاج تنجم توح الدنيا. سينيجي كان عندك تعليق بسيط.
5: هو منشور اللي أصدرته رئيسة الحكومة بتاريخ 2 سبتمبر يتعلق يعني إجمالا بموضوع كبير اللي هو يعني موضوع شامل قصدي اللي هو تأمين المنظومات الرقمية الوطنية في الهيكل العمومية في المؤسسات في الوزارات في المنشآت العمومية. وجاء فيه بعض التفصيلات على التراسل بالوثائق الإدارية الرسمية لأنه فما في السنوات الأخيرة وليت حتى فما مراسلات فما وثائق إدارية رسمية فما حتى وثائق داخلية وليت تتبعث عبر الوسائط الرقمية غير الرسمية، غير الرسمية. يعني حتى على شبكات التواصل الاجتماعي، يعني معناها مشهور ولا وثيقة ولا ولا ولا تقرير ولا يتبعث معناها بالمسنجر ولا على فيسبوك ولا ولا على واتساب ولا وهذا معمول به في السنوات الأخيرة. فما معناها حتى داخل المؤسسة حتى بين الموظفين
1: اي ما نقصدوش اللي يخرج في الاعلام راه حتى التراسل العادي معناها اللي هو
5: نحكيوا على التراسل
1: مش تحت تامين قوي
5: نحكيوا على التراسل الاداري يعني حتى الاداريين
7: في التسلسل الاداري
5: يعطيك الصحة بيناتهم ولات فما معناها فما وثائق تتبعث بالواتساب وثائق رسمية إدارية تتبعث بالواتساب وهذا ممنوع وهذا يضر مخطر. حتى بمعناها منظومة الإدارية يعني هنا معناها فما حديث حتى لحماية البيانات الرسمية وذاك علاش جاء في منشور رئاسة الحكومة هو منع تداول الوثائق الإدارية الرسمية أو إرسالها أو نشرها أو حتى

0: ثم وخير ثم تقارير ثم دينو ديكوت تسربت هذا كل شفناه وعشناه وشفناه يعني رينا حتى معناها تداول حتى وثائق إيه معناها سرية عملية حتى
1: في ما تنساش خدمتك أحيانا فما تسريبات صحفية يا أخي احنا
0: موجود
1: كي نقوله ويكيليكس تسريبات صحفية تعلق معناتها اللي سرب وثائق ويكيليكس أصبح بطل صحفي يعني أحيانا تسريب الوثائق يكون لهدف سياسي أو لهدف كذا يكون إيجابي معناتها الصحفي من دوره أحيانا يحاول يسرب معلومات معناتها نحكي بصفة عامة في العالم الكل
0: نعم نوفل أنا حديثي مش في علاقة بالإعلام
1: أي حديثك تسريبات داخلية
0: الإعلام يقوم بدوره في الحصول حتى على الوثائق
2: عبر المصادر
0: من مصادر
1: الوثائق السرية
0: حتى على الوثائق السرية تبقى فما تعرف أنت في القانون ثم يعني تداول وثيقة سرية في فضاء إعلامي عمومي سواء في وسيلة إعلام أو حتى في شبكة التواصل الاجتماعي ثم قانون معناه يحدد وفما إجراءات قانونية معناه فما حتى عقوبات معناه أما اللي نقصده أنا اللي يقصده هو المنشور هو التراسل
2: الداخلي
0: اللي يقول لك معناه يلزم يكون تراسل إلكتروني رسمي
1: مش على الفيسبوك ولا واتساب ولا كذا
0: بالبريد الإلكتروني
1: واضح راح فاصل وبعد نكمل نمشي معكم برش حكاية هذه ميدي ماك
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 واحد سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعروفة أحلى صباح مع أمين قارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجروماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بنيديك مع ليس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترينز وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
4: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا كونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج
3: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصناعة للمساعدين نوفل ورتيني
1: مرحبا مرحبا عنا حوارات في الساعتين جي حذينا جيهن عبدالله وجي حذينا صلاح السكوحي وعنا حوارات في برشا مواضيع تهم الناس ولكن خلينا نعملوا طالعة جرايد
3: في الجرايد
1: باش نرجعوا لافتتاحيه لافتتاحيه جريدة ماريان مجلة ماريان البارح 500,000 مظاهرة لازمنا بوضوح نحاربوا الايديولوجيا الاسلامية ونعاقبوا اللي يلبسوا الحجاب هكا قالت التصريح اللي عمله نائب عن الحزب اليميني المتطرف في بي اف ام وذكر ان بين 60-70% من الفرنسيين يؤيدوا منع الحجاب وهي موجودة في برنامج مارين لوبين عام 25 نوفمبر 69% من الفرنسيين قالوا أنهم يؤيدوا منع الحجاب في الفضاء العام ولكن الأمور خلي نقول تكون واضحة. الحجاب نجم يكون جزء من الهجوم السياسي وكذا، ولكن ما ندخلوش في الخصوصيات. في عالم مثالي وجمهورية مثالية نجم نعمله هكا، ولكن النساء

0: المحجبات من حقهم حرية الحجاب، ملتزمين دينيا مش ملتزمين. وعطى رقم مرعب، قال 45% من النساء المسلمات اقل من 25 سنه يلبسوه، معناتها ماهوش ليماج نتاع راهو الكبار برك، بالعكس هو منتشر. لا منتشر عند الصغار اكثر من منتشر عند الكبار، ويقولوا انه معناتها رؤساء الحكومه والسياسيين وغيره ما يحبوش يدخلوا الميدان هذا ويحترموا الناس اللي يلبسوا الحجاب. لو كان تجي لوبين اكيد باش تصير برشا مشاكل. اي تقول باش تصير منع، الله اعلم، معناتها الله اعلم علاش قالت 500,000 يلبسوا الحجاب، وتخيلوا مظاهره يصير فيها 500,000. ماريان اللي راهي تدور يساريه كانت ثم ولات يمينيه، ميلونج، معناتها ماهيش ماناش نعرفوا توجهها 100%، ولكن حتى كان الفرنسيين مع منع الحجاب فاننا ضد هذا الموضوع. فما فيديو دارت البارح برشا فنانين وكذا يلبسوا في الحجاب تضامنا، معناتها فنانين ورجال ونساء يلبسوا في الحجاب تضامنا مع النساء المسلمات. علاش النقاش هذا؟
1: هو النقاش الكامل في وسط فكرتين سياسيين في فرنسا، اللي ضد فرنسا المتنوعة، اليمين المتطرف اللي مع الاصطدام الديني ومع اصطدام الهويات ومع التطهير العرقي، مع هذم هما اللي يلقاهم اليوم في صف الحملة هذه اللي عندها ارتكازات. راهو خطرهم كيجي يحكيو معاك ما يحكيوش على الصبغة متاع التدين الاجتماعي متاع مهاجرين محافظين على الهوية متاعهم، وهذا علاش تلقاهم برشا لابسين الحجاب في فرنسا وفي أوروبا بصفة عامة. لا، يحكيو على نقطة اتكاء هي أنه ثم تطرف ديني، ثم عمليات صارت، ثم متشدين عملوا كذا. لكن لو نحسبوا المتطرفين دينيا في وسط البوبيلاسيون الموجودة في فرنسا وفي غير فرنسا، مش نلقاهم أقلية، ومش نلقاهم هذا ما هوش مرتكز، مش تضرب فكرة التنوع في فرنسا اللي قبلتها واللي ترتب عليها مجتمع وترتب عليها نمط عيش وترتب عليها اقتصاد وترتب عليها إدارة موجودة فيها الأديان الكل، موجودين الهنود وموجودين الباكستانيين وموجودين المسلمين وموجودين الأديان اللي الموجودة الكل. معناها فكرة فرنسا المتنوعة اللي اليوم يدافع عليها زاد جزء كبير من الطبقة السياسية الفرنسوية، فرنسا الأبية واليساريين وغيره، تصطدم فكرة فرنسا اللي فيها اصطفاء متاع هوية واصطفاء متاع عرق اللي هي متاع لوبان وغيره. وذي راهو تيار موجود في العالم كامل، موجود الأمريكان في علاقة بالمهاجرين أيضا يستعملوا الصبغة الدينية للإيحاء أو للخلط ما بين التطرف الديني الإسلامي وما بين المجتمعات المسلمة اللي تعيش. معناها تلقاهم لابسين الحجاب ومتفتحين ويخدموا على أرواحهم ويفدلكوا ويحضروا في الحفلات وغيره. ما يشي إشكالية تهدد المجتمع بقدر ما هي عملية فرز قاعدة تصير في صراع سياسي داخل أوروبا ما بين اليمين المتطرف
0: وما بين وفرنسا. عنا عام كامل حتى البرامج تحضرت عام كامل فيها الصراعات السياسية، بشيخدوا يعجنوا فيه اللي تصير الانتخابات سينيجي. معناتها باختصار الموضوع هذا متوقع في عام قبل الانتخابات.
2: بل ما نحكي على مواقف اليمين الفرنسي المتطرف، باش نذكر، نحب نذكر بما جاء في الدستور الفرنسي، دستور الجمهورية الفرنسية، اللي نص على أن الدستور يضمن مبدأ العلمانية وحياد الدولة، وينص على أن فرنسا جمهورية علمانية تكفل المساواة بين المواطنين الكل بدون استثناء، والمساواة طبعا أمام القانون دون تمييز بسبب الدين، وتحترم الجمهورية الفرنسية جميع المعتقدات. هذا موجود منصوص عليه في دستور الجمهورية الفرنسية. مواقف اليمين المتطرف ما هي جديدة، مش من الحجاب فقط، حتى من وجود
0: أما فما صبر أرى قريب 70% من الفرنسيين مع منعوا، رغم اللي في الواقع ما همش
1: اتجاه الانتخاب اليمين قاعد يكبر
0: هبطته له في جارو لين برشا شكوا حتى في صبر أرى هذا.
2: شوف نوفل، هذه ممارسات ماشي جديدة، لأنه في شفنا وتبعنا في الانتخابات الرئاسية وكذلك في الانتخابات التشريعية، اليمين المتطرف عنده سنوات في كل المحطات الانتخابية ديما يبشرون بهالأفكار هذه، هالمواقف، القضاء على الحجاب، والحد من الهجرة وترحيل المهاجرين وخاصة الأقليات الدينية. وهناك يحكيوا على الأقليات الدينية ديما المقصود السيب المتحم هما الجاليات المسلمة.
0: باش نسألك سؤال, نحب نسألك سؤال, يعني مش بين ظفرين, مش تصريح غبي, مش في الانتخابات باش تخسر فئة كبيرة من المهاجرين وغيره؟
3: هم خسرينهم ديجا,
0: لا لا لا
3: خير خسرين
1: خسرينهم, ولكن تمشي مع اللي يحترموا التنوع ويحترموا فرنسا.
0: ولكن بالتصريح هذا كلي خسارة جذرية.
2: المرشحين اليساريين والمرشحين الليبراليين في الانتخابات الفرنسية كانوا أكثر ذكاء بكثير من اليمين المتطرف, لأنه كتشوفهم حتى في حملاتهم الانتخابية ديما فما اللي نسميه احنا مغزلة الأقليات ومغازلة الجاليات, سواء الجاليات المغربية والإفريقية والجاليات العربية عموما. وفما برشا مرشحين خاصة في الانتخابات الرئاسية, ونعطي مثال على هذا اللي هو جاك شيراك الرئيس الفرنسي, اللي شفت وانا تبعته, انا واحد من الناس تبعوه الناس كل في حملاته الانتخابية, كان خطابه قريب جدا وفيه مغازلة للأقليات مش العربية فقط أو الجاليات المسلمة, لكن لتقريبا لكل
1: المهاجرين
2: لكل الأقليات اللي هما علما أنهم راهم يمثلوا ثقل ديموغرافي كبير. راهو بحساب
0: الحجاب اليوم مريم قالت 500 ألف امرأة لبس حجاب في فرنسا,
2: هذا اللي هذوما اللي لابسين الحجاب.
0: اي فما بالك الفئه الاكبر يعني, اي رجلها بنتها ولدها اخوها
2: مؤثرين جدا يعني. المهاجرين بمختلف اجيالهم راهم ياثروا باصواتهم في الانتخابات, وهذا يعرفوه فرانسيس. لكن تعنت اليمين, تعنت السياسي اليمين المتطرف هو اللي خلاه يخسر الانتخابات, طبعا الى جانب اسباب اخرى وراو حتى مش نحكي, وراو حتى على المجتمع الفرنسي, المجتمع الفرنسي سواء المسيحي ولا غيره, راو فما رفض, فما استبطان للرفض هذا لليمين المتطرف. وتذكروا قبل حتى الـ قبل ما تظهر مارين لوبين معناها في الصورة, والدها اللي ترشح وصل حتى للدور الثاني في الانتخابات الرئاسية ويخسر الانتخاب في كل مرة يخسر الانتخابات. اليمين المتطرف كان حاضر في البرلمان لاسومبلي ناسيونال, لكنه ما كانش أغلبي إلا في السنوات الأخيرة هذه اللي أصبح فيها أغلبي, وتخل حتى بنسبة حضور كبيرة في البرلمان الأوروبي. يبقى أنه الموقف متاع اليمين المتطرف من الحجاب, انا نقول راهو معناها هسكيزوفرينيا هذه السياسية. علاش ما منعوش او ما طالبوش بمنع مثلا الكيبي متاع اليهود في فرنسا, او منعوا ارتداء مثلا الصليب بالنسبة للمسيحيين؟ الكيل بمكيالين
0: اللي تكشفت في السنوات الاخيرة واضح. عندي برشا مواضيع محليا نحب نحكي فيها ذك, علاش نمشي الموضوع اخر فرنسا باش نحكي. نعطيكم رقم اليوم قبل ما نمشي وفاصل, رقم اليوم اللي هو 19% فقط من التلاميذ ما سجلوش في التسجيل عن بعد, 400 ألف تلميذ, في حين معناتها 81% من التلاميذ المعنيين بالترسيم رسمه, رغم الناس اللي يقولوا فما صعوبات كذا, ولكن الرقم
1: رغم الصعوبات لأنه بدينا نتعودوا, لأنه ما هوش موجود كان السنة راهو الترسيم عن بعد,
0: ولكن
1: موجود خلال تقريبا السنوات الأخيرة. الكل تبقى ديما الوضعيات متاع الشبكة نفسها اللي تقبل المطالب, كي يقول لك 400 ألف ما زالوا مسجلوش, أحيانا تقعد مع المنصة نهار كامل وما تنجمش تسجل ولدك, بمعنى الصعوبات التقنية اللي يزم يتفاداوها, يزم الشبكة
0: وفلي لغيره. ترى ناس متصريح صغير السيد وزير التربية
4: مساء أمس 81% من التلاميذ المسجلين قد رسموا على المنصة, ككل منصة جديدة, كل منظومة جديدة, ككل تطبيق جديدة في البداية. حتى في أشخاصنا عندما نتعامل مع تطبيق جديدة نتعثر في البداية, نجد بعض الصعوبات, ولكن في رقنا الفنية مركزيا وجهويا تدخلت لمرافقة الأولياء وأبنائهم لحل هذا الإشكال, والآن تجاوزنا هذه المشكلة نهائيا.
0: تجاوزنا المشكلة نهائيا. يلا فاصل وبعد نكمل معكم, هذه ميدي معك.
5: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحال وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرق. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بين يديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى، إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي، حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
6: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
7: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر، يعود 99 دينار و900.
6: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
7: عندك أورانج.
5: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من نصف الليل لمدة ساعتين نوفل ورداني.
0: مرحبا مرحبا في الساعة الثانية باش نسألوا كيما انتم تسألوا علاش الماء قاعد يقص، علاش السنات قلنا باش نقصوا نهار تقص ثلاثة أيام في الضاحية الجنوبية في برشا بلايص الماء مقصوص بطريقة كبيرة جدا، وهل الماء عنده علاقة بقصان الضوء؟ برشا أسئلة أخرى تنحكيوا عليها في الساعة الثانية مع شي هنا مع إصلاح، وأيضا عنا أسئلة ولكن نمشي وتوال موزايك 24.
5: موزايك 24
0: على غير عادتها، موزيك فانكاتش تحكينا على حصة البارح، تفضل. نفضلكم بالطبيعة.
8: عفوا. نحكيوا على القطاع الدواجن في تونس والكلام مؤخرا اللي تقال والجدل اللي صار حول فما نقص ما فماش بسبب قصان الضوء ونفوق عدد من الدواجن وغيره. البارح كان ضيفنا في أجروماك فتحي غريب نائب رئيس المجمع المهني المشترك للحوم البيضاء، يقول منظومة الدواجن في تونس باش تعرف انفراج تدريجي بداية من شهر أكتوبر الجاي. يقول صحيح الصيف هذا كان صعيب، صيف كان استثناء، مشاكل كبيرة لمربي الدواجن خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات في الكهرباء، الشيء اللي تسبب في تسجيل خسائر فاتحة تحدث على نفوق فاق 25% من الانتاج الوطني من الدواجن.
9: اللي لاحظناه ربما السنة هذه معناتها صائفة 2026 صائفة إكسيبسيونيل، صائفة معناتها تقلقنا الناس كل من عدة مسخانة أكيد اللي هي سبت معناتها مشاكل كبيرة جاء من وراءها من قبلها ثم قطع الماء والانقطاع التيار الكهربائي. وتعرفوا أنه اللي باتيمون ديلفاج معناتها مداجن التربية اللي أغلبيتها أصبحت في تونس مداجن مهيكلة، مداجن معناتها دي شامبر دي باتيمون ديناميك، نسبة النفوق لحد الآن ثم إحصائيات قاعدة تقوم بها وزارة التجارة مشكورة ووزارة الفلاحة ومعناش الرقم الصحيح، ولكن دي نعتقدوه أنه ثم أكثر من 20 أو 25% من الدجاج اللي مات في المدة الأخيرة. ولكن الحمد لله اللي مش نطمن به أنه الناس مسخانة هذيك الفلاحة هربت من تربية الدواجن وقاطت عنا كمية كبيرة من البيض الصالح للتفخيص في حدود تقريب 5 مليون اللي تحطوا في أوت. دونك أوت إن شاء الله أنا نقول نحب نطمن معنت المواطنين ونطمن المستهلك التونسي أنه أكتوبر شهر أكتوبر وقت المتاع أوت مش يحضروا معنتها في توا يتعدوا للتربية كفليلس ثم يتعدوا للتربية دون في شهر
10: أواخر أكتوبر معنا.
9: إن شاء الله نقول من النصف الأول متاع أكتوبر تقريبا 10 أكتوبر حاجة كما هيك مش تولي ثم إنتاج ونرجعوا للأريحية متاعنا.
0: دونك اللي باش يحلوا لنا مشاكلنا تو فليلس ولا في اكتوبر ولا الدجاج
8: من جهتها وزاره الفلاحه اكدت انها باش تاخذ اجراءات لتعديل الانتاج في قطاع الدواجن استنادا.
0: والله سمعت كلامك وزاره الفلاحه تحرك والحمد لله يا رب.
2: الحمد لله
8: ما ستسفر عنه عمليه تقييم الخسائر المسجله في القطاع جراء موجه الحر القياسيه اللي عرفتها بلادنا في جويليا واوت في وقت يتحدثوا فيه مهنيين كما سمعنا عن نقص في الانتاج لكنه ما يرتقيش الى مستوى الازمه كما كان يحكي سي فتحي غرايب قبيله شويه.
0: خليل
1: أنا والله أكثر مسؤولين يعجبوني في الدنيا هم اللي يطمئنوا في وسط الكب وفي وسط الدنيا هذه وفي وسط يبدأ يطمئن ويعطيك خاصة الحق. لا الكلام موضوعي
0: لا يعجبني قالك اللي بشحلونا في أكتوبر تو فليلس ليه عطانا بالديتاي
1: لا لا الديسكور واضح وواقعي لأنك ما تجيمش توجيه في صيف كما اللي تعدلينه واللي الناس حملته بسيف ما أنت منطقي جدا أنه الانتاج متاع الدواجن مش تصير أنه فوق وبش تصير معناتها تأثيرات قصان الماء وقصان الضوء عادي جدا أن تصير مشكل. لكن في التدرج اللي حكى به أنه توا عندنا
0: قريب احنا نعملوا
1: نقص أيوة صحيح ثم عبيل ما نجمتش تصمد مشيكنات مشيكنات وضربة شمس وكذا فهذا معقول جدا. اللي معقول أكثر منه أنه أعطانا الوضع الحقيقي قال رو فما شوية نقص في الانتاج احنا كي نخرجوا السوق نعرفه بمعنى ما فماش اليوم مشكل
0: نص نهار الدجاج يوفى مثلا كي تمشي الدجاج مساعة كلك وفاة تمشي له 9 طلقات
1: مش متاخذ هذه قلناها في الماء لو كان نلقى كيفاش ناخذ انا دبوزة ما علاش نخلق في مشكلة ما كيف نجم تاخذ وخاصة زاد الليميت اللي حطها زمانين عطانا قال راهو اكتوبر باش يرجع الانتاج للنسق العادي اذا هذه حاجة راهي من الضرورات اللي حتمتها الوضعية المناخية في تونس مش مشكل المشكل الكبير لو نتحولوا من مشكل ما الى مشكل الدواجن وهذا لحد الان حسب التصريحات ما هوش موجود لان كما حكينا نوفل القطاع هذا تقريبا مسؤولية كاملة على تزويد السوق التونسية حسب القدرة الشرائية متاع التونسي بمعنى نخافوا برشا وقت قلنا الدجاج ما ثماش نخافوا
0: وكنا عطينا الارقام تاع ارتفاع نسبة استهلاك الدجاج ولينا معناتها تريبل متاع استهلاك اللحم سينيجي يعني ترى احنا ديما انت ديما تقول ضد اللي خبر يعني البارح حكيوا منا حكيوا منا وضحوا لنا الصوره يعطيك الصحه حتى كان بنقائصها وضح
1: حلوها مليح
0: معناتها ولينا نشوفوا في نهايه الاشكال
2: ولا هو المطلوب دائما تقديم المعلومه يعني معناها توضح للناس تقول لهم هاو حقيقه شفما مثالش راهو مش عيب وما ويش لا تمس لا بصورة الدولة ولا تشكل خطر ولا غيره. ثم فما حاجة مهمة ياسر اسمها استباق الأزمات. رأي ثم أزمات تبدأ تشوف في المؤشرات متاعها توا الماء تقريبا من بداية شهر جويليا ثم ناس حكيوا على إمكانية معناها حصول نقص في كميات المياه المعدنية.
0: أقص عليك بكلمة
2: فضل
0: كما الماء كما الدجاج استباق الأزمات كان يكون بالتخزين وفي الزوز في الماء والدجاج لم يقع التخزين
1: وبالتعديل خاصة
0: أي بالدجاج التخزين معناتها نخبي ريت العظم
10: الكونجولي
0: العظم شي يقولوا استهلاك المواطن باش يطلع كذا قبل 3-4 شهور من رمضان يبداو مخبين العظم تخبيت الماء وتخبيت الدجاج نقول لكم معلومات لم تكن بالنسبة المناسبة هذاك علاش صاير النقص هذا.
2: انا قلت لك حكيت لك براسي البارح ولت البارح اللي راهو عملوا فما طاقة التخزين ستوكاج كان تقريبا في حدود 3000 طرناطة من الدجاج به وذاك علاش الناس راهو صار نقص في شهر رمضان خاصة في النصف الثاني متاع شهر رمضان الناس ما حسوش علاش لأنه فما تعديل صار تعديل لأنه فما ستوك المرة هذية برشا فما منجين متاع الدجاج ضروا ضيعات متاع معناها تربية دواجن خاصة الصغار الضيعات الصغيرة والمتوسطة تضروا معناها بسبب الحرارة بسبب القطع المتكرر للكهرباء برشا تضروا. فما صار نفوق نتاع كميات كبيرة ما عنديش الرقم الصحيح.
0: الضيف البارح قال الربع
11: 25%
0: نقولوا الربع وهو ديما نقولوا رقم تقريبي باش نحكيهم بعد ما خرجتوش الدولة رقم تقريبي.
2: الباهي أنه وزارة الفلاحة تفاعلت مش مع الكلام اللي قلناه معنا احنا البارح ولو البارح لكن تفاعلت حتى مع أصوات المنجين وعمل وزير الفلاحة البارح قد اجتماع صحيح ما حضروش فيه المهنيين وهذا معناه سؤال نتوجه به إلى السيد وزير الفلاحة يعني توك اجتماع بالإداريين بالمديرين متاع الوزارة رو ما نحبش نقول أنا يعني عملا بك المثل متاع يغني وجناحه ويرد عليه لا وقول راو اسمعوا المنجين حضروهم
0: رئيس باش يكلف المديرين باش يقابلوا المنجين ما نعرفش
2: علاش وزير الفلاحة ما يقبلش شنو معناها شو مرضى هما المهنيين معناها عام ما مشي عليه
0: استنتجت انا قلت في عدوى
2: يلزم يسمح ما فماش راو باش تعرف انت راو قطاع نحكيو على قطاع الجيش راو قطاع استراتيجي
0: حيوي
2: قطاع حيوي وراه الجيش راو قعد تقريبا الملاذ
11: أصبح حياتي
2: الحصن الحصين الأخير بعد ما الناس هربت من أسعار اللحم العلوش اللي وصل 67 وصل 65 دينار اللحم البقري معاش خالتين عليه الحوت تحدث ولا حرج كيلو السردين وصل 13 و14 دينار قعد الجيش الجيش في المتناول الجيش الشعب يسميوه معناها المادة اللي يقي معناها اللي نجم يقدر عليها أي كان إذا كان أنت عندك قطاع والناس معناها المنجين معناها اللي تضروا من السخانة ومن قطع الضوء معناها قعدوا يبوستيو في فيديوهات وتصاور شفناها الناس كل
0: المواطن التونسي يستهلك 18 كيلو دجاج سنويا و8 كيلو لحم احمر سنويا معناتها شوف انه الدجاج دلوى لحم الابيض مسيطر
2: ما عندوش خيار
0: ما نحكيش على الحوت خاطر الرقم يخوف
2: ما عندوش خيار معناها من باب اولى
0: واللي يسيطر على الدجاج يسيطر على الاقتصاد
2: من باب اولى واحرى مثالش
11: هذاك تولت حقيقه معناتها اجتماعيه ومش مثلا وانت لاحظت اللي مثلا باللحوم الحمراء العرض اكثر من الطلب بالعكس معناتها في اللحوم الحمراء ديما تمشي تقزز
0: مليان هو العرض اكثر من الطلب وما طيحوش في الناس من هذه مش فاهمه كيما يقبلوش على حاجه مش ترخص على اللحم ما فماش يقبل عليه مرخص
2: تعرف علاش
0: 68 دينار كيلو لحم علوش
11: لاحظت كان نحكيو اللحوم الحمراء كان في العيد مثلا لان تعودنا ناكلوه كان في العيد هيك ولا
0: علاش ما طاحش
2: علاش
0: مش عرض وطلب الحكايه مش قلنا فضلوا 10000 لعلل شو ما طاحش
2: القاعدة ذيك اللي تعلمناها قريناها قبل قاعدة العرض والطلب إذا إذا العرض يفوق الطلب يتيح السعر لا مش في تونس توا فما قاعدة ثم كارتيل اسمه الوسطاء القشارة السماسرة وفما كارتيل آخر اسمه كارتيل الجزارين هذم كي يتفقوا على وراو رد بالك راو شفت تو مثلا كي تمشي الجزار تقولوا قداش الحمل علوش يقول لك مثلا 67 دينار كي تمشي تشوف 10 ولا 20 ولا 30 جزار تلقى نفس السوق سبحان الله معناها ثم كومونيكاسيون بيناتهم قويه ياسر دونك باهي ان وزاره الفلاحه تفاعلت والباهي والايجابي انه ثم استعداد من الوزاره لتشخيص الوضعيه لاجراء معناها مسح واحصاء الحجم تاع الخسائر وقالت حتى البارح فما مسؤولة في الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي سلوى الذوادي قالت البارح أنه باش نقيموا الخسائر بدقة وفما خط تمويل باش تخص وزارة الفلاحة باش تعوض المنجين اللي تكبدوا خسائر والبارح سي فتحي غرايب أعطانا الحق معلومة قال راو فما انا اعطاني معلومه اعطاني معلومه في الاوف ما قالهاش الناهد البارح مش
0: قال لي شويه الحصه تنيت تفضل
2: اي ما يزني انا نفهم
11: قبل ما يفهمني
2: قال لي فما تقريبا اربعه ولا خمسه حاويات كبار باش يجيو ماشي يتم توريدهم من البيض بيض التفقيس وفما مخزون محترم جدا من بيض التفقيس موجود يعني مخزن هذا قال ما ثماش أزمة
0: تهنينا على بريك رمضان
2: التوازن في السوق وتوفر العرض مش نشوفوه في أكتوبر ربما في النصف الثاني أو في آخر أكتوبر
0: الجيش يلا فاصل وبعد نرجع لكم هذه ميدي ماك
5: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميديماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماج ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بالمتلفات. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور، العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة، الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
12: كاليبسو
5: samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanko, accompagné de Joss, Hanebi et Aphrodite. Vanko au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Bien en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Midimac, Kuyo, Messine des Jumas, Monosonal, Manisatine, Naufle Wurteni.
0: مازلنا معكم ميدي ماج، مازلنا في موزايك 24. نهد
8: نحكيو على الإعلان ثلاثة المنظمات الوطنية، الاتحاد العام التونسي للشغل، الهيئة الوطنية للمحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن إطلاق إطار تنسيقي مشترك. الهدف هو العمل من أجل تونس والتونسيين والدفاع عن الحقوق والحريات ودعم دولة القانون والمؤسسات. وأوضحت المنظمات في بيان مشترك أن الإطار الجديد بيبقى مفتوح أمام كل القوى الحية والديمقراطية والفاعلين الوطنيين بهدف الدفع نحو وصلت بأفق وطني جديد يقوم على الحوار والتشاركية، ودعات إلى مراجعة شاملة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة وفتح مسار للحوار المجتمعي بما يفضي لحلول اقتصادية واجتماعية وسياسية ويحفظ وحدة البلد ويصون الحقوق والحريات. أكدت المنظمات عفوا عن إطلاق الإطار التنسيقي المشترك ويسند إلى مسؤولية تاريخية تقتضي اليقظة وحماية مكاسب الشعب. وجرى التوقيع على البيان بمقر المنظمة الشغيلة، أمضى عليه كل من الأمين العام للاتحاد صلاح الدين السالمي، عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بوبكر بالثابت، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريف.
0: واضح دونك ثلاثي تدخل سياسي في وقت قل فيها النشاط السياسي. خليك شنو رأيك؟
11: قل فيه النشاط السياسي، هو في الحقيقة تدخل منظماتي بالأحرى نوفل وإطار تنسيقي مشترك ماهوش غريب على البلاد التونسية
0: طبعاً.
11: من
0: خذين عليه بري نوبل كان ربيع،
11: خذين عليه بري نوبل ما هيش سهلة زادة. يعني أنه المنظمات هذه اللي عاملة إطار تنسيقي مشترك تتسمع مليح، وأنه المنظمات هذه عندها تاريخية متاع نضال حقوقي واجتماعي في تونس هذا لا يمكن إنكاره ربما. والأفضل أن نشوفه اليوم شنو مطلوب بالضبط، وهما ش كتبوا في البيان المشترك متاعهم. هل كتبوا حاجة غريبة على التونسي ولا حياة التونسي؟ لا بالطبيعة، فما تشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي تنجم تشوفه في أي ركن من أركان تونس اليوم أو في الشارع. يلزمنا مراجعة للخيارات، يلزمنا مراجعة لكفاءة الأجهزة والمؤسسات متاعنا. هذا الكل يطرحوا فيه من واقع أنهم يحبوا يساهموا من منطلق متاعهم المنظماتي في حل المشكل ويقولوا ويحكيوا على الحوار والتشاركية اللي هي حتى إنسان ما نجم يرفضها. إذن المطلوب الآن أنه الأصوات هذه خاصة الأصوات المعتدلة اللي ما هيش استدامية اللي تسعى نحو المأسسة وليس نحو
2: الحوار.
11: أنا في تقديري تسمع مليح من السلطة ومن هياكل المجتمع التونسي الكل والناس يعني تتحرك بذرة الحوار من جديد في البلاد باش خاطر المشكل اللي نعيشوا فيه اللي كلنا نحكيوا فيه في ميديماغ الكل واللي هو تونس راهو يتحل بالتونس الكل كل حسب وظيفته كل حسب وظيفته التعديلية كل حسب وظيفته التنفيذية المشرعين الناس الكل نرمون كونوا مع بعضنا في هذا مع مسؤولية المنظمات الثلاثة هذوما ومعهم الاتكال اللي هم اليوم غايب على الموضوع هو أنهم يثبتوا بالفعل أو يجذروا الحياد متاعهم إزاء النزاعات السياسية قد ما يبعدوا على حق الاصطدام السياسي قد ما يتسمعوا أكثر بالنسبة لي
0: ب- ب- ب- بالعكس هما في فترة ما قبل منعونا من نزاعات سياسية. سينشي
2: هو البيان الثلاثي اللي وقعوا تحت شغل هيئة المحامين وربطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هو بيان يأسس لإطار تنسيقي مش اشترك بين هالثلاثة منظمات هذه سموه الإطار التنسيقي مشترك من أجل تونس من أجل التمسك بدولة القانون المؤسسات.
0: بلي سؤال جاوبني في عشرة ثواني عليه ثلاثي مش رباعي
2: هل عندك معلومة ولا أنا سمعت يبدو لي سمعت سي بسام تريفي تسأل السؤال هذا سمعته في إذاعة قرر وتم الاتصال لكن ما فماش جواب
0: ما ردوش فعل تفضل سيني باي. كامل
2: شوف لا يمكن اقصاء القوى الحية المجتمع اللي تسعى للإصلاح نقول تسعى للإصلاح الإصلاح السياسي الإصلاح المجتمعي والإصلاح الاقتصادي بالأساس لأنه حتى تولي قاعدين نواجه فيه واجه المجتمع التونسي اليوم هي صعوبات اقتصادية بالأساس لكن هذا لا يمنع أنه ثم صعوبات وفما إشكاليات على مستوى الحوار السياسي وعلى مستوى الوضع يعني الوضع السياسي عموما في علاقة بحرية الإعلام في علاقة بصون الحقوق والحريات الفردية والعامة. البيان كان فيه جملة من المطالب اللي أعتقد أنها مطالب عادية ومطالب مشروعة خاصة في الظرف هذا اللي تتعدى به تونس لأنه البيان يطالب بفتح حوار
11: تشاركي
2: حوار تشاركي حوار مجتمعي مع السلطة يقولوا أنه حوار يلزم يفضي إلى حلول اقتصادية واجتماعية وسياسية حوار من أجل يعني تقديم حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية بالأساس لأنه خطر البيان في المستهل متاعه في فقراته الأولى عمل تشخيص شخص الوضع السياسي العام والوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي وتحدث على تراجع القدرة الشرائية للتوانسة تحدثوا على البطالة على الفقر تحدثوا على حتى على ثقة المواطن في مؤسسة الدولة. اعتقادي بيان ملخصه أو الرسالة الأساسية اللي فيه هو طلب الفتح قنوات حوار مع السلطة. يبدو لي الحوار في السياق هذا حوار ما ينجمش يكون حوار يعني بخلفيات ربما أخرى غير حوار من أجل حوار تأسيس لحلول عملية حلول اقتصادية حلول اجتماعية وحلول سياسية.
0: واضح.
2: إن شاء الله تستجيب السلطة للمنظمات هذه إن شاء الله تفتح قناة حوار
11: أفق
2: علاش
11: حوار.
2: لا علاش لا
11: حوار مجتمعي
2: وحكي نحكيه على وحدة تونس الوحدة الصماء في تونس هي وحدة مش بين الأفراد فقط لكن زادة وحدة بين النظام السياسي و
11: اي وما فماش تنازع وظائف
2: القوانين الاجتماعيه
11: والزوز
0: والبيه في كلامكم الاعتراف انه كان يعني كان بلاغ محترم وركز ويلوج على حلول معناتها ومدد يده للحلول
2: سيما ان المنظمات هذه نوفل لعبت دور في وقت من الاوقات
0: وقت اللي تسكرت
2: تاريخي مهم جدا وانقذت البلاد
0: وقتها تسكرت الدنيا
2: من حمام دم.
0: واضح هما لقاو الحلول. سؤال اليوم بتقدر ناجلوه شويه سؤال اليوم دونك جنجل يخرج ولا حاجه مع سؤال اليوم السؤال اليوم مازال خطرت معناتها ما عادش عندنا وقت. الوفيات بسبب موجة الحر في تونس، جدال حول غياب الأرقام الرسمية، مجتمع مدني، جمعيات كذا قاعدين يعطيوا في أرقام ناجي ولكن لم تصدر أرقام رسمية. لماذا؟ في السجون ولا في السبيطارات؟ معناتها مثلا في 3 سبتمبر ألمانيا 14000 وفاة، فرنسا أكثر من 7300، إسبانيا 4500، إنجلترا 2800، بلجيكا 2500، هولندا 900 واش وفاة إضافية مرتبطة بالحر. معناتها كل دول تهبط في أرقام رسمية، معناتها أرقام رسمية مرتبطة بالحر، معناتها ماهيش حاجة خايبة
11: في هذا.
0: باش ما نضطروش كوسائل الإعلام نعرف اللي نجي زعيري رئيس تحريري يقول لي نوفل ما نهضرش نهبط رقم ماهوش رسمي ما هبطتوش الدوله، لانه ينجم يكون اقل ينجم يكون اكثر.
11: معناتها نمشيو
0: في 10 ثواني شنو تقول،
11: نمشيو في الارقام الرسميه، لانه فعلا فما ضحايا ماهوش الحر. يعني ما نحكيش حتى ثم شباب في ريعان، شباب يموت فجاه، راهو صارت لنا في حومه كذا يموت فجاه بضربه شمس، بمعنى انه ما فيها حتى باس باش نعرفوا الحصيله. من ضمن الحصيله هذه حصيله
0: سينيجي في 10 ثواني لانه فينا الوقت، معناتها لابد من ارقام رسميه.
2: ما فيها بس، لأنه اللي صار الموجة الحر راهي كارثة أو جائحة طبيعية خارجة عن نطاق الإنسان، خارجة عن نطاق الدولة، خارجة عن نطاق المجتمع. هذه موجة تعدت الكثير من البلدان وعانت منها وخلفت وفيات بالألاف. أنا الحقيقة شفت بعض الشهادات، شهادات لمواطنين
0: مواطنين محامين
2: أنا أقول مثال ما فيها بس، ما فيها بس تخرج بعض الأرقام أو على الأقل تقول لنا يعني قداش الناس اللي توفوا بسبب الحر. حتى الجمعية التونسية لمنهضة التعذيب كانت حتى خرجت بيان وتبارح نهار الأربعاء وطالبت حتى باتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية داخل السجون.
0: واضح
2: والسجون راي ماهيش بمنأى على ما يحدث في البلاد التونسية.
0: لابد من التوضيح. واضح، شكرا لك سينيجي، شكرا لك سي خليل خاولك عبيد، قدم الأخبار، نرجع لكم في الساعة الثانية.

0: في 50 وكيريا في تونس كولوكاشان كيريا معبني. انا اكتشفت روحي وعرفتك خرجت عشت وحدي ماني بعيد على دارنا وخدمت مع القراية وعرفت اصحاب اللي هما كانوا بيين وكانوا خايبين. تعلم تعمل على روحك، تتعلم تحب روحك، تتعلم تعبي وقتك، تتعلم تعمل جو روحك، تعيش وحدك، طيب وحدك، وليت ريسبونسابل.
1: باك 2024 عملت العام الاول فويي منزهه وعامله الكريت في سيتي. بيرسونيل مو نحب نكون ديبوندون، يعني العيشه وحدي تساعدني خير. وقت اللي مشيت للفويي ديجا نلقى روحي حاضر، عندك اوراق باش تركحهم وحدك، عندك قضيه تقضيها وحدك، وكهو ديما تعيش.
2: من الاول قلت لكم كولوكاسيون ما عجبتنيش، من بعد وليت وحدي. اللي كريت معهم ما نعرفهمش بجمله، كانت عندنا مشاكل نتاع ديجا مونتاليتي ونتاع نظافه، كهو دونك خرجت على روحي وقتها.
3: ما كنتش الحقيقه مسيسه نبعد على دارنا وكل شيء، دونك البعض هذاك ديجا اول حاجه كانت خايبه. حاجه اخرى لي كونديسيون ماهمش كيف كيف، مش كيما في دار كليماتيزي بوكم كيجيبوا لك كل شيء، كيما هنا ولينا دار مش كليماتيزي وانت تلوج على الماء وعلى الحاجات المفقوده الكل وكله، تقضي وحدك وطيب وحدك وتنظف وحدك، كانت اكسبيريونس مش حاجه باهيه برشا مي شانستينس.
4: كنت متعود بالفوي نتاع الليسي دونك ما كنتش متبدل عليه ياسر، اما اللي تبدل اكثر حاجه هو مش طيب وحدك وكل ساعات شفتوه في الويكاند وغسلان تبشر.
5: ذكريات التوينسة مع السكن الجامعي. السكن الجامعي إن كان في فويي ولا الكراء الفردي وإلا إن كولوكاسيون، الناس اللي تعدت بالتجربة هذه كيفاش عاشتها وشنو تعلمت منها؟ تجربة السكن الجامعي هل أنها صعيبة ومرهقة بالنسبة للطلبة اللي تعدوا بيها، أم أنها كانت ملهمة وتعلموا منها المسؤولية والاستقلالية والثقة؟ الأشخاص اللي عاشوا تجربة السكن الجامعي وتنقلوا من ولاية لأخرى كيفاش تعودوا بالجهة جديدة وصنعوا فيها علاقات وعادات جديدة؟ ذكريات التوينسة مع سكن الجامعي مظفر من نهار الجمعة.
6: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
7: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بنتوا عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
8: الربح مع إندا تو، خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للاعدادي والثانوي بلاش فخي سوبليمونتيغ. كيفاش؟ بالوالد إندا تو وإلا في أقرب نقطة إندا تو وإلا بالكود USSD نجمة 181 دياز، واختار إندا تو وكن واحد من 50 ربح ب 200 دينار. إندا تو، اقبل أبعد وخلص تو.
7: ترزق ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
9: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
7: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
9: أخذني
10: اشتقت كتير لجمهور تونس، جمهور قرطاج. يارا
7: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة MJ باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج ODV بلوس ديجيتاس نسمة جديدة وموزايك FM. راديو موزايك FM تونس الأخبار.
11: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الاستعداد للعودة المدرسية شمل في هذه السنة جملة من المشاريع المتعلقة بأحداث مؤسسات جديدة وصيانة المؤسسات القائمة وتعزيز وسائل تأمينها. ووفق ما صرح به المدير العام للبنائات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي لمبعوثتنا بشرى السلامي، فإن المشاريع تشمل 23 أحداثا تربويا جديدا، من بينها مدرستان للفرصة الثانية في ولايتي نابل وباجة بكلفة جملية تتجاوز 5 ملايين دينار، ومركب رياضي تربوي في ولاية القيروان لفائدة تلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية. وفي إطار البرامج الخصوصية لمعالجة النقائص في البنية التحتية، وزارة التربية تخصص 80 مليون دينار لفائدة برنامج هدم وإعادة بناء الأسوار المتداعية، إضافة إلى بناء أسوار جديدة بالمؤسسات غير المسيجة. فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بنابل تحجز خلال شهر أوت الماضي 120 ألف قارورة مياه معدنية وتحرر 77 مخالفة اقتصادية من أجل المضاربة وزيادة غير القانونية في الأسعار حسب المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. في الشأن الدولي، العثور قبالة جزر الكناري الإسبانية على قارب خشبي صغير كان تائها في المحيط الأطلسي منذ نحو 26 يوما في مأساة يعتقد أنها أودت بحياة أكثر من 80 مهاجرا بينهم رضيع. وكان القارب قد غادر غامبيا في 7 أوت الماضي وعلى متنه 128 شخصا قبل أن يفقد طريقه ويظل عالقا في عرض البحر لأكثر من 3 أسابيع. وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 44 شخصا جميعهم رجال من دول إفريقيا جنوب الصحراء، فيما عثر على 5 جثث داخل القارب مع وفاة 83 شخصا خلال الرحلة وفق شهادات الناجين. وتعد الطريق البحرية الأطلسية نحو جزر الكناري من أخطر طرق الهجرة غير نظامية نحو أوروبا، إذ يخوض المهاجرون رحلات طويلة على متن قوارب متهالكة غالبا من سواحل غرب إفريقيا في ظروف بحرية قاسية. منقذون في نيبال ينتشلون اليوم شخصين على قيد الحياة من نفق مرتبط بمحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على بعد 9 أيام من انهيار جليدي وطني تسبب في فيضانات وأسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص وفقدان 5600. ويعتقد مسؤولون ومنقذون أن هذا الانهيار أدى إلى محاصرة ما لا يقل عن 900 شخص في أنفاق مرتبطة بستة مشاريع للطاقة الكهرومائية على طول النهر. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميدي مايك. الأولى في تونس.

0: مرحبا مرحبا، رجعنا لكم. هذا الجزء الثاني من ميدي ماج على موزيك اف ام. جيهن، شنو احوالك جيهن؟
1: اهلا وسهلا، في صحه جيده ان شاء الله انتم زيدا وكل المستمعين.
0: مرحبا مرحبا صديقي سلاح، شنو احوالك؟
2: اهلا وسهلا انا وفي اللي كنتي وكل المستمعين وكل فريق زيدا، ونسلم زيدا على مشاهدين على يوتيوب.
0: يلا قاعدين نبعثونا على 23513000. نهد، شنو احوالك؟
3: تفضلي. بس
0: هذه اول كلمه، ثاني كلمه باش تقولها وسبعه. بعث لنا ميل قال بلاه نوفل تنجم تحط طلنا غنيت ليفولون متاع مايكل جاكسون. لا ما هيش موجودة في برنامجنا، أما باش نقول صلاحي غنيها لك. ليفولون مايكل جاكسون،
2: أول ما نحفظها غنيها.
0: شنية ليفولون مايكل جاكسون؟
2: توا أربع دراج
0: ليفولون مايكل،
3: ما عرفش حتى لحقا
0: حتى
2: أغنية على مقام النهوان.
0: إطلعش يور ناتولون
3: يظهر لي
0: هو لخص يور نوت ردها ليفولون. ما نعرفش،
3: ما نعرفش اغنية اسمها ليفولون.
0: يلا باش نحكيو في برشا مواضيع، ولكن الموضوع اللي مقلقنا اكثر هو معناتها، وانت جهان تبارك الله عليك، يعني فقرتك اللي مقلقنا،
1: المواضيع اللي
0: تقلق هو معناتها فقرتك في بدايتها.
3: علاش جينجل مسجل بصوت نهاد جندو؟
0: ولا عملنا فقرتك من الاول فتح افاق، من الاول عملناها فتح افاق، بعد ظهرت الواقع مش فتح الافاق.
2: فتح الواقع،
0: فتح الواقع. يلا مش هكا مش هكا. الناس كل يتشكيوا، الناس كل يقولوا انا احكي، رانا مانيش مستحقين نحكي، واحنا عايشين. احنا مع اغلبيتنا كي نقوموا صباحا نحلوا سبيله ما يهبطش الماء، مثلا انا تو ثاني نهار ما فماش ماء كي نقوم الصباح، قطع الماء سونيت هبط بيان وتقول قطع ماء اليوم برك والبارح وغدو بعد غدو. فما ناس حتى ثلاثة ايام الماء مقصوص عليهم جمله، بخلاف انه يرجع بنسق بطيء، بخلاف اللي يسكن في التروازيم ميتاج ما يخلطلوش الماء، بخلاف حي النصر خاطر في صعده ما فيهوش ماء. معناتها حاجة غريبة ولينا نعيشوا فيها. يعني أنا مانيش مطالب كمواطن نخلص في فاتورتي باش نعرف الصعدة والهبطة والماء والزيقوات معناتها ثقافتنا، ولا تعرف حاجات من المفروض أمورهم معناتها نحل سبالي هبط لي ماء فقط. يا رجيهن حكينا الحكاية كلها.
1: هو كما قلت انت بيظهر لي برشا تويسه قاعدين يراجعوا في العلاقه التعاقديه اللي بينهم وبين السونات، شنو حقوقي شنو واجباتي كمواطن. الموضوع اليوم هو شنو معناها الماء موجود، يعني ماهوش مقصوص، ما قصدش السونات ولكنه ما يوصلش لدارك. ساعات في نفس العماره طاق عنده الماء، طاق ضعيف وطاق الاخر ما يوصلوش جمله. علاش التويسه اللي ساكنين في مناطق مرتفعه نوعا ما او طوابق عاليه مش قاعد يوصلهم الماء؟ هوني المشكل. نحكيو على الماء في حد ذاته ولا نحكيو على عنصر اخر واللي هو الضغط يكون ضعيف كافي ولا قوي برشا؟
0: الضغط هو الماء يظهر لي تعدينا بموسم ممطر جدا، يعني نحيونا
2: حتى امتلاء السدود مال الارقام كانت باهيه
0: موسم، وندمت على الايامات اللي قعدت نحكي فيها على امتلاء السدود واحنا فرحانين بالحق. معناتها سنة مينيموم جي 20 مرة حكينا على امتلاء السدود. ايش معناتها الضغط؟ يعني الضغط باش يوصل لنا الماء هو المشكل،
1: هو اللي باش يوصل الماء وفي علاقة
0: بقانون لازمها فوزي البنغرتي. بالحق لازم ضغط.
1: خلينا نفهموا الحكاية من الأول باش نجاوبوا على السؤال الضغط وكيفاش يوصل الماء لديارنا. الحكاية تبدا من مصدر الماء، يتعدى لمحطة معالجة، بعد قنوات، خزانات، محطات ضخ، حتى لين يوصل لشبكة التوزيع، العدادات والشبكة متاع العمارة اللي سكنها العمارات، بعدها تجي مرحلة السبالة. يعني الماء لازم يوصل يتخزن يتوزع، وأهم نقطة نجم نحكيه عليها هي الضغط الكافي اللي خلي يوصل لكل دار في أي منطقة وفي أي طابق. الضغط هو نجم نقوله اللي يخلي الماء يتحرك، نجم يخلي الماء يوصل على خاطر نعرفه بالطبيعة معناها الماء ما يطلعش الصعدة، الماء يهبط حسب قانون الجاذبية.
3: دار في الطابق السادس ولا الثامن موش يطلع واحد والماء
0: وعلش سنية وعمني ولو هنيك وحياتي كل في الكتريم يخلط لي الماء علش تو ما عادش فما ضغط. بلي خنخنك تحكي من بعد تنسلوا يكمل حكينا من بعد تنسلوا الأسئلة اللي كان جات مخخنا.
1: هو الضغط يتقاس معناها على كل مترو أو عشرة مترو ارتفاع مثلا يستحق واحد بار في قوة الضغط. دونك كي نحسبوا الطوابق مثلا ارتفاع الطابق هو 3 مترو، ناخذوا واحد يسكن في السنكيام ايتاج، دونك نستحق 1.5 بار تكون قوة الضغط باش ينجم الماء يوصلوا. فما عوامل أخرى خلي الماء ما يوصلش حتى لو كان الضغط نوع عن ما في المعدل، لأنه أحيانا يكون على حافة المعدل، فما الحد الأدنى وفما الحل الأفضل واللي باش نحكي فيه من بعد شوية. فما وضعيات أخرى كما حجم الأنابيب، الاستهلاك وقت الذروة، معناه حتى لو كان الضغط موجود ولكن الاستهلاك كبير برشا، الماء مش موجود في القنوات بالكيفية اللازمة، وحالات الأعطاب اللي تخلي الماء يتقص تخلي القنوات تفرق. هذا من الكل ينجموا يكونوا عوامل موحدة باش تخلي سكان المناطق العليا في جهات معينة في تونس وسكان زيادة الطوابق العليا ما عادش ينجم يوصل لهم الماء أو يكون ضعيف مثلا ساعة حل السبيلة تلقى الماء كيما الخيط دوبليش وإلا يكون مقصوص عليك.
0: أنا عندي أشهر الماء متاعي ما يسخنش خط ما جيش قوي ممكن دوشه بالبرد.
1: خلينا نفهم الموضوع أكثر. مهندس والخبير في المياه محمد صالح جليد يفسر لنا حكاية الضغط شنو علاقتها بالمناطق العليا والطوابق العليا زادة.
4: بطبيعة الحال احنا عندنا بالنسبة لقطاع المياه والماء بصفة عامة هو عنده بريسيون عنده ضغط واحنا نعرفه كونه اذا كان تفر القنوات يلزمها وقت طويل باش ترجع تتعدى القنوات. دونك اللي موجودين في اسفل يعني المجانبي للقنوات في المناطق السفلى ولا في الازيتاج الاولين هما اللي يوصلهم اوتوماتيكمون الماء والاخرين وقت اللي مع طلوع الضغط يوصلهم اوتوماتيكمون. في نفس الوقت نعرفه الا وقت اللي يقص الماء تولي فما لافة يولي فما طلب كبير باش يوصل لل الطوابق العليا ياخذ وقت وهذا معناها التذمر اللي يصير من المواطنين علاش ياخذ وقت وقت اللي هي مشكله فنيه بحته. باش نعالجوا هالامور هذه يلزم فما نوع من يعني الاحتياط في الريزرفوار بصفه عامه ويلزم نسكروا ما نفرغوش الحلقوم وهذا صعيب باش يحصل. نعرف احنا وقت اللي يبدا فما طلب كبير على الماء حتى الحلقوم يفرق وهذا معناها من الاسباب التقنيه اللي تخلي يعني الطوابق العليا ولا حتى السفلى اللي تكون في اخر الريزو يوصل لها معنا بنوعا ما من الصعوبات.
1: يعني حتى كان الماء موجود الضغط ضعيف بعد
0: كلمه به إلا فاست لهفة مش بليش معناتها لهفة على الماء انت مو عندي معونة
3: يقصد طلب يقصد طلب كبير
0: هي معناتها انت كقصيد للماء عندي معونة نحب نغسله عندي ولدي ثلاثة ايام ما دوش نحب ندوش وش معناتها لهفة
3: هني قلت لك يقصد طلب كبير هو
0: كلمة لهفة خاطر انت تو تقص عليه الماء بعد تقول لي ما تعملش لهفة ما ندوش ونغسل معون ونسيق الدار ونغسل البركون معناتها اللي هو طلب عادي فقط طيب معناتها خاطر بيانات واحد وعدم اللهفة على الكليماتيزور وعدم اللهفة على الماء
1: يعني وقت اللي يرجع الماء
0: معناتها هما يقصوا ويخرجوا نحن ملهوفين انتوا ما تقصوا مش وحياتها كل السنوات دخلت لنا الكاتريم وسنك علاش سنة ولا الضغط وكذا هي أموركم مخدمكم وانا نعطيك معلومة والسنوات راه هي تقوي الضغط تقول لك المنطقة ذيك طيحت عليها الضغط والأخرى قويت لها الضغط هي معناتها هما زادا كي يسيبوا الضغط وتتسيب السبيب تفضل
1: هي المناطق الكل ماهيش مساوية دونك كوني نفهم انه حتى كان الماء موجود لازم يكون فما ضغط كافي باش ينجم يوصل. المشكلة هذه ما يعانيوش منها كان سكان العمارات يعني وقت اللي نحكيو على العلو نحكيو على طوابق صحيح ولكن نحكيو زاد على مناطق مرتفعة نوعا ما في تونس كما نعرفوا انه بلادنا فيها عدة تضاريس معناها المناطق الكل ماهيش متساوية لكن نحكيو مش نفس العمارة نحكيو مثلا نفس الحومة

0: هذه نفهموها من الخرائط التيبوغرافية لوزارة التجهيز والإسكان. لو كان ناخذ مثال مثلا تونس الكبرى نلقى فيها تلال صغيرة تضاريس بدرجات متفاوتة وكتل جبلية كيما بوغرنين. هوني الماء لو كان يتم التعامل نحكي على السنادة لو كان توزع الماء على مختلف المناطق في تونس بنفس الطريقة هل باش ينجم يوصل للديار الكل؟
1: لا
0: بيان سور لا
1: العاليه ضغط اكثر
0: جوستمان يلزم الضغط يكون حسب المنطقه الموجود فيها. وهوني نحب نذكر انه من التزامات الشركه مع المواطنين التوينسه انه توصل الماء للتوينسه الكل بنفس الطريقه في نفس الوقت وحقهم في الماء انه يوصل لهم
1: كما كان خمس سنين تالي. معناتها اللي تابع فينا على اللايف فيسبوك اليوتيوب تنجموا تشوفوا الخريطه وتنجم تلقاها على الويب. اي
0: هذه خرائط العطش. فما خرائط اخرى زادت تفسر لنا توزيع مناطق نتاعنا حسب العلو نتاعهم. هما زوج خرائط هذوما راهم مرتبطين ببعضهم. لو كان ناخذ مثال رادس شريط ساحلي منخفض ميناء تجاري عند مستوى البحر ورادس المدينه يوصل ارتفاعها لل 50 متر. دونك رادس من بين المناطق في تونس اللي تنجم تلقى صعوبات باش يوصل لها الماء بعد انقطاعات او بعد عطب فني. نحكيو على زغوين زيدا اللي شهدت المده الاخيره انقطاعات كبيره تشكيات حتى كي رجع الماء ما رجعش لزغوين بالسرعه الكافيه.
1: زغوين اللي فيها معبد المياه عبر التاريخ توزع الماء على العاصمه وهي في العطش.
0: نسبة الارتفاع في زغوين بين 172 و 228 متر فوق سطح البحر. هذا اللي يقيسوا بها الارتفاع. نابل زيدة كل ما نبعدوا أكثر كل ما نمشيوا للشمال جهة قليبية هوارية وغيره الارتفاع ينجم يوصل 41 متر وأعلى الولايات في تونس متوسط الارتفاع 600 متر. نحكيوا على القصرين. لو كان نربط الخريطة هذية بخرائط العطش للمرسى التونسي للمياه جويليا 2026 نلقاو أنه في أعلى ترتيب التبليغات هي المناطق المرتفعة نوعا ما. نلقاو بن عروس مثلا 35 تبليغ، المنستير 62 تبليغ، نابل 65 تبليغ، والمهدية 51 تبليغ. الماء يقص وما يرجعش فيسع. نهار 2 سبتمبر ما كانش نهار سهل. السنة أعلنت على اضطرابات في التوزيع وانقطاعات في عدة مناطق وهذا يرجع لعطب
1: ما هو تقني. مقصوص من البرومي
0: هو مقصوص من قبل صحيح
2: بلاغ خرج بعد ما تقص.
0: دونك هوني نحكي على مناطق خاصة جنوب تونس الكبرى. نحكي وزيد على بن عروس، نحكي وزيد على نابل وزغوين وخاصة المناطق المرتفعة. بعد بنهار 3 سبتمبر فما تصريح للمدير الجهوي للسونات تونس الكبرى هو منير الدريدي قال التزويع رجع تدريجيا بعد الإصلاح. وقال زيدا نقطتين مهمين إنه المناطق السفلى رجع لها الماء قبل المناطق
1: العليا. أما هو مرجعش كي قال هو رجع مرجعش والتو مقصوص في البونيو سيود في النصر في أرينا مازال مقصوص.
0: وحكي زيد على نقطة أخرى وكما قلت أنت المواطن ما يهموش برشا باش يفهم الأمور التقنية ولكن نحكي على نقطة تفريغ القنوات من الهواء وفي علاقة بالضغط وحشنو حكاية الماء وكيفاش الهواء وكيفاش ينجم يعطل انه الماء يوصل للمناطق العليا. نعاودو نسمعو من جديد محمد صالح قليد مهندس وخبير في المياه.
3: تفريغ الهواء حاجة فنية لازم منها خاطر احنا نعرف وقت اللي يفرق الحلقوم مش يجبد الهواء يتعبى بالهواء معناها يولي الفراغات فيها الهواء دونك بور ديجاجي الهواء هذا فما دي بوين هو في الريزو اللي فيهم تجهيزات هي اللي تفرغ الهواء وقت اللي نسيبوا الماء يتحصر في المناطق العليا ويخرج اوتوماتيكمون بالتجهيزات هذه وهذاك علاش معناها لازم تكون التجهيزات هذه تخدم وما تكونش معطلة باش ما يتحصرش الهواء ويعطي تكسيرها في القنوات وهذه معناها عملية فنية معنا يقوموا بها المختصين وجنرال مهم يسهروا على تطبيقها بدقة تجهيزات تكون مجهزة بها المفرغ هذا متاع الهواء وهذاك علاش معنا نقول ديما معنا اللي كيتفرغ الحلقوم متعاود تعبيه ما هوش باهي للشبكة وفنيا معنا غير منصوح به لكن بالضرورة وقت نعبيه الحلقوم نعبيه معنا بطريقة فنية محكمة.
1: واضح. شكرا لك جيهان اللي قاعدة تسمع فينا في حاجات من المفروض ما نسمعهمش وما نفهمهمش ولكن للأسف نظرا السياق اللي قاعدين نعيشوا فيه متاع الماء يقص وذو يقص ولينا نفهم وش معناتها ضغط وش معناتها ماء وش معناتها بريسيون وش معناتها فراغ وش معناتها ديليستاج معناتها ولينا نتعلم ويصلح في حاجات من المفروض شو مدخلنا ما أنا نخلص فاتورة الضوء شو مدخلني في
0: فاتورة الماء
1: أي والديليستاج والمجيء 50 سخانة تو في 30 ومازال يقص.
4: هو ديما تقعد حاير معناها فكرة انه فما مصطلحات تظهر جديدة ما كناش نعرفوها الحق متاع ربي معناها كلمة كيما ديليستاج ما كانش عندي ليها حتى بلاصه في القاموس بتاعي ما نعرف ايش كان قال لي واحد مثلا في الشارع نحسه حكايه للدوية ولا بلا مثلا حاجه هيك ما نعرف ايش الكلمه الحق باش ما نكذبش على العباد لكن تتعلم ساعات من الازمات هذه يمكن نتعلمه في الفتره الجايه كيفاش نطلعوا المال الصاعد
1: شو لازم نتعلم واحد تشمت فيا قال لي حياتك الكل نشرب ماء سبيله نشرب ماء سبيله السونيت قالت لك اوكي بيبي وليني منين باش تشرب ماء سبيله تقص بيان سور يتقص في فترات معينه عاده هي الفترات اللي نبداو في الدار.

0: مثلا مش نغسل وجوهنا
1: من مدي ساعة للخمسة حتى ساعات للسبعة متاع العشية. دونك كما كنا نسمعوا في شي محمد صالح قليدي قلنا الضغط مهم, اما زيد راه هو تفريغ الهواء والضغط بطريقة كبيرة برشا باش نجم يخرج الهواء هذيك, هو تكنيك ما هو ما يعرف كيفاش يعملوها الحكاية هذي. ولكن الضغط الضعيف ما يوصلش الماء, الضغط القوي ينجم يهلك الشبكات. دونك كوني لو كان حبوا نلخصوا مشكل الماء الانقطاعات وعلاش ما يرجعش نجم نقولوا نقاط مهمة, واللي هي اول حاجة الشبكات القديمة اللي عمرها يفوت 60 سنة واللي حكينا عليها برشا مرات, نسبة التسرب والمياه المهدورة عالية برشا, يعني الماء ماهوش موجود
2: أكثر من 30%
1: كما يلزم في القنوات. 31% هذا رقم بالنسبة للمياه الغير مفوترة في صفاقس وقبلي مثلا,
0: تخسروا بعضنا على واحد 30 احنا في الخطر
1: دقيقين. وحديث البحث عن التسربات يقولوا انهم يراقبوا سنويا ما يزيد على 10,000 كيلومتر من الشبكات. دونك الماء ضايع ناقص في القنوات, الضغط ضعيف. وانا هوني عندي سؤال انه فيما يخص الديبي والضغط الرقم غير متوفر, ناخذوا في ارقام من العالم, المينيمم قداش يلزمو يكون, الماكسيمم قداش يلزمو يكون, ولكن بالنسبه للسنيد ما نعرفوش الضغط اللي توفروا للديار للمناطق, الرقم هذايا ماهوش
0: هو الضغط يلزمو يوصل الماء امورها
1: ولا في مناطق
0: يلزم ضغط يوصل لنا الماء, ضغط حتى هو مش قاعد يوصل لنا الماء, صبت مطر صبت صبت صبت عادينا عام فيضانات.
2: ربطوا في جانب كبير منها نوفل كنا سمعنا التصريحات بالانقطاعات زاد نتاع الكهرباء
0: خاطر الشبكه ويعملوا كذا امور
2: الشبكه هذه معناها انت باش توصل البريسيون نتاع الماء تستحق للكهرباء.
0: باش يرجع الضوء سي بون معناتها الماء ما عادش في مشكله. انا نكملوا معك
1: النصوص القانونيه اللي تربط التونسي او المشتركين بالسناد في الفصل 25 تقول وانه المواطن او المشترك او العمارة او غيرهم هما اللي يتكفلوا على نفقتهم الخاصه في قوه الضغط اللي باش توصل الماء لعماره معينه. احنا باش نفهموا الحكايه هذه اكثر, هل تتحسب كيفاش تتقاس الناس اللي عندها مشاكل في سكان العمارات الماء ما يوصلش طبق ثاني ثالث رابع او الخامس, هل المشكله تجي من السناد ولا المشكله تجي من العماره في حد ذاتها؟ معنا المهندس المعماري برهين ذويدي, مرحبا بك.
3: مرحبا بكم, مرحبا بالنوصل, مرحبا بالفريق, مرحبا بالجهاز.
0: مرحبا بك.
1: السؤال الأهم نهارين هذوما, سكان المناطق العليا والطوابق المرتفعة نوعا ما, ماش نقولوا مرتفعة على خاطر حتى الثانية يعاني من مشاكل, هوني المشكلة وين تحديدا؟ هوني المشكلة في القياسات, المشكلة في السناد, ولا المشكلة في العمارة في حد ذاتها ما قويتش الضغط نتاعها باش يوصل الماء لمختلف الطوابق؟
3: المشكلة لهنا شوف 3 نيفو. اول حاجه المسؤوليه
0: ترجع للسؤال, هو 3 نيفو راهو سامحني سي برهان, 3 نيفو راهو التروازيام ما يخلطلوش ماء, تفضل.
3: شكرا على البعض. اول حاجه مسؤوليه السناد كم فولا بي انديكي اللي هي كمان لازم نفهموا ان السناد توصل الماء لمدرج ضغط معين اللي هي اسمه بريسيون دو سيرفيس, ماهيش مطالبه كونتريرمون ا سبونس باش تضمن لك الماء في الطابق العاشر ولا الثامن ولا التاسع. لكن في الظروف العاديه, تحبش ندخل في ديتاي نتاع ظروف استثنائيه, في الظروف العاديه نحكي تقريبا على 1.5 2 بار, وهذا ينجم يسمح للماء باش يوصل تقريبا للطابق الثالث ولا ساعات الرابع حسب الشبكه وحسب التوبوغرافي كما كانت تحكي جهاد كبيرة وواسعه يعني. اما المسؤول, اما السؤال اليوم هو 1.5 و2 بار هذا موجودين بصفه مستقره ولا لا؟ وهنا السيد الاكسبير تاع السناد اللي تعدى قبيل يحكي على الامور هذه.
1: هو مش اكسبير من السناد باش نوضح برهان, مستقل
0: كم السناد راه ما حكاش اكيد. بلال من فرنسا قال الماء عمل لنا الضغط, مش احنا نحكي على ضغط الماء. تفضل سي برهان.
3: عندنا ريزو وزم فما بتقع هنا تبدأ لشيك, عندنا ريزو اخر في برش مناطق ولا زيكيش وفي كما قلت جهان بوكو دو فيت, وعندنا مناطق توسع زيكيش من نساوش عمرانيا والاستهلاك صوضاويا زيكيش خلينا نقولها اللي الاستهلاك فيها ضعف كتب الانديين في بريزو باش تعمل دار وثنين وتولي بيني 4 و5 و6 وجارك كيف كيف تولي انت الريزو بتاع الماء جاي على 100 دار وانت عندك 500 دار ميناتيماتيك ينرشيك عن السكن ويعطي السكتور زادكين وانيا زادكين فما الفوض على شكتلك شوية من الحلة وشوية من رتوبة الوديين زادكي كيف وديك طريقة التجويز مرتبطة بحاجة تطرى زادك فيه ولي ريزيغوار ولي ستاشيون اللي كنتو تحتوى عليهم زادكي بعطوا رجع بالباتينات ناسيون. اما لانسان دي جرابيتير, غلو الجرابيتير هو كيفاش الماء ما يطلعش مصعدة جيتمان بالعكس يعبط اللي في مالنا في تونس موجودة مش برشا ما يتعلم السكن في الستاشيون دي بومباج, لكن فما اشكالي اخرى في الستاشيون دي بومباج كيف تطلع عليهم الضوء؟ انا جبتنا في ستيك زادة سيناوكو كيفاش نعمله طب؟ وعليش تفص الضوء على الستاشيون دي بومباج؟ اللي يطرح شو في نفس السؤال دونك ستاسيو دو بونطاج استراتيجيك هذه كي قص عليها الضوء سيدي العزيز اسكو ماشي جروب الكتروجين سي ان جروب الكتروجين باش يخدمها وما توصلش الماء كمان وهنا ندخلوا ديريكتومون في حكايه الخدمه اسكو عندنا لي مويان دو دوتي لونسومبل دو نو ستاسيون دو بونطاج دو جروب الكتروجين ولا حيت هما في بلاد مثلا قاعدين يخموا باش يعملوا لوغ بروبر باش هو باش يوليو ما عادش يديبوند من البريسيون تاع المشاكل هذيا وعندهم بطبيعتهم عندهم لوغ بروبر جروب الكتروجين وقاعدين يخدموا على ان سيغتان ريزيزيونس ليي للماء والضوء بصفه عامه دونك على خاطر كي البومباج جوستومون يوقف الظهر تهبط اول عباد يحسوا بالمشاكل هذوما هما المتسكنين بصفه عامه والطوابق العليا بصفه خاصه مسؤوليه اخرى
1: اي
3: مسؤوليه اخرى مهمه برشا يا اخي لي بروموتور اللي يبيعوا لنا في في في في في العمارات معناتها في لي ابارتمون يلزم شنو نسوا يفوك يدينونسيون كونفونابلومون لي باشاو نتاعهم ولي سوبريسور نتاعهم ويعملوا لهم لونتروتيان لازم اذا احنا دابا كيما نقولوا نخلصوا السانديك باش نجموا نعملوا لونتروتيان تاع انا نحكي راني بطريقه تخي
0: زوتيرابي اي اي اما سي بوريان داوودي وانت مهندس معماري قبل الازمات تاع عمناو السي ما كنتش في بالي انا لازم ضغط وكذا المواطن ما كانش يعرف الحكايه هذه راه عرفناهم بالازمات مت هذه اللي لازم توفقنا للبطيمات واللي فما شكون ما عملهمش اصلا فما بطيمات ما عملهم
4: هاك ثقفتنا وفش جاب اخر
0: اي ولا ثقفنا ولا ازمه ثقفتنا شوي
3: ازمات لازم نتعلموا منهم مي لو فيغ دون تو سا سي كو كي تجينا ازمه وما نتربيش منها ونعاودوا نعملوا نفس الغلط بنفس العباد بنفس المسؤولين بنفس كل شيء هذيك تولي مشكل نجموا نحاسبوا بعضنا اليوم لازم يكون عنده لاسالاسيون هيدروليك اللازمه في كل بطينه كل بروموتور لازم يعملها ويديمونسيونيها مش يعمل عليها ايكونومي ويبيع بورتلانات وبعد ما وفرش العباد الهم دونك العباد اللي يشتري بورتلانات يثبتوا اسكيسون الباتيمون تاعهم اللي ايكيبي باش هو لو سوبريسور يدير الله غالب ديزون يدخلوا في دي ديتاي كيما هكا يسون سونسي سونسي عندك الحق يسون با سونسي هما يشريوا من عند بروفيسيونيل والبروفيسيونيل هذا كي نوتو امون كومبيتون وعنده دي زوبليغاسيون دي زامي دو العباد يلزم يعطيهم ان برودوي منظم
0: اما فما اشكاليه اللي هي الضغط نتاع السونيد مانيش باش ندخل في امور تقنيه اما السونيد ساعات تعطي ضغط قوي ساعات ضغط مش قوي معناتها
3: ساعات طبعا
0: الحومه ساعات طبعا تقول لك اكس سكره الضغط نتاعها خففت خاطر معناتها اني نسكن في ريتشوسي والماء عندي ثلاثة شهور ما يسخنش هذا مواطن قال لنا ما يسخنش الماء لانه يجيني ضغط ضعيف معناتها بين انه حتى السونيد كي تفرق الضغط للاسف للاسف للاسف الضغط الضغط قاعد يتفرق الحومه هذه نتاعنا الحومه هذه فيها فلان الحومه هذه فيها فلان للاسف يبدو انه هكاك الضغط قاعد يتفرق تفضل
3: الو بالنسبه للسونيد اللي توصل لك الماء جينيرالمون توصله لك ديريكتومون للريتشوسي ولا في النيفو نتاع السوسول هذا كيفاش يصير دونك احنا شنو نعملوا ديما الحساب راهو كل عماره لازم تكون عندها اون باشاو اليمونتير سنورني ناكد راهي سيترن اليمونتير يعني سيترن نيمبورت كومون جمع جميع المياه اللي تجي من السونيد بعد ثم ان جروب دو سوبريسيون ان جروب سوبريسور كبير معناتها يخلي تعطي كان عندك 50 بورتمان باذن كان سوبريسور يضمن لك بريسيون لازمه و 50 بورتمان وشو اللي زيت عندك من افريقيا كيفاش طلع له الماء الفوق ما فما سوبريسور كي بيان ديمونسيوني ولوت لا شي ما عندهمش مشاكل هذوما تاع الزهر كان في الديزاين هذاك على خاطر Ils sont conçus et réalisés et suivis d'une manière professionnelle. Ou qu'admire avec des ingénieurs solides dans le mail. Ou qu'est-ce qu'on a fait dans le mail. Donc, rien ne se met sur la chaîne de l'applicable du 10e étage. On dit, mais donc, ça m'a fait dans le mail à la table. On va faire justement aller. Très bien, on a débile les îles. Ou débile qu'on a vu, finalement. Si tu as un suppresseur, débile dans le mail. Bon, effort, sonnette. Toi, c'est le mail Aymara. On a le promoteur, mais sous la distribution verticale. Distribution. العمودية داخل العمارة راي حسب النظام التكنيك راي وسيل البروموتور اللي مسؤول عليهم بعد طولي ما عادش عندك مشاكل بلوشيت ولا بلوشيت مياش مشكلة هذية خاطر الماء باش يجيش في الحال مظلم بلو الحاجة الثالثة أمان ربي مهمة برشا انت وصل على عمراني راو كنت انا نزيد جبت عليه هكا غاتيما وهنا نقول للتونسي معناتها احنا معناتها غالطين برشا في الموضوع هذايا راه ما نجموش زاد اون بيرمي اون اوتوريز فوضى عارمه كيما هكاكا ونطلبوا من الساك باش تجيب لنا ديما الضوء اللي يلزم كيما يلزم والضغط نتاع الضوء اللي يلزم ولا الانتونسيتي نتاع الضوء اللي يلزم والضغط نتاع الماء اللي يلزم واحنا زاد كيف نبنيو خارج مناطق مهيئه ونبنيو منطقة كومون وانت عندك دار اللي تسكن ولد عمك ولد خوك وهو عمك وخوك وولدك فوق الدار زي كيف كيف هذه معناتها حاجات واقعيه معناتها لازم نكونوا فاهمين فيها باش ما نثقلوش كل شيء على على على السونيز وعلى السيجل اللي بيان سور عندهم دي بروس ديفيرونس انا خدمناهم وانا شفناهم ما نعرفوش ما كيفاش سوا احنا بنرشدوا حكايه هذه كل نحاول نطلقوا مع بعضنا بلادنا.
0: واضح. يعطيك الصحه برهندا ويدي مهندس معماري, شكرا فسرت لنا. فقط جهنا الناس اغلب النقد فما اللي يهم المواطن, ولكن اكثر حاجه تهم الشركات. اغلب النقد من المواطنين بوليو سيد ونابل وبنزرت وكذا, قولوا لنا على القصان, كونوا واضحين, معناتها قولوا لنا راني باش نقص نهار نهارين ساعه ساعتين كذا, ويظهر لي هو نفس النقد اللي تواجه الستيك نفس النقد, معناتها
2: اي ما هو نوف الروب.
0: وضحوا لنا الامور, يرحم والديكم, قل لي راني باش نقص الوقت الفلاني, علاه تقول لي نهارين وانت ثلاثه, علاش كذا, ما نعرفش ما نعرفش. وكهو الغموض هذا اللا معرفه اللا خبر به, وانا ماشي نخدم من 6 ل 9 نتاع الصباح, خلي الماء يمشي كي نروحوا العشيه يمشي, قصوا في النهار وقت احنا مش يعني برشا ملاحظات. كونوا عادلين في القصان, قصوا على الناس كل كيف كيف, مش هذا خليلو دار وسيفلين هذا متخليلوش, كل عادة نفس الإشكاليات اللي نحكي عليهم. واضح جهنا, يعطيك صحة. نهي تتفضل.
2: أي فقط هو للأمانة معناها كونتريرمون للديستاج بتاع الستيج اللي صاير واللي ما قليل وين يكون فما تطابق بين البلاغات اللي نراوهم والواقع, السوناد قبل في فترات السابقة وين فما عطب ولا حاجة,
0: فما كاتبرة وفما قصان
2: تحكي على قبل معناها, فهمت؟
0: تحكي لي اليوم, تحكي لي
2: قبل كي هبطوا البلاغات يكون تكون دقيقه بلوز اوموا, معناها يقول لك راه غدوه باش نقص المنطقه الفلانيه من الى
0: توا
2: مع القصان نتاع ستيك اللي هو بيدو مش واضح, دونك سوني تلقى روحها هي بيدها في موقف انها ما تعرفش على روحها كيفاش في قص الماء, فهمت؟ دونك سي اون بوكلي, تلقى روحها
1: وقتاش يرجع زيد
2: فوالا, دونك تلقى روحك انت بيدك في سيركل فيسيو قاعد يتعاود نفسه هذاك هو
0: سلاح.
5: احنا كنا نحكيوا لهنا بطبيعه انه لازم فكره المعلومه راهي مهمه برشا لهنا, الناس حتى ولينا نسمعوا فيهم اللي بدا الصيف سواء الماء ولا ضوء مشتهم مش مع القصان تقريبا, هي مشكله في حد ذاتها, هي مشكله باش ما ماهيش
1: بناليزيوش
5: اكزاكتومون. اما زاد لهنا المواطن يقول لك اوكي سيدي نصبر عليك, انا ما نقول لي وقتاش ان نعمل حسابي. زاد مثلا فما ناس نحكيوا لهنا راهو تنجم تصير لها برشا عطايل وبرشا مشاكل, اعلم العباد حتى كان باش احنا خاطر يمكن نوفل نتصور هو في مخه راه باش يقص التسويه يحشم منك. عرفت كيما يعطيك رونديفو هو بشابة الساعة انه في درج ونجيك معناها هذيك هي العقلية معناها في الكوميونيكاسيون في تونس, معناها اعطيني من الاخر قول ستة وتحمل مسؤوليتك, اذا انت ستة ما تكذبش على الناس, كي تقول لي ستة باش نتغشش عليك ما مش تقول لي اسمع سويعة وتونشو يعني بعد ستة شوية ولا أربعة شوي, أعطي معلومة صحيحة وأعطي زادة بخلاف معلومة القصان, أعطي معلومة شنو ناوي تعمل لتفادي هذا القدام, خاطر نذكروا أنه عام 2027 وعام 2028 وعام 2029 الكل فيهم صفرة, ما هوش هذا آخر صفرة.
0: مع تفهم حوار تعديت وجهين في آخر صباح الناس, صفر 2027 باش يكون أسخن من 26 وصيف السنة لأن يكون استثنائي وغسالة النوادر باش تكون قوية وأمطار غزيرة باش تجي. فوالا فاهمين عام سنة فاهمين البرمجة نتاع ميدي ماك شنو باش يصير.
5: واضح هذيك كيما القنوات التونسية عرفنا الكاستينغ سنة نعم جاي نصوروا.
0: يلا نحل الدوسي يا صالح.
6: حل الدوسي
0: عندنا حكاية أخرى, حكينا على رياض الأطفال يا سي نهدى.
2: هو قطاع رياض الأطفال والمحاضن في تونس نعرفوه قطاع مهم جدا, قطاع يعيش على وقع تحديات عديدة في مقدمتها انتشار فضاءات عشوائية تستقبل الأطفال خارج الأطر القانونية, وهذا اللي يطرح مخاوف جدية حول عديد الجوانب, نحكي على سلامتهم ظروف رعايتهم على تأطيرهم وغيره وفق ما قال تعليه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. بلغ عدد قرارات الغلق الصادرة في سنة 2025 في العشر الأشهر الأولى من 2025 133 قرار غلق لفضاءات فوضوية تستقبل الأطفال بسبب نشاطها خارج السياق القانونية, كما تم إحداث لجان على مستوى الولايات باش نتابعوا الفضاءات هذه ونراقبوها ونتأكدوا من نشاطها وصيغته القانونية. الأرقام هذه تأكد أن ظاهرة المحاضن والفضاءات العشوائية والملف يستوجب مزيد من الحزم مزيد من الرقابة, خاصة وأنه الأمر يتعلق بأطفال في سن مبكرة يحتاجوا أول حاجة إلى بيئة آمنة إلى إطار مؤهل وظروف صحية وتربوية تكون ملائمة. في السياق هذايا كانت تدعات الوزارة الأولية باش أنهم يثبتوا مسبقا من قانونية المؤسسات اللي تستقبل أبنائهم, تقول راه واجب الإشعار بالفضاءات العشوائية محمول على الجميع, كما توفر الوزارة قائمة محينة بالمؤسسات القانونية على موقعها الرسمي. ولكن يروا في حماية الطفل ما يمرش فقط عبر غلق الفضاءات المخالفة، بل نحتاج زادة إلى دعم للمؤسسات القانونية اللي هي بيدها تواجه عديد التحديات. في جلسة استماع من مجلس نواب الشعب في مايو 26 كان فما حديث على مراجعة الإطار التشريعي لنظم القطاع هذايا، تشديد الرقابة على الفضاءات العشوائية تجبد زادة في مجلس نواب الموضوع هذايا مع مراعاة خصوصية المؤسسات الصغرى والمتوسطة. المطلوب اليوم هو تحقيق التوازن بين حماية الطفل، دعم المؤسسات القانونية هذايا مش نجم تلقى الإطار البروبيس بالنسبة لها اللي تنجم تخدم فيه وتقاوم المنافسة غير المشروعة. الرقابة يلزمها تكون منتظمة فعالة، هوني هذا من دور الدولة، القوانين تكون واضحة قابلة للتطبيق، والمؤسسات هي زادة مطالبة باحترام شروط السلامة والرعاية والتأطير. ولكن خلينا نحكي ونوفل حتى على رياض الأطفال القانونية، علاش قلت لك قبيلة راهي قدمهم برشا تحديات. اليوم نحكي على الارتقاء بجودة التعليم بالرعاية، تعزيز السياسات والمناهج، نشوف شنو قاعد صاير في الدول الأخرى وفي تجارب المقارنة، ونحكي على الضمان وصول كل الأطفال إلى خدمات تربوية عادلة وشاملة تخلي تنميتهم المستقبلية تكون على أسس صحيحة. نحكي على جودة التعليم في رياض الأطفال، تحديث المحتويات البيداغوجية، هذا مهم جدا، اعتماد وسائل تعليم عصرية خطر العالم قاعد يتطور بشكل كبير برشا، وهوني خاصة نحكي على الناشئة، إدماج التكنولوجيا في العملية التربوية راهو ضرورة اليوم ماهوش لوكس كما برشا يتصوروا، دوره في تطوير مهارات الأطفال والارتقاء بجودة حياتهم وحياة أسرهم باش يلقاو رواحهم حاضرين من غدوة كي يدخلوا للحياة التربوية. ولكن نعطيك رقم مهم جدا نوفل، ما زالت نسبة النفاذ في تونس في حدود 47% فقط يمشيوا لرياض الأطفال في العمرية بين 3 و5 سنوات، يعني شوف البقية الكل ما نعرفوش كيفاش الأمر معاهم،
0: يقعدوا في الديار نعرف،
2: فما اللي في الديار، فما اللي يقعدوا عند الأجداد، فما حتى اللي يمشيوا للرياض الأطفال العشوائي.
0: الأطفال العشوائي هو المضطر، معناتها اللي يلقى شكون أوبسيون شكون يخليله في داره تكون خير هي، ما ولكن صعيبة
2: خير مش خير، هذايا فيه برشا نقاش على خطر فما تعلم، فما مناهج تعليمية، فما حاجات تتعلمهم على بكري في رياض الأطفال واللي يعاونوا برشا صغير
0: وصغار مش عايش
1: في
2: هو تحدي آخر يتمثل أيضا في تدريب الإطارات التربوية العاملة في رياض الأطفال، خطر عندهم مهمة ومسؤولية كبيرة برشا، نحكيه على حوالي 20,000 إطار في تونس. أما المسؤولية الكبيرة تبقى للأولياء نوف، تبدأ من الاختيار، مش كل فضاء يستقبل أولادك راهو مؤهل لرعايتهم وتربيتهم، هذاك علاش يلزمك تثبت من قانونية المؤسسات ظروف العمل فيها وعدم التردد، هذا أهم حاجة في الإبلاغ عن أي فضاء مشبوه أو مخالف.
0: واضح بالليل لحظة كمعايش هنا معنا رئيس الغرفة الوطنية رياض الأطفال ومحافظ الأطفال سيدنا بها كمون، مرحبا بك.
7: وبيك عايشك يا شينوفل،
0: وشكرا
7: على المقدمة، يعني كانت مقدمة.
0: قل لي ساعة قاصص الضوء والماء، معناتها برشا أزمات طهت ولا يمات هذه، معناتها نعرفوا اللي برشا الأولياء كي تبدأ دوبل سيونسي يبدأوا يهزوا قصان الضوء والماء، مشكل كبير توا موجود في برشا بلايس، معناتها سورتو كي يبدأ عنا أطفال وغيره قصان الضوء قصان الماء، معناتها أزمة كبيرة بالنسبة لمحاضن ورياض الأطفال.
7: بالطبع هي أزمة كبيرة، وتويك من 1 سبتمبر تقريبا أغلبية رياض الأطفال حلت الأبواب متاحة، ولكن تمر بظروف صعيبة وصعيبة ياسر في حتى في بعض الرياض اللي هما إلى يومنا هذا ما سجلوش حتى طفل في روضاتهم.
0: بالله باش نسأل سؤال وبالله يجاوبني بصراحة ونعرفك صريحة، يعني الدولة بتهبط في البين وردوا بالكم تمشي والروضة غير قانونية، ياخي برا سكرهم انت كدولة، ياخي الروضة جهان، ياخي في نجم واحد يعمل روضة في السوسول
2: قاعدة تسكر هي روضة،
0: اعطينا ارقام سكر كل شيء، الروضة ما يدار وتبدأ مدهونة بالروز وتبين في حومة كاملة وكذا، معناتها
2: مش الكل كيك،
0: اي ما عشان الدولة عاجزة انها تسكر كل الروضات غير قانونية، ما تنجمش لو كان تعمل شهر مع تحملات مراقبة عميقة تنجمش تسكر، شني وليد قل لي ثبت من روضة، انت دولة سكر اللي روضة سكر ودخلوا الحبس وكان هالروضة في النوار، ما تعليش علش ما فهمش صرامة في مراقبة الناس اللي مش قانونيين. تفضل.
7: هذا موضوع كبير قاعدين
0: اهم مشكل هذا اهم مشكل انتم ما تواجهوا فيه معناتها يبدا واحد حلل في النوار ويفك لك في الخدمه نتاعك اوكي
7: عن فضاءات العشوائيه كيف ما انت قلت وعن اللي هو اكبر واللي ضر الرياض مباشره هي القطاع الخاص في المدارس الذي يستقطب أطفال 5 سنوات خمس سنوات رياض الأطفال فقدت الفئة العمرية هذه وهي فئة عمرية مثل أكثر من ثلث الروضة فقدتها لمصلحة المدارس الخاصة وهالمدارس الخاصة هذه استولت على الفئة هذه مش من تويكا يعني من عام 2001 ولكن الشيء قاعد يتكاثر شوية شوية شوية وإذا كان ونقولها بصراحة إذا كان الدولة مش بتراجع هالقانون هذية متاع الأقسام التحذيرية وتنظر للنتائج متاعه إلى أين وصلنا لما صارت الأطفال 5 سنوات بالمدارس وشنو المردود متاعهم وشنو النتائج متاعهم رياض الأطفال ذا تضمحل شيئا فشيئا
0: ولكن باش نشي ضدك شوي لأنه مثلا في فرنسا في فرنسا يبدأوا يقرأوا من 3 سنين في المدارس
7: معك لما في فرنسا لما سمحني في فرنسا الكل ينتمي إلى وزارة التربية
0: أي.
7: من 3 سنين إلى
0: في أوروبا بصفة عامة من 4 سنين يبدأ أي أنت تحكي على المدارس الخاصة أي
7: تحكي على المدارس الخاصة وتقولي في أوروبا أنا سيادتك لكن نوضح لك أنا درست 16 سنة في المدارس الفرنسية فأنا عارفة برنامجهم وعارفة قوانينهم عن ظهر قلب يعني ما أتحد من الجوف أتحد يعني عارفة شو يقعد يصير بالنسبة لنا احنا ما نشتبعين وزارة التربية احنا تبعين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وزارة التربية في القانون هو سنة المدرسة يبدأ من 6 سنوات ولكن في عام 2002 خرج قانون توجيهي وحطوا الأطفال بتاع 5 سنوات ولو تبعين المدرسة الأساسية يعني وخلاو في نفس الوقت الرياض الأطفال حتى احنا وقتها في عام 2001 احتجينا واحتجاج كبير كيفاش ياخذوا 5 سنوات في التربية ولكن رغم احتجينا ورغم كل شيء ما قدرناش نوقفوا هالتيار هذا هو تيار كبير وتيار يعني قوي ونقولها وزارة التربية مش سهلة
0: واضح جين
1: إذا نحب نسأل سؤال يمكن يجي على بال الأمهات اللي مش دخل صغارها ودخلوا صغارهم يقرأوا في سنوات التحذيري تحدثت سيتك على الروضات ومصلحة الروضات أما هوني ماذا بين نسأل على مصلحة الصغير أما أحسن أنه سنة التحذيري عملها في المدرسة باش يتأقلم أكثر وألا سنوات متاع تحذيري في الروضة على خاطر الأولياء يقولك نحب ولدي يبدأ في المدرسة باش يبدأ يتعلم انضباط أكثر يمكن ولا الشكل العام متاع المدرسة مش كيما في الروضة فالصغير شنو أنسب له يكون في مكتب ولا في روضة
7: بيداغوجيا
1: اي
7: الروضه احنا مش عندنا المعهد الاعلى للاطارات التربويه كارتاج درمش
0: اي
7: مش هو اللي خارج في المربين اللي هي تتلهى بالاطفال من سنتين ونصف الى 6 سنوات يعني 5-6 المربين هذوما ما همش قاعدين يخدموا في وزارة التربية وزارة التربية قاعدة تعطي في الأطفال للمعلمين وليس للمربين والمربي هو المختص في تربية الطفل في سن 5 سنوات يعني ما فهميش علاش أنا باش نحرق المراحل ونهدو ولدي في 5 سنين
0: المدرسة برشا روضات زادة ما تخدمش مربين تخدم ناس عاديين
7: معك ذي موجود ولكن عارف سيادتك التويكة في الروضات مش قادرة تخدم خاطر ما لقاتش مربين ما فماش مربين وكان عندنا احنا في كراسي الشروط تبدأ عندك البكالوريا ممكن تاخذها وتعملها في تكوين داخل الروضة متاعك إذا كانت باش تواصل بها التويكة ما فماش وعديد الرياض وفي كل الولايات تقريبا مش لاقين مربين
0: واضح شكرا لك رئيس الغرفة الوطنية رياض ومحافظة الأطفال نبيها كمون موضوع مهم برشا يلا نكملوا معكم بعد الفاصل
8: تي 50 توا كيريا في تونس كولوكاسيون كيريا معبني. انا اكتشفت روحي وعرفتك خرجت عشت وحدي معني بعيد على دارنا وخدمت مع القرايه وعرفت اصحاب اللي هما كانوا بيين وكانوا خايبين. تعلم تعمل على روحك، تتعلم تحب روحك، تتعلم تعبي وقتك، تتعلم تعمل جو روحك، تعيش وحدك، طيب وحدك، وليت ريسبونسابل.
9: باك 2024 عملت العام الاول فويي منزه وعملي والكريت في سيتي. بيرسونيل مو نحب نكون ديبوندون، يعني العيشه وحدي تساعدني خير. وقت اللي مشيت للفويي ديجا انا روحي حاضر، عندك اوراق باش تركحهم وحدك، عندك قضيه تقضيها وحدك، وكهو ديما تعيش.
10: من الاول قلت لكم كولوكاسيون ما عجبتنيش، من بعد وليت وحدي. اللي كريت معاهم ما نعرفهمش بجمله، كانت عندنا مشاكل نتاع ديجا مونتاليتي ونتاع نظافه، كهو دونك خرجت على روحي وقتها.
11: ما كنتش الحقيقه مسيسه نبعد على دارنا وكل شيء، دونك البعض هذاك ديجا اول حاجه كانت خايبه. حاجه اخرى لي كونديسيون ماهمش كيف كيف، مش كيما في دار كليماتيزي بوكم كيجيبوا لك كل شيء، كيما هنا ولينا دار مش كليماتيزي وانت تلوج على الماء وعلى الحاجات المفقوده الكل وكله، تقضي وحدك وطيب وحدك وتنظف وحدك، كانت اكسبيريونس مش حاجه باهيه برشا مي شونستينس.
12: كنت متعود بالفويه نتاع الليسي دونك ما كنتش متبدل عليه ياسر، اما اللي تبدل اكثر حاجه هو الشطيب وحدك وكل ساعات شفتوه في الويكاند وغسلان تبشر.
13: ذكريات التوينسة مع السكن الجامعي. السكن الجامعي إن كان في فويي ولا الكراء الفردي وإلا إن كولوكاسيون، الناس اللي تعدت بالتجربة هذه كيفاش عاشتها وشنو تعلمت منها؟ تجربة السكن الجامعي هل أنها صعيبة ومرهقة بالنسبة للطلبة اللي تعدوا بيها، أم أنها كانت ملهمة وتعلموا منها المسؤولية والاستقلالية والثقة؟ الأشخاص اللي عاشوا تجربة السكن الجامعي وتنقلوا من ولاية لأخرى كيفاش تعودوا بالجهة جديدة وصنعوا فيها علاقات وعادات جديدة؟ ذكريات التوينسة مع سكن الجامعي مظفر من نهار الجمعة. من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
14: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بن دوا. عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.
15: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع، وانا كي اتيديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
16: ميماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصبح للمساء نوف الورداني.
0: مرحبا مرحبا، يلا نمشي ولما فاتك شيء.
16: ما فاتك شيء؟
0: شوف رانا الأسبوع الأول من الحصة قاعدين نربيريو، ما فاتك شيء حقا قبل بدرجين، ولكن مازلنا قاعدين نركحوا في نركحوا كلمة أنه باش نعرفوا كل واحد يخو وقت.
2: أيوه خطر لنزوز المواضيع عم تاع روبريك جيهان وروبريك حل دوسي كانوا مهمين.
0: أيوه طبعا هما ديما مهمين.
2: أيوه خاصة اليوم
0: مرجم على الأولى تعملوا مهمين ورجم على الثانية تولي تركز في الحصة في لحية بتاعتين
17: أكو مهمين مش عمام سبتوا حد مع ليندا يجا مع ليندا مو بالأهمية.
0: تحية ليندا اللي غدوة معناتها تجربة جديدة معها عاد عرب ميدي ماج ويكاند دونك باش تولي 7-7 ميدي ماج. تفضل ناس
17: اكزاكتومون. بعد شوية باش نحكيو على امبابي المهدد بالخطف، علاش وكيفاش الحكاية. نحكيو زادة في دزاير فما جهود كبيرة برشا لإنقاذ طفل طاح في بير عمقه 80 متر. نحكيو على نشرة أخبار الثمانية في فرنس 2. نحكي على انقطاع المياه في تونس، ونحكي على الحدث الكبير لا ديفا كما قالوها مع التحافظ على لقب هيفا وهبي في كارتاج. نحكي زاد على النسيان حقيبة أحد المسافرين في المطار، أما عادية هي تصير، أما وين نساوى هي اللي مش عادية. أما قبل هذا الكل خلينا نحكي ونتمنيه بالطبيعة إن شاء الله بلطف عليه الفني عدنان الشوشي اللي كان تعرض لوعكة صحية ألزمته الفراش حسب عائلته، غادر قسم الإنعاش وحالته الصحية تتجه حاليا نحو استقرار. نتمنى وبتبيع الفن القدير عدنان الشويشي الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية إن شاء الله.
0: لطف عليك سي عدنان، نحبوك برشا وتفجعنا عليك. الحمد لله لباس وربي فضلك.
17: الحمد لله يا ربي بتبيع نطمن عليه وإن شاء الله بتبيع إن شاء الله يكون ديما لباس. نمشي وتوا الفيديو لقيناها موجودة هي من الدولة، لكن نلقاها احنا في معنا الكونت متاع قناة العربي على انستغرام. نلقاو حقيبة واحد من المسافرين طيارة طلعت، لكن الحقيبة طلعت في القاعة. الفيديو حسب ما نشوفوها انه الحقيبة قاعدة في البيست اللي هي نورمال نورمالمون يهزوها غاديك وطاحت وصوروها جماعه كان ظاهرين قاعدين في سال دومباركومون يصوروا دورة الفريج غاديك كل التضامن مع المواطن او المواطن اللي باش يوصل باش يقولوا له ما فريجتك ما راه الخبر باين ما ضاعتش الخبر الخايب اللي طاح في القاع
0: معناتها وعادي اللي مسؤولين على الامور في المطار مثلا يقرروا انه سال دومباركومون يردوها كحله ما عادش توري مش ما عادش يطيحوا الفليجه باش الناس ما عادش تصور يعني الحل القوي انهم يقضيوا على سبب هبوط التصويره مش سبب طيح الفليجه
17: بالضبط هذاك علاش دونك واحد يولي ما نعرفش انا تو فريجه 25 كيلو ساعات هذيك اللي تطلع ولذاك الحد نورمالمون يطلع مع الناقه معناه باش ما باش يضمن انها ما تطيحش بالحق معناه
0: حاجه غريبه
17: وبعض الشركات معناه ما غير حتى ما نسميه ساعات يبدا عندك باجاجما اللي هو ما يفوتش 8 كيلو ساعات يقول لك تحب نعديها في الطياره يقول لك لا نهزها ونكركرها ونطلعها وما
0: تطلعش حتى انا صارت لي مره قلت لا اي
18: وين هذا وين هي
17: اي اكزاكتومون برشا ناس تخاف بون تحيا لكل الفليجيات اللي تسمع فينا توا الضايعه ان شاء الله تقاوم عليكم نمشيو زاد نحكيو على هيفا وهبي في كارتاج هذا الحدث هيفا وهبي شفنا الحقيقه ما فما حد في تونس ما مشاش ظهر لي البارح حتى شفنا الفيديوهات نلقاو الفيديوهات موجودين زاد على الباج فيسبوك موزايك اف ام هيفا وهبي اللي كانت موجوده بعد غياب سنوات هي كانت طلعت قبل على مسرح كارتاج ودوبا دخلت ابارامون قالت يا خي جمهور يخفي بالكم بيه متغشى نسمعوا شنو قالت بالضبط.
19: كنتوني زعلانين إلا أنا جاي عند أحلى عالم بالعالم لأنه غسل

0: دونك كان هذا صوت الفن الشاب هاي فوالبي اللي طلعت البارح على مهرجان قرطاج. نذكر انه حفيدتها عندها عامين ملي عرست
1: تمشي وتصغار هاي فاي فوالا انا ما تسعى حتى حيديهم
2: محليها
1: وندوا انه دابوس المية بعشرة
0: الاف اما لكن برش حكيه ولا برش حكيه ولا ديما فما الجدل الكبير اللي يقول لك معناه تمشي لهاي فوالبي وانت تجري على المية ديما الجدل ذي ما تروح مش كان في حفلة هاي فوالبي لكن في الحفلة الكل معناه حتى مثلا نجم تمشي الحفلة تاع اي فنان حضر وكان تونسي مثلا ومش تحط مثلا هناك 50-150 دينار تنجم حتى انت فما ناس راهم عندك كريديات وعندك خلص في كريدي كربو كريدي دار هو ومرته ويمشي الحفله
3: معناها يعيش معناها يعيش
0: معناها هو خاطر ساعات يقول لك انت نورمالمون ليه انت عايش عندك وكذا وتجري دونك ساعات فما جدل تخلق فيسبوك مرحيت
1: ديما موجود جدل هذا الفنانين ومن حقه تمشي في الاخر فما شكون يحب يتفرج فيها وفما شكون يحبها وفما شكون
2: شكون يحب يسمعها
1: اي تبالغ شويه هنا
2: ولا انت قلت واش كون يحبها يتفرج فيها ويسمح
1: اي بقى عندها غني ناجحه معناتها بدر نطلع شوي احنا اصلا فوق فوالا معناتها هذه تعبر على ميس سوناد الكل يغنيوها الا ميس سوناد احنا اصلا فوق لانه ما يطلعش فوق
0: بدنا نضغط
1: فوالا
0: نمشيو نحكيو على فرانس 2 اللي كان في تقرير حكيت على تونس وحكيت في نشره الثمانيه على المشكل نتاع الماء وحكيو حتى وخذوا حتى شهادات نتاع مواطنين.
4: Le camion à peine arrivé, il est aussitôt dévalisé par des Tunisiens assoiffés. Ici, les bouteilles sont rationnées. Un fardeau, c'est-à-dire un pack par personne. Dans cet autre magasin, les rayons sont vides.
5: En trois jours, je n'ai rien trouvé. Je suis venu vérifier, mais il n'y a rien. On peut se passer d'électricité, mais pas d'eau.
6: Je suis commerçant et je n'ai même pas d'eau pour moi. J'ai une petite fille et je n'ai pas d'eau à lui donner. Le congélateur est vide.
4: La Tunisie affronte un été caniculaire jusqu'à 49 degrés. Des températures exceptionnelles qui provoquent des coupures d'électricité, ce qui ralentit la production d'eau minérale dans les usines. Certains Tunisiens par ailleurs font des stocks, ce qui accentue la pénurie.
1: اخبار ثمانية فرنس دو تقريبا 5 ملايين متفرج يتفرجوا فيها
0: هو ديجا حتى حكيوا معناها على فرنسية متقاعدة مقيمة في جربة كانت عبرت على معناها الحالة انه متغشة بحكم اللي هي زادة متقدمة في السن فالمتقدمين في السن توينس الفرنسيس معناها يعني هما اكثر الناس اللي تشي بالحكاية هذه ان شاء الله ربي معهم وان شاء الله تكون اكيد فما حلول عاجلة للوضعية اللي متستلقش
1: الفرنسيس محادين نوعا ما يبالغوا محادين على عكس برشا قنوات عربية تبالغ وتهبط تصاور مش في بلاصتها وكذا ولكن للأسف الوضع هذه خلت برشا قنوات يحكيوا علينا مش بنقاط إيجابية
0: بالضبط نمشيو توا للجزائر نحكيوا على برشا أنظار غاديك على الطفل اللي كان عالق موجود في بئر عمره 10 سنوات بهذا تقريبا عمقه 80 متر وقطره لا يتجاوز 40 سنتيمتر بمنطقة الركن الواقعة في ولاية البيض جنوب غرب الجزائر نسمعوا بتبيع واحد من المتحدثين اللي كانوا موجودين غاديك بالتحديد نحكيوا على الحماية المدنية اللي هو مدير الحماية المدنية بالبيض اللي يحكي على جهود الإنقاذ المتواصلة لإخراج الطفل اللي طاح في البير
7: كل المقاييس كانت مشاركة من أجل التكفل الفعلي والتكفل التقني بعملية الإنقاذ حيث تنقلنا فيما بعد عندما صعبت الأمور تنقلت مصالحنا للمديرية العامة على رأسهم السيد مدير التنسيق كل البارحة كان حاضرا من أجل التكفل بهذه العملية والعملية بدون انقطاع من أجل إنقاذ وإخراج الطفل من البئر الارتوازية
0: دونك كيما سمعتوا معناها ان شاء الله يلتف بها الطفل الصغير مازلت متواصله الابحاث بالنسبه للسقوط نتاعو نحكيو انه ساعه فما صعوبه وضعيه لانه حسب محكمه تاع الحمايه المدنيه قال انه تقريبا اي انسان عنده الصبغه الامنيه في الجزائر تم التوجه للمكان هذاك تقريب جهود مظافره برشا نحكيو على السقوط نتاعو الى حد الان التكرر نتاعها يصير ديما في المناطق الريفيه والصحراويه لهنا نحكيو طفل صغير ساعات انه فما من قبل صارت حتى في 2018 الشاب عايش محجوبي اللي كان تحزد في بئر ارتوازي كان بتبيع حادث أليم جدا
1: سبحان الله ربي تستر تحيي لأخوتنا الجزائريين اللي يسمعوا فينا كل به ما نيش مش نحكيو على مبابي ما عادش عنا وقت فقط نحب نقول يوم السبت نجوم تتطور نجوم على الويب غدوة الحلقة الأولى معك سلاح في نجوم حوار ممتع وممتاز مع توفيق الجبالي
0: بالضبط المسرح توفيق الجبالي اللي كان بش يكون موجود إن شاء الله غدوة نهار السبت على يوتيوب موزايك فام لايف بش تكون بداية من 9 متاع الليل بش نشوفه جانب آخر من توفيق
1: لايف على اليوتيوب وبعد نشوفه المقاطع وكذا
0: بالضبط أكيد معناه بش تابعوا على اللي ريزو سوسيو هذه الفيرسيون جديدة متاع نجوم اللي بعد ما كانت لسنوات ونجاحها في اللونتين لسنوات وسنوات بش تولي تاو موجودة نجوم بودكاست على يوتيوب. توفيق جبالي باش يكون هو اول ضيف. احكي على برشا حاجات, احكي زاد على المسرح, احكي على حياته هو, احكي على علاقته بزوجته الراحله زينب فرحات, واحده من اهم العناصر اللي كانت موجوده في التياترو ستوديو. رفيق الدرب توفيق الجبالي, وايضا باش يجاوب على سؤال ماذا لو كان هو وزير الثقافه شنو يعمل.
1: شكرا لك صليح, ان شاء الله ربي يوفقك. ناهد جيهان شكرا, اشوق شكرا صليح. بعد شويه الاخبار سبور اكسبريس, من بعد جينا امينه في فروم, نتقابلوا احنا ان شاء الله نهار الاثنين. بون ويكاند.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جالا, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس, موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بينيديك مع الياس الغربي واسماعيل بن عيسى, ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكالعادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية, تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية, كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
8: مستقبلك يبدا من الاختيار الصحيح مع جامعه محمود الماتري, الاولى في مجال العلوم الشبه الطبيه. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق, العلوم السياسيه, التصرف, الماليه والتسويق. خبره سنين, تاثير متميز, وتكوين يفتح لك ابواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعه محمود الماتري, طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.

0: بكم في هذا الموعد الإخباري. تواصل استعدادات وزارة التربية للعودة المدرسية من خلال دفعة جديدة من التجهيزات والأثاث المدرسي والمعدات الإعلامية وآلات النسخ انطلق توزيعها على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية. وحسب مدير التصرف في ممتلكات وزارة التربية محمد المكرازي، فقد تم اقتناء حوالي 91,100 طاولة مدرسية بقيمة تتجاوز 33 مليون دينار وحوالي 3,000 آلة ناسخة بقيمة جملية تناهز 15 مليون دينار.
1: بالنسبة للأثاث المدرسي تم اقتناء، عملنا صفقة عامة فيها تقريبا 91,100 طاولة باش تتوزع سنة للمدارس المؤسسات الكل بجميع مراحلها الابتدائي الإعدادي والثانوي. بالنسبة للآلات الناسخة عندنا تقريبا 3,000 مؤسسة باش ينتفعوا بالآلات الناسخة بقيمة 15 مليون دينار. طبعا الأثاث المدرسي القيمة متاعه فوق 33 مليون دينار. بالنسبة للمخابر الإعلامية والمخابر التعليمية اللي كنتوا تشوفوا فيهم تجهيز الفضاءات التحضيري، عنا 130 تقريب فضاء تحضيري، فضاء ألعاب وفضاء عادي مع طاولات عادية، 130 مخابر. طبعا هذا نتيجة عمل يبدأ من جانفي أو ديسمبر.
0: تعزيز خطوط النقل المدرسي بولاية منوبة مع بداية سنة الدراسية الجديدة بخط جديد يربط بين تبربة والمدرستين الابتدائيتين باللنصارين الهوارية وعين الكرمة لنقل نحو 90 تلميذا وتخفيف المعاناة عنهم وعن الإطار التربوي، وفق تأكيد المندوب الجهوي للتربية بمنوبة فوزي مرابط. عدد حالات التسمم الغذائي في ولاية تطاوين يرتفع إلى 23 حالة بعد أن تناولوا وجبة في أحد المطاعم وسط المدينة، حسب المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إبراهيم غرغار، مضيفا في تصريح لمزيك أنه تم غلق المحل المعني في انتظار استكمال التحاليل وصدور النتائج النهائية. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان تقضي بسجن امرأة لأربع سنوات في قضيتين تتعلقان بالتحيل وبيع عقود عمل مزورة لشبان راغبين في العمل بالخارج، فيما تتعلق بها أيضا خمس قضايا أخرى لا تزال في طور الأبحاث. وتم إيقاف المتهمة منذ شهر أفريل من هذه السنة إثر شكايات تقدم بها عدد من الضحايا بعد أن أوهمتهم بقدرتها على توفير عقود عمل في أوروبا مقابل مبالغ مالية بلغت في بعض الحالات 30,000 دينار للشخص الواحد، وفق ما نقله مراسلنا خليفة الكاسبي. ولاية القيروان تسجل منذ بداية السنة وإلى غاية غرة سبتمبر 154 حادث مرور، ما أسفر عن وفاة 74 شخصا وإصابة 164 آخرين، وفق معطيات إحصائية للمرصد الوطني لسلامة المرور. دوليا، وكالة أنباء الإمارات تؤكد أن رئيس الدولة أصدر عفوا رئاسيا عن الشاعر المصري التركي عبد الرحمن يوسف القرضاوي اليوم بعد أسبوع من صدور حكم بسجنه لعشر سنوات عقب تسلمه من لبنان. وتم اعتقال القرضاوي نجل رجل الدين الراحل يوسف القرضاوي في لبنان في ديسمبر من سنة 2024 بعد أن أدلى بتعليقات تنتقد السلطات الإماراتية والسعودية والمصرية في مقطع فيديو نشر على الانترنت. الذهب يواصل خسائره في المعاملات الفورية ويهبط بنسبة 2% ليصل إلى 4,380 دولارا للأوقية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع مكي في سبار إكسبرس.
2: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: سبور إكسبرس مرحبا بكم في سبور إكسبرس باش نحكيو على تجميد نشاط عدد من الحكام من بينهم دوليين. لكن قبل البداية مع انطلاق مغامرة الجرجيس في الكاس الكاف ومطلقة ونص الفريق يلعب في الطيب المهيري مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول من الكاف ضد ديانبار السنغالي. دعم جماهيري محترم جدا وتصاور وفيديوهات ممتازة جدا تلقاهم على الباج نتاعنا على فيسبوك سبور باي موزايك اف ام للدعم الجماهيري. شفنا جماهير اتحاد بن قردين كيفاش تنقلت مع جماهير ترجي رجيس لصفاقس لدعم الفريق في مغامرته الافريقيه. كيف عدد من جماهير النادي الصفاقسي باش تكون حاضره لدعم ترجي رجيس في المقابله اللي تلعب تقريبا بعد اقل من ساعه ونص من توا. بالنسبه للتشكيله المنتظره لترجي رجيس في المقابله: سيف الشرفي في حراسه المرمى، ثلاثي في الدفاع السيني توري سامبا ديوف وياسين العريض او الصادق توج، معهم مختار بن زيد وجاسم بن كيلاني، قدامهم خليل قصاب دافيد روي وياسين الكاسح، والهجوم فيه اديبو جو الوزان وحمدي العبيدي. نواصل مع كاس الكاف وملعبيه النادي الصفاقسي يكملوا اليوم الاربعاء نتاع العشيه تحضيراتهم في نيجيريا لمواجهه شوتينغ ستارز غدوه الاربعاء نتاع العشيه في ذهاب الدور التمهيدي الاول. من جهه اخرى المفاوضات تعطلت ما بين الوحده الاماراتي واداره اس اس اس لانتداب لؤي التراعي بعد ما كان فما اتفاق مبدئي والامور كانت ماشيه للانفراج. المفاوضات تعطلت في نفس الوقت، فما فريق تونسي اخر دخل على الخط لانتداب لؤي التراعي. في رابطة الأبطال الإفريقية، إدارة النادي الإفريقي أعلنت على نفاة جميع التذاكر اللي تم طرحها لمباراة جوليبال مالي غدوة مع 7 نتاع العشية في ملعب حمادي العقربي في رادس. المقابلة هذه باش تكون منقولة حصريا على منصة الفروان، ومداخيل البث باش تكون مخصصة حصريا لتهيئة مغازة النادي الإفريقي. حسب إدارة الإفريقي البث على منصة الفروان استثنائيا وظرفيا في انتظار مصادقة جوجل بي والأبل ستور على التطبيق الرسمي للنادي الإفريقي وإتاحته للجماهير. نواصل مع رابط الأبطال ومقابلة خصة الترجي الرياضي التونسي اليوم، لأنه باش يلعب ضد المترشح مزوز فرق اليوم الستة متاع العشية. الذهاب اللي يجمع السويحلي الليبي فريق نادر الغندري اللي واجه اليوم كافيزيد من زنزبار. الإدارة الوطنية للتحكيم وبعد تقييم مقابلة الجولة الأولى والثانية من البطولة قامت بتجميد عدد من الحكام والحكام المساعدين وأيضا حكام الفار. التجميد دون تحديد المدة، ومن بين الحكام المجمدين وحكام الفار حكام دوليين. أعلنت إدارة الاتحاد الرياضي المنستيري على تأجيل جلسة العامة التقييمية اللي كانت مبرمجة غدوة لأسباب خارج على نطاقها، والموعد الجديد للجلسة التقييمية للاتحاد الرياضي المنستيري هو 29 سبتمبر. أهم المقابلات اليوم خارج تونس: في البطولة الإسبانية 8 متاع ليل بيتيس ضد ريال مدريد، في فرنسا 6 متاع العشية ليون ضد أوسير، مع 8 ودرج بي اس جي ضد موناكو، في البريمير ليج 8 متاع ليل إبسويتش تاون ضد ليفربول، في البوندسليغا 7 ونص شتوتغارت ضد اف سي كولن، وفي البطولة الإيطالية 8 غير 4 جنوا ضد كومو. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع أمينة وكامل فريق فورم.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.

0: تونس. موزايك FM. ثوام كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للهبع في العشية. البندوة.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. هذا معاد جديد منا فورهم يبدا من توا، يتواصل حتى للاربع متاع العشيه على امتداد ساعتين من زمان. كيب كامله ترافقكم معايا عدن بن عطيه في الاخراج، اشواق المجري في الاخراج الرقمي، سنين بن عبد الله باحث في علم الاجتماع مستشار البرنامج، غسان عيادي في العمل الصحفي، وشاكر في تقبل مكالماتكم الهاتفيه على 71 113 1 71 113. ديما نفكركم نور التليفون متاع، ولو انه زاد على ذمتكم الواتساب 23 513 الف، كان تحبوا توصلوا اصواتكم ارائكم مكتوبه نقراها بعد شويه في الليميشن. اليوم قبل ما نذكركم الساعه بالموضوع متاعنا اليوم، خلي فكركم اللي تنجموا تتابعونا على شين يوتيوب موزايك FM في اللايف، تنجموا زاده تدخلوا الفيسبوك يا اما على الباج اوفيسيال تاع موزايك، والا على باج فورم باي موزايك FM، تنجموا تسمعونا، تنجموا تتابعونا لايف، تنجموا تشاركوا معنا بالكومونتير متاعكم بارائكم. هذه حاجه تفرحنا برشا. مرحبا بكم وين ما كنتوا. اليوم في فرام نتحدثوا على السكن الجامعي، مش الفويي أكهو، نحكيوا على ذكريات التوانسة، الناس اللي خرجوا من ولاية لولاية أخرى ومشاو يقراوا في الجامعة واضطروا أنهم يسكنوا في السكن الجامعي ويعيشوا هالتجربة هذية الثرية متاع أنه شخص يعيش يا إما في فويي وإلا يكري مع أشخاص وإلا حتى يكري وحده. التجربة نحبوا نسمعوها بالحلو والمر متاعها، أكيد فيها صعوبات، شخص يبعد لي أول مرة على دارهم يزمو يكون معمل على روحه، مستقل ماديا، تصرف في فلوسه، يمشي المنطقة جديدة يلزم فيها عادات وعلاقات جديدة، وهي ماهيش تجربة بسيطة خاصة على شخص يكون عمره 18 أو 19 أو 20 سنة. دونك كلمونا وشاركونا ذكرياتكم مع التجربة هذه. كيف ما قلنا نجم تكون انكولوكاسيون، معناها كيري مع حد، وإلا عايش في المبيت، وإلا زادة سكنت وحدك. أحيانا فما أشخاص يقولك تعرضت للمشاكل، كل الضغط مع الناس اللي كريت معاهم وليت خرجت من بحذاهم مشيت كريت وحدي وعشت تجربة ما خير. فما اللي يقولك الفوايه وحده نتعلم منه نشاطات ثقافية، تعرفت على برشا ناس، عشنا أيامات محلاها، ذكريات جميلة الحقيقة هي في الفوايه ولا في السكن الجامعي ككل. حتى كي يكريوا مع بعضهم برشا يتحثوا على الاستقلالية، على التعويل على الذات، على انه شخص يبعد على دارهم ويولي يردد باله على روحه، يصرف مصروفه وحده، ينظم وقته وحده، وحتى ما كلتو وشرابو يتلهي به وحده، حواجه لجيان متاعه وغيره. دونك هذا الكل الناس تعتبره انه حاجة ايجابية وتعلمتها جوستمون من السكن الجامعي، ان كان في فوايه وإلا كاري وحده وإلا كاري مع اشخاص. تعلموا زادة العلاقات وانه شخص يتحسن في علاقاته ويعرف كيفاش يندمج مع ناس جدد ما يعرفهمش، ما همش من منطقته وإلا ما همش قراب منه، ولكن يعرف يندمج معهم. هذا الكل نحكيه فيه معكم انتوما، كلمونا على 71 113 1 71 113 الف. عظمتكم شاكر في تقبل مكالمتكم الهاتفية. احكي ولنا على ذكرياتكم، مش مع الفوايه كهو، مع الفوايه والسكن الجامعي ككل. حتى كان كريتوا مع اصدقاء زيدا كلمونا، وإلا كان كريتوا وحدكم كلمونا. قلنا تجربة نجم تكون فيها الحلو والمر، زيدا كلمونا وحكي ولنا شنو تعلمتوا من تجربة المبيت الجامعي، لانه مش ناس الكل عاشت التجربة هذية، بالتالي مش ناس الكل كانت لهم فرصة التعلم من تجربة السكن الجامعي. 71 113 الف عظمتكم، 71 113 الف، والبداية كالعادة بأصواتكم.
2: مع السلامة، مرحبا بكم. أنا الحق كانت لي تجربة متميزة برشا في فوايه شايلول في تاتيك عام 99. تجربة تعرفت من خلالها على برشا صحاب من المناطق برسك كل من الجمهورية، تعرفت على ثقافاتهم خاطر المميزة، خاطر كل جهة عندها عاداتها. تعطيك تجربة، تعطيك انكاباسيتي انتجراسيون متميزة برشا، تحل البورتفين تاع علاقاتك الباهية وحتى الخائبة تعلمك.
3: تصيري وانا نحكي لكم ليه انا تعبت في الفوايه، نقعد بالعشاء نقعد بالاماكن تدمر، في الاخر الحمد لله نجح.
4: ذكريات التوانسة مع السكن الجامعي، الحقيقة ثم اللي كانت عندهم ذكريات باهية، يقول لك أنا كنت وحدي وكريت مع صحابي ما لقيت كان الحاجات الباهية، وثم لا اللي تعدى بخيبة أمل خصوصا ما عند أصحابه، وإلا وحده تعذب ما لقاش لي كونديسيون كيف دارهم. ثم اللي تجربة تعلم منها، ميرسي فوران، ميرسي توت ليكيب، وربي يفضلكم، وتحية أخت أمينة اللي عادت إلى معدني، ميرسي فوران.
5: ألو صباح الورد والفل والياسمين يا أمينة يا غالي عودة ميمونة أختي الغالي ربي يسعدك ويوفقك. بالحق أختي أمينة راو أول مرة طلبة فيهم سعيدة معناتها باش يمشيو يقراو يبعدوا على العائلة معناتها يتعودوا معناها بشوي بشوية خاصة على الأولاد. الأولاد فيهم أصعب من البنات، البنات يندمجوا في ساعة ويتأقلموا ويلقاو أصدقاء جدد وصحاب ويبداو يطيبوا مع بعضهم.
6: انا تعديت بالمرحله البنيت الجامعي دون لي زاني 80 كانت اون اكسبيريونس ياسر مزيانه رغم لي الظروف كانت مش ولا بد سريري قزقز وبلاكار بالحديد واثنين في بيت وثلاثه في بيت مي كانت اون تري بيل اكسبيريونس اللي توا ما ننساهاش. انا توا باك 80 دونك لي اكثر من 40 سنه ملي سكنت في الفويي مي سيتي اون اكسبيريونس انوبليابل.
7: مدام أمين التعميل عالذات راهم الصغرى من العائلة من المجتمع. شوف احنا جيل الستينات والسبعينات كانوا فما انترنا بريمير، كان فما كشافة، فما مصايف، نمشوا لمصر، نمشوا لسوريا، نمشوا لبنان، نمشوا لفرنسا، نمشوا لبلجيكا من الصغار. انا عمري 17 سنة عديت شهر كامل في يوغوسلافيا، بعثنا وقت بورقيبة.

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كافي. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: آه يا حلو.
2: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
3: النجم العربي آدم.
2: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ساربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
4: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
2: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة لونتتي، أوتيل راديسون بلو تونس، تركش إيرلاينز، مورادي أوتيل، ماجيك أوتيل، ذمورا، أب تونيزي. موزايك أف أم.
0: كل يوم مثل الجمعة من المدي ساعتين للأربعة العشية على موزايك أف أم.
5: رجعنا لكم وزالة واصلين معكم في فورم على موزايك فام. تحية لكم نسكن في الاستماع. شكرا لكم على اختياركم لفريكانس نتاعنا. البريود هذية برجة من الطلبة اللي ينجموا أول مرة في يعني بعد الاخذية والبكالوريا باش يمشيوا يسكنوا في مناطق مختلفة على ديارهم. فما البعض زادة اللي متعودوا هذية عام ثاني ولا ثالث ليهم باش يبعد على دارهم يمشيوا للسكن الجامعي. وفما أكيد ناس عاشوا التجربة هذية من قبل. دونك احنا نتحدثوا على ذكرياتكم مع المبيت مع السكن الجامعي بشكل عام، إن كان كريت وحدك أو مع أصدقاء أو تعبت ساعات برشا تعبروا فيه السكن الجامعي. لكن برشا يتحدثوا على أنه تجربة إنسانية مهمة ثرية، لأنه تعمل على روحك، لأنه تتعلم برشا مهارات جديدة، دي كومبيتانس جدد تتعلمهم وقت اللي تخرج من داركم وتمشي تعيش باش تقرأ في منطقة أخرى، تكري وحدك ولا غيره. محمد بعث مساج على 23 513 ألف على الواتساب يقول الشانجمون الحقيقي هو وقت اللي تهاجر، مش وقت اللي تمشي تعيش في فويه وإلا تكري باش تقرأ في منطقة أخرى. بالنسبة لنزار قال لنا أحلى أيامات المبيت الجامعي ابن سينا، يقول عاشهم بين 98 و2000، يقول ذكريات جميلة جميلة ياريتها ترجع. نجموا زيدوا تبعثونا أراكم على 23 315 ألف على ذمتكم، وإلا كلمونا على 71 113 ألف 113 ألف. ونبدأ بالتليفونات كالعادة، ومعايا سارة. مرحبا.
6: عشان ما مرحبا.
5: عايشك يا سارة. 64 سنة من نابل.
6: وي 64 سنة. مرحبا.
5: مرحبا مرحبا يا للا.
6: أول نهار نتفكر وتوى تخش علي توى مشيت ان 15 اكتوبر 2014
5: عام 1980
6: 1980.
5: وين مشيت لوين مشيت سارة؟
6: مشيت من نابل المستير. مشينا من نابل المستير.
5: شنو باش تقرا؟
6: مش نعمل فارماسي وقتها، خديت

0: j'ai eu le choix de pharmacie. C'était la première fois que je suis sortie de Darna. Je ne suis pas sortie de Naples. Mon père était un conservateur, donc on n'a pas l'habitude de sortir ou de sortir ou de faire وكان كل شيء يعملوه لنا بابا دونك ما كنتش نعرف نعمل حتى شيء في هالدنيا مشينا للمسكيت سيتي اون اوكازيون معناتها باش تبعد من لو ليان فاميليال وخصوصا انا وقت اللي مشينا
1: كي مشيت شنو في ذهنك ساره مشيت افيك ليدي اللي انت فرحانه وسعيده باش تعيش تجربه جديده ولا فما شويه مخاوف
0: نو نو دو لي دو لكن جيتي فرحانة لي أنا كبرت ومش ناخو ما ليبرتي تتحضر شوية من بابا الله يرحمه وستي معناتها المجهولة لي أنا مش نمشي ما نعرفش البلاد شنو مش نلقى فيها ما نعرفش اسكو ننجح باش معناتها نعمل علاقات بالعباد خاطر
1: نندمج
0: اي نندمج قبل خاطر معناتها نافي با لا بوسيبيليتي بابا ما يخلينيش نخالطو رد بالك من هيك رد بالك من هيك رد بالك من هيك دونك مشيت اوغوزمون قلت لك مشيت انا وصاحبتي اللي قرينا مع بعضنا من البروميير اني في الليسي حتى انا كليتي اماني دونك انا اي لو ميم شوا انا وياها مشينا انا وياها المستير الاول نهار دخلنا قلنا لفوي كنا في 3 اوت لاول مره في لفوي 3 اوت هكا داخلين العشية الدنيا ظلام هكا معناتها لو سونتيمون اللي انت بعدت وبوها روح وصلنا وروحك اللي عبدت كوش عليها عبد رماك في صحراء ومشى دونك دخلنا للبيت
1: تذكر حتى الطقس
0: اي هي تعرف كنت انا نتصور مع المرسومه في موقع كنت سيتي اليوم مشيتيها دونك دخلنا نلقاو بيت ماهيش كومون نلقاو زوج فريشات حدود دي قزقزو انت تقعد ويقزقز شباك ما يتذكرش بالكدا دي بلاكار اون ديغي بلاكار تاع سيلون دي بلاكار حديد تو هي لي ستوديون تاع تو في نعيم احنا لي كونديسيون اللي عشناهم Mais c'était merveilleux. C'était une très très très belle expérience. Je ne l'oublierai jamais. Ou d'ailleurs, quand on a des nostalgies, quand on a 64 ans, de temps en temps, on est chez le mestier. Ça m'a marqué la vie du mestier.
1: Ou quand tu as 5 ans de la formation en pharmacie, tu as dit le mestier. Tu as dit que tu as pharmacie, fac de la pharmacie. Qu'est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as سارة كان كي سكنت في فوايه كان كي مشيت وحدك تعاملت على روحك
0: لو كونتاكت افيك لي جون اي دو شوازير لو بون دي موفي خاطر انا جافي 18 ans وقت اللي خرجت انا من نابل دونك كي مشيت للمسكين ما كنت صغيره معناتها ما نعرفش الحياه ما نعرفش لو كونتاكت نتاع العباد دونك الاكسبيريونس اللي مش تخلط عباد وتكتشف انا هو اللي تجم تخليه كومامي وانا هو قال لي ماذا بيك تبعد عليه وما تدورش بيه دونك سيتي معناتها
1: اهم حاجه اهم مهاره كومبيتونس تعلمتها
0: اهم كومبيتونس قال لي معناتها ساكا بيرمي دو شوازير دي زامي اي دي اكونتيناتور فهمت الحق غادي تاع بني طاي دو بروبليم انا الحمد لله اللي صحبتهم اللي حطيت عليهم طلعوا كيفي انا ودايوغ انا اون كارد حتى لتو contact معناتها صافي plus de 40 ans qu'on a quitté le foyer monastique mais ça on j'ai gardé des relations avec ceux que j'ai les collègues
1: أصدقائك في المبيت الجامعي
0: أصدقائي في المبيت وفي الفوايه وفي الفاكولتي زادا
1: وقتها تاخذوا 5 سنين كاملين نتاعكم معناها اللي تقرا المده اللي تقراها تاخذ فوايه
0: نو هما اون فيت سيتي 4 ans que tu peux prendre le foyer cinquième année c'était une dérogation يلزمنا نخرجوا نكريو واللي بداو ظروف مش ولا بد معناتها انو با لي مويان يعطيهم اون اكسبسيون يسكنوهم في الفوايه احنا اللي 4 ans سكنونا في 3 août et la 5e année سكنونا في الفوايه في ان autre foyer c'était un foyer تاع الاولاد احنا ناولنا ان بلوك وسكنونا احنا لل 5e année في وسيت لوكازيون الاخرى زاده اللي تتعلمها من الفوايه اللي معناتها انت جيت من نابل فما عباد اخرين جايين من مثلا من نصفاقس عباد جايين من توزر عباد جايين من دونك وقت اللي تتخلص بيهم تلقى روحك اللي معناتها مختلفين وتتعلم منهم وتعطيهم معناتها مثلا الماكلات ونافي با لي ميم ماكولات
1: تكتشف في الكويزين تونيزيان في ابهى تجلياتها معناها تعرف انواع الكسكسي الكل وانواع
0: حاجات احنا بعض عمرنا ما كليناهم مثلا ملوخيه يطيبوها بالحوت ولا يطيبوها بالدجاج انا جامي فيو سا مي كي تسكن مع بيت ما تعرفهمش معناتها ثقافتي في المأكولات هي
1: صحيح تحل مخك الأشياء جديدة بالحق تكتشف تقول خلينا نكتشف خلينا نذوق خلينا نقرر وحدي الساعة علاش نحكم بصفة قبلية. شنو ما سارة كان فما ديزاكتيفيتي ولا حاجة كنتوا تعملوهم مع بعضكم؟
0: لا علاش قلت احنا قلنا دي كو سيتي نجم نقول العهد الزهري والعهد الذهبي نتاع لي ليزيتيديون معناتها التو انا ما ننتهاش اون افي لو فويت كوا اوت كانت الله يرحمها مدام معروفي سيتي انسان اكسبسيونيل معناتها كانت مشايختنا عندنا في فويي معناتها في فويي اون افي تلفزيون اون افي سال دو سبور اون افي بوفيت وصل في وسط الفويي معناتها اون افي ديز اكتيفيتي وكنا عندنا زاد كيف ديز اكتيفيتي اكسترا فويي كنت مثلا عندنا ان جروب دو ميوزيك نمشيو نعملو ميوزيك فيها كانت بنستير فيها بحر دونك نمشيو نعملو مارش على البحر
1: محلك محلك تحية ليك يا سارة وللي يقرأوا فارماسي الكل مش كان يسكروا في الفاية
0: بوالي توي كان بنتي عملت فارماسي بعد ومشيت لكونديشون ايتي بلو لكسيوز معناتها تحق احنا
1: في الفاية ولا سكنت واحد
0: تو فما شكون نتيجة سكنت في الفاية تو
1: واحد
0: هاي ليه دونك كيف مشيت وما صحيح عايشين في اللوكس وعايشين في الرفاهية وكل شيء ما ينفاضي كيس كنا بيكو احنا لجوة دو بيض كنا هما توا معناتها جيل توا
1: جيماجينو والفرصة هكا باش تعرف تسكن في معناها دورتوار فيه بارشة طلبة اكيد اكسبيريونس هايلة في القراية ولا في انك تتعلم تتحل على العادات التقاليد الماكلة كما قلت وغيره
0: يعطيك صح لأنك تتشغل على وجه متاع العباد مثلا عباد تعمل في الحس عباد مش متربين عباد فانت في أبليجي
1: تكتشف النفسيات زادة والآخر معناها كل واحد مستنس بأنماط بسيطة ضعيفة قليلة في حياته مع عائلته كي يمشي الفوية سختن ممشي لقى أنماط نفسية مختلفة معناها ويتعامل معها. يعطيك صحة يا سارة تحية ليك ونشكرك برشا على مداخلة وتحية لكل أهالينا في نابل. شكرا لك سارة. نمشي الأحلام مرحبا.
2: وي عاصمة
1: عايشك يا أحلام مرحبا بك 39 سنة من تونس.
2: ايه
1: مرحبا عزيزتي نورتنا.
2: عايشك يا فضلك مرسي بوكو. انا لك السلام سنتي بديتها بتيت ممكن فهمت الباركور من نهار كي نجحت في باك سيتي الحاجة الوحيدة اللي بكيتني اللي انا كيفاش باش نخرج نقرأ من غير ما نبوس من ماما صباح. دونك هو لو شوا اني انا نمشي في الفوايي الحق انا ما كنتش بعيد على الفاكولتي مي اون افي ميتي معانا في الدار مريضه شويه دونك اون افي بوكو دو فايفيان في الدار دونك لي فالي كو انا نمشي ناخذ شويه لانديبوندونس تاعي باش نقرا.
1: دونك فوالا خرجت من تونس مشيت لولايه اخرى.
2: لدي لي كاريمون قعدت في دوزارت مش بعيدة دونك نجم نعمل نبات وكل ما انا جيت لو شوا اني نسكن في الفوايي يونيفرسيتير وكانت اكسبيريونس محليها من الاولى صعيبة مي افيك لو ريكول نقول محليها تعلمك اللي انت تتادابت افيك عباد اللي هما يكونوا مختلفين في افكارهم في الكومبورتمون تاعهم في نيفو دو ليديكاسيون ولكن نقولوا احنا واحد يحب القرايه واحد ما يحبش واحد يحب يسهر يغني واحد يحب يقرا اكسيتيرا دونك سيتي سا وعشت فيه دي اكسبيريونس محليهم ديزكسبيرونس يخوفوا انك تكون في الدوغتوار في الليل باش تمشي معناتها بور بروندر اون دوش ولا باش تمشي للسال دو كالكولوار اللي فيه 24 شامبر ادروات يا غوش يخوف على الاخر مي محليهم بعد كي تقعد تفكرهم تضحك عليهم.
1: شنو اكثر حاجه تعلمتها ولا في العلاقات نتاعك زاد قعدت لك من التجربه نتاع الفويي؟
2: الحق لادابتاسيون انه وشي تعلم انه العبد الاخر يحترمك tu imposes le respect.
1: D'accord.
2: Surtout ça. Voilà, نجم نكون معناتها انا في البيت مع بنيه ما نفهمش انا وياها ونا با لي ميم زابيتود ونا با لو ميم ريتم تاع القرايه مي il faut instaurer le respect.
1: دونك تجيري النفسيات تعرف كيفاش تتصرف
2: تجيري النفسيات وهذيك تفهمني بلوس حتى في خدمتي توا اكتويلمون انه دو سافوار جيري لوتر. Par la suite, ce niveau master, donc, ou à la fikra, peut-être, je me permets, j'étais lauréate. J'étais la première de la faculté, alors que j'étais universitaire. مي هو فريمون الكونديسيون تاع القرايه سي تي با توب. ما انا تبرش عبيت تحب تسهر في الليل, تحب تغني, تحب تعمل كي شي قصص ضو يعملوا برشا جو وكسيتيرا. مي افيك تو سا الحمد لله جي جي جي بي تروفي سيت ايكيليبر. Par la suite, le master, Kilit, Wahdi, bien sûr, Bita, mais avec, donc, c'était en colocation, Mahabnet Okhrin, où, c'était Khir, le Hak, l'expérience, à Salm, le foyer universitaire de Barja. Mais, Hidel Kulu, expérience, Alishena, donc, ce matin, le message, on t'a le monsieur, il bat sur le WhatsApp, quand le Kalorba, et ben, c'est vrai. انا بعد الماستر دونك جاي اون بورس ديتا باش نخرج نعمل تيز دو دكتوراه في فرنسا اي لا فريمون سا نو روسومبل با دو تو للحاجه اللي عشناها في الفوي يونيفرسيتير.
1: شنو الفرق زايد معناها الغربه اقوى اصعب
2: اقوى برشا ريت في تونس quelque soit حتى لو فما معناتها ان ديبلاسمون جيوغرافيك انتر معناتها لي ديفيرونت ريجيون مي اقل حاجه مثلا تطلب ماما بابا تحكي لهم تطلب خوك اللي هو في فرنسا تو بيرمي با ولا على لترونجي ان جينيرال تو بيرمي با دو فير سا معناتها باش تحكي باش تحيرهم ني بليس ني مو بالحق فما وين تتعلم الانديبوندونس بيور اي دور مش انك تطيب وحدك بركة نو سي فريمون ريان
1: صح يعني الغربه هي ستاج الوحش في الاوتونومي وفي التعويل على الذات وفي
2: وي انك تعمل لي بروسيدور ادمنستراتيف وتكون اوتونوم انك تمشي كل يوم تبرون لو ترونسبور انك تتادابت في في في كروس معناتها انا جيت في الكروس في الفوايي يونيفرسيتير فرونسي انك تتادابت افيك ان اوتر ريتم في رمضان انا pas le même rythme notre احنا صايمين هما فاترين نبداو في ريونيون انا جيتي دونك جيتي اون تيز نبداو في ريونيون يبداو هما ياكلوا معناتها بقاويهم وكل شيء وانت tu dois être sereine tu dois montrer le bon exemple نتاع l'étudiant المسلمان معناتها اللي هو
1: انت احلام عشت الزوز معناتها جربت الفوي يونيفرسيتير في تونس وجربت في فرنسا شنو الاختلافات وشنو تعلمت من هذا ومن الاخر اللي ما لقيتوش في الفوايه التونسي واللي لقيته في الفوايه التونسي ما لقيتوش في الفرنساوي؟
2: alors في الفوايه التونسي avec les différences ما تحس روحك مع بيب مين دوني يشبهولك شويه ومون في الكولتور à l'étranger c'est vraiment OK il y a le respect منظم اكثر الحق pour être honnête منظم اكثر côté hygiène et tout c'est plus correct c'est plus propre mais il y a cette différence نتاع شبيهم صايمين علاش صايمين علاش يلبسوا هكا علاش يعملوا هكا تبدا تحكي مثلا انا في البيت نحكي بالعربي مع عائلتي كوم سي انا alors هما في دوتر شامب دون دوتر شامب معناتها وصلوا عملوا ريكلاماسيون elle parle dans une langue qu'on comprend pas.
1: داكور
2: فوالا دونك سيتي
1: سا تحكي معاهم كوبوك بالفرنسي باش يفهموا اللي راهو لاباس رانا نحكي جو سلموا على بعضنا معناها ما تخافوش فمش تهديدات على حياتكم معناها
2: ايفيكتيفمون بعد افيك لو طون بالحق والله نحب نقول ساعات لي جون معناتها اوني انكور جون مي لي جون معناتها لي فانتين نتاع توا راهو بالحق راهو اصعب راهو انه نخرج ونعمل معهم سبور ونمشي للسال دو سبور معاهم افيك مون فوال اللي انا فوالي كو جلي ادابتي بيان سور بور با فير بور او جون انه رانا محلينا رانا جوست اون با لا ميم ريليجيون مي رانا ما نخوفوش العباد رانا اوني دون سيت ايتا دو ريسبي وصلت فيغ 2-3 ans de thèse جاي لو مون ديريكتور دو thèse Il est directeur aussi d'une boîte cosmétique kbira. Bon, je ne vais pas faire la pub. Et nous, il darou avec sa famille pour un repas où il taïbou les végétariens les haïna. قديش محليها الغسبي انا كل ما نجي لتونس ونرجع نهز لهم دي كادو دي بتي جيست سامبل معناتها بور ابيزي لو كليما باش نعرفهم على تونس
1: اكسيتيرا. انت عايشه في تونس احلام
2: انا توا عايشه entre les deux.
1: Très bien.
2: نخدم في انتربريز انترناسيونال و في دي ديكلاسمون.
1: واضح جدا. ان توكا اللي فهمتوا اللي التجربه كانت مثمره كسوا في الفوايه التونسي والا في الخارج. تقول لي الهجره اصعب برشا من انك تتنقل من ولايه لولايه باش تقرا وتعيش في فوايه وحدك. اما تقول كم ام يظهر لي كاينها خطوه زادت تحضر شويه الشخص كيفاش لقيت روحك سختن مو حاضره شويه معناها كي
2: طارش نوا سي لو ديفي تولي انت تعيش دون معناتها تولي سي اون فيجن انه جيم بيان لي ديفي انا دون تايت دون ماجي سي كوم ان كونسيبت je peux m'adapter في n'importe quel climat avec quel معناتها في اي concept ولا في اي نلقى روحي حتى معناتها حتى دو بوين دو فيو كارير انا جي في دو اون دكتورا ان بيولوجي اي بار لا سويت جيتي اتيري بار لو موند سيبر نلقى روحي انا اليوم الحمد لله معناتها كادر سوبيريور دونك في انتربريز اون سيبر سيكوريتي
1: واضح جدا
2: ما فماش حاجه مستحيله دونك اون دو سادابتي اون دو ابروندر وما نحبش النوشن تاع نبكي ونروح في دارنا
1: تري بيان واضح يعطيك الصحه يا احلام نورتنا يا لاله شكرا بالتوفيق بمزيد تالق والنجاح ميرسي على المداخله شكرا ليك نواصلوا 71113000 مازال على ذمتكم 71113000 على ذمتكم شاركونا تجاربكم مع السكن الجامعي كما قلنا ينجم يكون فايي ولا كريت وحدك ولا كريت مع اصدقاء 71113000 شاركوا معنا في فورم اليوم واعطيونا تجاربكم اللي عشتوها وتعلمتوها من مبيت الجامعي ولا السكن الجامعي بشكل عام خلينا نواصل مع تليفونات معايا لنبيلة مرحبا
3: مرحبا
1: عسلام عايشك يا لالا 43 سنة من تونس
3: اي
1: مرحبا لالا نسمع فيك نبيلة
3: بون انا جربت الفوي بريفي جربت الفوي يونيفرسيتي او ديبي جربت الفوي بريفي وجربت نسكن وحدي
1: باهي برشا
3: بالنسبه لي انا سيتين بيل اكسبيريونس بصراحه بالنسبه اللي ما عاشش معناها شكون في فوي يونيفرسيتي ما تخسر برشا حاجات علاش على خاطر ديبي انت تجي تبدا ما تعرفش برشا حاجات تبدا معامل على داركم ساكن في داركم معناها هما اللي امك لاهي بيك ما عندكش ديزونجاجمون تجي لهنا لتونس تولي انت ريسبونسابل على كل حاجه ريسبونسابل باش تاكل كيفاش باش تخرج اوقاتك بيتك النظام هذاك الكل أبخصات الحاجة الباهية لأنك تتعرف على برشا جهات على برشا عادات أنا بيرسونيل ما كنتش نعرف جهة الشمال الغربي نشوفهم كيف تعرف جهة الجنوب تعرف على عاداتهم على الماكلة على طريقة كلامهم كيفاش برشا حاجات نوك تفريها لذيذ حياتك معناها تتعلم برشا تتعرف على برشا عادات
1: معناها العلاقات أساسا
3: علاقات وبلس تتعرف على عاداتهم على نوعية الماكلة خاطر مش كيما الساحل الماكلة الساحل كيما الشمال الغربي سيسا فوالا من بعد بون فيها دي زانكونفينيون بيان سور بالنسبة لي أنا الحاجة اللي تعرف فيها اللي خايبة أنا مسافرة نعيش في بيت وحدي معناها في دارنا عندي شومبر نتاعي المشكلة فيش لأنك تلقى روحك شومبر تبدأ أدو ولا أتخوى هذه تحب تسهر هذه تشعل الضوء هذيك هي المشكلة أما من بعد تتأقلم فورسيمون تتأقلم نحترموا بعضنا لوني نتفهموا انت تحترمني راني انا نرقد مثل في الوقت الفلاني ما تعملش عليا الحس
1: واضح تلقى حلول معناه
3: سي توتا سي نورمال تلقى حلول من بعد وليت نسكن في ما عادش عندي حق في الفوايي تاتيك وليت نسكن في بريفي فوايي بريفي يولي كونفور احسن شوي انت تعرف الفوايي يونيفرسيتير لي كونديسيون تاعهم نتاعنا في تونس
1: اي خاطر دي فوا يقدم وخاطر زادا سكنوا فيهم برشا ودبش والخزانة والكرسي وغير وتعدد عليه دي جينيراسيون
3: الخزانة الحديدة الطويلة والتجريري في حالة وما عندكش حق تستعطيب يزمك
1: سكن تبدأ في البريفي يبدأ أجد سيغتنمو وبش يحاول يحسن زادا في ستوندينغ خاطر زادا أغلى كمان من الفوايي متاع الدولة
3: سي توتا سي نورمال اغلى اي اون بليس عندك كوجينا عندك فريجيدير فما
1: تلفزيون دونك فما لوكس
3: بلوز او موا فما لوكس سي
1: سا اي وشنو الفرق معناها انت غير فيك حاجه انك ما تسكن في فوايي وحدك بريفي
3: كيما افيك لاش ما عادش تحمل برشا حاجات راه وين تكبر اكثر شويه في العمر مش كيما وانت دخلت عمرك 19 تبدا تتحمل برشا حاجات بعد ما عادش تحمل لي كونديسيون هذوك وتقول معناها تشتي باش تعمل قهوه في نابل دو في الفوي يونيفرسيتير ما عنديش ليزان ولا نستعملوا فريتشويت بالسرقه معروفه هذه دونك في الفوي بريفي عندك غاز عندك كوجينه عندك توسا بعد وليت نخدم كي وليت نخدم بيان سور وليت نكري خاطر عندي معناها لي مويان تاعي تتحسنوا شويه دونك وليت نكري سي توت افي نورمال ديما يقعد لكري تكري دار مع بنات بيان سور ما كريتش وحدي مع بنات كل وحده في شامبر هذاك الكونفور بالنسبه لي تسمى وزاد باهي سي اون اكسبيريونس عرفت برشا عباد كيف كيف كل مره نتعرف على بنات من جهات معينه ولينا صحاب نمشيو لجار بعضنا نخرجوا مع بعضنا
1: العباد اللي عرفتهم في الفتره نبيله في الفتره نتاع السكن الجامعي كان في الفويه والا وقت اللي كريت وحدك ولا حتى بعد كي وليت تخدم وكريت وحدك زاد كلهم مازال عندك بهم كونتاكت لبعض منهم ولا اصدقاء ولا
3: والله اللي في الفويه يونيفرسيتير خاطر هما من بلدان بعيده قعدنا جوست على لي زو سوسيو لا فيريتي اما اللي في اخر المرحله قال لي انا نخدم ميم حتى في عروسات بعضنا مشينا وقعدنا لتو كي نتقابلوا خاطر الاغلبيه قاعد نخدموا في تونس مش كيما القرايه يكمل القرايه كسافوار وي باش تخدم انت شنو هي البلاد اما انا كي كريت فوالا كي كريت وقتها انا نخدم هنا في تونس دونك كنا نخدموا قعدنا تو اون كونتاكت نخرجوا مع بعضنا نمشيو لديار بعضنا قعدنا صحاب
1: باهي برشا واضح جدا يعطيك الصحه نبيله
3: اي قول نفسي عايشك
1: حبيت نقول حاجه اخرى
3: حبيت نقول انا اي واحد يحب يقول لك ليه ما نقرا كونشي بحذا دارنا وما نجمش نبعد وتوسع ما ننصحوش تتعب سي فري اما تعمل اون فورت بيرسوناليتي انا قبل كنت حشيمه على الاخر ما نجمش نجاوب صراحه نحشم اما كيما ليت نسكن في الفويه تي اوز يلزمك تجاوب يلزمك تتجرا على برشا حاجات تعمل لك اون بيرسوناليتي باهيه
1: تري بيان يعطيك الصحه نبيله نورتنا يا لاله تحيه ليك ميرسي لاله شكرا ليك نواصلوا معايا منصف مرحبا
4: السلام مدام امين
1: عايشك يا سيدي مرحبا بك
4: نشكرك على الموضوع اللي جبته
1: الحلقه
4: رجعتنا سنين سنين سنين احلام والله
1: مرحبا يا سيدي انت بكش كبير 45 سنه من سنين سنين
4: ايه بلي يكون عشان
1: سنين بركه في الايام
4: بركه بركه والله بركه
1: اي
4: والله قاعد تراث محلال حق محلال
1: وين التجربه نتاعك مع الفاي منصف
4: تجربه انا متساح خذيت الباك 2003 ديمتروا اي خذيت في رستابع عطوني نقرا في الدندان وقت
1: ايه
4: الحق عم تلفوين عملوا كي خذيت الباك قلت لبابا راني خذيت الباك نقرا في تونس قال لي برقى روحك وش نعمل انا عرفاش تونس معناها تونس انسان داخل بلاصه ما يعرفها حتى شيء فهمت الحق تعبت من الاول فك السخانه والترسيل انسكريبسيون وكل
1: يا اخي السخانه على تونس كامله
4: لا وقتها
1: خايب تقص تونس تعبك منصف
4: هكا ولا ليه نزيل صغير مش فاهم شيء مش فاهم شيء بالدنيا
1: بدلت عليك
4: جملة الحق وحتى كي تبدلت علمتني حاجة بارك علمتني ايش نعرف نتصرف في فلوسي نعرف نتصرف في علاقاتي ما ندخلش في حاجة في حاجات اللي ما همش متاعنا وكو فهمتي
1: اول نهار تتفكروا منصف كي هبطت لتونس ومشيت للفاية جيت وحدك ديجا
4: وحدي مشيت للفاك عملت انسكريبسيون في الفاك ومن بعد رجعت للفوية معناتها من الدندان للرستابيا ما فهمت شيء خذيت في تاكسي هبطني قدام الفوية وقالوا لي جيب ملحفة ما نعرفش باش نجيب الملحفة معناتها هبطت صرت لي عاود زعما اللوجة في الملحفة
1: ايش عملت في الملحفة مشيت بلاش
4: العقل وقتها باش عرفتها عرفت لا عرفت برشا حاجات
1: من بعد اكتشفت بأول نهار في الفوية تتفكروا منصف
4: ايه اول نهار في وقت مزلت محلش العروس ترى محلش مزلت وقتها اش عملت عندي واحد وقت عمل معي لانسكري وقتها وهو ديجا عنده عام فيتني قال لي اسمع تعرف شو تعمل برا امشي اعمل ابونمون الكار قبل كل شيء والكار اللي
1: تجربه
4: الكار اللي تطلع فيها ما نعرفهاش تونس جمله الكار اللي تطلع فيها من قدام الفوايي ثابت للترمينيس وعاود درجه هي نفسها عاود درجه سيركوي نفسه باش تولي تتعلم فهمت وقت نهبط في الترمينيس ما نعرفش عنها الكار
1: يعني مشيت عملت عملية بيضاء مع الكار
4: عملية بيضاء مع الكار
1: جربت
4: نهبط في الترمينيس نقل رستوران نفطر ولا ناخو حاجة ومن بعد نعود نرجع السيركوي اللي جات ورستابي معروفة الصعدة وكله اللي نعرفه
1: فصلها يعطيك صح سبيان
4: ايه ايه ومن بعد عاد ولات مع فما اللي يقراو معايا في الفاكي هما معايا في الفوي فهمت
1: ديجا تمشيو مع بعضكم تروحوا مع بعض
4: اي اي ما بينهم سيدي بوزيد ونابلي
1: من اي جو
4: نزلهم التحية نزلهم التحية محمد جبل يا حسرة والله يا حسرة يا حسرة الحمد لله الحمد لله
1: في البيت ثلاثة منصف
4: في البيت ثلاثة
1: معناها سوسة ونابل وسيدي بوزيد
4: مستير ونابل وسيدي بوزيد من بعد عاد مدنين قدامي الشامبر اللي قدامي مدنين
1: يا عيني
4: واللي بجنابنا من قفصة
1: ايش فيه يا منصف
4: نتلموا قولوا لماني هاوش نجيب لكم سيسة احنا صح المعروفين على سيسة وانت ما دمروا روزكم كل حد كيفاش
1: يتصرف في حاجة
4: ونتلموا على الطاولة الحق
1: أجواء جميلة
4: أجواء مش عادية لا ورمضان كيش عديته رمضان ما عديته البر عديته زاد عام صفية وقته رمضان هذا كان نقول كي نحب نعاود نرفع عليه فلوس مش نعاود فهمت كيف
1: عليه شنو هو المختلف اللي فيه
4: لا مش مختلف معناتها الطاقة روحك انت معناتها اللي جيتي اليوم كل قدام الريستوران استناه في شغل فترة كالجو متاع رمضان والقرآن
1: الجو
4: القرآن قبل شغل الفطر فهمت ونهزوا شغل الفطر الكل ونقعد نستناه في الأذان ومن بعد السهرية متاع بعد شغل الفطر الحق لازم نقول لهم
1: العكس ويعملوا لكم سهرية بعد شغل الفطر
4: ويعملوا لنا ديقالاي كل فهمها
1: يعملوا
4: رستابي الحق مشيت له والله نبكي عليه وعايش في تونس راه معناتها
1: فين المقعد في تونس معناه
4: لا اش نحكي لك عاد اللي صار عرس في الساحل مرتي وزاري التو في الساحل وتو 9 سنين في تونس على فين واحد
1: ايوه شنو تعودت يظهري تعودت بزيد باجواء الفويخ يا
4: منصف
1: ما عادش تحس بالسخانه منصف
4: والله اختي امينه والله العلاقات اللي عملتهم بالسنين نتاع الفاكهه بعد عام فويخ بعد خرجنا كرينا فهمت اليومين هذا نمشي لهم اليومين هذا في تونس في العاصمه
1: ما زلتوا تتقابلوا معناها
4: ما زلنا نتقابل
1: وتتفكروا وتسترجعوا ذكريات الفويل
4: اي نمشي لهم تقول لي جاي هذه مدام بسمة نوزل لها تهية زادة وقتها قالت تقول لي انت ولدي نمشي لها حي الغزالة نبات بحذاهم وقتها ولد خاي يقرأ معي نبات بحذاهم
1: وشنو أهم حاجة معناها تحس روحك تعلمتها من التجربة هذه منصف
4: ما عاشت تحق لحتى حد
1: ايوه
4: ما استحق لحتى حد وتعرف كيفاش تدخل مع العباد ما تعرف يزمك تعس على روحك شو تتكلم مش تحكي كيفاش تتصرف كيف تدخل بلاصة ما تيزمك تدخلها وتخلي تراس أنا يقول لهم مادامك أنت من الساحة تخلي تراس مزيانة على الساحة ما تتعلم كيفاش تعاول على روحك ما تستحق لحتى حد وتخليك تعمل علاقات تخليك تعمل علاقات ما تقعدش مثلا في ال أنا عارفش يعني تلتوار متاع أبوك وأمك وأخواتك ولا جيرانك وشعونك لا تحل سنيتك وحدك هذيك الحاجة الباهية تو صغاري نقول لهم خذوا باكم وتصرفوا معناتها
1: تشجعهم باش يعيشوا التجربة
4: يلزمهم يعيشوا التجربة خاطر هو اللي يكملوا لهم الشخصية متاعهم تو احنا مش كيما عشنا قبل مش كيما تو صغيرات متاعنا تو فهمت
1: باهي منصف عشت فيه عامك هاو الفوايي
4: عملت عام برك فوايي من بعد خرجت نكرينا
1: بعد خرجت كريت
4: واحد كريت لا مش وحدي معايا ليمون سيدي بوزيد خرج معايا قعدنا متاع 20 وجاو زوج اخرين معانا
1: واكتشاف اخر نتخيل
4: اكتشاف اخر يزمك عندك راس الشر يزمك تخلي كريك وكل حد عنده تاش اليوم مثلا منصفي طيب غدوه محمدي طيب ما فهمهاش يزمك يروح يقع عشان النهار لحد الناس كل حد يشد بيته وينظمها الصاله البركون الناس كل معناتها
1: والصاله والبركون تحتي كومين واش تعملوا فيهم شكون ينظف
4: كل كل كل كل
1: كلكم على بعضكم مع بعضكم
4: كل على بعضنا واحد في الصاله الاخر يشد البركون الاخر كوجينا كل كل كل
1: دوك تعلمت الطيب وتعلمت تتلهى بدبشك وبالدار
4: لا ما عادش عندي مشكل
1: اي ما
4: كان يحكيوا لي عرجال شاوت الشاوي نتاع الماكله نقول لهم انا شاوي ماكله اللي يجي ناكل اللي ما عادش عم فوي ولا ما عادش كيما نقولوا معناتها ما عادش البرا من دارهم ما عادش يتشرط على الماكله فهمت
1: ولي هاتي يشبع
4: اعطيه ياكل وكو اعطيني ناكل نشبع كرسي ونمشي على روحي ماناش نقعد نشاوي وكل
1: حاجه اي مرة فما شهوات صعاب مشيت تعلمت الطيب مثلا
4: كرسي طيب مقرونه قل الحمد لله قل كلنا عملوه كلنا
1: ملوخية جربته
4: إيه لا الملوخية لا غادي
1: ملوخية لا عادة أيوة يا سيدي محليك يا منصف نورتنا يا سيدي سلام موفق وتحية لأصدقائك الكل نشكرك برشا عايشك سيدي تحية ليك مرسي سنيم منصف قال جملة يظلي زدا ستني المستمع اللي قالتها تقول راولي ما عادش شلفوايي فما برش حاجات تعدى بجنبهم ما تعلمهمش معناها وهو صحيح الشخص اللي أنا ما عشت شلفوايي من بالحق معناها الحاجات اللي عاشوها هما القرب من جهات مختلفة انك تعمل على روحك انك تصرف وحدك انك تتلهى بيتك بدار وحدك ستراي ذولي تجارب كبيرة باش واحد يتعلمها من اللي عمره 18 سنة
5: هي تجربة انسانية ثرية جدا كما ساعات تحكوا على الخدمة العسكرية نفس الشيء برشا بنات او البنات ما يعديوش خدمه العسكريه او في اولاد ما عديوش خدمه العسكريه فهي عنصر مهم اللي يعيشها باش يستفاد منها اما ابخي كو كأنه بعد ما عيش التجربه واللي توا اتصلوا بنا الى الان هما الناس اللي عاشوا التجربه اما النجم زدنا نسمعوا اولياء يحضروا في صغارهم ابنائهم باش يخوضوا التجربه خلال الايام القادمه كلمه لوجمون يونيفرسيتير او المبيت الجامعي او السكن الجامعي تركز على الفرش وعلى وين باش تبات لكن هي تجربه انسانيه بامتياز يعني العباره نفسها كأني معناتها تختزل اللي تقال الآن يحكي على أبعاد مختلفة نفسية اجتماعية ثقافية اقتصادية تنظيمية في حياة فرد في سن اللي هو مقبل على الحياة لأنها تقابل عادة الناس في بداية سن الرشد واللي هي تخلي هالانفتاح أكثر أهمية نحن في وضعية والناس سرعوا في الاستقلالية أو في مسار الاستقلالية لأنه كان هذا الارتباط بالعائلة بالمنطقة بالجهة بالأصدقاء بالمؤسسة التربوية وكأنه الالتحاق بالجامعة يسرع هالاستقلالية اللي تنجم فيها تحديات ربما اليوم الناس اللي يكلمونا يثمنوا هذه التجربة لكن البدايات صعبة وهو نظن صديقنا منصف صور هالوضعية متاع الضياع متاع المجهول متاع إنسان منبهر لأنه زاد الناس يجوا إلى مدن كبرى في الغالب لأن الجامعات تتموقع أو تتمركز بالأساس في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية فبالتالي والناس يجيوا من مناطق مختلفة وعادة يجيوا بصورة مثالية للجامعة بتساؤلات باللي سمعوه في المخيال اللي تقال لهم لكن الحقيقة فيها مسائل متعددة مختلفة الأولى أن نحن في مناطق مدن كبيرة إقليم تونس نابل صفاقس سوسة مستير وهذايا عنصر مهم عنصر مهم ساعة ليش لأنه يذكر بأن الجامعة مكان الاختلاط بامتياز يعني الجامعة تجمع وهذه عسيمة بدور كبير في تاريخ تونس وفي تاريخ شباب تونس باش خلطت ناس ولذلك فما قيادات سياسية متعدة ومختلفة تعرف بعضها من قبل فك الحرم الجامعي بين ظفرين لأنه كنت فما بالإضافة اللي تقال اللي هو نفسي اجتماعي ثقافي اقتصادي فما البعد الإيديولوجي والسياسي زاد اللي كان حاضر بشكل كبير ونحت أشخاص وطيارات في تونس الحاجة الأخرى هو هذه القدرة على الانفتاح للآخرين وربما أغلبهم محكيوش برشا على المسار الدراسي الجامعي اللي يغلب في الحديث عن التجربة الجامعية بمدخل المسكن هي أيوة هذه العلاقات
1: قراية كينا سوغوندير خلنا نحكي ساعة على التجربة الإنسانية الكبيرة اللي هي فاية
5: وربما معناتها هذه العنصر مهم جدا اللي أفاقت اليوم هذا الشعور بالحنين بذكريات قديمة بهذه القدرة على أنهم التوانسة مختلفين في عمر الشباب يتعرفوا على جهات أخرى ولايات أخرى من خلال لا رونكونتر
1: لقاء
5: وانت كيما الكارت ما تعرفش مشكوش تيح ولذلك اللي تحكي مقوليك على 24 شامبر وهو الاخر مقامرهم كيما حط الواجهات هذيك سيدي بوزيد هذيك مستير وكينو
1: منين وماكلة
5: ونظن هذا عنصر مهم جدا الجامعة ساعات معاش قوم به كما قبل لأنه مشينا في اللامركزية اللي هي باية وقربت الجامعات لكن فما اختصاصات فما تجارب تتعاش من هذه الحاجة الأخرى الأخرى فما الانتماء الجهوي في البداية. نحن ساعات
1: فما زادة نقطة أنه سنين كانوا قبل يطولوا في التجربة في المبيت، معناه يقعدوا عامين وثلاثة وأربع سنين وحسب سنوات الاختصاص متاعك طوى ولا عامك هاو،
5: لأنه طاقة الاستيعاب أقل. الحاجة الأخرى زادة هو كالبدايات اللي ساعات يلوجوا على ارتباطات من الأول تكون ضيقة، ساعات تلقى السويحلية مع بعضهم، الصفاقسية مع بعضهم،
1: كل ولد بلادي
5: في البداية، وتدريجيا يتم هذا الانفتاح والاختلاط ويزمك تعيش
1: تكبر المجموعة
5: بالفعل. وربما بالعكس باش تتخلى تدريجيا على الانتماء الضيق المحلي اللي جيت به، والجامعة وقت تلعب دور الجامعة اللي هي تعيش هالتجربة هذه. فما مبيتات جامعية فيها زادة عناصر من بلدان غير التوانسة، وهذا يزيد عنصر آخر مهم يمكن يعيشوه
1: فلسطين،
5: من أفريقيا جنوب الصحراء، جنوب الصحراء، مغاربة،
1: مغاربة زادة صحيح،
5: وهذا من موريتانيا
1: السودان
5: بالفعل. فنظن هذه هذا عنصر مهم. نحط حاجة أخرى باش ما نزيدش نطوله، هو العنصر النسائي. دمرقت التعليم العالي. والحاجة أخرى تأنيثة الجامعة، ولذلك اليوم الشهادات جت من أكثر 60 سنة من صديقتنا من نابل، وين هي تحكي لك على حاجة تقول كمان معناتها هو فخر، لكن في نفس الوقت بو محافظ من نابل من منطقة ساحلية و مشيت إلى منطقة ساحلية أخرى
1: 15 سنة عمرها وماشي على 5 سنين زادة باش تعرف المستير.
5: ونظن هذا زادة عنصر مهم كيفاش تونس نحتت الحديثة اللي بصعوباتها. أولا كونت كفاءات، وكونت ناس اللي قلصت من مسألتك النعر الجهوية واللي ساعات تطلع وتظهر. ونظن هذا
1: دايود نزار كتبها في مساج على 23513 نلف، قال أنا المبيت علمني ما فماش جهوية،
5: علمني الفخر جهوية. بالانتماء وأنك انت تحب الجهات الاخرى بدون ذلك الانغلاق اللي ساعات يظهر في بعض اللحظات. ونظن الجامعه تتجاوز دورها التعليمي التكويني باش تساهم في صنع كفاءات وكائنات بشريه انسانيه تونسيه منحفتها عن الاخر وعن العالم.
1: يعطيك الصحه سنيم، شكرا ليك. احنا مازلنا واصلين معاكم 71113000 71113000 على ضمتكم، راجعين بعد الاخبار، مرحبا بكم.
6: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نادي الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور، حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
7: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
8: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مصدر قضائي يفيد لموزايك بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالمحامي غازي مرابط رفقة مروج مخدرات محل تفتيش ومحكوم بأربعين عاما سجنا من أجل ترويج المخدرات. وحسب المصدر ذاته فقد تم الاحتفاظ بهما لمدة 5 أيام من أجل جرائم تكوين عصابة لترويج المخدرات وغسيل الأموال، وذلك إثر مدهن مداهمة منزل المروج المفتش عنه، الذي بتفتيشه تم حجز كميات كبيرة من المخدرات تجاوزت 8 كيلوغرامات من الكوكايين و4 كيلوغرامات من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي يقدر ب 394,000 دينار. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيجومي تتمكن من الإطاحة بشخص يشتبه في تورطه في ترويج المشروبات الكحولية خلسة، وذلك إثر مداهمة منزله بمنطقة حي هلال. وبعد توفر معلومات لدى أعوان منطقة الأمن الوطني بسيجومي حول نشاط المشتبه به، تولت الوحدات الأمنية التحري وجمع المعطيات اللازمة قبل مداهمة المنزل، حيث تمكنت من القبض عليه داخل مقر سكنه. كما أسفر العملية عن حجز كميات من المشروبات الكحولية كانت معدة للترويج خلسة ومبلغ مالي متأت من بيع الخمر خلسة. وتأتي هذه العملية في إطار مواصلة الوحدات الأمنية بسجوم حملاتها الرامية إلى التصدي لظاهرة ترويج المشروبات الكحولية خارج الأطر القانونية، وخاصة الأنشطة التي تتم داخل الأحياء السكنية وتثير تذمر المواطنين. دوليا، حركة حماس تطالب الدول العربية والإسلامية بالتحرك لمواجهة مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. يشار إلى أن وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن كفير قد أعلن عن خطة تقوم على تهجير نحو 1,860,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات، يعتزم طرحها ضمن حملته الانتخابية. كما أكد وزير دفاع الاحتلال الصهيوني السعي إلى الحصول على تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. إسبانيا تسجل أعلى درجة حرارة لشهر سبتمبر في تاريخها، بلغت 45.7 درجة مئوية في بلدة تقع جنوب غرب البلاد، مع تعرض إسبانيا لموجة حر استثنائية وفقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية. أسعار النفط تتجه اليوم نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 6% بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران من جديد الضربات العسكرية في صراعهما الذي دخل الآن شهره السابع، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسي. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في فرام.
9: الأولى في تونس موزايك فم فرام، كل يوم مثل الجمعة من 9 للـ 4 العشية.

0: الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة العشية على موزايك فام.
1: رجعنا لكم مازلنا مواصلين معكم في فورم على موزايك فام. تحية لكم نسكر في الاستماع, شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا 71 113 ألف مازال عظمتكم. دير خلينا نعمل طلع على الكومنتير متاعكم على مساجاتكم اللي بعثتهم لنا على 23 513 ألف فيما يخص موضوعنا اليوم المبيت الجامعي, التجربة متاع السكن الجامعي ككل, إن كان في فوايي وإلا كريت وحدك مع أصحابك ولا وحدك. دونك تحية للناس كل اللي كتبوا لنا, دير كلهم من خارج تونس. محمد من ألمانيا قال سكن في ماتر 3 سنوات, عاونتني برشا التجربة هذية وقت اللي مشيت لألمانيا. المبيت يخليك ما تمنش بالجهويات وتتعرف وتقرب من الناس الكل ويقرب الناس كل بعضها. هادي من بولونيا قال أحلى ليامات يا حسرة. بالنسبة لنزار قال عشت زوز تجارب في تونس وفي فرنسا, تعرفت على عديد ثقافات والأكلات وتعلمت نعمل على روحي. رايا قالت أعطوني فاك قريبة لدارنا في تونس من اخترت نمشي للمستير, وبعد قالت قريت في بنزرت وزاد قريت في إيطاليا, وتقول اللي تجربة مهمة جدا وباهية برشا. 23 513 ألف عظمتكم, كنت تحبوا تبعثونا تكتبونا بالواتساب وإلا زادة تكلمونا على 71 113 ألف. شاكر في تقبل مكالماتكم الهاتفية, تحية لي, وإحنا نسمعوا تجربكم بأصواتكم وتفرحونا برشا كي تكلمونا. نواصلوا مع التليفونات. معايا وليد, مرحبا.
2: أهلا وسهلا,
1: عايشك يا سيدي, مرحبا بيك. 49 سنة من تونس.
2: الله يخليك,
1: عايشك, شكرا لك سيدي. 49 سنة من تونس وليدة.
2: هاي هاي
1: هاي سيدي, نسمع فيك.
2: والله contrairement aux autres, أنا عندي جوست une nuitée.
1: عاود لي ما سمعتكش.
2: معناها أنا بارابور اللي تكرموا الكل اللي نحييهم الكل, ما عنديش تجربة كبيرة في اللي فوي
1: ميسالش,
2: مي عديت جوست une nuitée ليلة فرق.
1: تجربة ليلة, هي تجربة
2: ليلة برك. مشيت بالأحد روحت بالفريد
1: به. كيفاش؟ معليش,
2: عام 97 عام 97 معنا نقول توصيل نوستالجي معنا.
1: والله يا حسرة عام 97 تحسها قديمة.
2: يا حسرة والله, الباك بخير قوله. فهمت دونك هي كانت لكونديسيون موشة وراء بالخطر عملت الواقع وقت الغونتاسيون بالغالب ليسونسيال قعدت وقت ثوازيام تور في بلانش باردوني لسفاقس فاك دو سيونس كنت نذكرها. دونك مشيت باللحد, عندي الوالد الله يرحمه هزني, هو كان يخدم كوندكتور بعدي كاميون, وصلني نهار لحد خاطر هو على اساس ماشي لسوسة نعرف مين. دونك خرجنا من تونس نهار لحد بعد العصر
1: بالكاميون.
2: اون بليس الوالد ربي يفضلها لي, دونك ما خلات ما قضات لي بانوات وش نحكي لك, خاطر ما عندناش اكسبيريونس في الفوايي. يا بنتي صدقني القضيه اللي قضيتها وقت داخلين الفوايي الناس كل يخدم يقول لك شبيه هذا جهك.
1: شنو هزيت بربي حاول تتفكر
2: والله العظيم والله العظيم بانوات.
1: علاش بانوات؟ علاش بانو؟
2: ما نعرفوش خاطر على اساس كما نقولوا واحد مش ينظف مش يقتل حوايجه, فهمت؟ أفار الغيزيستان أفار الغيزيستان سمحني أفار معناها على أساس تقعد حتى في ديسمبر في بالي معناها شكل لي دي إنك باش تقعد دو ولا تخوى السومان وترجع كما قولوا جوست أنت خاجين
1: باهي بانويت. وشنو آخر كوفيرتات مليحف مخادد ولا
2: والله ليه؟ والله نذكر كان البانويت خرطة خادر تعبوني منهم بانو كبير برشا فمش على الشيتو الوالدة شريتهولي والله بلار.
1: أحليك أنت يولي هزيته كمان
2: والله ناسي معك سوريزمو.
1: أحليك
2: نذكر الوالد وقت عنده كاميون أوام
1: حكيتوه من تالي
2: مشينا ديقا ديقا للساقس وصلنا حكيت بعد المغرب. نعطيك جزء كما قولوا فيدباك معنا بك ليلة.
1: لا عاد ما نحبش فيدباك, أنا نحب نعيش معك اللحظة.
2: باهي لحظة بركة, نعطيك جزء كتير بركة نشوفهم لكونديسيون معنا. الوالد مسكين بيت في الكاميون قدام الفوايي وأنا بيت في الشامبر من غدوة. الوالد الله يرحمه مشى لسوسة يخدم خاطر هو ترانسبورتور يهز السلعة. انا من غدوه جيت عديت اون ماتيني في ساقس بعد خديت تراه وروحت لتونس. جيكو الوالد كي جا مشي تعشى في الليل, الوالده قالت له قال حطي العشاء, قالت له حتى يجي والد تعشى انت وياه. قال كيفاش والد في ساقس؟ قالت له لا روح
1: راني تعبت على خاطر ومشيت لساقس.
2: خلاني في ساقس دونك روح بعد ما نقولوا ابخي جورني قاني بحذا فهمت
1: سبقت وانت
2: بون اكسبيريونس سيتي كوم
1: معناته الوالد طمني على البانويت روحت بهم ولا خليتهم غادي؟
2: لا ولا خليتهم
1: خليتهم. الوالدة ما قالتلكش يا وليدي وين البال؟
2: الى يوم الى هذا كي نجبدوها تقول لي ربي يهديك ونوقف تبش وين وكذا كذا.
1: انا خليت تبش الكل وسرنتي
2: لا مش الكل رجعنا كما يقولون بعد خاطر جي دي سي دي ما عادش في نقعد فيها سباق كما يقولوا ابخي اموار رجعنا جوست خديت كما تقولين ديك الكويت وكل حاجات كما يقولوا
1: حزيت دبشك معناها
2: خليناهم اي اي
1: واضح. وبربي قرار انك تروح كيفاش اتخذته معناها شنو هو اللي حسيت حسيت بال
2: قالوا يحكينا على الفويه وما عندناش كما قلت لك في كوتي فامي ما عندناش اكسبيريونس حتى سيت اونتوراج ما كان شكون ايش يبني فويه مش لقى اونتر جيمي معناها بالحق يوزمون مش لقى حاجه معناها على توقتي معناها فهمت اول حاجه نلقى نظافه مثلا
1: هو كلهم البنوات راه كان ما كركرتش بنوات نتخيل راه كانت تكون تجربه اخف
2: يمكن والله يمكن والله
1: اما مرزل مشيت يا وليد
2: كوتي نظافه وكوتي سانيتير كوتي شامبر ما فهمت حتى شيء كوتي اورغانيزاسيون فهمت
1: خلي الامور تكون واضحه راه وليد الاشكاليه نتاعو مع البيت الشامبر اللي عطاوه له ماهيش مع منطقه صفاقس جمله معناها راه الحكايه
2: قلقته لا
1: فوالا باش الامور تكون فاهمين خاطرين مو يفهموا بحاجه
2: لا
1: اخرى
2: لا ولا بطريقه لا لا بالعكس بالعكس كان جو الولايات كل كيسفير انا تويت احنا برمي لي توب تان فيليبين معناها فهمت
1: دونك انت هزيت رويحتك وروحت روحت قبل الوالد للدار معناه
2: والله روحت قبل الوالد حدا ترى ذاك الوقت فهمت اي مسكين معناه الله يرحمه
1: اي تي شوكي
2: شقال لي من غدوه قلت له شو كان باش نرجع نقرا في ساقس أنا إل سوفو العام يولي بعامين ولا بثلاثة فهمت دونك أوني سي مش نقل تونس والحمد لله نقلت وقتها فهمت
1: نقلت في عامتها ولا عديت انا
2: سبتيك آه. وبعد ما عملنا دوسي ميديكال
1: ونقلت
2: اي كونفيس من اربع
1: ما انتوكا اللي تتفكروا هو انا اللي تذكروا البنوات معناه
2: البنوات منهم بانو كبير اصفر نذكر وراه
1: هذا اللي بيتك كيفاش بنوات الوالدة سلم عليها برشا وقلها قتل كامينة فاش خممت وقت اللي شريت لي ثلاثة ولا أربعة بنوات محلاها ربي فضلها لك محلاك يا وليد عايشك يا سيدي نورتنا شكرا لك تحية لك نمشي والسيف
3: اهلا وسهلا مرحبا
1: مرحبا الله يخليك عايشك يا سيف نورتنا سيدي
3: بفضلك يخليك عايشك
1: سيف 30 سنة من المستيرة
3: اكزاكتو
1: مرحبا يا سيدي نورتنا
3: انت عمك ديما جديد مش كما سي وليد ما شاء الله انت عمك ديما سمتاي مازال جديدة نتفكر منها نقول يا حسرة قبل كل شيء بوني في مسيرة في تسويق في الاكسبيرونس كانت ياسر محلية
1: عميش مشيت للفوايي سيف
3: 2016
1: باه
3: ايه 2016
1: دونك انت انت اصيل المستير مشيت تلوين
3: الصفاقس
1: الصفاقس هي هي البرشا
3: الصفاقس نسمع بها اسمها قبل كنت ما نعرف هذه الجملة جس حد لونتوراج متاعي ما خذينا الباك فرحانين بالش نخرجوا نعيشوا قصة جديدة اكسبيرينس جديدة معناتها كل ديك النفحة متاع انك مش تخرج تعيش الكونفورت تبعد على داركم تعيش الراحة تحب تجرب تكون تعيش وحدك فهمت تكون مسؤول وحدك
1: إيه؟
3: من بعد فجأة أنت تضمك حقيقة أخرى فهمت
1: وضعية متاع البيت متاع الفوايي
3: اكزاكتوم بالضبط بالضبط كلي تكون تقول ما كنتش نتخيلها كي معناتها حسيت من نهار اللون ما ننساش كانت أول نهار في الفوايي بون انا من الاول مشيت سوق قلت ما نعرفش خذيت اللواج مشيت للفوي خذيت الادريس هزيت دبشي ومشيت ما نعرف ولا واحد تدخل بسم الله حاسيلو البيت فيها ثلاثة وقتها نتفكرها كيما تو في النهار فيها ثلاثة في الليل تتقلب قهوة والله نتفكر كي تو 15 واحد في البيت اوف يا ولدي رمي وكارثة وجوك

0: معناتها احنا وين عايشين؟
1: شو عملت؟
0: هيك ليه معيش قلت ما نجمش نكمل هكا معناتها لازم واحد يتصرف يلقى حل معناتها يخرج يكري ايه يرفع بيت به كيف هو باش
1: يكون منظم في قرايته
0: اكزاكتومون في قرايته وسيرتو في كيف باش تمشي باش تلقى في اونتوراج كيما هكا لك باش تقدر لك باش تنجم تعمل حتى شيء فهمت
1: باه اي
0: دونك الحمد لله طيح بينا ربي ولاد حليل كيما يقولوا عبيد باهين تفاهمنا مع بعضنا حكينا مع المدير فوي وقتها يرحم والديه شفنا عبيد باهين نحبوا نقراوا لروحنا قال لنا عندنا كيما سويت هو في الفوي الفوق مش سويت بالمعنى
1: اي سويت بارابور للفوي يسمى سويت فهمنا
0: صحيح دونك قال هذاك مازال مسكر كيما جاوش فيها عبيد اخرين نتو نعطيوه لكم هذا شوفوا جروب اخر معناتها خاطر هو سويت فيه تروشون بريك هاو اوكي انت وشكون معناتها ما نكثروش معك واحد اخر والاخرين هاوك شوفوا كان عبيد صحابكم ينجموا ياخذوا البيوت اللي بجنبكم
1: باه
0: دونك العمليه كانت هكا تعرفت على واحد من قروان اسمه ياسين قدم له تحيه
1: تحيه ليه
0: حاسيلو فهمت انا وياه حكينا مع المدير كيما قلت لك عطانا البيت بسم الله ما شاء الله كنا متفاهمين جونا به البيت تحولت تقلبت ولات ريدوات وزرابي
1: وحاسيلو ما حلاكم تهيدوا بها يعني زي انتوها خاطر جنرال ما يقولوا الاولاد كاينهم مهملين في الحكايه هذه ما يهمهمش معناها شباك ازرق اخضر ما يهموش تعطيه يرتاح يرقد ياكل وكهو معناها
0: لا ما هو خاطر باش نقراو لازم لي كونديسيون يكونوا ملائمين وتكون في الكونفور باش نجم
1: تقرا مالا فرشتوها وعملتوا ريدوات
0: اكزاكتومون نظفنا
1: عروسها الدار ولا
0: يا ولدي الفم ديمناج وقت اللي فما كان فم ديمناج الدور ساعات وكل تدخل البيت الوحيدة والسويت الوحيدة ما ندخلوش
1: متهني عليك
0: صحيتك متهني علينا والحمد لله كهو عام تعادة ياسر مزين عشنا فيه رمضان زادة كيف كيف كانت الاكسبيريونس ياسر محلية في رمضان طيب شو كان فترة مع بعضنا ننصبوا طاولة ما شاء الله نطيبوا البريك
1: وصلايت قديش من وليد انتوما مع بعضكم سيف
0: احنا وقتنا كنتوا ياسين وخمسة حبيب
1: خمسة تبارك الله
0: خمسة
1: ما تحسوش بالوحدة
0: لا جملة بالحق كنا متفاهمين بالكداب
1: مستير وقفسة والقروين ايه
0: والقروين وتطاوين ديجا
1: ايه بيان تحية لهم
0: ايه كهو دونك تعدى عام خشيف الحقيقة قرينا عروي احنا ما شاء الله الناس كل ناجحين
1: ولكلكم قريتوا فرد اختصاص ولا فما من دي فاكولتي
0: اخرين؟ لا لا فرد فاك اما منش نفس الاختصاص
1: به واضحة وتعدى عام احليه
0: تعدى عام يا ياسر مزيان الحقيقة سمعت في مداخلاتكم بكري معناتها انهم يديم يلوجوا على من مستير فور اكزامبل نحب من مستير صحيح كانت موجوده العقليه هذيك ونحب نفرحوا كي نسمع واحد من نفس الريجون تاعك فهمت اكزاكتومون اوكي روحوا مع بعضنا ديما نقعد اصحاب ونكونتاكت وتفرح فهمت من بعد الحقيقه ولينا ما عادش نلوجوا عليه الجمله الحكايه
1: عادي
0: صحيح اي واحد ماذا به يختلط مع الاخر ويشوف لعباد اخرين وعقليه اخرى ومنتاليتي اخرى وسبري اخرى نتاع أبر الميكلو أبر كل شيء معناتها حتى في
1: في الحياة اليومية نسمع بعضنا ننصح بعضنا نتعلموا حاجات من بعضنا يفصل واحد زيادة ويحكي في القراية فما اللي يقرأ مع بعضهم زيادة مش كان الميكلة
0: معناها مش كان الميكلة صحيح
1: يعطيك الصحة يا سيف قل لي حبيت تقول حاجة أخرى
0: أي حبيت نحكي لك على الاكسبيرينس الثانية عامين أخرين بعد خرجت كريت
1: باهي باش
0: احنا عنا الحق في عام برك فهمتني كويا من بعد نخرج ونكرب
1: صحيح
0: دونك كيف كيف زاد لازم كنت لوج عبيد خاطر معناتها مش مع اللي يجيب يشتكي زاد تعيشوا فرد الدار خاطر كيف كيف اهم حاجه لازم تكون انظفه موجوده عبيد متربيه عبيد متخلقه فهمتني خاطر كيما قالوا كنت نامن برشا وين تحط روحك تصيبها
1: صحيح
0: فهمتني دونك هذاك مفتاح النجاح بالنسبه للناس الكل
1: دونك لقيت عبيد نجم تكري معاهم وتفهمتوا
0: تعرفنا على بعضنا في الفك خاطر ما واحد كيف كيف من دنزرت ومن زغوين ما انت ولايه اخرى كومبليتمون
1: يا عيني نجار البنزرتيه والكعك الورقه بالنسبه من زغوين معناها اجواء رطبه جدا
0: بالضبط يا ولدي ما شاء الله قلت له كنا متفاهمين على الاخر زاده كرينا دار بحد الفك قريبه وكنا مرتاحين خاطر كل حد في بيته معناتها مانيش كل حد في بيته ارتاح للناس كل الناس كل تعيش مرتاحه وتبدا في دي كونديسيون مريحه
1: تري بيان
0: الحمد لله كانت اكسبيرينس مزينه
1: شو أهم حاجة تعلمت؟

0: وقتها سيف اللي تقول كان مش من فايه ما نتعلمهاش كسوا فايه ولا وانت كاري معنا
1: اكزاكتومون المسؤولية وهي اللي كون شخصية العبد. انا كنت لله كي كنت في الليسي انسان بالحق تيميد على الاخر ما خلطش باش عبيد ما عنديش خلطة كبيرة ما نعرفش الكوميونيكاسيون بالكدي ما نتعلم جست حد لونتوراج فهمت الحقيقة الاكسبيرينس نتاع الفوي تعلمك برشا حاجات هي سيتو الفوي انك تدخل لعبي تعرف كيفاش تحكي معهم كيما قلت مدام تاع بكري لازمك تجاوب على برشا عبيد كنت قبل لا تسكت لا لازمك تجاوب
0: تتعلم
1: معناتها هي الحقيقة تكون
0: كونتاكت هيومان معناها العلاقة بالاخر بالانسان معناها سي بيان
1: بالضبط
0: يعطيك الصحة يا سيف نورتنا
1: مرحبا
0: تحية ليك ولكل اهالينا في المستير شكرا ليك يا سيف ميرسي واصلوا معايا سيدة مرحبا لا سيدة مرحبا مرحبا يا لله
2: سيدة للتصحيح مدام سيدة
0: سيدة مرحبا مرحبا يا فايدة نورتنا يا لله محلى اسمك
2: يعيشك يا
0: امينة فايدة 62 سنة من ريانة
2: انا من ريانة مرحبا من وزارة الشباب والرياضة
0: نتشرفوا مرحبا
2: بيك يعيشك دونك انا تجربتي لا كونسيدير ان بو سبيسيال على خاطرني أنا من تونس من الرادس وكنت نقرأ في دير البي إيكول وقتها في سوبيريور على ليبوك دير البي توا ولات انستيتيو كان تقبل إيكول تابع وزارة الشباب والرياضة دونك أو ديبي أنا كنت نعمل دروا ومن بعد قصيت وجاتني فرصة باش نعمل دير البي والكل خفت الحقيقة من الأول على خاطر الفوايي
0: التنشيط الشبابي فايدة هكا
2: أيوا هذاك هو التنشيط الشبابي أبسوليمون دونك خفت على خاطر انا نسكن في رادس ودير البي معناها قريبا نجم نمشي نعمل فايفيان مي براتيكمون على ليبوك كان الفوايي اوبليغاتوار قاعد خاطر عندنا ديزاكتيفيتي نعملوهم بعد القرايه دونك يلزمنا نقعد ومن الاول خفت وكل شيء ومن بعد على خاطرني انا كنت انديبوندونت وعندي بيتي في دارنا وحدي وفي يونيك دونك عرفت داك الريتم كان شويه معناها كاني اونجوري عايشه في انتوراج اللي هو مش مستانسه برشا بالخلطة وبالقاسم على العباد سورتو لي شومبر والكل مي الحظ الحقيقة حالفني أني أنا كي عديت الكونكور مع صحباتي اللي كنت نقرأ معاهم الليسي مونجيل متاع رادس وعملنا كارير مع بعضنا دغوا الدار نجحنا كنا في الكونكور دونك سيتي تجربة ياسر حلوة على خاطرنا ولا بارتاجي لا ميم شومبر وقتها
0: الحياة حلوة
2: اي الحياة حلوة وبين البي حلوة برشا معناها الحقيقة في وقتها معناتها كان عندنا المرافق اللي معناها من احسن المرافق كل شيء عندنا
0: عميش هذا فايدة في الثمانينات هكاك تقريبا
2: في الثمانينات بالضبط انا نهار اللي عديت الكونكور لوقت البومباردمون اسرائيل على دور الصدرية على حمام الشط
0: حمام الشط
2: على حمام الشط انا نهارتها نعدي في الكونكور معناها لو ازار دونك هذيك هي عام 87
0: وكي مشيتوا وعشتوا في الفوايي وعشتوا التجربة كيفاش كانت مع صاحباتك كي سكنتوا اتسيتيرا وبعدت على العائلة
2: من الأول الحقيقة كانت قلت لك حالفني الحظ على خاطرني أنا قعدت أنطوري مع صاحباتي وفي تبتي معناها حبيت نشوف خاطر احنا جايين من كامل الجمهورية بيان أونتوندو دونك بديت بشوية نتعرف أول مرة نتعرف على عباد أخرين من بلايص أخرى وكانوا العباد اللي قريت معاهم الكل وجلهم التحية كانوا الكل الحقيقة في مستوى راقي أخلاق وتربية وأوريشيسونت الحقيقة تجربة على خاطر كما قلت لك معناها اللي جاي من الجنوب واللي جاي من الشمال وأنا عمري ما اختلطت معناها بالعباد هذوما والكل
0: وتعرف الجملة هذه تعاودت برشا مرات يا بالحق معناها سيدة فايدة سمحني تعاودت من برشا مشتركين معانا رغم اختلاف الأعمار والمدة الزمنية ولا الفترة الزمنية اللي دخلوا فيها للفوي يقول لك عرفت جهات أخرى اللي أنا ما كنتش نجم نعرف كان قعدت في منطقتي واللي يقولك أنا أول مرة وقتها نخرج من المنطقة متاعي ونمشي للمنطقة الأخرى اللي مشى لصفاقس يقولك أنا أول مرة اللي مشيت للمستير تقولك أول مرة نمشي للمستير اللي جاء لتونس من المستير يقولك أنا أول مرة نجي لتونس معناها بالحق هي رحلة اكتشاف صحيح
2: رحلة اكتشاف. وصلت معناها الحقيقة أنكدوت دي، وصلت في الويكاند معناها احنا الويكاند نروحوا بخاتيكمان، يقعدوا كان اللي من الجهات أما احنا في تونس بخاتيكمان البنات الكل يروحوا لديارهم. احنا وصلنا الجروب وصلنا ما نحبوش نروحوا في الويكاند، يعني تلما عملنا جو مع بعضنا وعائلة ضيمو عائلة معناها، وقعدنا لتوا اصحاب على خاطر احنا خدمتنا احنا تنشيط شبابي واللي نتخرجوا براتيكمون كل نخدموا مع بعضنا في دور الشباب معناها، دونك قعدت في الكونتاكت هذاك باقي
0: موجود بيناتكم. اي دونك اهم حاجه تعلمتها منها فايده التجربه نتاعك.
2: تعلمت صح نقصت عندي برشا entre guillemets مش أنانية، مي أكل العيشة اللي كنت أنا معناها عندي اللي وحدي ما يجيني حتى حد نرقد في وقت معين، دونك هذاك الكل رضمان اللي تقلمته ففيلمان الحقيقة. سمعت مدخلين قبل قالوا معناتها كان صعيب باش يتأقلموا، أنا الحقيقة عجبتني كونتخير معناها، حتى كيف بقى عندي النوم ونلقى العباد الكل شيخين
0: ولا يا برا وداد حليت
2: وانا بي معناها في ان سبيسيال على خاطر عندنا ديزكتيفيتي في الليل ونتقابلوا كلنا مع بعضنا وكتسوا في البيبليوتيك والا في البيوفيت ونعملوا جو لهنا معناتها اللي كانت تجربه انريشيسون على خاطر في اللقاء هذاك الليل خاصه كون احنا معناها كل واحد يحكي لنا انكدوت نتاع عيشته في بلاده ونشيخوا عليها معناتها ونتقبلوهم معناها بصدر حد معناتها. كما قلت لك انا مثلا عمري ما كنت نعرف حتى حد من اي جهه من تونس
0: معناها، يعني تعرف علاقاتك محدوده فيو العمر الصغير نتاع اي شخص 18 سنه ما تبداش عندك تجربه كبيره في الحياه، دونك تلقى يعرف عائلته وصحيباته اللي يقرا معاهم في المكتب ولا في الليسي وكاو تقف غادي معناها علاقات نفس عمرك هكاك
2: ولا وقفه هذيك في الليسي والعام اللي عديته في الدرواز هذا كيف كيف معناها الحقيقة كنت مع العبيد شوية اللي كنت نقرأ معاهم. إن الحق معناتها تجربة ياسر ياسر حلوة، والتو معناتها ديما ونتقابلوا مع الزميلات والزملاء نقول لهم من أحسن أيامات حياتي اللي عديتهم مع بعضنا اللي عديناهم مع بعضنا وعديناهم في دريباي. دونك ديك سمعت أنا أول مرة نتدخل الحقيقة في موزايك، أما أول مرة معناها خاطر سامتيان أوكور عجبتني برسة التجربة اللي
0: عشتها اللي وحبيت تحكي عليها
2: ولا ولدي شجعني اون بلوس قال لي احكي عن الاكسبيريونس نتاعك علاش ماما تحكيليش.
0: سلملنا عليه ولدك يا فايد.
2: نعم
0: سلملنا عليه برشا، قول له يعطيك الصحه اللي شجعت ماما باش تكلم مزيان.
2: يعيشك يعيشك بارك الله وعوده ميمونه وكحنا بعودتك وكل شيء. فلما مكزون تحيه سيتنين زاده خاطر معناتها كان لي لقاء مع في اكثر من مناسبه ذو اني كنت نخدم في المركز الوطني للشباب.
3: مرحبا
2: وهو
3: بيك.
2: يعرف لي يعيشك
3: تحية لكل الإطارات الشبابية إن كان معناتها في الوزارة أو المرصد أو كل المركبات ودور الشباب اللي نعرفوا العمل الجبار اللي قاعدين تقوموا فيه.
2: يعيشك أنا كنت نحن في المرصد الوطني للشباب وقلت لك تقابلنا في برشا مناسبات وإن كان لك الاحترام كبير في سنين.
3: يعيشك والشهادة بتاعك ياسر فرحتنا لأنه زاد مهم جدا لا نجم العدي والمشعل بهذه الإيجابية لأنه نظن معناتها الشباب اليوم وانت من القطاع الشباب محتاجين للتلامذة والطلبة اللي هما يحضروا في رواحهم في سكانهم بلاش بنوات
0: باش يعيشوا تجربة باش
3: يعيشوا تجربة ونظن احنا اختيار الموضوع ينجم يعطيهم عناصر تساعدهم باش انهم يخوضوا التجربة ونظن هذه مهم جدا. وشهادتك بالعكس تأكد الدور اللي انت تقوم به في مرافقة الشباب.
0: يعطيك الصحة فايدة.
2: والحمد لله يا ربي مرسي بكم
0: نورتنا برشا يا لله محليك وتحية ليك.
2: يعيشك يعيشك وبالتوفيق ان شاء الله.
0: شكرا ليك على المداخلة.
2: يعطيك الصحة.
0: عايشك يا لله مرسي فايدة شكرا ليك. نواصلوا معايا ابراهيم.
4: السلام مدام امينه.
0: سيدي مرحبا بيك.
4: ليك عايشك
0: عايشك 58 سنة من تونس.
4: نو انا من باجه ما نعيش في تونس.
0: من باجه
4: عندك ما في بي وبعد نعيش في تونس في الخدمه وطوال العائله نتاعي وكنا في تونس.
0: باهي برشا احكي لي يا سيدي عندك تجربه مع الفوايي.
4: اكيد اكيد شكون سورتو احنا اللي من الجهاد دونك الغربيه الكل نعيش في التجربه تاع الفوايي واحنا الفوايي ام سبيسيال وقتها كنت تذكر مدام امينه التولي في لانسافري البهاش هذاك كان فوايي. كانت الوزارة كاريته ولا دور الخدمات كاريه كان فويه ستة دون فتاش هو مش فويه هو كونسول كعمارة فهمتني لا ونذكرها مليح يا في دي شامبر تاع سالون يا في دي شامبر 3 شامبر 2 وكنا كاريين فما شكون في تونس كنا ثلاثه نسكن زوج فما شكون حتى في الكوشينه كان يسكن ما سينجل ولا دوبل كنا نسكن في الثامن ايتاج وساعات لاسانسور مش ساعات ديما تحبان دونك نطلع سته سبع مرات في النهار عادي جدا من الثامن للنوفيام فهمتني دونك
0: علاش هذا ابراهيم
4: هذه اللي زاني 88 89
0: فهمتك
4: يعطيك الصحة يعطيك الصحة وكنا وقتها نقرأ في الكمبيوتر دونك غاديكا دونك كان عنا ناخذ سبيسيال ولا الأغلبية ناخذ 5 وبعد نتعدى وناخذ 38 ولا سبيسيال من بلاس باستور فهمتني لا وكان ما عندناش احنا بليس كل فوي هذيك كان نمشيو وقتها الميتريال فيل كان فما ريستورون يونيفرسيتات فهمتني دونك كنا نكري وكنا نسكنوا مع بعضنا المرة الأولى اللي عملوا لنا كنا خاطر ولاد جهة واحدة مشينا مع بعضنا لكن من بعد هو بيدو ولات تعرفنا على زملاء أنا من بازا دونك عندي شكون مع بعضنا من الجنوب عندنا شكون من الساحل دونك ولات عندك الخلطة هذيك ولات تجوك وين تلقى راحتك وين تلقى أصحابك وين تلقى الأمبيونس هذيك كنا نسهروا برشا نقراوا برشا نخرجوا مع بعضنا ساعات ديزيكدود نذكرها في رمضان وكان مثلا نهار فما نهار هو بيدو ما يخدمش الفوية تاع المتفال فيل كنا نمشيو لاريانا نجيبو العشاء من اريانا ونصدي بلاس بالكار ووقتها نذكرها فما جورني فما كورة دونك وقتها الكار هي بيدها ما وقفتناش قدام الفوية وقفتنا في وشيرة الوراء التيران من تالي وإحنا قصينا على المتفال على نذكرها على ستي أولمبيك وفيدنا اللي غرط وفيدنا في الماكلك الخشخش وكان بدي صغار يجري ورا نعطيني شوية غرط نعطيني شوية كذا
0: شقيتوا بها برور وبحور بجرة واحد وشقيتوا فاتركم معنا
4: يعطيك الصحة كنتني وكذلك الاكسبرينيانس هذا كيف كيف نذكرها اتذكر احنا ستي دي جون اللي عنده فلوس اللي ما عندهش فلوس وقتها كان عنده بالنسبة للجيتنيون الكافيار ما بتعرفوا مدام الكافيار شنو سردين احنا كافير بتاعنا
0: ايوه
4: شيء اكل حقت السردينه تتحل وكل واحد كل شيء وساعات هو بيدو صاحبنا يجي طيب حاجه نطيبو كالعجه ولا طيبو كذا واحنا مجموعه بدنا نخف شويه يقولوا مشربوا بزيد ماء باش تشبع بالماء ومن بعد نبداو نتعشاو نفطروا
0: على الاخر نتعشاو معقول نتحايلوا اي معقول جدا
4: اي نفس الحقه ما سي شوف
0: شتين بالك اكسبيرونس النهار الاول تفكروا ابراهيم
4: سور من الكامبوس وانا ما نعرفش البقعة وما نعرف حتى شيء وقالوا لي نمشي وابي من الكامبوس مشيتو ابي حطيت لانسفاري
0: من الكامبوس حتى
4: لانسفاري
0: اي محلاه الصغر
4: ما تعرفهاش وقتها وانت بدك في فات ترانسبور ديريكت دونك تاكسي ولا باش تعرف وقتها مازلت ما تعرفش انت بالضبط دونك جبنا نذكرها توا كي النهار هذاك فهمتني كيما اليوم نتذكر كيفاش قصيت الروتيكس ومن بعد ندخل ورا ميتوالفين من تالي ومن بعد
0: جوجل مابس لحد شيء تسال العباد منين نمشي لكذا
4: من هوني وشوف فوي مش معروف برشا ما غادي خاطر هو بيدو اصلا مش فوي دونك هي بيد عماره كونسي بعد
0: بعد ولات فوي
4: دونك بيان ولات وساعات هو بيدو فيش
0: كما خلص بالفوي شنو اللي تتفكر لقيت
4: لقيت حق انا خاطر جيت من الولا فهمتني لا دونك في الفوي نتاعنا زاد حاجه باهيه انا دي جروب معروفين وكلنا برشا معناها نعرفوا بعضنا برشا ولاد البلاد
0: اللقاء الاول والا نظرتك الاولى للفوي كانت باهيه تفكر حاجه باهيه
4: مش خايبه لا نذكر حاجه باهيه نذكر حتى لا شومبر اللي حلوه مش خايبه اونيتي تروبي زوز نعرفوا بعضنا واحد ما نعرفوش بعضنا وثالث بعد تعرفنا على بعضنا وبعد بشوية بشوية نتذكر حاجة أخرى احنا جمعت كومبيوس مدامانينا قبل فما الكونترول مي سيتي با الكونترول دي جوان دي جوي كيما توا يافي الكونترول دي سبتمبر
0: اي
4: وتعدي كسيف كامل وانت ممروش وتعاود ترجع فهمتني لا ترجع فان سبتمبر فان اكتوبر ترجع لتعب وفيدو فهمتني سيتي ان اوتر ريتم دونك ندخلوا
0: لل ابراهيم قريت
4: انا عملت ايكونومي
0: داكوغ اي
4: دونك وقت سونسيكو دونك نقراو حتى في لي زونفي دو دروا وقت نقراو من غاديك في لونفي تياتر دونك يافي اون ايتي 1400 ايتيديون نقرا كلنا مع بعضنا في لونفي غاديك دونك شخصيتك راه تتكون غادي
0: سيغتينمون
4: تعرف الباهي وتعرف الخايب وتعرف ديك تطلع للفوق وساعات هي بيدي تاخذ سامحني ضربه على اليمين ضربه على اليسار تفيق تتكون من غاديك خاطر اونيتي كوميم من الدار الليسي للدار حتى كان عندك شويه هكا ديزاكتيفيتي مي سي اوتر شوز وفي الفاك غاديك سي تعرف على
0: برشا بيت تعرف تجمع وحتى اللي يزيد معاها اوبسيون فويي زيد تجمع اكثر
2: دونك
4: اكيد اكيد دي اكسبيريونس مهمه جدا وعشت حتى بعد كريت لبرا زاد كيف كيف ودونك جافي لي دو اكسبيريونس
0: دونك لقيت روحك حاضر كي كريت وحدك
4: اكيد اكيد كريت وحدي كريت انا وصحابي دونك كريت انا من بيج انا من بيج ومعايا من قرقنا ومعايا من جربه
0: تري بيان وكان تجربة باهية زيد
4: أكيد جدا حتى من الماكلة ولينا أنا تخز إكسبرمنتي نخدم من هوني نخدم من هوني دونك تطيب القرنية تشايح من قرقنا وتطيب بالحوت من غاتيكا بالقطات والسن من جربة فهمتني لا دخوك والفتيت من بيزا دونك نلموه بكل مع بعض ونعمل
0: لك تيجي وي وي سي بيان يا سيدي يعطيكم الصحة
4: عايشك ميرسي
0: نشكرك برشا إبراهيم
4: عايشك ربي يفضلك
0: عايشك إن شاء الله
4: دونك نجاح نجاح وإن شاء الله ديما بالتوفيق
0: الله يخليك نورتنا يا سيدي تحية ليك سنين برشا تحثوا على أنه يقولك أول مرة أنا نخرج منها البلاد هذيك ولا أول مرة نكتشف سوسة ولا المستير ولا تونس ولا نابل اللي تنقلوا ويقولك أهم حاجة زاد الثقافات والجهات الأخرى
3: وبالفعل ما انت لانه نحن نزيد نذكروا انه في هذاك السن فما هالرغبه على الانفتاح يعني كاينه هالتجربه نتاع السكن الجامعي المبيت الجامعي الكولوكاسيون انت والوضعيه هي محرك وتجي في وقت وظرف الانسان عنده هذا الاستعداد وهذا الحماس على الانفتاح على الانفتاح لانه اول شيء يخوض تجربه دراسيه مهمه لكن زاد هو عنده هذا الاستعداد باش ينفتح عن العالم إن كان في مدن أخرى أو في مناطق أخرى من تونس أو في الخارج وهنا نحن يعني مع الأسف في العادات ربما قاعدة تتغير الأشياء شوية في التكوين متاعنا فما نوع من العزلة الجغرافية للعديد من الشبان في سن اللي كانوا ينجموا يتحركوا ما عدا الناس اللي عملوا كشافة عملوا مصاف وجولان اللي كانت عندهم فرصة انهم هما انخرطوا في قنوات او في مسالك اللي خلتهم ينفتحوا في حين في كثير من الأحيان باش تكون هي الخطوة الأولى نحو هذه المغامرة في مدينة أخرى مجهولة عادة باش تكون في مدن كبرى حتى وإن كان معناتها فما شكون يحكي على ماطر ينجم يحكي على مناطق أخرى اللي فيها مؤسسات جامعية خاصة مختصة في الهندسة أو غيرها حسب خصوصية المنطقة وربما هذه المؤسسات كي اللي ذكر كما في ماطر في مجاز الباب وغيرها خصوصيتها أكبر اللي يقرأوا كلهم يعيشوا المبيت لأنه يعني فما مؤسسات عندك لي دو سيستيم أو لي تخوا أو لي كاتر فما اللي يمشي يروح للدار فما اللي يمشي يروح للعائلة معناتها إن كانت عائلة ممتدة أو اللي يعمل الفويه أو الكولوكاسيون فما خصوصية لبعض المؤسسات خاصة كما اللي في علاقة بالقطاع الفلاحي يعيشوا تقريبا في ثكنة معناتها مدة طويلة ويقعدوا معناتها في ظروف جغرافية مهمة العنصر اللي تذكر برشا هو هذا التعرف على جهات ومناطق غير اللي هما يعرفوها ويذكر بالأساس الولايات من بعد كان نزيدوا نمشيوا أكثر في التدقيق باش يحكيوا على معتمديات وعمادات وساعات كلزم دوار الحاجة الأخرى زي كنت ما تقالتش ساعات الناس زاد يوليوا يعملوا زيارات متبادلة يكملوا هالرحلة هذه انه يستدعى صاحبه أو الشخص الطالب صاحبه أو الطالبة صاحبتها ويمشي يتعرف على المنطقة متاعه هذه زي من الأشياء اللي تظهر ساعات في فروحات وعروسات يعني
0: مجتمع قالت مشينا العروسات بعضنا معناها
3: وساعات نحن الطلبة اللي خاصة الفلسطينيين انهم يتعرفوا من خلال خاصة في العطل الطويلة انهم يبقوا في الفوية او يمشيوا مع اصدقاء من مناطق اخرى وهذا عنصر مهم العنصر الاخر اللي ذكرنا دي هي الماكلة التوانسة مخمخة هي هي الماكلة مش في حد ذاتها لانه باش يعمل يتغذى انه هو من خلاله تحب الاخر وتربط العلاقة مع الاخر ذكروا رمضان في سنقزو ما قالوش ريفيو ما قالوش نويل ما قالوا رمضان لأنه سي سبيسيال مرتبط أولا
0: قال نيقف قدام الريستو ونستناو لذين ونسمعوا أجواء معنا
3: صديق ربح قال ننصبوا الطاولة كلمة ننصبوا الطاولة هذه
0: وليمة فيستيف فيه الطابع الاحتفالي
3: فيه اكتشاف ساعة الآخر معرفة الآخر وفيه لبختاج ونحن نعرف أهمية حلوم المر الماء والملح الحكاية هذه اللي ديما تربطنا كأنه كيتعاشر إنسان في متحاجة فيها الماكلة تقوي العلاقة لأنك أنت تبدلت معاه كيني حاجة نوعا ما مقدسة وفيها هذا التعرف على الآخر وكينه كل واحد يراه من واجبه أنه يخرج أكل خصوصية متاع المنطقة متاعه. ونظن هذا عنصر أيضا مهم جدا في تجربة الناس اللي عاشوها. نحن ساعات كنا في نقرأ وهم يحكيونا نبدأ شوية كجلو شوية رابطها اللي ما عاشهاش هو حتى تخطح نحكينا مع الناس اللي عاشوا التجربة. إما نحن يحكيونا على النكت وعلى الحكيات وعلى التصبيح وعلى الرمي وعلى البلوت وعلى الشيخة وعلى الفصح
0: عندهم يحكيوا هما مش كيفنا نحن احنا علاقتنا بالفاك تهاو
3: وينبزوا ساعات من السور ساعات خطر عندهم ممنوع باش يدخلوا وهم نحن المغامرات هذيك بالإضافة اللي يعيشوا هما يغذيونا في النهار بحكايتهم بعميتهم اللي نحن ساعات نحسوا
0: حكايتهم تتواصل للفوي احنا تقف الفاكولتي التجارب. خلينا نقرأ شوية من المساج اللي وصلوا لنا من عند سندس من مصر. قالت فكرتوني في مماتي حلومة يرحمها كانت كارية الزوزة أولاد من سيدي بوزيد ومن قفصة وتقول نتفكر أساميهم حتى التو سمير وعلي وقالت إن شاء الله يتفكروها بالخير وتقول كنت فرحانة بها كنت فرحانة بهم وتحبهم برشا مماتها. بالنسبة التوفيق من فرنسا يقول أنا عشت في فرنسا وعدي 3 سنين من 2012-2015 فيما بيت جامعي وكانوا أحلى أيامات حياتي وأهم حاجة تعلمتها هي التعويل على الذات وهي اللي عودتني أني أنا بعد ننجح زادة في تجربتي في فرنسا. تشاركوا معنا على 71-113-ألف 71-113-ألف راجعين توت سويت مرحبا بيكم.

0: 5 septembre. Infoline 20 910 000. L'application IJA de Skelty.tl ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamalt. Avec la participation de Yassir. Forum. Koujou, Messine et Jumra. Melmadi Satin, le Darbant Arachia. À la Mosaïque FM.
1: وفرم اليوم خصصناه لتجربة المبيت، تجربة السكن الجامعي ككل، إن كان في مبيت وإلا كري وإلا أنكولوكاسيون. دونك شاركوا معنا على 71-113-71-113 للناس اللي تحب الكتابة على ذمتكم. نمر الواتساب 23-513-23-513. مواصلين مع التليفونات، معايا مروان. مرحبا.
2: السلام مدام امينة،
1: عايش سيدي. مرحبا بك،
2: انا خليك يا سيدي.
1: عايش يا سيدي، نورتنا.
2: والله الموضوع شيق وشيق جدا، ويذكرنا برشا حاجات مزيانين. فهمتني؟ بون، التجربه نتاعي انا ما كنتش في فوايي بريفي، الحق نتاع ربي كنت كريت مع اصحابي ولاد حومتي من اللي نعرفهم، من اللي نقراهم في التحرير.
1: اسمع، انت اصيل الحمامات مروانة.
2: أنا أصيل مدينة الحمامات.
1: باه، دونك كي خديتوا الباك من فين جاك التوجيه؟
2: هما سابقيني بعام. هما سابقيني بعام. عندي أنا مي ما شاء الله تويك طبيب نتاع عظام، دكتور طارق خضيرة. عندي أنا مي اسمه محمد مهدي بنين، أنا إكسبير كونتابل. عياد الكمبي ما شاء الله تويك.
1: اسمع، أنت تذكر أسمائهم بركة وتخون تضحك، ظاهرين أجواء ومغامرات. مروان
2: طيبة، طيبة جدا.
1: أيوة. اسمعني، دونك طول بلي خديت الباك وجيت لتونس باش تقرا،
2: هما سبقوني بعام.
1: اي، في تونس
2: وانا غلطت عليهم.
1: دوك ظاهرين معناها انت خديت الباك من هنا وخممت فيهم هكا الاسامي جاوا في راسي.
2: البلاصه نتاعي هذيك بلاصتي، هاني جاي.
1: هاني جاي، هاني خالد.
2: هاني خالد، ما تعلقوش. فهمتني؟ دونك ستين تري بيل اكسبيريونس. فهمتني؟ تعلمك، يعني تعلمك صبر، تعلمك يعني كيفاش تنظف دبشك وحدك، كيفاش تسيق وحدك، كيفاش يعني حتى طريقة كما نقولوا احنا كيفاش تجري الفلوس نتاعك. هذاك تو احنا نعطيونا بالجمعة ابونا. الوالد الله يرحمه يعطيك جمعتك 35 دينار، او نعطيك زاد 35 دينار فيها، فيها ركوبك، فيها الليل نتاعك، فيها الرتور نتاعك، فيها التاكسي باش توصل للباردو، والباقي باش تتصرف فيها.
1: وتخبي منهم الكري
2: اكيد. لا لا لا لا، الكرا هذاك اكوتي
1: هاي بين خايب.
2: فهمتني؟ هذيك تجمعتيك هاو
1: ما 35 فيها الماكله وشراب وتمشي وتجي والطوارئ وكل شيء في ال 35.
2: صحيح، هذمك اصنع امورك. فهمتني؟ دونك بالحق تخليك انك يعني تساف كومون جيري. فهمتني؟ والحمد لله سين تريبل اكسبيريونس، برشا جو، برشا ضحك. فهمتني؟
1: الجو الضحك وقتاه وانتم مروحين وانتم ماشيين الفاكولتي.
2: نعطيك ضحكة مثلا بسيطة، نستناو احنا صديقنا هذا طبيب وقتها كان يمشي للرازي. يمو عندهم كل الاستاج متاعهم سيت سويت. نبداو نستناو في الطرفات اللي صايرين في الرازي.
1: داكوغ،
2: نبداو نستناو فيه وقتاش يخلط.
1: يعني اختصاصات مختلفة قراو معاك مروان، ما كومش من نفس الفاكولتي.
2: ما احناش فرد فاكولتي.
1: هاي البرج معناه لا يزي. اما من نفس الجهة.
2: من نفس الجهة وفما زوز منا فرد حومة يعني.
1: داكوغ، دونك الاختصاصات المختلفة عاونكم انكم تعرفوا حتى قراية بعضكم و...
2: أكيد أكيد أكيد تعرف حتى ماما، حتى يعني كما نقولوا احنا اللي زامي دامي. فهمتني؟ تعرف طب، تعرف ديزكسبير، تعرف يعني الاخر.
1: مازلت معاه من كونتاكت صحابك تو
2: الى يوم الناس هذا.
1: دونك تستحق غيماتو تمشي لصديقك، تستحق اكسبير تمشي لصديقك.
2: الحمد لله
1: ما فهميش هذيا. وكي تسلموا على بعضكم طول تقوموا تضحكوا في الضحكه هذه معناها.
2: والله ديما نضحكوا احنا احنا عندنا واحد صاحبنا اخر ما قراش معنا في الفاكولتي، اما يسميونا الخماسي المرح. أيوة. رانا رانا
1: أي إن شاء الله ديما مريحين يا سيد.
2: أمين.
1: محليك يا مروان، تحية ليك والأصدقائك الكل، سلمنا عليهم. نمشي لسلمة. مرحبا.
3: ألو عسلامة.
1: مرحبا يا للا، عايشك يا سلمة.
3: عايشك، ربي فضلك.
1: شكرا ليك،
3: سمعت مع صوتك.
1: عايشك يا للا، الله يخليك. مرحبا بيك. 51 سنة من أريانا.
3: إيه.
1: نورتنا، مرحبا.
3: يا عايشك،
1: أحكي لي.
3: أنا جابي الإكسبيريونس، نجحت في الباك وتوجهت مشيت للساقس نقرا في لينيس، وعشت في فوايي دوزان وقتها كان عنا الحق. الحقيقة سيتي اون تري بيل اكسبيريونس عمري ما ننساها. بون جافي الشونس عندي صاحبتي معايا من الباك تعديت بون هي
1: حتى هي زاد مشات للفاقس
3: اي نفس الفوايي انا كيمي وهي سيونسيكو. انا عملت برشا اصحاب من تونس كامله من بنزرت حتى للسود الكل جابس والتو اصحاب لي عام 95
1: داكو.
3: وفما شكون قعدت معايا صاحبتي هدى نقولها باي باي كان تسمع فيا. قعدنا عام بركه في الفوايي مع بعضنا والتو اصحاب على الاخر معناها انا معناها جافي شوف زيدا اللي الفوايي سيتي ان فوايي اكسبسيونيل نظافة الحقيقة غير عادية نظام البيوت الكل كيف كيف. وكان خذي وقتها نتفكر جائزة رئيس الجمهورية في
1: شنو هو الفوايي سلمى
3: خلصني ابن الجزار طريق المطار
1: طريق المطار به
3: ايه كل شيء الحقيقة
1: مزيان الفوايي ومحلاه والأنشطة عندكم أنشطة غادي سلمى في الفوايي
3: ايه نحكي لك الأنشطة كانوا ثم واحدة كوافور هي مدام جواهر معروفة لتوا كانوا يجيوا يعملوا ديفيلي دماد متاع اللبسات الصفاقسية وحاجة جديدة أنا ما نعرفهاش يجيبوك يعملوا لنا الجلوة ومدام جميلة بالي زيدة جينا تعمل لنا لي روسيت نعمل لي جو سون فرونتيير مقابلنا فما لي لبس نمشيو نترينيو. أنا كنت سبورتيف على الأخر معناها شخت الحقيقة كنت في الليكيب متاع الهوند في الفوايي خذينا جايزة الأولى في صفاقس عندي تصاور وعندي دي سوفونير أحلى أيامات الحقيقة قرايتي بعد هبطت للكمبوس كملت في السيكل انجينيور الحقيقة نخذ نقرأ ونروح لدارنا معناها مش
1: ما هيش كما بثراء التجربة كي مشيت للمبيت في صفاقس وتروح للمبيت وكل
3: الحق وصحاب
1: معناها كي وليت تقرأ بحذا داركم حسيت الكوبي
3: اي بولا ما عاش لترينا اسمنت كنت بلتوتة الحقيقة معناها حتى نظافة معناها العبيد قلب صافي وافي محلوم كنا ناكلوا في الليل مساعتين نبداو نقراو ونجوع وكل نحطوا حتى طرف زيت زيتونة عندي صحابي السويحلية نعملوا كزيت زيتونة يطيبونا كل ماكلات نتاعهم محليهم بنين على الاخر نسيتهم الحقيقة شنو
1: لما تتذكر اللي فما ماكلة بنينة واللي ديما ما يقعدش واحد جيعان معناها
3: كانوا يعملوا العصبين بالدجاج عمري ما سمعت به يعملوه السواحلية نعملوه في السوايي معناها كنا عنا كوجينتنا وفاحنا ومفاحهم وزيت زيتونة متاحهم نشيخوا الحقيقة ورمضان محلي يتعدى عنا سالم تعتيلي نهبتوا ندربكوا نشيخوا الحق معناها
1: كانوا من عرش عندك صغيرات ولا سلمى
3: اي عندي بنتي في الفاكولتي
1: ومشيخوا كان عملت فايه بنتك ولا ليه
3: لا هي حاطت بخمي شوى الحق جيها في الفاكولتي
1: وكان جيت باش تعيش فايه تشجعها عليه ولا تقول فك علي وما نحبش بنتي تبعد بصراحة
3: والله انا نشجعها معني كان هي حاجة تحبها عمري ما اما لي كونديسيون تبدلوا راهو حف بين بنات اختي وكل تبدلوا برشا برشا تبدلوا هو أكثر كيرين فهمتي مشيو للكري
1: أكثر منه تجربة متاع فوايي واضح يا سلمى
3: حتى القراية كانت معناها لي بروف محليهم والتوا هو راهو فهمت أما كانت حارسين ببعضنا نقراو مع بعضنا معناها يد واحدة لكلنا الحق وكلنا نجحنا وكملنا في مسيرتنا كل واحد مشي لطريقه أما كمان قعدت ما بيناتنا دي بو سوفونير عمري ما ننسى بالحق عمري ما ننسى
1: يعطيك الصحة يا سلمى
3: 98
1: 95 و98 زيادة بالذات معنا تخيبين تحية ليك سلمى شكرا ليك نورتنا يا ليلى ميرسي على المداخلة تحية ليك ولكل مستمعينا اللي شاركوا معنا ما بخلوش علينا بتجربهم شكرا ليكم ميرسي اللي كلمتونا على 71 و13 نلف تحية كبيرة زيادة المستمعين في الخارج اللي كلمونا ولا بعثوا لنا الميساج نتاعهم على 23 513 نلف سنين
4: هو من خلال الشهادات يظهر ويتأكد أهمية السكن الجامعي كأداة الاندماج يعني الثابت على تجربة إنسانية ياسر ثرية، ربما التحديات والصعوبات ما تمش التركيز عليها، لأنه يعني كأنه هذا الاختلاط، هذا الانفتاح، هذا التعايش، هذا الاكتشاف هو اللي يغلب، وخاصة مع أجيال مختلفة، أعمار مختلفة، 40 50 60، اللي عاشوا حاجة في حياتهم مهمة جدا، نحتت شخصيات وخلت ناس تكتشف أولا أنفسها، لأنه فما العنصر النفسي حاضر بشدة، فما متدخل قال أنا كنت حشام، كنت ما كنتش منفتح عن الآخرين، والتجربة المبيت الجامعي أو السكن الجامعي هي اللي خلتني ننفتح عن نحو الآخرين. وظن هذا عنصر مهم يأكد أهمية الجامعة ليس فقط كمؤسسة تكوين أكاديمي، لكن كمؤسسة تساهم في نحت شخصيات، في نحت كفاءات تونسية اللي تعطيهم جملة من القيم. وفما برشة إيجابيات قالت متى مراجعة للذات، لأنه من خلال هذه التجربة الناس كانوا مكتشفوا أنفسهم واكتشفوا جهات في تونس، وقطعوا مع الصور النمطية والأحكام المسبقة عن الآخرين. وفما برشة فخر واعتزاز أنه اكتشف شباب منحدرين من ولايات مختلفة، كل شخص سمى ولايات متعدة انطلاقا من تجربته. ونظن هذا عنصر مهم جدا يساهم في بناء قوم وناسيون، بلد وطن. ونظن هذا يلزم التأكيد عليه. الثابت زيدا نحن ساعات في الكثير من الأحيان ما نعطيوش أهمية لمسألة الأنشطة التي ذكرتها، النوادي، الأنشطة المسرحية الفنية، لأن الوقت نحن نأكدوا دي مع القراية ونأكدوا على السكن والماكلة، في حين فما الكثير من الأنشطة، لأنه الوقت يكون فما الوقت وفما الناس أيضا تنشط. ونظن فما برشا جمعيات خدمت في السابق في المبيتات الجامعية قبل حتى المديرين والمديرات كي يختاروهم على المستوى باش يسيروا المبيتات لي فوايي يونيفرسيتير، يكون الاختيار لأنه هو ساعات يسكن في المبيت نفسه المدير أو المدير المؤسسة، لأنه باش يكون عن قرب. ونظن هذا عنصر إنساني مهم، لأنه مسؤولية كبيرة أنهم يكونوا عندك ناس اللي هما العائلات وثقت في الدولة، وثقت في طاقة الاستيعاب مش قادرة باش تغطي الاحتياجات الكبيرة للعدد الطلبة، لكن نظن مهم أنه الدولة تواصل استثمارها في هذا، لأنه مش فقط هي مسألة إيواء وسكن، لكن هي مسألة استثمار في موارد بشرية تخليهم يعيشوا وينفتحوا على الآخرين. ربما الناس هذوما كي غدوة باش يغادروا، فمش كون باش يكون في تونس في مناطق أخرى، باش تبقى هذه العناصر والشهادات هذه اليوم اللي جات تأكد أهمية التجربة. ومهم الناس اللي باش يلتحقوا بالجامعة خلال الأيامات القادمة يستلهموا من هذه العناصر ويبنيوا عليها. الثابت فما كلي باش يصيروا ساعة الصدمة، صديقنا من المنستيرك الجوج بطرس الطابية والكياسات والتاكسي، وانك انت يعني تركب في وسائل النقل العموميه، تكتشف محط علي بلهوان، تكتشف محط الباساج، هذه عناصر جدا مهمه جدا في حياه الفرد اللي تنجم تكون عندها انعكاس ايجابي على الشخص في حياته على مدى قصير ومتوسط وبعيد. ولذلك فما شكون كلمنا وهو فوق الستين ويحكي على هذه التجربه واطارات نسائيه،
1: جوله اخرى هي اكتشفها شخص كي يعيش الحياه الطالبيه بشكل عام، ايام قرطاج السينمائيه، ايام قرطاج المسرحيه، العمل النقابي، زاد الانخراط في الجمعيات وغيره، اللي يكتشفهم جينيرال ما وقت اللي يدخل للجامعه.
4: وهو ساعات الناس اللي يعيشوا الفوي يعيشوا اكثر وتيره من الناس اللي يبقوا اللي علاقتهم في الدار. فنظن الشهادات اللي جات اليوم تأكد أنه هذه التجربة إيجابية جدا وتنجم تكون معناتها منعرج مهم في حياة الفرد.
1: يعطيك صحة سنيم، شكرا لك. تحية لعدنين في الإخراج، أشواق في الإخراج الرقمي، غسين في التنسيق والعمل الصحفي. شكر كبير لشاكر في تقبل كلمتكم الهاتفية. موعدنا معاكم من نهار الاثنين الجاي في فورم جديد. في لمن وبسلامة.
0: فورم يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك. فورم البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام، موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماج، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة. We'll be right back. ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فورم. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر الجديد بالمتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع الياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
5: آه يا حلو.
6: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
7: النجم العربي آدم
6: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ثربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
8: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير،
6: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة لونتتي أوتيل راديسون بلو تونس تركش إيرلاينز مرادي أوتيل ماجيك أوتيل ذمورا أب تونيزي موزايك أف أم.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة يصدر بطاقتي إدعان بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على ثلاثة آخرين في حالة سراح في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتسخير الفنية في إطار التحقيقات الجارية بشأن الحريق الذي نشب بجبل برجو من ولاية سليانة وتسبب في حرق مبان وإلحاق أضرار كبيرة بالثروة الغابية. ومساعد وكيل الجمهورية والمتحدث باسم المحكمة الابتدائية بسليانة القاضي عيسى القاسمي يؤكد لموزيك أن التهم الموجهة إلى المظنون فيهم تتعلق بتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإضرام النار في محل الغير والمشاركة في ذلك، مشيرا إلى أن العقوبة القانونية لهذه الجرائم قد تصل إلى السجن المؤبد. يشار إلى أن الأبحاث الأولية أسفرت عن إيقاف 5 أشخاص من بينهم حراس غابات تقرر الاحتفاظ بأربعة منهم لمدة 48 ساعة وإبقاء 5 بحالة سراح قبل إحالتهم جميعا على أنظار قاضي التحقيق الذي قرر إيداع متهمين 2 السجن والإبقاء على 3 الآخرين بحالة سراح على ذمة القضية. الشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة تتسلم الدفعة الأولى المتكونة من 6 حافلات جديدة ومجهزة بأحدث التقنيات ضمن اتفاقية التعاون التونسي الإيطالي استعدادا للعودة المدرسية والجامعية. في الشأن الدولي، مقتل أكثر من 120 شخصا في اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات بين القوات اليمنية والحوثيين والتي انطلقت منذ يوم الأمس فيما يحاول الحوثيون التقدم نحو مناطق متاخمة لباب المندب الاستراتيجي. واندلعت المعارك وهي الأعنف منذ سنوات بعدما شن الحوثيون هجوما بريا تزامنا مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز. واشنطن تفرض عقوبات على مصرف جولدن جلوبل التركي للاشتباه بتعامله مع إيران. السلطات التركية تعتقل قبطان نقلة نفط اصطدمت بسفينة شحن قبالة اسطنبول ما تسبب بغرقها وفقدان طاقمها بالإضافة إلى اعتقال مساعده بتهمة القتل غير العمد. ماليزيا تعلن حالة طوارئ في منطقة بولاية سارواك بعدما أدى ضباب دخاني كثيف ناجم عن حرائق في إندونيسيا المجاورة إلى ارتفاع تلوث الهواء إلى مستويات خطيرة وفق مكتب رئيس الوزراء الماليزي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان. الأولى في تونس.

0: جمعة طيبة مباركة لكم الكل، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما وصلكم صوت الأولى في تونس 4 سبتمبر 2026 من توا حتى نستمتع العشية كالعادة بالأخبار بالموسيقى بالجود فايبس بالربح على موجات موزايك اف ام. قداش عندنا استميت دركاش مدى موزايك 71 113 1 71 113 1. مرحبا بتليفوناتكم من لانس الكل، مرحبا كيفتي زي تفاعلاتكم على واتساب نتاعنا واتساب عجب في ساعة ثانية من على كل سين. هذه الأغبيك اللي زدناها سنة إلى جانب عدة فقرات أخرى تتفاعلوا معنا على محتوى البرنامج على محتوى برامج موزايك اف ام الكل. الواتساب محلول على ذمتكم، رحبوا بكم من لانس الكل في الاستماع. تحية كبيرة لخونا شاكر معنا في التنسيق العام للحصة، مرحبا سي شاكر. لبنى السريعة مرحبا، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ في الإخراج الرقمي الجميلة أمي عليك العادة في البرودكسيون والعمل الصحفي، وندخل قال الآخر فيش نسميه كابتن هكا ولا كابتن الكابتن القبطان خالد أكلي بس خويا مريول بتاع بحرية هكا ولا ناقصك كان تقول أنت زنار ودنجري وكها تبدأ أمورك واضحة لودينغ تسخن الدنيا شوي. تخي تخي بيا مرحبا سي يونس، أهلا وسهلا،
1: مرحبا،
0: كيف الحال؟
1: الحمد
0: صباح
1: لله.
0: الأمور
1: بخير.
0: الحمد لله الحمد لله يا رب. تحية كبيرة ليك سي يونس.
1: وانت زيد شيخ
0: قالوا لي شيء قالوا لي صايم ما يجيش، أنا نصوم نهار جمعة بركة، يزمك تصوم جمعة وسبت وقال خميس وجمعة، دونك الجمعة على نفردها بالفتوى بالسيارة
1: فتوى صريحة
0: معناها. لا أنا أعطيتك أنا
1: أوكي حاضر،
0: ما عندك حتى شيء، دورت هيك على المذاهب الأربعة معناها
1: بارك الله فيك،
0: ما تصوموش الجمعة وحد. هاي للا سونيا مرحبا، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ منورة الدنيا يا سونيا،
2: منورة بيك
0: صفا
2: وبيونس وأميمة،
0: عايشك صباح الأمور. الحمد لله،
2: أنا الحمد لله لباس،
0: يا ربي ورداك، بدنا نروق
2: بدنا نروق
0: بدنا نهدى شوي. هذا هو يلا البارح كسرت برشا هكا فزيت في الميسيون متاعنا، هيك نرجعوا ونعملوا البيست اوف كالعادة في أول الميسيون. يلا جو
3: بيست اوف،
0: رحبوا بمدموزيل يونسي، مرحبا لالا، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ خضره حتى هي
1: خضره،
0: عندنا خضره واحد خضره اثنين ما شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله خضره عن الكل.
4: يا الخضره انا مجنونك حاير بين عقلك وجنونك.
0: صفا
2: الحمد لله
0: في فورما،
2: الحمد لله
0: الحمد لله. القطوس خليته في الدار،
2: اي الحمد لله خليتهم كيتا
0: كيتا قطاتس في الدار. ادخلوا على ستوريات سونيا تشوفوا استقطاتس فوالا تربي في القطاتس انيمال غي معناها امك تشكيلي داكوردو،
2: اي بالحق هي تشكا امي،
0: اي هذا نعرف هي نحس بها امك حتى كان ما كلمتنيش نحس بها، خاطر الفن اخلاق او لا يكون. هذا هو كيما لا لا مش اخلاق او لا يكون، انت عندك موقف من الاخلاق.
1: لا لا عندي موقف من الفن المرتبط بالاخلاق، فما فنانين كبار اخلاقهم غير بيكاسو ما كانش تخلقه
0: خلقه مش سياحية حتى
1: فن الكبير.
5: أنا طايش أنا مجنون أنا طول الله ببرتيمو
0: أو سيون اسمه أخريقه حتى كان نفذت من المعاشرة متاعنا مش تفهم معنا
1: ما كنتش تنقصني التالي وما كنتش شكر
0: أربع سنين التالي
2: فسدتوا معناها
0: فسدتوا بيان سور. أنت في بالك قبل كي كان يحكي
1: مش وحده هو عايد عرب
0: بلاكار مثلا
1: إيه هو عايد عرب
0: قبل ما يحل بلاكار فكرها
1: مش يضحك وانت توانساي بدا يضحك
2: سيمون يا حاسر ما تقول شيء لحد
6: يا يا يا لي
0: صحيح

0: شو
1: حصرت؟ صحيت أخونا يونس ما عندوش مثلا ذكريات من أغنية ذوما خط وقتها كان يقرأ في الشعر يقرأ ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد
2: سكرني برنامج أكاو
1: بيست أوف. شكرا لتفاعلاتكم على كل حال تحية لكم الناس الكل تحب
3: ما عنديش تعليق
1: خلينا نكمل لي انا القصيده
3: شفيت من خلال دخلتك القويه انه اي معركه معك خاسره دونك خليني رايد
1: عرفني
3: لما عاش
1: اي معركه معايا خاسره
3: انا مش في فورمه وانت ما
1: لطفي عليك صلي على رسول الله صلي على النبي صلي على هادي
3: لا مانيش في فورمه انت تبارك الله في فورمه دونك تغلبني دونك انا
1: في طاجين مش في فورمه انا
3: اخويا نعرف ليش نفهموا
0: وانت تو استنتجت يونس انا ما ساي يعني جديد استنتجت الحكايه
3: لا ساعات يجي ساعات يجي اون بيس كما يقولوا في الكوره ما نهارتها ما
0: لورينا في نهار ربك
3: يبدا هو الحق اللي فقدت انا عايد عرب في المسائل دي
1: خاطر ارسم ارسم ارسم يا اميمه ارسم ارسم ارسم يا اميمه ليه حتى عايده ما تنجمش تشد
3: لا لا في اوقات كثيره في اوقات كثيره غلبتك صار
1: اسمعني وفي الاخر شكون يخلي الاخر شكون عنده القفله
3: انت تغمنا صحي
1: شكون عنده عندك انت شكون عنده الفيروياش في الاخر هكا ولا هذا هو يلا لا لا فاتلكم خيين اي سيدي نتمنى لكم جمعه طيبه مباركه لكم الكل كي يكون نهار جمعه ديما نمشيو الى تراثنا الصوفي الجميل اعطينا اخويا من عرض الزياره يا محمد بحرمتك

صارت مختار على اغنيه لومبوتياج، الاغنيه اللي نسمعوها في الساعه الثانيه من على كل لسان بعد اخبار هاي تك. نمشي اليوم في جونا الصيفي، استخو معي في الوغ.

قبل نلقاو مطربة خونا يونس الفرحي المفضلة من أمريكا الجنوبية من كولومبيا تحديدا، ولكن عندها لبنيز روتس، هذاك علاش يحب هو شاكيرا. اخترنا له وك

0: فيش كان يحب وكا وكا مش هنا. ولا تحية كبيرة ليك خونا يونس. خونا يونس ما يحبش ما يسمعش هكا, ما يسمعش الكيتش هذية, يسمع مرسيدس سوسا في عرفتك.
1: لا حتى شاكيرا ما يسمع. شاكيرا مغنية كبيرة صوتها بزين برشا
0: بيان سور,
1: جزيتها كبيرة على مستوى
0: جميلة جميلة عندها علم. ولا صحيت
1: صحيح
0: فهمتني وكا
1: اي بوختلكية برشا
0: بوختون طلقها
1: شكون
0: بيكي فهمتني
2: ما تلقوش وما تلقوش
0: خانها
2: وخسرها
0: وهي ودي تتخين الله العظيم
2: هذيك المشكله
0: هذيك المشكله هو خيرك هي خيرك كلها كمان بالله برس ديال نمشيو تو سويت لقالوها اليوم يلا
3: قالوها اليوم.
0: نحكيو على السياحة غير التقليدية في تونس. قطاع واعد ينجم يدخل للدولة برشا فلوس, يدر أيضا عائدة هامة على الخزينة العامة ويوفر أيضا آلاف مواطن شغل مع حلول سنة 2030. هذا اللي كشفت عليه دراسة أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اليسيري حول التقييم الاقتصادي وآفاق السياحة غير التقليدية في تونس. أجل نفسر لكم أكثر الدراسة هذه. الدراسة تتوقع القطاعات هذه تنجم توفر عائدات في حدود 2.7 مليار دينار بحدود في بحلول سنة 2030 ديسي 4 سنين كي نكون من أهل الدنيا, وتساهم في إحداث حوالي 21500 موطن شغل جديد على الأقل. والأهم من هذا الكل بأن السياحة غير التقليدية تنجم تمثل قرابة 30% من جملة العائدات السياحية في تونس في أفق 2030. أما شنو نقصدوا بالسياحة غير التقليدية؟ أي سيدي الدراسة قالت بأنه فما 5 مجالات رئيسية هي السياحة الموجهة لكبار السن.

0: اللي عندهم قدرة أكبر على الإنفاق وحتى التخفيف من المشاكل الموسمية. بالنسبة للقطاع السياحي بصفة عامة سجلت العائدات في حدود 7.5 مليار دينار في عام 2024، في حين التقديرات لسنة 2025 العام اللي فات توصل لحوالي 8.2 مليار دينار بزيادة تقارب 9%. تقعد ديما السياحة حاجة مهمة برشا. تعرف سونيا في فرنسا مثلا يقولوا كون لو باتيمون فا تو فا، في تونس لا نقولوا كون لو توريزم فا تو فا. يوم التوريزم قعدنا مالوغوزمون في لو مونو برودوي، معناها برودوي واحد ديما سياحة شاطئية إلى ما آخر ذلك، بالرغم من المحاولات العديدة متاع سياحة المؤتمرات وكذا وكذا وكذا، إلا أنه اليوم أنا الأوان أنه نخمو out of the box كيف ما عملت لياسيو في هالليتود متاحة هذية. نحييهم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.
1: أنا الأوان وأخير لأنه تونس ما نقصت حتى شيء، عنا كل شيء، عنا المناخ، عنا التاريخ، عنا المدن العتيقة، عنا الجبال، عنا الصحراء، عنا تاريخنا، عنا كل شيء باش نكونوا احنا رائدين في السياحة الغير تقليدية. والكل المسارات هذوما الكل اللي تحدثوا عليهم راهم كلهم ينعشوا بعضهم. نقولوا تنجم تكون سياحة موسيقية تنجم تنعش السياحة الرياضية، السياحة الرياضية تنجم تنعش السياحة البيئية
0: الثقافية وغيره،
1: كله ينعش بعض وكله يصب في بعض. والمنطقة ذيك كي واحد يمشي لها باش يصرف فيها، باش ينعش المقاهي اللي فيها، المطاعم اللي فيها، ما نقصنا حتى شيء. راهو سياحة مش مجرد تونسي ولا أجنبي يدخل الأوتيل ويقعد في الأوتيل وحد الأوتيل والبيسين، لا لا، يدور ويكتشف وتقعد عنده ذكريات. خاطر الأجنبي كيجي ويجرب ويدخل ويشوف مأكولة تقليدية كيفاش تحضر ويشوف كيفاش تاريخ المدينة ذيكا، ولا يزور الصحراء يروح بذكريات تقعد له راسخة ويرجع ويزيد يجيب ناس أخرين معاه. ما نقصنا حتى شيء في تونس باش احنا نكونوا رائدين في السياحة التقليدية. انا مثلا احسن هاني انا تونسية منش اجنبية، مشيت للمهدية مثلا، مجلنا تحية المهدية عزيز علي،
0: هاي ميل
1: هي كولاية جميلة يعني ببحرها وبناسها، لكن أنا فرحت برشا اللي لقيت شباب بالإزاكتيفيتي نوتيك اللي فيها ويستثمروا بالموين دبور اللي عندهم. راهم قد ما نقول لك قديش تعبين عليها وقديش حريصين إنه هما يعملوا بخوموسيون للمهدية بك الإزاكتيفيتي نوتيك هذوكم، صدقني أنا كمشيت عم ناول واكتشفتهم سنة رجعت بالذمة على الاكتيفيتي نوتيك قعدت لي في مخي.
0: أوكي.
1: أنت فتخيل أنت كل حد يعطيك الصحة، تخيل أنت كل حد مغروم أنه اكتشف الصحراء يعود يرجع لها
0: برشا حاجات تخلين في المهدية.
1: تبيعة
0: ما حضرتش عرس المهدية؟
1: والله قالوا لي على كالحزب
0: الحزب يزمك تحضر الحزب المرة الجاية، تحضر الحزب يزمك تحضر برشا حاجات في المهدية مزيانين برشا. وبي المهدية بالحق من معناها فيها دي برودوي توريستيك مش ان برودوي واحد، وتحية للصغار اللي يخدموا فيها. جستمو هو اللي هنا الدراسة زادة تحدثت يونس وسونيا على السياحة غير التقليدية هذه تنجم تتحول إلى محرك حقيقي للتنمية. تقول لك شنو يلزمنا نعملوا الإصلاحات التنظيمية اللازمة، تحطوا استراتيجية واضحة المعالم، وأيضا نعزز الشراكة ما بين كنت تحكي فيه سونيا بين القطاع العام والخاص. جستمو دونك لهنا هذا هو الرجع اليوم إنه ما تكونش عنا إن سيزون توريستيك، لا تولي عنا عمل 13 شهر يدور فما سيزون وكيف كيف. اليوم خاطر انا اليوم كمواطن، هو كان كمواطن تونسي كما لقاشكم يعرضني في المطار نحير كيفاش نروح لداري. شو بدي واضحين معناها تاكسيستية تحية اليوم معناها نحكي لك تاكسيستية هكا حد كغران تونيس يسكن في نابل، يسكن في زغوين، يسكن في بنزرت، يسكن في سوسة، كيفاش نجم يمشي مع بالحق مع المطار ونعود نرجع للمطار ونعود نرجع للإصلاحات أخرى معناها عديدة وعديدة جدا. معناها لهنا ما نحملش وزارة السياحة بركة المسؤولية، وزارة السياحة قاعدة تعمل في الدراسات وقاعدة تعمل في الإصلاحات اللازمة. نجم يقول القائل ما هوش بقدر اللي احنا نتمناه، ولكن في الاخر يلزم تكون الدولة اليوم هي اللي تحط الباكو، وكيف كيف الرؤية هذه تكون رؤية شاملة. سيونس
2: والله يا حسن انا الـ يعني الفكرة في حد ذاتها الاهتمام او معناها التعويل على السياحة غير التقليدية، أنا أعتقد المرور للسياحة غير التقليدية مر أساسا من إصلاح العلل القديمة للسياحة التقليدية. إحنا السياحة التقليدية اللي نعرفوها واللي نعرفوها سفي ديزاني فيها مشاكل كبيرة ومشاكل هيكلية اللي حكينا فيه، ما هيش عابرة، ما هيش عرضية، يعني ما هيش لا مقيمة دوبوي ديزاني. دونك قبل ما نحكيه على السياحة الفاخرة مثلا استقطاب حرة

0: فاذوي، انفاق عالي مثلا، استقطاب السائح الصيني، استقطاب سياح يهتموا بالثقافي في البلاد. قبل ما نحكيوا على هذا، علينا اصلاح ساحة العلال القديمة. رئيس العلال القديمة باش تقعد تتبع كيف نحكيوا على العلال القديمة. دونك اوتوماتيكمون باش نحكيوا على ثورة تشريعية، يلزم في المسائل. معناها تشريعية؟ معناها تو نحكيوا على بيوت الضيافة مثلا. فما مشاكل كبيرة احسن، وانت تعرف انه فما عباد بنات حطت مليارات في في في في دي ميزون دوت، والتو يستناو ماخذوش تصريح لي على الاستغلالها. دونك فما مشاكل بيروقراطية إدارية قديمة متجددة حيت نحلوها هذه كيف كيف. الإقامات الريفية زيادة كيف كيف، في مشاكل
1: كاين تشارج مشكلة فيه ولا ما أخذ ذلك
0: صحيح. دونك الحكاية متاع أنه باهي أوكي، أنا خلي نكون موضوعي ونكون إيجابي، نقول باهي جدا أنه نحكيه على سياحة غير التقليدية. سياحة غير التقليدية تقتضي مثلا أنه فما نوع متاع سياح يجي وشو يحب شوفوا لي سيت اركيولوجيك في البلاد اللي نعرفوها في موزع على كامل تراب الجمهوريه. فما دي سيت اركيولوجيك في معناها معالم اثريه في ما تجيش تتعدل، يعني صعيبه ياسر معناها. وكنا نحكيو على قصرين، كل مره ونجبد على القصرين نقول قصرين فيها ثلث المعالم التاريخيه في تونس، فيها اوتيل برتيكمون ولا زوز، فهمتني؟ معناها صعب جدا. معناها كي تمشي لدقة، انت تمشي لدقة مثلا ما تلقى شيء في دقة، برغم اللي دقة معناها دقة المدينة،
1: دقة ومدراك دقة ومدراك لمن يعيق
0: تثمين المعالم. اللي كركوين رغم قليل قليلة من يتحدث عن كركوين. هذه المدينة الغريبة معناها اللي هي مدينة خاضعة لمواصفات اخرى حكينا فيها في وقت من في وقت ما احسن على دونك مثالش نكونوا انا نحب نكون ايجابي واحنا نكونوا ايجابيين، نقولوا بيا خطوة جيدة جدا أنه نحتني كيف كيف كما كنا نحكيه على سياحة كبار السن. زاد راه تتطلب معناها لو سيرفيس، الخدمة اللي احنا
1: فما اليوم. ليه والله ليه فما اليوم إذا أقول لك حاجة، فما تو ليزيكول دوسبيتاليتي اللي قاعدة تخم معناها قاعدة طلع في أجيال في صغيرات، وفما زاد كيف ليزيكول متاع دو سونتي اللي قاعدة تخرج في البيرسونيل ميديكال اللي نجم يتلهى بهم. معناها نعطيك حاجة، فما تجارب ناجحة اللي وتلا تم تحويلهم ايضا الى دي ميزون دو ريتريت في شركة الحمامات
0: موجودين.
1: والناس تجي من بلجيكا ومن ايطاليا ومن عدة دول اخرى. هذا لازم اليوم تكون انا كدولة نولي عندي معناها اليوم راهو مهما حاولت المبادرات الشخصية هذه ما تنجمش تنجح وحدها، لازم والوزارة وحدها ما تنجمش تنجح، لازم تكون الحكومة الكل، يلزم نخمو كيف بروح العصر.
0: برشا اجهزة
1: خاطر كي ترجع انت شوف هو حطهم ترتيب، يقول لك السياحه الموجهه لكبار السن، السياحه الصحيه والرعايه من الهيلث كير وغيره. كيف اليوم ايش عملنا في التوريزم ميديكال؟ راهو من دوريان بين 2006 و 2010 تونس معناها عملت سمعه عالميه معناها الاجنبي
0: ورتب الاسنان ولا التجميل
1: وكذا كذا. شو من يا يونس احنا اليوم مانيش قاعدين شو قاعدين ساعه شايتنا في الطب نتاعنا، ومانيش قاعدين نعطيو فيهم في لي مويان دو بوليتيك. وكان طبيب مثلا صارت مشكله في عمليه فعرفت يتم وحده يتم صلبه كما سوسولي سيدنا عيسى واضح
0: صحيح.
1: دونك المشكله في هذه يلزم اليوم الناس الكل تمشي اون هارموني مع بعضهم، راه يلزمنا نقدموا اكثر فاكثر. ليزر بي ام بي اليوم زاد حل خويا الايجار فما حتى مشكله، نظم الامور حط لي بلاتفورم
0: باش نواصل احسن هذه زاد
1: كيف لو توريزم دو لوكس. اليوم يا خويا انت لا ديستيناسيون تونسيه عندك بقايا تفتق تي غير نسميه هاو عندنا اوتيل واحد يتيم كيما يتيمة الدهر، معناه عندنا يتيم الدهر موجود في شارع في اوتيل في قمرت واضح ولا موجود البراند عالميه كذا كذا العبيد كي تجي تفتق حتى بلدان اخرى
0: سياحه الفاخره
1: حاولت تعملوا كيف معناها ما خلطتش
0: سياحه الفاخره اللي تستقطب حرفاء ذوي انفاق عالي. بربي الحرفاء ذوي الانفاق العالي في تونس مش يشتريوا يا حسن ما فهمش بومنديل ليش يقضي
1: لا
0: اي معناها لازمك تحذر معناها
1: تحذر
0: والناس هذوما ما عندهمش فلوس اسكو فما دي بلاتفورم ما تسمح لهم ما تدفع هذه
1: المساله يعني برشا حاجه يتبع بعضه واش قلت لك انا شيء يتبع بعضه
0: بلا دونك
1: يتبع بعض
2: فضل سيدي الحاجه اللي يتبع بعضها زيده اللي هي لا بروموسيون
1: تمشي هذا الفندق عاد
0: الراقي
1: تمشي هذيك تمشي تعمل ان برانش لو ديمونش سينو تعمل تي تايم سامدي
2: مش ديما ما نمشي
1: الحمد لله ليه عجبتني اني معناه مشيت معاك في الخط.
2: اي
1: اي نحكي بخمسه على المستمعين
2: ان شاء الله تكمل عماره الدجال امبارح اتفق بها العماره
1: بيانتو
2: قلنا
1: بيانتو بيانتو بيانتو
2: حبيت انه كل شيء يمشي مع بعض فما حاجه مهمه برشا اللي هي لا بروموسيون زيد لازم تشبيبها يزينا من لا
1: بروموسيون
2: على خاطر توا عندنا شباب راهو مطرشق عنا شباب كيفاش يصورت بالدرون خليه وسيبوهم خليه يصوروا بالدرون ممنوع الدرون ممنوع خليهم يصوروا عنا بحورات عنا جزر عنا جبولات عنا أثر خليهم سهلوا لهم
1: كما
2: قال ليونس فما بلايس في تاريخي معناها عنا بلايس أثرية ما تنجمش تدخل لها على خاطر اختر على خاطر ما تعرفش حتى تدخل لها فنتعاونوا الكل
0: شوفوا التجارب تاع الدول الدول القريبة شوفوا المغرب مرزوقة ونشوفوا سلطنة عمان صلالة
1: صلالة وما أدراك
0: متميزة جدا في دول اللي تشبهنا ونشبه
1: وحذر لي انت اليوم راهو شو حذر لي اذا كيف كيف مطارات وكيف كيف خليني اليوم مثلا عاوني حتى وجه البلاد معناها تو اليوم في تونس ما عندكش ترونسبور معناها هات نقولوا بوبليك ينجم يقدر على الاقل اليوم اننا نوفروا لتاكسيستيه معناها قروض ميسره للعباد اللي لي غون تاكسي ولا حتى للتاكسي اللي باش يخدموا كان على المطار ولا ما اخر ذلك وسهلوا لنا زاد كيف كيف في النسبه للتطبيق هذا الكل يدخل اون كونسيديراسيون راهو وكيف كيف لي تاكسيست اليوم راه ساعات يهبطك يونس الفوق باش يهز ويهز مثلا كليون اخر مثال يجي باساجي تو برشا عباد سبحان الله تصير هنا بيدي تصير نسافر بسكادو معناها ما نهزش باجاج سكادو فيها زيد يزويد يقال الاخر واموري واضح نخرج ديريكتومون يوقفوا راه ساعات البوليس على خاطر يقول له ليه ماك هبط ما عندكش حق تعاود تطلع ما زاد فرصه باش نوصل باش نوصل لهم اصواتهم تاكسيستيه الحقيقه خاطر في كل مره يقولوا لنا بربي يحكيوا علينا رانا ما راهو نحب ونهزوا واما مالوغوزمون راه كان نقف نهزك انت على كورسة ب 10000 ولا ب 20000 ولا ب 5000 راهو تتكلف لي ساعات 100 دينار دونك لهنا هات نلقاو الحلول اللي بالحق تشرف البلاد وتخلي الدولي بدور يا سيونس هكا ولا
0: أوكي
1: هكا وهو ليس أصوته قليلا
0: أصوت
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: مرحبا بكم جديد في على كل سين نعود نذكركم تفعلوا معنا على واتساب الواتساب متاعنا اللي هو 23513000 سلم عليكم الناس الكل تحية الخونة نزار تاكسيست يسلم عليكم ليكيب الكل سلم عليك سونيا سلم عليك يونس
0: شكرا
1: وسلم على أختنا أميمة وسلام خاص قال أختي أميمة أختك أميمة زيد حتى هي كانت تسوق في تاكسي هذاك علاش دونك تسرقها الوالد ليه مش هي الوالد متاعها ربي فضله تاكسيستي كان إلى على غوتخيت تسرقوا التاكسي بتجي تخدم في مزيك وقتها فهمتني واضح ولا هذاك علاش دوك اختك أميمة ديما
0: ما هي مروحه تذكر صح
1: لا فاضل جميل لا لا لا بدنا نروح لا جمله تفصيل يلا سيدي شو تو سويت هاشتاج يحكي
3: هاشتاج يحكي
1: شو مازلنا على عودة إلى المدرسة يا سيدي العودة المدرسية مهيش كان الكراس المدرسي والكتب زيادة كيف كيف اللي قاعدين يطبعوا والحمد لله يلزمنا نختاروهم مليح هما والأدوات الأدوات والمستلزمات المدرسية تستحق منا برشا انتباه على خاطر برشا من هالمواد هذية تنجم تحتوي على مواد كيميائية ضر بصحة الأطفال الوكالة الوطنية تقييم المخاطر تابعة لوزارة الصحة دعات الأولياء إلى توخي الحذر عند اقتناء الأدوات المدرسية خاصة المنتجات اللي تنجم تكون مضرة عن طريق الجلد الفم التنفس أو حتى العينين الوكالة أوصت برانسيبالمون بشراء أدوات من مسالك بيع منظمة ومراقبة وتثبت من جودة المعلومات اللي تكون مكتوبة على المنتوجات نقول لكم بأنه زاد لهنا من الأفضل أن نتفادى الأدوات اللي يتشبه في شكلها أو لونها أو رائحتها المواد الغذائية، خاطر تنجم تعمل خلط عند الأطفال. ومن الأمثلة على هذا مثلا القومة اللي يجي في شكل حلوة، وقالها كيف كيف البرية اللي تكون في شكل بعض الغلال. أما بالنسبة لحفيظة الأكل، أيوة اللانش بوكس، أيوة سيدي اللانش بوكس والبوكس وما أدرك ما اللانش بوكس، لهنا يلزم وكيف كيف أكل جوغد ذيك قارورة الماء. من المستحسن اختيار منتجات تناسب عمر الطفل، أولا تكون سهلة التنظيف والاستعمال، مصنوع مواد مخصصة للاستعمال الغذائي، حتى كان بلاستيك فما حاجة اسمها بلاستيك أليمونتير، ناس تسمع فيها وما هوش غالي راوة، ردوا بالكم تحطوا لصغاركم معناها في أي حاجة. ما تنسيوا الزيادة المحفظة المدرسية، على خاطر الوزن الزايد اللي في المحفظة هذه ينجم يسبب في ألام في الظهر والعضلات واضطراب في القوام والتوازن، وفما عشرات الأمراض رب يحفظ صغيرات الكل ينجموا لا قدر الله يصابوا بهم. وزيد فوق ذلك الكل التعب والإرهاق عند الأطفال اللي ما زالوا في مرحلة النمو، وراه ما عندكمش فكرة قديش الكرتابة كي تبدأ ما هيش معناها تبدأ رزينة ساعة، دجا دعوة لوزارة التربية باش تخف علينا في الكتب. الوكالة تنصح بمحفظة خفيفة ما تجاوز الوزن نتاعها الإجمالي، وتتعمر بالأدوات معناها 10% من وزن الطفل. اش معناها؟ معناها وليد صغير يقرأ سنة أولى ثانية ثالثة قداش يوزن سيونز؟ 30 كيلو 40.
0: أنا حاب تقول الكتابة 3 كيلو،
1: هي الكتابة فيه بيضح
0: دجاج هذه حصة القراءة مرك
1: هذا إيه جستمو هذا هو هذا هو
0: ما يكفيش.
1: دونك لنا نعود نذكر حماية الصغار في العودة المدرسية ما تبديش كان من القسم، تبدأ من الدار وحسن اختيار الأدوات والمستلزمات. وكيف كيف اليوم على ذكر اللانش بوكس، معناها ماذا بيكم كيف كيف تحطوا لصغيراتكم حاجات إنه طوحنا مع سخانة، حاجات ما تفسدش ليامات لولا معناها سونيا، خاطر برشا صغار تصير لقدر الله أنواع تسبب تسمم غذائي، وقاعدين نشوفوا عام على عام مشاكل قاعدة تكثر.
2: حسن ديما العودة المدرسية الموضوع ذي مهم برشا، وديما نعود كل بداية سنة دراسية جديدة نعود نذكروا لي بارون اللي أهمية أنه تكون تختار المنتوج اللي أكثر أمانا ووقاية ويحمي الصغير من المخاطر، مش اللي أرخص ولا اللي أزين، خاطر نمشي وديما بالحاجة المزينة والحاجة اللي تحلى في العين والكرتابة اللي فيها صور كرتونية يحبها ولدي، وكما قلت أنت القوم اللي ريحته بالفريز والبرية اللي فيها مصور فيها فيل و و و صحيح الصغير منعذروه معناها يتحرك بالعاطفة، لكن هنا الأولياء هم اللي
1: هي أميمة مثلا أنت ومعش تقل وتشري ديما كيف تشري حاجة ستيتش دراغون بول كل مرة حاجة معناها
2: أتشيب نوستالجيك
1: على الأخر بيكاتشو فهمتني كل مرة كيفاش دونك على غالب حتى عمره 20 سنة وديما
2: ديما صغيرة معناها الصغير بالحق ما نجموش نلوموا عليه، دونك الولي هنا هو اللي يتحمل المسؤوليه الاولى والاخيره
1: ماذا بيه الاخير تراي خالد قطات معناه اب معناه مثالي نحب نشوف معناه اسكيل ساد والا لا قاعد تساد جسد ما شاء الله عليك. لا
2: عجبني اولياء حسن سامحني قصيت عليك ولادهم يغلبوهم راه
1: ابي
2: اي تقول لك غلب تقول لك ويبكي ويبدا يشرق يحب عليها يحب عليها تاخذها الحاجه بوخفير بليزير الولده، وبعد يلقى روحه معناها في الاخر معناها تبدا الماتير تبدا بلاستيك اختار كيما قلت انت تنجم حطها في وجهه في عينيه في فمه في ضر جلده ولا لي بواط كيما قلت انت البلاستيك هذاك معناها لي بواط هذوكم زيد فيهم اختار كبير تحط فيهم الماكله والماكله تسخن عليها وتعمل رياكسيون
1: بيان سور.
2: دونك نردوا بالنا
1: وربي قدر الخير
2: ربي
1: قدر الخير. سيونس مشاكل هذه ما كانتش موجوده في زماننا احنا اخويا، المشاكل هذه الكل ماهيش موجوده ماهيش موجود. موجوده اما اليوم ماذا تخاف معناها بالحق اليوم تاع صحه على الاقل وزاره الصحه اموا استباقيا على الاقل خاطر نعرفوا توا العباد بتحذر في الشريط فورنيتور ولا
0: مازلت
1: ان شاء الله
0: ستة ذي
1: ان شاء الله ستة ذي
0: غدوة
1: ان شاء الله ربي معاك ربي
0: معنا ومعاك
1: انت مش قارلنا في سبتمبر يعمل يتزعزع ولا كيفاش قارل
0: بالحق سبتمبر مخيف بالنسبة لي
1: مخيف يعني سبتمبر اي منا اي ذاك هو ورقه الأصفر شهر أيول قال فيروس صحيح هذا هو. دونك اليوم الصغيرات وحنا نحبوا اليوزر اكسبيرينس نتاعك انت كأب
0: شوف صديقي به انه ينصحونا تنصحنا وزارة الصحة كانوا نشريوا الأدوات المدرسية من النقاط المنظمة لكن نحب نسأل أنا إذا كان نحب الكل لازم نشريه في من النقاط المنظمة اللي موجود في النقاط غير المنظمة لشكون بشي تباع كيفاش دخل علاش دخلوه معناها أنت تخلي حد يجيب أدوات مدرسية معناها قابلة للبيع في السوق التونسية وبعد تقول ما نشريوش منه، مشكلة معناها بالنسبة لي، لأنه البو يتحمل مسؤولية صحيح، ولكنه أحيانا الأب وسط الغلاء المشط للأدوات المدرسية
1: أحيانا
0: واللي عنده زوز وثلاثة وأربعة وخمسة صغار يقرأوا يقول لك أنا ما نشريش من نقاط الموبايل المنظمة خطرة غالية، طب نشري من جهة أخرى.
2: يستسهلها
0: عنده الحق، معناها ما تجمش تقوله لا لأنه عنده أربعة صغار، كيفاش باش يعمل وأحيانا تلقى السلعة هي بيدها اللي تلقاها في النقطة المنظمة وتلقاها البرة
2: أحيانا هي
0: بيدها. يعني هل أنه بلد المنشأ بعث لنا سلعة يعني تباع في النقاط المنظمة وسلعة لا؟ نحكي بالمنطق، معناها الناس صحيح معناها توا في الوضع اللي عايشته، في وضع بوفيه الصيف رونتري سكولير وبعده سيدي رمضان وبعده غيره، البو الأم الأولياء ولو غير قادرين على التكلفات العالية جدا، خاصة أنه كنا نحكيه على صغيرات تحلت عينيهم اللي يحبوا، راهو أسعار خيالية، راهو الحق راهو قوم. شنو القوم باش نفسخ بيه؟ شنو باش نفسخ بيه؟ انا التورات باش نفسخ بيه؟ انا القوم ب 10 فرانك كيفاش يا حسن؟ قالك على شكل فريزه يا با شنو هي؟ انا مشكله
1: على شكل بنانة
0: صحيح. دونك الافه هي موجوده، كيفاش نجموا؟ ومن بعد يقول لك لازم تثبت من البرودوي هذاك منين جاء، بلد المنشا، وشنو هي التركيبه الكيميائيه؟ سيدي انا قريته البلد المنشا الفيتنام، الشركه اللي عملته اس او ار بي، التركيبه الكيميائيه نلقاها ما نفهمهاش. معناها انا نتحدى واحد ولي يمشي لنقطه بيع غير منظمه ويقرا بلد المنشا ويقرا التركيبه الكيميائيه اللي تعملت منها كذا ويقول لا هذه فيها اس 22 ذا ميساج صغيري، ده ما يعرفوش وما يهمهمش الناس، هم ارخص بالنسبه لي.
1: دونك
0: حلو
1: ارخص ولا حاجه به
2: يونس منا تشوي منا تاكل، نعرف ارخص، اما انت تو كان نقول لك اختار بين ارخص وتززي الاولاد وبين انك تاخذ لهم مواد ما فيهاش ريسك على صحتهم، شو مش تختار
0: الأرض؟ أنا نحكي على واحد يسمع فينا تو، يسمع فيك ويسمع فيه وبعد يقول شبين مقالش ثم عايشين معانا، يقول ينجم يقول شبين عايشين معانا، يعرفوا الأسوام، يعرفوني أنا قديش في سبتمبر نحط فلوس، راهو فما مشاكل كبيرة، معناها أنه أوكي دكار وزارة الصحة مشكورة كل عام ذكرنا بشي هذايا، وإحنا بيدنا صغيراتنا من حبهم مش يمرضوا، لأنه لكن فما مسائل يا أخويا، شوفوا حلول شنية الحلول؟ ما نعرفش، ما عنديش حلول أنا، لكن أخويا ما الأسعار ما طيحوا في الأسعار شوية، عملوا جهود أخرى للأولياء، تعاون الأولياء أنهم يقتنيوا الأدوات المدرسية بكل يسر، لأنه بالحق برشا أولياء راهو ما نخزروش، احنا في تونس الكبرى، امشيوا لتونس الصغرى، امشيوا للدواخل، شوفوا الناس كيفاش. أنا نحكي لك يا حسن، راهو فما الجهات الداخلية اللي خاصة الحدود ما يشريوا حتى شيء من تونس.
1: من تونس
0: ما يشريوش.
1: ما تزايروا من ليبيا وغيره. غالية برشا معناها اليوم، وهذايا اللي نطلبوا. على كل حال إن شاء الله نتمناوا عودة مدرسية موفقة للصغيرات إن شاء الله.
0: كل. وربي بعد عليهم المرض، وربي إن شاء الله ربي يعين الأولياء،
1: ربي يعين الأولياء على خاطر بالحق الولي مسكين. تو الجمعة جاي نحكي قداش تكلف اليوم العودة المدرسية، معناها بالحق أنا قداش تكلف كرتابة سهلة على الأخر، والله لا فيها حتى شيء، معناها كرتابة بازيك، تشوف اليوم كيفاش نقراو وكيفاش مشاو، معناها فما حاجات اللي معناها بالحق يعجز لهنا اللسان أنه يعبر عليه. قال أحمد باشا بيك العام قرب يحسن العقبة وكاوسيس وكاوس عني وشو نقول
0: ربي يسكم
1: الله يرحمه وارا سيدي. نمشي لاشتاقنا الثاني، شنو حكاية دبوسة الماء يا سيدي؟ قارورة الماء، قارورة وراها قارورة متاع ماء، قال لك بلتي بعشرة دينارات في المسرح كارتاش أثارت استغراب وانتقادات واسعة في وقت تعيش فيه تونس أزمة مائية، وفي وقت زادة ولا المواطن واعي أكثر بقيمة الماء وضرورة ترشيد استهلاكه. نقول لكم بأنه لهنا مسألة أنه بيع المياه في الأماكن العامة، البارح سمعنا زاد كيف مع جهان الصباح، معناها رئيس نقابة المقاهي اللي قعد معناها يتكلم، أما يقول لك اليوم وقت اللي نص إتر ماء اللي كان ب 600 فرنك وتتباع في مهرجان قرطاج بأربعة دينارات، هاو شفناها بأربعة دينارات في مهرجان قرطاج، هاو هذايا حابين نحط لكم بأنه في المهرجان، أما المرة هذه ما نحكيوش على المهرجان، دونك نحكيو على مسرح قرطاج اللي أجروا فيه الخواص المرة هذه. دبوسة الماء معناها عملت نقولوا زوبعة كبيرة، الانفلونسوز أختنا ثوريا لعمري هي اللي عملت ستوري، والستوري ذي هي اللي شنعت الدنيا. ثوريا ربي يهديك، كنت قاعدة دخلت بلاد كاملة في عشرة اللي في عيد مش في عيد واحد، عطينا نسمع ثوريا ايش قالت يلا ولا اللي معه.
4: الرغيف الصغيرة هذه
5: قهوة بعشرة ليه؟
6: هذا بخمستاش طيب عليهم كلها
5: عليش ما تستغلوا هكا عليه؟ عطاشة عليه عشرة ليه فمان؟
7: قهوة بعشرة ليه؟ عطاش ليه
5: فمان؟ جوي بخمستاش ليه فذيك؟
1: هذا هو لهنا خليت الحقيقة للكتاب واتصلت بمصدر مأذون في وزارة الثقافة والمصدر أكد لي أو حطنا التيكي سيدة لبنى أو يقول لك احنا راهو البيفيت هذيك معناها فم أبل دوفخ وراهي تبيع بأربع دينارات فقط هيك يقول لك راهو في مهرجان قرطاج أربع دينارات تبيع عادي جدا والقهاوي كيف كيف يقول لك انه قهاوي كبسول دونك اوتوماتيكمون باش تبدا غالية وانت تعرف الكبسول اللي غالي واضح ولا قهوة شعبية ما عادش تبيع لك بالفين القهوة معناها تقفى قهوة شعبية ما عاد كودير كبسول دونك لهنا صارت هكا نوع من الشيطنة معناها سورتو مع ندرة المياه إلى ما آخر ذلك تحسها كأنها زوبعة في فنجان سونيا مع التوالي ماشي الهيفا وهبي وقاسس مارشينوار ب 120-150 دينار وحل في دبوس ماء منا ولا منا
2: والله أنا بصراحة مش عارفة شنو صدق والله العظيم اسكو الورقة معناها بري مكتوب في ورقة في أبيل دوفخ ولا في كونسوماتور حقيقي مشي شري ورانا وقال نشيت ب 10,000 معناها
1: 10,000 هي قالت هما قالوا خذوا ب 10,000 نجم يكون اللي يدور نجم يكون اللي
2: نجم يكون اللي شد البان ويدور بيبيع به مثلا ولا
1: اي نجم يكون
2: نجم يكون
1: فما كبوسط الجمهور ما نعرفش
2: ربي يهدي على كل احنا مش ناقصين بلبلة
1: مش ناقصين بلبلة اي فلا مش ناقصين بلبلة سيونس اليوم يقول لك انه مثلا في مهرجان قرطاج هكا العبيد الكل تمشي تخدم على الاولاد يمشيو يخدموا كل ويعملوا صوم للستاف لما حال هكا ولا ما عملوك صوم مع بالبادج نتاعك امبارح شريت القهوه ب 8,000 اختك هميمه
0: دونك هو القهوه موجوده حتى ب 8,000 لبرا
1: من برا
0: المهرجان معناها موجوده وموجود المال غالي زاد كيف كيف انت وانت انت والامكنه اللي تمشي لها تمشي للمطار انت تاخذ ابو زمان في المطار غالي برشا معناها
1: امكنه في العالم
0: ثم امكنه فيها المطار. فيها قهوه غاليه
1: المطار برج دينار تونس
0: تقول انت تقول انت شنو المختلف معناها دابو زمان هي دابو زمان يقول لك الاسباس يقول لك ما نعرفش بالشغل معناها داخل مع شريك انا كنت نخلص لكن بون في المهرجان
1: والله هي شوف هي راهي المساله معناها توا اخذت حجم اكثر من حجمها نحكيه بصراحه الكل نمشيو المهرجانات ونعرفوا بانه المواطن العادي شنو يعمل كيمشي المهرجان فما عائلات تمشي تهز قفه حس فيها قفه وفيها كل شيء راهو سونيا ويونس انا مره نحكي مع امنها ونحكيها كاخت شو تابل كي كنت نمشي المهرجانات قال الاخر ما حاش نعمل زحمه زحمه ما حاش نشم واضح ولا بالحق راه يقول لك يعديه وما لذ وطاب معناها العبيد طاجين ودرش نوي لما اخر ذلك يمنعوه من حاجه برك سكيك ليه مثلا والبلار ليه لا قدر الله باش من العبيد ما تجرحش لما اخر ذلك اما يهزوا كل شيء ليه معناها ترموس بالقهوه بتي بغيره وما تمنعتش معناها الحكايه في المهرجانات نحكي لك ولا حتى تو في الحفلات الخاصه دونك اليوم نعاود نذكروا الحكايه اللي صارت ماشي في مهرجان قرطاج صارت المسرح الاثري في قرطاج حفله خاصه
0: حفله خاصه
1: تاع السيده هيفا
0: واضح بين انه بالفضاء وبالمهرجان
1: اكزاكتومون دونك تاع السيده هيفا وهبي حبينا احنا انا بيدي حبيت نعمل منها طاوله وكراسي ونعمل فوفعة قال الاخر يا اخي طلعت في الاخر ليه الحكايه هيفا نتاعنا هيك هيك
2: المهم هم عملوا جو ما
1: عملوا جو صحيح
2: هيك حاجه عملوا جو
1: هكا هو وبدنا نروق وبدنا نهدى شوي هكا هو يا سيدي سكر لي الريبريكس عليه
8: يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة العشية
1: حفلة خاصة نحكي
2: عن
1: حفلة خاصة حفلة خاصة ما زلت تحكينا على هيفا ريت كيفاش
0: حفلة خاصة
1: قعدوا يتقهروا الأولاد في السوديو ومشيش لهيفا هذاك علاش وبدنا نهدى شوي أي سيدي نمشي وتتسويت الغناء على كل سنة
8: Good vibes
1: غنية تصيف بامتياز أعطينا الجامايكن

توب 3 نمشي ونشوف الشازام أكثر الأغنيات اللي تم البحث عليها عالميا. في المرتبة الثالثة نلقاو باد تايمز.

0: جينا لكم الكل. رحب بيك أميمة, أهلا وسهلا, كيف الحال؟ طريق سلامة للجميع. شعرنا اليوم في بوانغوتي,
1: في باب العسل, في شارع أوليد حافوز, نهج باب سعدون, مفتاح سعدلة, وشارع نوف أفريل, شارع درغوت باشا, نهج دو مارس, باب منارة, شارع باب جديد, نهج سيدي البشير, وباب الفلا, نهج الجزيرة, نهج الجزائر, شارع فرنسا, نهج الموج سليم, ونهج باب سويقة. فما اختناق مروري كبير وتوقف نسبي لحركة المرور, واللي يتواصل حتى شارع لندرا, شارع بشير صفر, شارع طيب المهيري, شارع الهدي شاكر, ونهج فلسطين, شارع محمد الخامس, شارع خالد بن باشا. فما حركة كبيرة في أرينا, فيليكس دو, نهج عبد الرحمن المعفين, شارع أحمد تليلي, نهج معاوية ابن أبي سفيان, وشارع طاهر بن عمار, نهج عبد الله الزويغي. وفما حركية كبيرة, نمشيو المنوبة تحديدا في شارع الاستقلال, شارع محمد بن يونس, شارع فرحات حشيد, فما حركية مرورية. كيف كيف في بن عروس على طريق الوطنية, فما حركية مرورية كبيرة في سيدي رزيق وشارع الجمهورية. دونك سيسر ويحكم وطريق السلامة للجميع.
0: شرفي زين لكم الكل, تحية لكم الناس الكل, ميرسي بوكو أميمة, شكرا ليك. احنا مازلنا نكملين مبعرنا حتى للستة في على كل لسان. بعد شوية الموعد بيكون مع أخبار الخامسة مع خاولة الكعبي, بعدها هي تينا شوي تونسي.

0: تدلل
1: دلال جيان حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز لسوير ما لزورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي
0: تدلل
2: جيان إيام دللنا
3: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين هذاك علاش في سقرة سكول أولويتنا نكون التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبلو النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم ولا على سقرة سكول.ان ولا على 88-665-969 سقرة سكول سيرتيفيي ISO 21001 كونفورم ونورم انترنت national.
4: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوك 5G
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر السرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
4: منا باش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوك 5G عندك أورانج
6: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى انت فيها تغني انت الصوت انت نجم قرطاج ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن كل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
7: جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام
8: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الدفاع الوطني تفيد بأن تونس تستضيف من 6 إلى 18 من سبتمبر الجاري التمرين البحري متعدد الأطراف فينيكس إكسبريس 26 بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا وبمشاركة حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 13 دولة شقيقة وصديقة. والوزارة تبين أن تونس ستستقبل 5 بواخر عسكرية ستشارك في هذا التمرين الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير القدرات العملياتية المشتركة في مجال الأمن البحري من خلال تدريب الطواقم البحرية على حسن استغلال وإدماج المنظومات والمعدات والوسائل الحديثة في العمليات البحرية وتطوير مهاراتهم في التصدي للأعمال غير المشروعة بالبحر ولكل أشكال التهديدات والجريمة المنظمة كالتهريب والاتجار بالبشر بما يساهم في الحفاظ على أمن البحر المتوسط واستقراره. 5 دول في الاتحاد الأوروبي تسعى إلى إبرام اتفاق مع دولة من خارج تكتل لم يكشف عن اسمها لتستضيف مركز عودة للمهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم على أن يبدأ العمل به اعتبارا من غرة جونفي وفق ما أعلن وزير دنماركي. واتفقت الدنمارك واليونان والنمسا وألمانيا وهولندا على المبادرة وذلك خلال محادثات استضافتها كوبنهاغن بشأن إقامة مراكز لإيواء المهاجرين خارج أوروبا. ولم يكشف عن الدولة أو الدول التي قد تستضيف هذه المراكز لكن أوغندا ورواندا تعدان من الخيارات المحتملة. يشار لأن بريطانيا كانت قد تخلت عن خطة لترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى رواندا فيما واجهت مراكز على أراضي ألبانيا لمعالجة أوضاع المهاجرين الذين ترسلهم إليها إيطاليا واجهت طعونا قانونية ولم تستخدم إلا على نطاق محدود. دبلوماسيون يقول يقولون إن الولايات المتحدة وحلفائها بريطانيا وفرنسا وألمانيا يضغطون على دول أخرى في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار في الأسبوع القادم يقضي بإحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأول مرة منذ 20 عاما. وصول جثمان الملك الأوغندي أويو روكيدي إلى البلاد اليوم تمهيدا لدفنه في 12 سبتمبر الجاري بعد وفاته في الولايات المتحدة الأمريكية، أين كان يتلقى العلاج من المرض الخبيث. وأويو كان أصغر ملك في العالم، حيث اعتلى العرش وهو في 33 في سنة 1995، وتوفي في 27 من شهر أكتوبر الماضي عن عمر يناهز 34 عاما. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي في على كل لسان.
8: الأولى في تونس.

0: ما عندي ويلي على موجات مزيكا فين في حالكم الناس الكل لازم شوية فن تونسي زم برشا فن تونسي راه هكا ولا السلام عليكم وين ما كنتوا شكرا تفاعلاتكم على الكونت انستغرام تاعنا كيفيف على الباج فيسبوك تحية ليكم على مساجاتكم على واتساب عاود نذكركم واتساب عجب ديما في الساعة الثانية من على كل سين 23 500 و13000 ما تنساوش زاد الربح بعد شوية نلعبوا على 600 دينار كاش من اهداء مزيكا فين 71 111000 على 600 دينار كاش من اهداء الاولى في تونس تربحوهم تحلوا مشكلة كبيرة من مشاكل لا غونتخي سكولير نمشيو تو سويت الواتساب عجب
1: واتساب عجب
0: يلا سيدي تسلم عليكم الناس الكل أختنا العزيزة يسرى تسلم عليكم تقولكم ديما نسمعكم مون فامي تحية كبيرة ليك سوني تسلم عليك وتقولك حاشتنا برشا موجات إيجابية ديما راكين علينا أسبوع متعب من ذي الأسبوع الأطول خاطر فيه شهر أوت وشهر سبتمبر ديجا واحد
2: واو.
0: والموظفين انتقلوا من الساحة الساعة على سيونس يونيك إلى دوبل سيونس دونك قل لك برش عبيد أخويا يسر علينا برش عبيد ما هضبتش مازلت العصيدة
3: مع السخانة
0: مع السخانة مع برش عجيد دونك وسعوا بالكم بقدر المستطاع باش نبدا مع
2: قلها ميرسي بوكو
0: قلها ميرسي
2: قلها وسع بالك قلها وسع بالك والحياة تستمر خلينا إيجابيين ونحب نقول لك ميرسي على محبتك وصلتني
0: الله الله الله الله يا سيلف الله الله يا سيدي بارك سيدي بديت نغير يلا السلام عليكم الناس كل قاعدين تسمعوا فينا السلام عليكم خارج حدود الوطن العزيز عاود نذكركم 00216 زيد كيف 23 500 13000 مرحبا بالتفاعلات نتاعكم نحب نسلم برشا برشا على صديقتنا أمينة تسمع فينا من نيس في فرنسا وتتفاعل معنا وتقول أنا راني في مسرح قرطاج مشيت الماء ماهوش معناه ماهوش غالي تقول بالطريقة اللي حكيوا عليها في الانستغرام تقول راني خذيت ماكلة الماكلة باركونت حسيتها هي غالية شوية تقول لك 16 دينار ساندويتش ماهوش معقول ما خلط ليش الحكاية بتاع 16 دينار مادام 16 دينار راه حد في بيتزارية عادية يتباع دونك والإنسان لهنا برشا تساؤل ديما تونسي تشك تقول لك أنا بارابور على فرنسا ظهرت لي غالية معناها مواطنة تعيش في الخارج دونك تحية ليك لامينة وشكرا على التفاعلات نتاعكم نمشي ونكملوا مع التفاعلات نتاعكم اللي قاعدين توصل معنا كما قلت لكم على الرقم الواتساب بتاع 23 500 13000 صديقتنا ألفا اللي تتفاعل مع الكلام اللي كنا نقوله فيه زادة كيف كيف يقول لك راهو التعليم يقوله مجاني زادة في تونس راهو مش معقول اليوم انه الكرتابة تتكلف برشا برشا فلوس وتقول راهو كل كلمة قلتها انا موافقة معاكم ردوا بيننا على صغيراتنا اما نستحفظ على مكتوبنا تقول يا سيون سكة ولا يظهر لي على تو غزومي
3: خلت من معناها اللي نحكيو فيه الزوز معناها
0: حتى
3: بين هذا وذاك
0: بين هذا وذاك انت شنو رايك سونيا بين هذا وذاك ولا
2: انا بديما بين هذا وذاك
0: بين هذا وذاك في الوسط لا توجد منطقه الوسط
2: ميزان برج الميزان
0: يا يزي اوكي بينتو عيد ميلادك معناها تحب تقول
2: بينتو
0: حضروا كدويتكم حضروا
2: كدويتكم
0: وهو كذلك وهو كذلك سبتمبر ولا اكتوبر
2: اكتوبر
0: اه تري تري بيان
2: احنا في 21 اكتوبر
0: احنا سبتمبر ما شاء الله ما تنساش احنا سبتمبر فيها العظماء الكل تاع اللي دعموا ولدي في سبتمبر فهمتني بدوهم سامية واضح ولا من سامية وانت ماشي
2: علاش ما عجبكش 31 اوت
0: عندك 22 اوت العظيم وسكت على خليك رايد
2: لا انت اسد على روحك
0: اسد على
2: دونك حاسين
0: احنا عندنا العظماء تاعنا الكل تاع الاذاعه مولودين في سبتمبر مولودين في برج العذراء
2: واضح ولا لا المهم بيت القسيطه وتعدى سبتمبر عن اكتوبر
0: مازال بدي صلي على النبي مازال خوك خالد قطات وكذا وكذا واسمع سيدي هي الاشياء الكل جاي مازال احتفالات يلا سيدي نمشي وتسويت للفاصل وبعد الفاصل موعدنا باش نحكيه فيه على رقم على كل سين كالعاده يعني.
4: البلوزه والدليله والمحفل قدانا عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع اكبر نجوم الاغنيه الشعبيه سحر التراث الجربي التونسي واصالته بالمسرح الاثري لقرطاج الموعد 8 سبتمبر 2026 من تنظيم وداديه اعوان الاداره المركزيه لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع جولدن مومنت اند ارتزاك ايفنتس اند ايفنتس تبع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج بشبابيك مدينة الثقافة تونس وعلى موقع تذكرتي بونتين انفولاين 25 505 340 بمساهمة جاكتيس ترافل اي موزيك فاما
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حواد في جازة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك فام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
5: سيف السنة عينيك محلولة، مصحصح، فايق، كلزن ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج.

0: 71 124 124. المهم سيف السنة ما تفلتش لها وتفرهد.
1: كاليبسو Samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanko, accompagné de Joss, Anebi et Aphrodite. Vanko au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? À la cour de scène. بالاثنين للجمعة بالاربعة للستة متر عشية.
2: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. نمشي ونحكي وعلى رقم على كل سنة.
1: رقم على كل سنة
2: هي معاناة لعشرات بل لمئات اليوم التونسيات اللي يعيشوا اليوم في المناطق الحدودية وفي المناطق المهمشة. ما نجموش نتعدي وما نحكيوش على الناس اللي اليوم يستحقوا منا أنه نحكيوا عليهم، يستحقوا أنه نوصلوا لهم صوتهم، يستحقوا أيضا اليوم أنه تتلهى بهم أكثر فأكثر الدولة والمجتمع المدني. علاش؟ على خطر الظروف اللي نعيشوا فيها احنا مناخيا وظروف معناها استثنائية، وكيف كيف برشا منهم بسبب موجة الحرائق تمسوا في أرزاقهم. اليوم نحكيه على أنساء هذوما اللي نسيتهم الغنية يا أميمة هكا ولي.
3: بعد سيف استثنائي المعاناة الصحية ما زالت متواصلة في المناطق الحدودية والمهمشة في تونس. نقص الأدوية، خدمات نفسية وعلاجية متخصصة ما زالت محدودة في وقت تزيد فيه حاجيات المواطنين. في عديد المناطق الداخلية والحدودية الحصول على دواء أساسي مش ديما أمر سهل. في الصيدليات والمستشفيات العمومية تعاني من اضطرابات متكررة في التزويد، خاصة بالنسبة لبعض أدوية الأمراض المزمنة والسرطان وغيرها من الأدوية الأساسية. الأزمة ما تقفش عند نقص الأدوية، حتى العلاج النفسي ما زال بعيد على برشا مواطنين. في مناطق كيف القصرين وتطاوين وغيرها من الجهات الداخلية يواجه شباب الفئات الهشة صعوبة كبيرة باش يوصلوا لخدمات الصحة النفسية المتخصصة، خاصة وأنه أغلب الهيكل الكبرى والأطباء المختصين متمركزين أساسا في العاصمة وفي المناطق الساحلية. هذا يعني بالنسبة لعدد من المرضى والعائلات أنه العلاج ينجم يطب

0: نحكيه على أدوية مرضى السرطان اللي 50% من التشافي يتمثل في الدواء واستعماله بطريقة منتظمة ومضبوطة إضافة إلى الإحاطة النفسية. باش نحكيه أكثر على الموضوع هذا يدخل معنا رئيس جمعية التحدي لمكافحة السرطان نبيل فتح الله لأكثر تفاصيل.
1: شكرا لك أميمة. سينبيل مرحبا بك, شكرا لقبولك الدعوة لمواجهة موزيك فيم. نذكر رئيس جمعية التحدي لمكافحة السرطان, نحكيه اليوم على الفتيات والنساء اليوم اللي اتقطعت بهم السبل وهم يعيشوا في مناطق حدودية. نعرفوا هذه الرحلة للتشافي من السرطانات معناها عفنا وعافيكم الله على مختلف الأنواع متاحة تتطلب برشا مصروف برشا جهد وبرشا زادة كيف كيف عزيمة. عرفنا قبل كل شيء بالجمعية متاعكم سينبيل.
2: مرحبا
1: سينابيل, تعمل مزيان منش اسمعوا فيك بالكدا, قعدنا في بقعة فيها ريزو. لو تسمع سينابيل هكاك بنسمع صوتك 100% هكاك نبدأ نحب نسمع صوت 5 على 5. يلا تفضل سينابيل.
2: صباحك
1: اي هكا نسمعوا فيك. ايوه
2: مرحبا بكم, مرحبا كل سادة المستمعين.
1: عيشك.
2: جمعيتنا عن حسن هي جمعية أسد يعني 26 جويلية 2017.
1: اي
2: شعارها يعني ديما نقولوا احنا منها المساعده, منها مساعده الاحاطه الماديه والمعنويه بكل مرضى السرطان. والمعاناه هذه منها الجمعيه هي جات اصلا منها من الاوجاع نتاع الناس,
1: من الاوجاع نتاع الناس.
2: اي من الاوجاع نتاع الناس, منك تشوف انت الناس كل منها تسمع فلان ما لقاش دواء, فلان عطلو في موعد علاج بالاشعه, فلان كذا. قلنا علاش احنا نشطاء مجتمع مدني, قلنا علاش ما نعملوش نبثوا منها الجمعيه. ان الجمعيه هذه يعني تكون سند واضح للناس هذه اللي ما عندها حتى حد, معنا فهمت هذه شنو. وقمنا بمنها آني وبعض الخيان وكذا, قمنا يعني ببعض الجمعية والحمد لله منها تمت بالموافقة وقاعدين نساعدوا منها نعمل في عمل كبير تجاه مرضى السرطان. لكن هذا كل ما يكفيش معناها قاعدين نجريو, نقولها لك طول معسان معناها عبارة نجريو في حلقة فارغة, معناها ما فماش معناها نقول ديما نقول يعني هاو قريب يعني ان شاء الله العام جاي خير ولا كل يعني يعني الا غالب. نعطيك رقم مثلا معسان يعني تونس قاعدة تزيد منها بصفة مهولة خاصة في مرض السرطان الثدي بالنسبة للمرأة. نلقاو معناها توا 4400 نمرة يزيدوا كل عام.
1: يا لطيف.
2: اللي هي كانت معناها 4000 زدنا معناها, شوف معناها 4400 يعني بمعنى انه نلقاو 10 نساء ناخذوهم يمشي مرضو فيهم زوج نساء, هذه حاجة معناها اوبليجي. معناها ناخذوا نصفوا نساء 10 نساء بالعشرة بالعشرة كل عام يستمر زوج نساء على 10, هذا رقم كبير.
1: رقم كبير برشا.
2: اي مرضو معناها زاد معناها أمراض السرطان منها 22690 حالة جديدة, رقم كبير برشا. أنا قاعدين وين ماشيين, التلوث البيئي منها برشا, المعامل هكذا تصب فيها وكذا, البحر تلوث ما عادش كيما قبل, البحر اللي نعرفوه
1: إيه صحيح كل شيء تلوث
2: لا منها من باش نقول هنا ديما ما كلت الشارع بس ما نقعدش نسميه في حاجات وكذا. ال ال ال ال ال ال ال فما إرهاب غذائي قاعد يدخلنا من مناطق مناطق حدودية, يضر عشموسات ويتحول من فلان فلان ويتحول من نصبة نصبة, مش يمشي توصل لك الشوكولاتة ولا كل بسكوت وهذاك ولا كل العصائر المعلبة لك العيلة هذيك, فهمت. نقاوم منها بنسبة كبيرة من سرطان في الدم بنسبة للصغار. سرطان القولون منها قاعد يزيد نسبة مهولة وما فهمت منها يعني كبيرة برشا برشا. ماراثون يدوس ليمرض ماراثون كبير للمرضى المريض السرطان ألقادي مش بي ولكن بطرق بطيئة ونقولها يعني ديما منها يعني ألا غالب الدولة قاعدة مخلية بيهم شوية
1: اليوم. هذا فيما يتعلق معناها بالوقاية, وأنا معاك 100%. باش نختم معاك سنبيل لو تسمح لهنا سؤالي للأخير, باش يقول لك اليوم النساء اللي سختوا الفتيات اللي موجودات اليوم في المناطق اللي بلوز وموا معناها في في تونس الأعماق، خاصة اللي يعيشوا على المناطق الحدودية، خاصة العبيد اللي تعيش في المناطق الريفية، اللي كي تبدأ الرحلة متاحة للتشافي من مرض السرطان تلقى قدامها برشة صعوبات، أبرزهم التنقل، غير التنقل لكلفة العلاج، الإحاطة النفسية إلى ما آخر ذلك. شنو دور اليوم متاعكم توما كجمعية، وشنو يلزم الدولة أيضا

0: وفر. تفضل.
1: ولا هو دي منقوله وإحنا منها مرض مريض سرطان. طريقة العلاج نتاعه يعني تكون هي 50-50 50 يعني أمور كما قلت أنت مثلا منها أمور نفسية والخمسين الأخرى يعني تكون منها علاجية. إذا إذا إذا إذا كانت تكون 50 الأولى اللي هي أمور نفسية منها مرتفعة ومرنه طالع باش يتوجه في 50 الثانية. إذا كان 50 ثانية باش يلقاه هو متعطلة باش يلقى الموعد العلاج بالأشعة نتاعو بالعامين بالعامين ونصف وبالعام ونصف. وهو يبدأ في المرحلة الثانية ومرحلة الثالثة من المرض نتاعو يعني باش يدخل المرحلة الرابعة وباش يتورط وهي اخر مرحله يعني مرحله رابعه. واحد واحنا ديما ما نحبوش يوصل
0: للمرحله هذه.
1: فوالا يعني يمشي هو الاسبيتال ايتاتيك سواء في صلاح حزايز في تونس او في فرحات حشات في سوسه.
0: في سوسه اكزاكتلي.
1: نعطيك مثلا احنا في الساحل لنا معناها على على على سوسه والمستير والمهديه العلاج بالاشعه موجود كان في فرحات حشات. يعني علاش فاطمه برقيبه نقولوا مش موجود فيه هو معناها مستشفى جامعي والا في في طار الصرف المهدي مستشفى جامعي علاش الساحل الكل يجي في سبيطار واحد بس تلقى الكم يعني الكم كبير برشا باش يولي الموعد بعيد برشا نتاع المريض هذاك والله هو هذه الحاجه خايبه سينو يتوجه للبريفي والبريفي هذا تحب الانسان عنده الفلوس ولا ما عندوش فلوس معناها ليلو ربي هذه نحكيو فيه احنا نحكيو المناطق الحدوديه هذيك احنا كيما قلنا امور نفسيه نتاعه معناها مرتفعه في 50 الاولى مش 50 ثانيه باش يلقى روحه عنده التنقل التنقل نتاعه بعيد باش يلقى روحه باش يمشي ياخذ الموعد ينجم وقتها باش يردوه معناها يعني يلزم يمشي يبات في تونس ولا عنده شكون باش يقبل غاديكا فهمت معناها هذا هذه حاجات معناها صعيبه برشا واذا كان معناها خذيه معناها حتى باش يمشي يعمل الشيميو ولا معناها ولا كذا ما شنو معناها حصص هذوما وكذا فهمت معناها على ارش يعطيوك واحد يعطيو 22 حصه واحد 12 حصه او واحد 6 حصص انت والتيمار اللي هي طلعت له هو باش شنو فيها
0: الاطباء
1: فوالا. وبالنسبه للدوام يعني فارماسي سنترال معناها كيفاش الطبيب يعطي اوردونونس معناها نتاع في المريض هذاك شاطي حسب الدواء نتاعه ويعرف هو انه الدواء هذاك بيدو مفقود يمشي المريض هذاك للفارماسي ما يلقاش الدواء هذاك يتعدى الفارماسي الثاني ما يلقاش يمشي الفارماسي الديني ما يلقاش وقتها يقولوا له هو مفقود
0: راهو مفقود
1: يتوجه جاونا هذا من المرضى هما يتوجه للمريض هذاك اذا كان هو فما شكون نعته والا هو عمل ريشيرش في الفيسبوك ولقى كيما انتم كلمتونا تو بارك الله فيكم وكذا يتكلم يتصل عن طريق يقول له انا الجمعيه فلان هذيك معناها راهي دبرت الفلان وانا فهمت وسلفتها لفلان وكذا فهمت شوفهم وتحركوا معك احنا وقتها معناها بطريقتنا الخاصه انه نصرفوا ونجيبوا الدواء هذاك من مواطنين بالخارج ما يعاونونا وبيام الفارماسي سوندرا نكلموهم يسيب الدواء هذاك فهمت سينو هذاك معناها المريض هذاك مشاكل كان ما كانش اي طريقه هكا ما نجمش واحنا هذيك الجمعيه واحنا هذيك الجمعيه النجموش المرضى الكل نتاع تونس نتلهو بهم احنا وحنا الجمعيات هذه
0: تاع سرطان برك يلزم اليوم الدوله زاد كيف تكون
1: تعاضد هذا معنا احنا قايمين مجهودنا ونعاونوا فاعل على المرضى هذه ويعني المرضى هذوما ويلزم الدوله يعني تتحرك في من ناحيه نتاعها مثلا راهو معناها موعد العلاج بالاشعه للمريض سرطان يقعد بالعامين هذه حاجه معناها ستروك
0: نقصوا في الاجيال. نشكرك برشا سي نبيل فتح الله شكرا جزيلا ليك رئيس جمعيه تحدي لمكافحه السرطان. لخص كل شيء سي نبيل سونيا هذه الرحله معناها من اللي مرضى سرطان اللي ربي يشفيهم ويعافيهم وخاصه اليوم نحكيوا على الانساء اللي يسكنوا على المناطق الحدوديه في ايضا في الارياف في تونس اللي رحله التشافي قد تتطلب معناها مجهودات خاصه ومجهودات ايضا تكون اكثر من العبد اللي يسكن في مدينه وقريب وعنده يسكن الى ما اخذ ذلك.
2: ربي يشفيهم ان شاء الله لانه اللي يزيد قسوه انه نوصل مع البعد وزيد مفوق رحلة بكلها يعني مش الدواء مش متوفر وإذا الدواء متوفر العلاج موعد العلاج باش تلقى أنك أنت جلسة بين الموعد والموعد كيف مش فما ديلي يكون يزمو يحترم اللي هو ماهيش حاجة معناها متوفرة ليهم. الصحة والإحاطة النفسية زادة اللي هي مهمة جدا وحكي عليها يعني إذا المريض يبدأ نفسيته مراله طايح ما ينجمش يقاوم يعني هو موراله طالع وان شاء الله ربي يعطيه الجرينتا باش انه هو يكمل ويكون بكل رباط جأش معناها يواجه المرض هذايا. يعني بالحق الجمعيات نوجه لهم تحيه لانه يقوموا بمجهودات جباره راهو يعني يمشي ويحاولوا يعملوا الكشف المبكر ويحاولوا انه يكونوا معناها سباقين لكن وحدهم راهو اللي قال لي وحده ما يتوحش
0: وفما كيف اليوم راهو ما نجموش ننكر انه فما مجهودات من الدوله. يونس وانت معناها من القصرين، القصرين اللي فيها عدد زي كيف كيف كبير متاع نساء تتعايش مع مرض السرطان، إن شاء الله نتمنى لهم كل الشفاء. منطقة حدودية أيضا اليوم نشوفوا بأنه تشكيات كبيرة، بعيد باش تمشي تعمل الشيميو متاعها ولا الغاديوثيرابي ولا باش تعمل حتى التقصي على المرض، معناها حتى باش تكتشفوا من الأول، خاطر قد ما تكون بخيزة وشارج بكري قد ما رحلة التشافي تكون أسهل. بين مجهودات الدولة اللي نعرفه اليوم فما مشاكل كبيرة في الفلوس، وبين المجتمع المدني، شنية التصوير الحقيقي، كيفاش نجم نحسن هذه الصورة، كيفاش نجم نمد يدينا لهؤلاء على الأقل لهن كيف ما قال
3: الأخير. إشارة أولى يا حسن، حتى الأسوية في المناطق الداخلية محتاجون إلى رعاية نفسية فما بالك المرضى، لأنه بالحق ما نعرفهمش احنا في المناطق الحدودية. أنا ولد منطقة حدودية نعرف مشاكل في على مستوى التنمية ساعة بالأساس على يعني مشاكل اقتصادية واجتماعية قبل ما تكون نفسية وقبل ما تكون مرتبطة بالأمراض، مع أنه نعرف وإحنا نحكيه في كل مرة على أنه هما مشاكل كبيرة على مستوى السيولة في الصيدلية المركزية اللي بيخليهاش اضطرابات كبير في مستوى توريد الأدوية، أيضا حكاية أخرى اللي هي مسألة الصناديق الاجتماعية واللي مشاكلها معناها ما تحلوش توا سنوية نحن نحكيو عليها. ملي معكم أنا في موزايك من أول عام كل عام نحكيو دو تخوا فوا نحكيو على المسألة هذه
0: الصناديقية
3: نسى ذوما، وإذا كان نحكيو توا الاستشارة عن بعد، تقول وميمة الاستشارة عن بعد بالله سامحني خالتي هنية راهي ما تعرفش تستشير عن بعد، رغم الناس هذوما ما عندهمش ما نحكيوش على نحكيو على ناس ما نعرفهمش. قولي انت ثم ناس ثم نساء ما يعرفوش اللي هما مرضى اللي يوصلوا استاد متاخر جدا، دونك حتى مساله التقصي على المرض هذا
2: فما ولاو لي كلينيك موبيل اللي قاعدين يمشيوا لبرشا جهات اللي لما حال هي ولات مناسباتيه مثلا في الطبغاز في بريود التقصي في على كامل على الكامل العام انهم يمشيوا المناطق هذيا ويصير التقصي.
3: الجهود اللي تعمل فيها الجمعيات جهود معناها كبيره برشا، احنا نثمن هذه الجهود اللي تمشي جمعيات المجتمع المدني يعني اللي تمشي تتحرك وتبذل في مجهود كبير وكذا، ونشوفه في كل مره ونجيبه حذانا هوني في رؤساء جمعيات ومسؤولين على جمعيات يحكيوا على جهودهم الكبيره، لكن من اجل الا تسقط مقوله الحق في الصحه، لانه المقوله هذه الان ولات محل شك، نحكيه ونقوله الحق في الصحة هو حق معناها لكل التوانسة، لا مش 100% صحيح. وهذا الحال أنه كما كان يحكي سينابيل يقول معناها الساحل مش راهو الساحل نحكيه عليه اللي يحكي فيه سينابيل بالرغم المشاكل الموجودة في الساحل، لا الساحل تسمى قريب
0: قريب
3: مقارنة بمدن كبرى. فهمتني؟ اما كي تمشي مثلا نحكي لك
0: تمشي تطاوين وقصرين وقصر نحكيو على الحدود وجندوبه وكيف معناها هذاك هو واليوم صيف استثنائي كما قالت قبيليك اميمه، معناها مع السخانه مع الناس اللي تمست في ارزاقها بالحرائق ولا اخر ذلك كيف تخمم ساعات نساء هذوما سيختو نحكيو المراه تضحي ديما ساعات الفلوس اللي باش تمشي بهم تقول رونتري سكولير تقول زقوق وتقول كذا تقول كذا.
2: كنت تفكروا وقتها عدينا تيمونياج عملناه الحسن كي حكينا على الموضوع هذية مرام القصرين اللي حكيت على رحلتها العلاجية، انها قالت انه تخرج الاربع متاع صباح وساعات حتى قبل ما ثلاثة ولا ما ساعتين بتاخد الواج بشتهبت لتونس، ومن الاربع متاع صباح ولا الخمسة تلقاها قدام سبيتار صالح عزيز تستنى في الوقت اللي باش تدخل فيه باش تصب الدواء، وساعات كي تمشي غاديكا ما تلقاش الدوز اللي تستحقها باش تصبها، دونك هي تمشي تلوج على الدواء ولا تتصل بجمعية كما قال سينابيل باش تحصل على الدوز هذيك وتمشي تصبها، والعشية يلزمها زادة تمشي رحلة علاج أخرى ورحلة صعبة برشا أنها تمشي تعاود تروح تاخذ لواج العشية باش توصل في الليل مأخر باش نجم تروح لدارها.
3: هذه مؤهلة أحسن يموتنا أثناء الرحلة رحلة كبيرة والله. ورحلة مضنية جدا ورحلة حد ما يخطر مسألة الرعاية النفسية خاصة الرعاية النفسية راهو غادي العائلات ما عندهمش الوقت أصلا تنس تخدم نساء ذو ما يخدموا ذو ما أكثرهم من نساء نحكيوا عليهم هما نساء العاملات
0: العاملات في لحية العاملات في لحية
3: وحتى بيش عاملة في لحية حتى تخدم في دارها معناها ليه بصغارها ولا بخريتهم ولا بالتطيب وبالغسيل وغيره مشقة كبرى ثم تزيدها مسألة المرض وقتش بتلقى وقت وقتش حتى نقول نعرفوها احنا حتى تحس وجيعة تنسى تقول لك لا مش بالحق ذي
2: ولا تكذب وتنسي ما تمشيش تعدي
3: خاطر عندي حاجات أهم وعندي صغاري وعندي قمتي وعندي دونك مطالبين كنا نحكيه على رعاية نفسية نحكيه على الاهتمام كبير معناه يمشي ولم مسألة التنمية زادة هي زادة تحل مشكلة
0: كبيرة حيث ونقرب زادة الخدمات اليوم لمعناها للناس اللي تسكن كما قلنا في المناطق الداخلية وأيضا في المناطق الحدودية برشا تفعلات نتاعكم. شكرا لكم استاذ ايمن الحذيري. يقول راهو المناطق الكل راهو مزاد كيف كيف اليوم تحتاج جوستومون الى وقفه, وتحتاج انه تقربوا لها اكثر فاكثر معناها من الخدمات. هذا هو. نشكركم برشا على تفاعلاتكم. شكرا لكم. مازلنا نكملوا بعضنا احنا في على كل لسان بعد الفاصل. الموعد اليوم باش يكون سختن مع هايتك.
4: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار, النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك, برنامج الأرض وحكاياتها مع ليهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماغ ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس, موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بينيديك مع الياس الغربي واسمعي بن عيسى. إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي, حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم, حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة, الأخبار المواكبات والكواليس, سبور اكسبريس, ريكاب سبور, سامدي سبور, فرام سبور, حيدر الشارني, اسكندر ابراهيم, ماكلوني, فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية, تحب تعرف, تسمع, تضحك, ناقش, تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
5: الربح مع انداتو. خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للاعدادي والثانوي بلاش فخي سوبليمونتير. كيفاش؟ بالوالد انداتو وإلا في أقرب نقطة انداتو وإلا بالكود USSD نجمة 181 دياز. واختار انداتو وكن واحد من 50 ربح ب200 دينار. انداتو, اقبل, أبعد وخلص تو.
4: السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجلة.
6: نولع الجو والجو يولعنا,
4: وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة.
6: ما تيجي هنا وانا احبك عشان عايش على حبك.
4: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج, المسرح البلدي بالعاصمة, مدينة الثقافة الشهيد الخليبي, وعلى موقع تذكرتي بونتين.
6: ايه قلتني كده
4: بمساهمة
7: جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايك اف ام.
4: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
0: يا هذي على كل لسان حتى للستة متاع العشية نمشي وتتسويت الروح تربح.
4: روح تربح
0: معنا صديقنا ريان جعايبي 34 سنة من حمام بلاج. مرحبا سي ريان, أهلا وسهلا.
8: مرحبا عطية, مرحبا
0: صفا الأمور طيبة؟
8: الحمد لله
0: الحمد لله. هاي ريان شتعم في الدنيا باب؟
8: والله نخدم مونتور فيديو.
0: بي خويا ربي يعينك خويا. هاي سي جاي نبدأ ثلاثة أسئلة حاضرين
8: إن شاء الله.
0: يال بار نحبك نحبوك في فورمة يا ريان يا بيه. يال
8: إن شاء الله
0: توكروا لربي. يال 1 2 3 go. شنية عاصمة ألمانيا يا ريان؟
8: عاصمة ألمانيا أنا في مخي في مخي
0: صحيح. بالبيت بداي
8: مش بروكسل.
0: بروكسل فيها
8: عاصمة بلجيك. بروكسل بلجيك
0: شكون يقدم صباح الناس على موجة موزايك فهم
8: صباح الناس نافل مش نافل ورتين يعني. أنا ميدي شو
0: لا ما نافل ورتين مش مركز رجيل اليوم مش تحكي
8: كله مع البار
0: وين على البار
8: كنت اول مره اونلاين
0: اول مره فما حتى مشكله اخويا ريان ان شاء الله على كل حال سمعنا فرحنا برشا سمعنا صوتك طاقه ايجابيه برلين عاصمه المانيا وجي جي جهان ميلاد هي تقدم صباح الناس على موجات موزي كافيه من الاثنين حتى للجمعه من 9 حتى لنص نهار على موجات الاولى في تونس ريان ان شاء الله في فرصه اخرى هارد لك صاحبي هارتي نلعب الثاني من دينار كاش من موزي كافيه في روح تربح
4: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية
0: نكمل معكم فيها على كل لسان توت سويت هاي تيك اخر اخبار منذ التكنولوجيا
9: مع اريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي اريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس
4: اريدو طور عالمك
0: هاي تيك يا سيدي مرحبا بكم هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك اف ام انفيديا الشركه اللي ولات تقريبا الاسم رقم واحد كي نحكيوا على الجي بي يو والانتيليجنس ارتيفيسيال اعلنت انها باش تشري هاجين فيس بحوالي 12.93 مليار دولار شنو هي هاجين فيس هاجين فيس نجم نقولوا هي كيما الجيت هاب نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال هي بلاتفورم يستعملوها لي ديفلوبور الباحثين والشركات باش يلقاو دي موديل نتاع انتيليجنس ارتيفيسيال يجربوهم يبدلوهم ويستعملوهم في لي زابليكاسيون نتاعهم واليوم كي نحكيو على هاجين فيس نحكيو على اكثر من 18 مليون ديفلوبر وباحث يستعملوا البلاتفورم هذه واكثر من 3 مليون موديل اي ونص مليون داتا سيت وزادها حوالي مليون ابليكاسيون هاجين فيس هي بلاتفورم فرنسويه امريكيه وانفيديا بالصفقه هذه ما تشريش كان الشركه كها ولكن تشري الكوميونيتي كامله الصفقه هذه ان فيت تذكرنا بالصفقه نتاع شراء مايكروسوفت لجيت هاب في 2018 على كل انفيديا كيف قلت شريت الكوميونيتي كامله وواحده من اهم البلاتفورم اللي تدور عليهم الايكو سيستيم نتاع الاي في العالم حتى اوبن اي اي للموديل نتاعها نقاوم غادي وهوني تولي صفقه ذكيه برشا من الناحيه الاستراتيجيه خاطر انفيديا اليوم تبيع جي بي يو عندها كودا البلاتفورم لوجيسيال نتاعها اللي تسمح للي ديفلوبر انهم يستعملوا القوه نتاع لي كارت جرافيك انفيديا عندها سوفتوير وعندها زاد البنيه التحتيه نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال وتوا مع هاجين فيس تولي موجودة زادها في البلاصة اللي ديفلوبور يمشيوا لها باش يختاروا لي موديل ويجربوهم ويعملوا لهم ديبلوامون بمعنى اخر انفيديا كانت تبيع الموتور اللي يخدم الذكاء الاصطناعي توا شريت زادها واحدة من اكبر لي شوروم اذا كان صحة العبارة اللي نختاروا منهم الذكاء الاصطناعي اللي باش نستعملوه على حسب كلام انفيديا فانه انفيديا باش تخلي هاجين فيس يخدم بكل استقلالية على خاطر لهنا السؤال اللي يطرح نفسه كيفاش باش تقعد انفيديا محايده بالنسبه لهاجين فيس خاصه انه نلقاو فيها العديد من التكنولوجيات المختلفه اللي تخدم على منافسين كيما AWS بالنسبه لامازون ولا جوجل كلاود ولا AMD وانفيديا وغيرهم التاكيد بتاع يانسن هوانغ CEO بتاع انفيديا انه هاجين فيس باش تقعد بلاتفورم مفتوحه لكن القرارات ديما تتبدل استراتيجيا بالنسبه للشركات التكنولوجيه نرجع لكلام البارح تثبتوش وقت قلت لكم انه شركه الذكاء الاصطناعي وقت تعلن على موديل حطوا في بالكم انه في الساعات اللي بعدها باش يكون فما موعد مع دي موديل اخرين مع لي كونكورون والبارح انثروبيك كانت اعلنت على فاب 5.1 وميثوس 5.1 البارح كان الموعد مع دو موديل جدد مع عند شركه جوجل بالنسبه لجيميناي وميوز جديد مع عند شركه ميتا اليوم اوبن اي اي رسميا تعلن على GPT-6 أسترا أقوى موديل بتاع الذكاء الاصطناعي متاحة إلى حد الآن هذا حسب الكلام متاحة بتبيع المرة هذه الحكاية مش كان موديل جديد يجاوب خير ولا أسرع الفرق الحقيقي هو أن الذكاء الاصطناعي قاعد يتنقل من مرحلة نسأله سؤال وهو يجاوبني إلى مرحلة متاع أنك تعطي ميسيون هو يتصرف فيها وحده ويكملها GPT-6 أسترا تنجم تستعمل الورديناتور بتاعك ولا تتصفح الانترنت تكتب الكود تخدم على الدوكيمون ولا البريزنتاسيون وتعمل سلسلة كاملة من المهام من غير ما المستخدم يفسر في كل مرة الليتاب اللي حب عليها مثلا نجم
10: تقول له اعمل لي ريسيرش على موضوع وحلل النتائج حضر دوكيمون دخل المعلومات في السيستم وخرج لي النتيجه النهائيه. واسترا تحاول تعمل ورك فلو كامل باستخدام الخدمه هذه وحده. هوني لاحظوا انه فما تغير كبير بالنسبه لاوبن اي اي في طريقه الخدمه نتاع تشات جي بي تي من فلسفه التشات بوت الى الاي اي ايجنت بالنسبه للخدمه نتاعو. والحاجه الاساسيه بالنسبه لجي بي تي 6 استرا هو انه يعتمد في واحده من نقاط القوه نتاعو على السلامه المعلوماتيه. لاول مره اوبن اي اي صنفت الموديل نتاعها في مستوى يسميوه كريتيكال فيما يخص قدرات الامن السيبراني. شو معناها؟ معناها مع الادوات والصلاحيات المناسبه استرا نجم تكشف ثغرات امنيه جديده ما كانوش معروفين قبل، لكن زادت تنجم تطور طريقه لاستغلال الثغرات هذو من غير ما المستعمل يوجهها خطوه بخطوه. هذا بطبيعه يبين قداش انه الذكاء الاصطناعي ولا قوي، لكن زاد موضوع الامن السيبراني يتطرح بقوه بالنسبه للموديل هذوما اللي فيهم طاقه كبيره وقدره كبيره بالنسبه لاستعمالاتهم فيما يخص السيبر سيكوريتي. اوبن اي اي تقول انها حطت يعني دي بروتيكسيون ولا سيستم تاع سيرفيونس اقوى قبل اطلاق استرا. وزاد اللانسمون ما يخصش الناس الكل باش نبداو واضحين في البدايه، استرا باش يكون موجه لبعض الشركات بعض المؤسسات لي بارتنير نتاع اوبن اي اي، وبعد باش يبدا الاطلاق تدريجيا بالنسبه لتشات جي بي تي بلس، تشات جي بي تي برو، بزنس انتربرايز ولي ديفلوبور عن طريق لابي. هذا بالنسبه للهاي تيك اليوم. هاي تيك تلقاوها على السيت نتاعنا موزايك اف ام بونات.
9: مع أريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت. اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
4: أريدو طور عالمك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فورم حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
11: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
12: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسواق. ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
11: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
12: عندك أورانج
4: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
0: رحبوا بكم الناس كل، تحية لكم مستمعات ومستمعينا. وقيت كيكو نهار جمعة بحذينا الحوت عليك مع صطوفة.
4: الحوت عليك
13: العود عليك مع مصطفى قرام.
0: اهلا مصطفى، اهلا وسهلا، كيف الحال؟
14: والعود عليكم،
0: ودود علينا،
14: منور بلاتو اليوم ما شاء الله.
0: اسلم ما شاء الله،
14: احسن يا طفاء لبس.
0: قلنا كلتنا شمس نار الحويته، تعرف
14: كلتنا شمس.
0: قلنا عسلمه يا حويته، عسلمه يا رتشولا، عسلمه يا
14: رتشولا. تعرف رتشولا؟
0: كنت في المهديه هي
14: لا رتشولا، شفت عم بتغطى في المهديه
0: تاع البلونجي. اي ما تعرفش رتشولا هكا تو؟
14: هي لو كلمه رتشولا مستوحاة من اللغة الإيطالية.
0: إيطالية بيان سور.
14: واليوم شوف نحكي لكم طريقة صيد الراتشولا على طريقة المهدوية.
0: المهدوية وهو كذلك.
14: أي.

0: روما غاديك سبيسيفيكمون هي لا ريتشول بالبطانيه بيشي ليموني يعني ما قلت عاد سبيسياليست
1: الحوت ما قلت لك بيشي ليموني
0: اللي هو بيشي ليمون اللي في الشارع بس عيطوا له صفير
1: الصفير يا غالي
0: والبريود هذيا راهو قد ما فما بلاميت في البحر كنت نحكي لك على الحوت الاصفر راهو الريتشولا راهو الصفير او البيشي ليمون راهو خيرات خيرات خيرات معليش هذيك التصويره مصوره يعني صديقنا من المهديه
1: صحيحه مش بلي
0: لا لا صحيح هذيك هذيك الريتشولا اللي باش نحكيو عليها بطريقه الصيد نتاعها تري سبيسيفيك
1: الله اي خويا
0: نحن ما نعرفوا اللي صيد اللامبوكا يصير بجريد وجريد نشوفوه فوق الماء هذاك وشنو هو وجريد سي ان تكنيك دو بيش تسمى دي سي بي ديسبوزيتيف دو كونسونطراسيون دو بواسون
1: دو بواسون voilà.
0: اما لهنا ديسبوزيتيف دو كونسونطراسيون دو بواسون تاع اللي صيد الريتشولا يكون معكوس معناتها ونحن وجريد نعرفوا يعملوا كل مختار في اللوطه تطلع شي مجويده ويعملوا ثلاثه كعبات جريد في فندق تنجم تطلع حل 200 متر
1: أيوة.
0: اما بالنسبه للريتشولا وبالنسبه للصفيره كما نقولوا نحن في سلاقس ولا في تونس نقولوا بشي ليمون
1: حتى في الكابون بشي ليموني
0: اي بشي ليموني اي كيفاش نعملوا الدي سي بي باش يكون في عرق في غم عمق ما بين 30 و 35 متر وتابعوني لهنا مليح باش نصنعوا الدي سي بي هذايا اما ما تروهوش ما تروهوش يعني على السيرفاس يبدا من القاع وحد ويطلع ل 10 متر
1: اوكي
0: ياخذوا مثلا دي باليت ياخذوا الفريجيدير يعملوا نسميهم شده ويعملوا له يعني يركحوه يعني بالحجر ولا
1: بالحجر
0: وتطلع منه شيمه
1: اوكي
0: بل فيه مخفف دي فلوتور باش يقعد واقف ونخرج منه جريدات وغزال القدي وكل واحد كل صياد كل رئيس يمارك البوزيسيون جي بي اس نتاع الدي سي بي اللي عنده المشد يسميه ومن بعد يجي بطريقه السوندور الجديد يعني السوندور التراديسيونيل يجي فوق يساندي يشوف اش فما سلعه ولا بلكي اللي حكينا عليه المره الاخرى السوند اللي تشوف القدام اللايف سكوب يجي لهنا يطلع له في الكرون نتاعو شنو هي الاكتيفيتي نتاع الحوت اللي دايره وبعد يجي بالطريقه التقليديه يدوروا عليها الغزال نتاعهم هي برك الريدو فلوتوريت من فوق يهبط الغزال شباك قولوا تفهم كابل وفما فما فما رصاص يدور هذاك يدور على السلعه ويهبطوا للريتشولا البريود هذا البوا نتاع الكعبه ما بين 300 و 400 غرام وراه قد ما تزيد تقدم في الاشهر من هنا لين تصور لاخر اكتوبر باش توصل الكعبه حتى للكيلو هذه طريقه الصيد التقليدي نحكي لك عندي فورمولا نتاع ماك نحكي لك عليها سي ابراهيم الشباح اصيل مدينه المهديه والسبيسياليتي نتاعو ما سي الريتشولا
1: الريتشولا
0: تو باش نحكيو على التكنيك نتاع البليزونس نحن صيد نتاع الكيف كيفاش نصطادوها بيان سور يعني في ليميت نتاع 5 كيلو حوت اش نعم تريتو هاك هذيك اللي قاعده تلعب تو ما بيناتهم فهم كعبتين حوت شادين على حاجه حديد ماهوش طعم
1: مش طعم
0: تسمى جيكا هو التصويره نتاعو في اسيست هوك من فوق واسيست هوك من اللوطه لو بوان نتاعو يكون 30 40 50 60 حتى 80 غرام ما يكبرش برشا علاش 80 غرام قد ما فق قد ما يتقوى الكورون قد ما يزيدوا في البوا والقصبه تكون جويده ونجيو وينك المشده ذاك ونبداو نطلعوا نهبطوا نعملوا في ديزانيماسيون عباره حوت هربه وتشوفوها كيما فك الفيديو هذيك طلعت بالدوبلي وراهو بيريود خيرات خيرات خيرات فما طريقه واحده اخرى يعني سهله ياسر كانوا عمال قبل انا عرفتوا كل حوتات البلاستيك الرجلو نعملوا رصيصه زيتون تاع 30 40 غرام ديريكت في القصبه القصبه ما طولش الطول نتاعها ماكسيموم تاع 180 زوز متر هذه صيد بالقرب رصاصه زيتون يهبط من تحتها خيط فيها حوت بلاستيك نوصل للقاع وين نشد هذاك ونبدا طالع نهرب بنجري عباره حوت فازع ونشد البشي ليمون ولا هنا كالعاده الجلاسير نتاعنا ما وثلش نعطيوه ذبيحه فهمني نخرجوا له شويه دم ما يتعملش برشا دم الراتشولا
1: فيهش برشا
0: وطيبوه وش يقول لي سي ابراهيم الشباح بنت الكسكسي بالراتشولا ومعها القرع بطاطا ويقول لك بعد ما تاكل شم يديك والحوت عليك لهنا الفيديو هذا باش نحكيو على اسعار الاسماك اليوم الفيديو هذا جات
1: الله الله
0: خصيصا من مدينه طبلبه
2: بعد الاسعار باش سكسوال بصح
1: عطيني عطيني خويا
0: اي بوسون بالله ما شاء الله حيه كي تشد برشا نحن بدو لازمه لهنا جمله هي لاتشا ريت للسفوريه
1: سفوريه
0: والكعبه كي شد وزلك كيفاش واقفه ما شاء الله هذيك يعني الرئيس اللي خدم وهذا توكل الميلا حكينا على الميلا
1: عاد باي المعزول المعزول
0: ولا دونك عندنا الماكرو عندنا اللاتشا عندنا
1: الماكرو بنين زاد كيف كيف خويا
0: تعرف قداش الماكرو هذاك على بلاصته ب 4000 فرنك
1: 4000 فرنك الماكرو وقل الميلا قداش
0: الميلا ب 12 دينار 13 دينار
1: حتى تو قاي تاع كسكسي بالميلا بنين
0: تعمل الكيف
1: ولا مشويه
0: ما فاتتش ال 15 16000 في القرب المغربي كيف كيف كيف زاد ستابيليزي في 22 23 داخلين على ايامات التيه بعدها نفخ الشرج هذي والحمد لله كسمات وحسينا بشوية فرشيك النهارين
1: فمش حاجة مهمة اللمبوكة تتعظم ما شاء الله
0: حتى ويك تتعارك هي والبش ليمون الصفيرة ذكا وداير حتى كي تشري ولا صفيرة بلي باش ننصحكم نفس الطريقة للتنظيف اللمبوكة استعملوك الشتاء
1: حكيت
0: عليها خاطر الاسم وراه صفير الراتشولا القشرة نتاعها كيف براتيك مول لمبوكة شوية على الاخر اللي زكاي نتاعو حكوها بهذيك خلوها مليح وخلينا نشوفوا التكنيك ان شاء الله عاد سي
2: سفن مستوى شنو
0: سفن ما عادش سفن هذا سفن هو بالفرنسية تسمى ركان أنج دو مير ذكر طفلة وقتها باش تعمل إتيود على الحوتة هذية كلمتنا الناس الكل تونس كل قلبنا عام كامل لازم غنى حتى كعب نأكد لك الحوتة مهددة بالانقراض
1: كما شرحت
0: هو لا السفن هو ركان أنج دو مير سائح اليوم يكتب لك السفن ويبيع لك مو سفن هذاك برشا نوع فما الكتات فما الكتار اللي فهمت
1: كل كل شيء كان الكتات خويا يتغش علينا ولد عمو خويا خالد كتب
0: دونك برسم تاريخ نعملو على الركان سيبوه تويك يعني برسم ما عادش هو ما سيدو تيلمون ساهل وخدمة الكراكر في تونس
3: جوعتونا
1: جوعتونا تشيك صح الحوت عليك خويا الحوت عليك الراتشولا خينا في الراتشولا توا في طنبوكا بيش ليمون يا حبيبي
0: يا سيدي استمتع بكاش كعبة تجيك صغيرة وهذه صغيرات كما عملوا ذريبة الرجولة
1: تيب دوك فما مس والحمد لله
0: الحمد لله
1: الحمد لله
0: ربي دوم نعمة
1: يا خويا إن شاء الله ديما نطيشوا الخيوط ونطلعوا الحوت كي كل نهار جمعة الحوت عليك مع مصفى قرم
4: الحوت عليك الحوت عليك مع مصفى قرم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
1: أكرف معكم لفان على كل سنة مرسي بوكو سونيا مرسي
3: مصطفى
1: مرسي خالد مرسي لبنى مرسي أمي مرسي سيونس شكرا للشكر خليكم تسويت مرسي اكسلون ويكاند خليكم تسويت مع مكي العوني وإخر الأخبار الرياضية قبلها هي إخر أخبار تونس العالم مع خولة الكعبي الكابسبور مع حيدر كولتشو بلوس مع سيميا واحد من الاسم مع شكر وسهرية تكون مع يسري في بنت لفيم غدوة بروغراماسيون تعمل كيف ذكي كيف في الويكاند تبدأ مع ميرا تتواصل حتى مع عدنان حوات في الليل السلام عليكم يقول لكم اكسلون ويكاند قبل نهار الاثنين ان شاء الله في على كل سنه جديده بيناتنا 10 التي قبل مرحبا ستي تيونت وانا نجي ان شاء الله
4: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماغ ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالنتلفان وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
5: بغيث الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا سوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
6: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وادوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
7: الغونتخي دي كلاس على الابواب وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجوا بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
8: الربح مع انداتاو. خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للاعدادي والثانوي بلاش فخي سوبليمونتير. كيفاش؟ بالوالد انداتاو وإلا في أقرب نقطة انداتاو وإلا بالكود USSD نجمة 181 دياز واختار انداتاو وكن واحد من 50 ربح ب 200 دينار. انداتاو اقبل ابعد وخلص تاو.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تعلن عن قبول 309 مطالب لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة جملية تناهز 455 ميجاوات، وذلك في إطار الجولة السادسة من نظام الترخيص. المدير العام للبنائات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي يفيد لموزايك بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة يتمكنون من إيقاف منحرف خطير مورط في تنفيذ سلسلة من السرقات استهدفت رواد منطقتي المدينة العتيقة والصباغين بالعاصمة، مع حجز 15 هاتفا محل سرقات وآلة حادة، والنيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس واحد تأذن بالاحتفاظ به. دوليا، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تتهم الاحتلال الصهيوني بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من 3 مخيمات بالضفة الغربية في العام الماضي، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. والاحتلال لا يرفض هذه الاتهامات ويقول إن المفوضية تخلت عن الحياد والاستقلالية والنزاهة لتصبح بؤرة نشاط بغيض. حركة حماس تحذر من خطورة تصريحات وزراء الاحتلال بشأن تهجير سكان قطاع غزة، داعية الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف حازم وموحد لإفشال هذه المخططات. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إن هجوما بطائرة مسيرة شنته روسيا اليوم استهدف المقر الرئيسي لجهاز الأمن الأوكراني في وسط كييف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيوقف التعامل التجاري مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزا تجاريا معها ما لم يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس. مخاطبكم مسؤول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: الناس الكل، ظهور فريقي أول ناجح لترجرجيس اليوم كان ضد ديامبرز السنغالي وانتصار 3-1، نتيجة مهمة بالنسبة للفريق التونسي ترجرجيس في هذه المقابلة. الفريق السنغالي كان بادر بالتهديف في المقابلة هذية بوسط ديالو في دقيقة 13، من بعد خليل قصاب 35 يعدل، 56 يزيد الثاني من ضربة جزاء، وسامبا ديوف في 70 يزيد بونتو الثالث. كان ترجرجيس قادر يزيد أكثر أهداف حتى يأمن أكثر رحلة الإياب في السنغال، لكن مبدئيا نقول نتيجة جيدة بالنسبة لترجرجيس. في نفس المسابقة لاعبي سيس كملوا تحضيراتهم لمواجهة شوتينغ ستارز غدوا انطلاقا من 4 بتوقيت تونس. وفيما يخص الميركاتو، المفاوضات بين النادي الصفاقسي ولاعب لؤي تراي توقفت أو تعطلت خلينا نقولوا بعد ما كان تقريبا زوز أطراف قرب ياسر من الاتفاق، يبدو زاد فما فريق تونسي دخل في الصفقة هذه. نمشي توا لمسابقة رابية الأبطال الإفريقية، ونفاد 25 ألف تذكرة لمقابلة غدوة بين الفريق جوليبا انطلاقا من 7 في استاد العقربي في رادس. والنقل هذه المقابلة سيكون حصريا على منصة All for One، واللي باش يتم تخصيص مداخيل المقابلة هذه لتهيئة مغازة النادي. دونك بعد شوية فريق سبور تناجوا على تفاصيل البث على All for One، فما بعض التشكيات باش نوضحوا الصورة الكل بالنسبة لي جماهير النادي الافريقي. اعلنت الهيئه التسييريه للاتحاد المناسيري اليوم على تاجيل انعقاد الجلسه العامه التقييميه الموسم الرياضي 2025-2026 واللي كان مقرر انعقادها غدوه 5 سبتمبر بقصر الرباط بالمناسير. اوضحت الهيئه التسييريه انه قرار تاجيل يعود الى ظروف واسباب خارجه عن نطاقها، ليتم تحديد يوم الثلاثاء 29 سبتمبر موعد جديد لانعقاد هذه الجلسة. كرة في أوروبا، أبرز المواعيد ليلة 8 بيتيس يلعب ضد ريال مدريد ضمن الجولة الرابعة من الليغا في البريمير ليج، وضمن الجولة الثالثة إبسويتش تاون يواجه ليفربول 8 متاع الليل، وفي الليغا في الجولة الثالثة البيجي موناكو ماتش يبدأ 8:05 دقائق. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوانيت. نعود نتقابلوا بعد لحظات في ريكاب سبورة.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو، طور عالمك.

0: الشرني.
1: اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فم. موعد جديد مع ركاب سبور، عودة على اهم واخر الاخبار والمستجدات الرياضيه. برافو، الف مبروك لترجي الجيسة، البدايه الناجحه في مسابقه كاس الكاف وانتصاره اليوم على ديامبر 3-1. راجعين بالتفاصيل، بالكواليس، بالتصريحات، بالقراءه الفنيه لما صار في مقابله اليوم، مع نحلوا زاد الشباك على مقابله الاياب. يبدو ترجي الجيسة امن نفسه تقريبا في هذه المواجهه. راجعين على كل التفاصيل بعد شويه، كيف كيف اخبار ممثلينا في زوز مسابقات كوب لاكاف وتشامبيونز ليغ سي اس اس والنادي الافريقي. وعلى ذكر النادي الافريقي، برشا من جماهير الافريقي تتسائل على النقل التلفزي لي او نقل هذه المقابله على منصه اول فور وان. بعد شويه نعطيكم التفاصيل الكل والمفاوضات اللي صارت بين اداره النادي الافريقي والتلفزه، حتى لين اداره الافريقي توصلت للحل هذا، شنو المداخيل المتوقع تكون موجوده لفايت الافريقي. زاد فما ناس متقلقه شويه من حل ذي، نعطيه التفاصيل الكل بعد لحظات ونفسروا لي جماهير نادي الافريقي شنو اللي باش يصير فيما يخص نقل هذه المقابله. هذا عدا الاخبار الرياضيه بكل تاكيد. ذي كله اكثر يرافقني اليوم فيه في التحليل والتعليق في ركاب سبور المدرب والمحلل الفني نادر داود. اهلا وسهلا، مرحبا
2: بك حيده، تحيه ليك، تحيه لضيفنا اليوم نرحبوا به، تحيه للخي هنا ولكل الساده المستمعين والمشاهدين.
1: اي ما هوش ضيفنا، هو في الليكيب راتيتولير.
2: لا ما اليوم اول مره
1: ضيف في ركاب سبور،
2: خليتك
1: انت اخويا تحفي. يا ودي زيد معك يا نادر. امير دريدي اهلا وسهلا، مرحبا يا عبد السابق المحلل الفني، مرحبا.
3: مرحبا حيدر، مرحبا بالخاين الكل وكل مستمعي زي كفاء.
1: اهلا وسهلا بيك، نرحب بعدنان في الاخراج يسري معنا اليوم في الاخراج الرقمي. خلي تكون البدايه بكيما اليوم، زعما شنو صار 4 سبتمبر عام 76، تبعوا مليح الحكايه.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: كما اليوم 4 سبتمبر عام 76 اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم قرار نهائي بتثبيت تنظيم مونديال 78 في الأرجنتين. قرار أثار وقت موجة غضب واسعة ومعارضة شديدة من عدة دول وأوساط رياضية وسياسية أوروبية، دعات للمقاطعة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الأرجنتين. لكن الفيفا مسكت بموقفها، رغم اللي كان يتقال وقتها أن البطولة ستتحول لواجهة للتغطية على جرائم النظام العسكري الانقلابي في الأرجنتين وقتها، وأن المقابلات ستقام أمتار قليلة من مراكز التعذيب والمعتقلات السرية. القصة بدأت في مارس 76 وقت اللي نفذ الجيش الأرجنتيني بقيادة الجنرال خورخي رافائيل فيديلا انقلاب عسكري أطاح بالحكومة واستولى على السلطة بالحديد والنار. البلاد دخلت في أزمة اقتصادية خانقة واجتماعية كيف كيف، والعسكر اختار القمع المطلق باش يثبت حكمه. النظام العسكري اللي تورط وقتها في خطف المعارضين والإخفاء القسري والاغتيالات العشوائية اللي طالت آلاف الشبان والطلبة والنقابيين، أكثر من 30,000 شخص اختفوا تماما دون أي أثر في واحدة من أبشع فترات التاريخ الحديث للأرجنتين. النظام العسكري كان يعتبر مونديال 78 فرصة ذهبية باش يلمع صورته أمام العالم ويغطي على الجرائم متاعه، لكن الفكرة هذه انقلبت عليه تماما. في أفريل 1977 أمهات المفقودين والمختوفين قرروا يتجمعوا كل يوم خميس في ساحة ديمايو قبالة القصر الرئاسي في بوينس آيروس، يلبسوا فولارات بيض ويحملوا صور أولادهم وبناتهم اللي انقطعت أخبارهم من شهور. ومع انطلاق المونديال وتوافد مئات الصحفيين ووسائل الإعلام العالمية، الأمهات استغلوا الفرصة التاريخية هذه. الساحة تحولت لأكبر نقطة ضوء، والصحافة الدولية اللي جات تغطي في الكرة لقت روحها تتكلم على صرخة حزن وشجاعة أمهات خرجوا في وجه النظام العسكري باش يطالبوا بمعرفة مصير أولادهم المختوفين. الكرة اللي حبها العسكر وسيلة للتمويه أصبحت هي المنبر اللي يوصل صوت أمهات مايو للعالم أجمع. انتهى المونديال وتعدات السنوات وبقى التاريخ يذكر اللي المستطيل الأخضر ما نجمش يحجب الظلم، وأن صوت الحق وصبر أمهات بلازا دي مايو كانت أقوى وأبقى من نظام عسكري حاول يغطي دموع مظلومين بانتصار كروي.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: هذا مسار أثناء وقبل مونديال الأرجنتين 78. تعليق نادر ثم أمير أدريتي.
2: والله تفاجأت بصراحة
1: بالقصة ذي، قصة مسار قبل المونديال صحيحة.
2: وي بصراحة علاش نكذب عليك، ثم حاجات تشوف أنه كيفاش تنجم الإنسان يستغل الرياضة ويستغل كاس العالم واجهه باش تظهر كما قلت انت يعني صرخه الم صرخه فزع ان توصل وسط صوتك للعالم عن طريق الكوره عن طريق هذا المحور الدولي الكبير وانه ما تنجمش برياضه او بكاس عالم تغطي جرائم انسانيه من نوع هذا. برافو سوف يحمل التاريخ لهؤلاء النسوة هذا الموقف النبيل الكبير اللي قاموا به بصراحة.
1: صحيح نامير التريدي
3: هو حيدر معناها رافائيل فيديلا معناها البشاعة متاع الدكتاتورية متاعه معناها أكثر من 30,000 ديسباريو ما يعرفوش عليها محياء موتة ويقولوا أنه حتى معناها
1: حتى أثر
3: لزاغستاسيون تواصلوا حتى وقت اللي الكوب دي موند تلعب وأكثر من هكا هي الكوب دي موند هذية كانت كونتروفيرسية حتى من ناحية النتائج الرياضية لأنه تعرف قبل في 78 كان الدوري الثاني تلعب سوفورم دو دوبول مع زوز مجموعات دوك الارجنتين عمل 0-0 مع البرازيل وفي 2-0 والمقابله الاخرى انتصر على البيرو 6-0 باش هو ياخذ الليكار على البرازيل في الجولا فيراج. دونك برشا عباد يقولوا انه بيرو زاد كان فيها ريجيم عسكري دونك صارت معناها كومبرومي باش تعديت الارجنتين ومن بعد هزت الفينال ضد هولندا اللي هولندا النجم الاول نتاعها يون كرويف رفض جوستومون فيو معناها الفيتير اللي عديته وانت رفض باش يمشي يلعب في الارجنتين
1: فرنسا زاد كانت رفضت
3: فرنسا كيف كيف
1: بشكل كبير ياسر
3: دونك ربحت الارجنتين هولندا في غيابها النجم الاول يون كرويف اللي ما حبش يمشي لانه مساند معناها الناس اللي قاعده تعرض للجرائم والقسوه هذه.
1: تو ساسون احنا ما يهمناش في هذا الكل احنا نسميوها ملح معناتها الارجنتين معناش اللي صار وقتها معناها ما يهمناش برشا تو ساسون بكل تاكيد يقعد في التاريخ الكلام هذا الكل. دونك كان هذا كلان دو على كيما اليوم بعد شويه في اخر مسار نحلوا ملف مقابل ترجرجيس وديامبرز والانتصار الاول في اول ظهور هذا الموسم لترجرجيس افريقيا.
4: بالباك ولا بلاش خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقولك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفرولك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة شهادة معترف بها تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية كلمنا على 23-061-414 ولا إجا بحذانك في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
0: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومسحق تمويل أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36-410-510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
5: فما بوكس 5G و فما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة. أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج.
6: Récap sport. Récap sport. Récap sport. Tous les jours, fin de juin. Mais c'est un les avantages.
7: Agil Energy. Admirez-vous. Écher Massar.
8: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agil Energy.
7: Écher Massar. Récap sport.
1: دور أول ناجح لترجرجيس في كاس الكاف ذهاب الدور التمهيدي الأول وانتصار على ديامبرز ممثل السنغال 3-1 رغم اللي ترجرجيس كان متأخر في النتيجة 1-0 في ربع ساعة لعب تقريبا كانت ربع ساعة سيئة لترجرجيس وبعد ذلك على امتداد بقية وقت المقابلة 3-1 سكور فينال. شنو نجم نقوله فني على الأباريسيون الأولى ترجرجيس في المسابقة هذه نذر؟
2: أول شيء تاجر جديد لم يكن محظوظ أنه لعب على الساعة 3:30 في غرغوض القائلة ما زلنا بصراحة مش تقعدوا نعودوها هذه مدى الحياة وإحنا نلعبوها كيكا وكهو لن يتغير الشيء. ثاني حاجة المدرب اليوم عمل 4 تغييرات مقارنة بالمقابلة اللي تعديت مع الحفاظ على الرسم التكتيكي اللي هو 3-5-2 بتاع تاجر جديد منذ الموسم الفارط من اللي بدأ مع نسبو جلبان وبعده حتى سامي القفسي كي جاء ومشارك يعني حتى لما تغير رصيد البشري الكل تقريبا متاع ترجل جيس هذا الموسم لأنه كان سميلك تشكيل الأساسية متاع ترجل جيس الموسم الفات تقريبا ما تلقى من احد. نسمي لك ديالو, نسمي لك غوما, نسمي لك اللي مشى للنادي الافريقي محسي, غسان, شوشان في الوسط مع بن ضياف, رحماني, شوشان, تقريبا الكل ماذا ما غادي نشوتي, ستانلي اوغو, والفريق تجدد بنسبة كبيرة لم يبقى منه تقريبا إلا بالكيلاني, يعني
3: قصاب وشرف,
2: قصاب شرف يعني, دونك يزمو الوقت الفريق, لكن رغم ذلك قدم
9: حتى الرجيلي اللي هو من الجينيراسيون القديمة مش مؤهل اليوم باش
2: يعرف بالضبط. وبالتالي اليوم شفنا الرسم التكتيكي هو نفسه, لكن بصراحة كذلك ثم منافس اليوم, منافس كان ممتاز فاجأ الجميع, هو أكاديمية متاع تكوين لاعبين صغار فيهم حتى اللي أقل من 17 سنة, رغم اللي عنده غيابات اليوم, عنده لاعبين حتى في منتخب السنغال أقل من 17 سنة. تاجر جريس تخلى المقابلة, حب يضغط عالي, حب يسجل من البداية, لكن الإشكال الكبير اللي شفته أنا هو أنه زوز أظهرة بنزيد وكذلك الطاوس يلعبوا ديزيكسونتري مع ثلاثي محور الدفاع التوري وسامبا والتوش, كانوا بنزعة هجومية مبالغ فيها, وبالتالي المساحات كانت كبيرة جدا خلفهم مع وجود لاعبين سريعين كما هذا الحاج ديالو اللي سجل الهدف, ومش لأنه سجل الهدف يعني اليوم كان جات أندية تونسية عندها كشافين وعندها ناس تابع على طول, ما إذا وحش من سفاقس هذا تمشي تحكي معه مباشرة ونجيبه, مثلا ما جناح تو حتى أجنبي بتونس عنده الخصال متاع الحاج ديالو متاع اليوم, واللي عمله السرعة والمهارة والبيركسيون ويتعدى في الواحد ضد واحد بكل سرعة, جاء هدف بشاهدنا هو مرة أولى وثانية تعدى التوج, لقى بعض المشاكل معاه بطء, كذلك الطاوس ما عاونوش في النزعة الدفاعية رغم أنه كان ممتاز في النزعة الهجومية قبل الهدف, لكن يحسب الجرجيس أن يرجعت في المباراة تدريجيا ومسكت بزيم الأمور, خلقت بعض الفرص. بصراحة العبيدي كان مقلق مزعج للدفاع, وسط الميدان كذلك كان حركي رغم أنه منقوص من نوعية لاعبين مهاليه, جرتيلا ما قصرش, قصاب كيف كيف, لكن ترى الجرجيس في حاجة إلى لاعبين أفضل.

0: القاسم عبيد، لكن كان من الأجدر أن ربع ساعة الأخير الأداء يكون أفضل وأن تحسم المباراة 4-1 وقتها تمشي في راحة كبيرة، لأنه 3-1 لازم دائما يكونوا محتاطين.
1: كان شوفوا من أونجل آخر نقولوا زادة فما حاجة إيجابية، ترجع جيس كان خاسر 1-1 ربع ساعة، فريق آخر كان ينجم يسلم، كان ينجم يهبط يدي يرجع يسجل 3 أهداف مع إمكانية صنع هدف آخر أو 2 زادة تتحسب بالترجع جيس.
2: هو حد جوست 30 ثانية قبل ما نحكيه على زرجيس. فريق هذا بش نفهموه هو شكون، وراه فريق معناه في موسم الفارط، معناه بيع لاندرليخت، بيع لستراسبورغ، لاغونتواز وسانتيتين. فريق هذا مازال كيوقع توأمة مع أولمبيك مارسيليا، تقول التوأمة أنه كل عام معناه لي سكاوت بتاع لوام شمشي ويختاروا زوز لعبية
1: ريبونس. هذا أنا كنت نسألكم بعد أما اللي قالوا أمير دريدي الكل هو ينجم يكون إجابة لخونا بربي يكتبوا ساميكم كي تبعثوا اللحظات متاعكم على واتساب بشكل كان ساميكم. قال لي خويا حايدر بربي رانا نحكيوا على دور تمهيدي اول يا ناس، المفروض راه مباريات شكليه للفرق التوانسه، راه صديقي العزيز ما عادش
3: يا حسن
1: ما عادش نجم نقولوا الكلام هذا على خاطر ما عادش مباريات شكليه، بالعكس ولات مقابلات تنجم تكون ريسكي للفرق التونسي. واصل
2: جوستمو دونك هذا مازال كيوقع معناها توأم مع اولمبيك مارسيليا. الفريق هذا هو اللي خرج ديانك جاي ولي دو فرير سيس اللي الاربع ملاعبيه هذوما موجودين توا في المنتخب الاول السنغالي. دونك نشاطر معناها الكوتش وانه بوتنسيال تكنيك كبير في الفريق هذا، تبقى سور لو بلان كو سوا فيزيك ولا اتليتيك ولا حتى ديفونسيفمون فما بوكو ديفايونس. وهنا نجي لسؤالك انت، اللي ترجي رجيس الى لو ميريت لانه تفاجئ، واضح انه ترجي رجيس تفاجئ باللونتام تاع الفريق هذا، حب يضغط عالي كيما كان يحكي تو سينيدر فيو لي دوز اكسونتري، مي فيو البوتنسيال تكنيك نتاع الملاعبيه نتاع ديان بيرز ما نجمش رجيس يفك الكره. دونك الفريق هذا يلعب كيما حب هو تقريبا ربع ساعه الاولى، بعد رجيس بشويه بشويه سورتو بصراحه القصاب اللي حسب رأينا هو اللي غير وجه المباراة، لأنه كي طلع في الضغط على اللاعب اللي كان في وسط الميدان ديما قدام المدافعين تاع فريق ديان بيرس فك برشا كور كيف معناها جرتيلا، رغم أنه هو المركز الأصلي متاعه مهاجم. وهنا نجي ومعناها المشارك اللي يلايولو دا سيتي بش يحط الملاعب هذا في بوست جديد عليه وكان فيه ممتاز كيف مع العبيدي. هنا القصاب وترجي رجيس وين لعب على جناب حيدر، واضح انه خط 3-5-2 الملاعبيه فاهمينها، رغم اللي المجموعه تبدلت من الملاعبيه فاهمينها واختار لي بروفيل اللي هو حاجته بها. هنا القصاب وزيد كان ديما في التايمينغ نتاعهم صحيح، الكره توصل في الوقت صحيح، مي برشا دي شي تكنيك حيدر في لي سنتر معناها الاثنين تقريبا كان جي على المجموعه يمكن عملوا 20 سنتراج مع بعضهم فيهم واحده ولا اثنين صحيحه. هذه نقطه يلزم جرجيس يخدم عليها. الفريق هذا بصراحه توا مع السكور اللي خداه جرجيس معناها ما نجموش نمشيو مطمئنين بنسبه 100%. جرجيس ما عادش عنده مناش يخاف، جرجيس اليوم ولا يعرف المنافس نتاعو ماهوش يتفاجئ، ما فماش عليه زاد باش يمشي هو للسنغال يضغط عالي، نجم يكون افيك ان بلوك ميديون يلعب كيما لعب في بالاخص مع بدايه الشوط الثاني، ونقول ان شاء الله جرجيس يتمكن وانه يروح برقتها من السنغال.
1: قبل ما نزيدوا نقدموا اكثر في القراءه لمقابله اليوم، خلي زياده لكلامك، المدرب اليوم مشارك مأكد انه ما يعرفش الفريق المنافس، ونسمعوا التصريح في ميكرو عزدين زميل عزدين وفتح وجنه زوز، نقول زوز كانوا في الماتش هذا. اوكي نسمعوا التصريح.
4: اهم حاجه كما حكيت اللونتام دو ماتش نتاعنا ما كانتش باهيه، في ان كانت المعلومات صراحة شحيحة برشا على الفريق السنغالي، تبدلوا معناتها على حسب المقابلات عملوها تبدلوا برشا، وهم البطولة في السنغال مازال ما بداتش، لذا ما عندناش معناتها فكر كبير عليهم. لكن بعد 10 آخر بوسعة عرفنا نقاط قوتهم نقاط ضعفهم، وبالرغم أن كنا متأخرين في النتيجة رجعوا الأولاد وكانت عندهم عزيمة كبيرة، وأهم حاجة هي جماهير اللي جات اليوم بصراحة عملت علينا ضغوطات كبيرة، بس من الجانب الإيجابي اللي هو نحبوا الناس هذه تروح فرحانين. شكر كبير للأهالي فاقص أهلي بن جردان. هذه شوط أول اليوم، مازال شوط ثاني في داكار، مازال ما تحسم حد شيء، لازم نكون ساقينا على الأرض ومركزين. أهم حاجة هو التركيز ونحطه أن مازلنا ما حسمنا حد شيء، مازال شوط كامل، مازالت أكثر من 90 دقيقة في داكار مع الرطوبة تعرفوا غادي مع السخانة مع الظروف في الفريق، دونك لازم نحضره لك ما يلزم.
1: دونك ذا التصريح معادي انه المدرب يقول معلومات صحيحة على المنافس، فما حتى سوليسيون باش تاخذ معلومات كاملة نتصوروا راه حاول معناها بكل تأكيد.
0: أكيد حاول، هو راه توا الشركات الإحصاء موجودة واللي تنقل المباريات صحيح، يمكن في الدوري السنغالي ثم بعض الدوريات الإفريقية اللي صعب أنك تلقى فيها، لكن بالتواصل مع المحلل الأداء التوانسة اللي موجودين أو تلقى واحد من الإطارات الفنية في السنغال تقدر حتى إذا كان مبدأتش البطولة مثلا كما النادي الفريق نحكيه عليه على جولي باي مبدأتش، لكن عندك مقبلة السنة الفاتة وكذلك عندك مباريات اللي لعبتهم في
2: عنده نهائي الكأس

0: مازال كي لعبته
1: مثلا ولا تلقى يعني يمكن الصعوبه نتاع الفريق هذا يمكن كذلك فريق صغير فريق حديث العهد فريق يتغير بنسبه كبيره لكن يزمك تكون متحذر اكتشف هو المنافس في ربع ساعه بعد رجل الاولانيه انا يمكن ما كنتش نتقلق اذا كان ما لقيتش المهارات الفنيه الجوده الفنيه عند اللاعبين رغم هذا كان نعتبره ذكي لانه بعد ما ضغط واحدة اثنين ثلاثة لقى الفريق لاخذ رغم الضغط بلغة الكورة بشي فهموني ما يلوحش في الكورة ويخرج بها يعمل تدرج سليم بالكورة يقول لك انا نعم في عملية انتحارية كل ما نضغط المنافس قادر انه يمنع من الضغط هذا ويخرج بالكورة دونك علاش اذا جاء على نصف الميدان متاعه ولا يلعب بالعكس بالتنقلات السريعة وتعامل بكل ذكاء يمكن بعد الشوط الثاني هو مازال كعمل التغيير لما أصيب اللاعب توري دخل العريض بعد 3-4 دقائق جات الحمر يمكن كان من الأجدر أنك تمشي أكثر للهجوم ما تقعش تلعب 3 لاعبين في المحور لكن هو باقي حافظ باللعب 3 في المحور لأنه دائما في النقص العددي أصبح يحتاط من سرعة خصوصا الحاج ديالو والمهاجم كذلك اللي معاه يعني عنده لاعبين سريعين خاف يقول لك الهدف بحسابه قعد متوازن قعد محتاط وقعد سجل الهدف الثالث لكن بكل المقاييس عجبني مشارك أنه يعرف قالك هذا الشوط أول ما عملنا حد شيء ولا شيء تحسم لأنه فعلا المقابلة ستكون صعبة بنظرا لما شاهدناه من الفريق المنافس النجم أمير يقول لي ولا أنت تقول لي لكن الكونتكست سيناريو المباراة سيختلف سيصبح جرجيس في مناطقه والفريق الثاني هو اللي يلعب من أجل بناء الهجمة المركزة اليوم شاهدناه ممتاز في التنقلات وفي السرعة لما يصل المساحات لكن اللي شاهدناه من هذا الفريق خليني نقول المغمور يا سيدي معليش شاهدنا لاعبين الكل في الكونترول والباس في التدرج السليم بالكرة فريق ممتاز
0: بوتنسيال تكنيك كبير
1: برافو عليك وهذا اللي يخوفني انا في مباراة الإياب وان شاء الله نتمنوا كل النجاح والتوفيق للجرجيس اللي في مشاركة في اليوم مش في أرضية ميدانه رغم اللي صار اليوم الكل كأنه في جرجيس او حتى اكثر أرضية ميدان كانت ممتازة الأجواء ممتازة لكن يمكن الطقس كذلك والأجواء أثرت عليهم ثم لاعبين بعد كل البعد عن المسابقات والمغامرات الإفريقية أنت قلت كلمة مهمة قلت مش من السهل تقبل هدف في أول مباراة ليك
2: تمركز ثلاثة بونتو
1: وتعرف في مسابق كاف وبعد تعود وتسجل 3 أهداف يعني يحسب له إن شاء الله يكون جاهز في مباراة العودة
2: قبل مباراة العودة فما ملاعبين نجموا معناها يكونوا معناها هما اللي زاتوهم تحت رجنجيس في ماتش الإياب كما خليل قصاب دوبلي اليوم بخلاف البنتوات زادة فما ثقل معين فما عقل يفكر في وسط الميدان نسمع شو قال خليل قصاب على أهداف وعلى انتصار فريق اليوم ثم نسمع مع أمير دريدي التعليق على خليل قصاب
3: الحمد لله اليوم فيكتوار مع تاميريتي عملنا انتام خايب اللي ما تخنيش في الطرح الحقيقه وقبلنا بونتو الحمد لله من بعد ما عدلنا ورجعنا في الماتش خذينا الكونفيونس مركينا الثاني والثالث الحمد لله ما معنا حد شيء مازال ماتش ريتور الحقيقه الادفيرسير معناتها ماهوش خايب جمله الادفيرسير معناتها محترم الحقيقه باش يكون ماتش ريتور صعيب ونحبوا نشكروا هالي سفيقس والناس الكل التونس الكل اللي وقفوا معنا الحقيقه شيء يعمل كيف وان شاء الله معناتها نفرحوهم ان شاء الله جرجيس ترشح للتور الثاني ان شاء الله
2: خليل القصب امير
0: صراحه كما قلت لك هو اللي عمل الفارق في مباراه اليوم انا فما حاجه بون الكوتش تاعو معناها مشارك تحدث انه ما عندوش دي دوني نجموا نفهموا لانه الفريق تغير بنسبه كبيره حيدر دونك معناها حتى دي دوني باش يخدم على الفريق الموسم الفارط ينجموا ما يصلحوا له حتى شيء في المباراه هذه لكن الاشكال وين انت كما تكونش تلعب ضد ادفيرسير اللي تجهله تماما خيار الضغط العالي في بدايه المباراه بون هما يا دوز ابروش بتتر هو خمم يقول لك انا نحب نحط لادفيرسير اون بلاس جو لانتيميد كذا ولكن اي سي تافيري لادفيرسير عنده ان بوتونسييل تكنيك كبير وانا مع نادر كان ما رجعش شويه مونسفير شيرك ورجعوا سورتو زيد وطاو شدوا بلايصهم كانت نجم في لونتام الفريق السنغالي يزيد يسيطر دونك لو شوا هذا بصراحه ما كانش في محله برشا باعتبار وانك انت ما عندك حتى فكره على الادفيرسير قصاب بصراحه هو اللي غير وجه جرجيس لانه هو كي طلع ولا تقلب التريونغل في وسط الميدان ولا هو تقريبا كلاعب نمره 10 مي بخصال دفاعيه كبيره ولا يضغط في خروج الكره عمل مشكل كبير الفريق السنغالي في في في خروج الكره الى ريكوبيري بوكو دو بالون كيف معناها كان ديما مع حمدي العبيدي موجود فما تواصل بيناتهم ولا مع لي دوزيكسونتري زيد وتاوس مي هنا نقطه الاستفهام حسب رايي في المباراه هذه هي كي باسويد اللي خذا وقت اكثر ما ميزه في المباراه رغم اللي عمناه مع سليمان ورا حاجات ايجابيه، ولكن مباراه اليوم رينيه ضايع عرزين برشا
1: حيدر. السنه الماوليه خذا جوله لم يعد من بعد سليمان ما شاهدناش ما نعرفوش حتى وين مشى، ظاهر حتى البنية الجسمانية متاعه ظاهر ثم كيلوغرامات زايدة.
0: رزين ياسر بعيد على المساوي حتى في بلاريتي ديفونسيف كي يرجع من بعد أصحابه كل يهتله هو يقعد تقريبا ورا لي زاكسيو، يمكن كان يلزم يتم تغيير سوي بكري شوية. حمدي العبيدي زاد ما قصرش، وهنا أنت قلت تحدثت تي بروجتي المباراة القادمة تصور باش يكون عنده أهمية كبيرة في مباراة العودة، لأنه في الترانزيسيون قادر حمدي العبيدي باش يقلق برشا فريق سينيغالي، باش يربح ليفوت، باش يربح الوقت، باش يستنى أصحابه. وبصراحة هايدر معناه العبيدي نحسوا فيه في جرجيس افيك اون اوتر ماتوريتي، معناه حتى في الكومبورتمون، حتى اليوم تعرض لبرشا ضرب ما ريناش دي رياكسيون اللي كان يعملهم قبل، معناه تحسوا اللي ماتور في مخه فاهم روحه فيش يعمل، وعمل معناه ديبيوت سيزون مباريات اولى في البطوله ممتازين، اليوم كيف كيف مباراه كانت طيبه الغايه، سورتو اللي كان وحده في كيما قلت لك في ظل الحاضر الغايب سوي كان وحده ضد ثلاثه في المحور ما قصرش. دوك جرجيس صراحه هايدر فريق محترم، معناه بكل صراحه فريق محترم يعرف يلعب كره دفاعيا زاده، فما شويه ثقل صحيح على مستوى محور الدفاع، ولكن واقف مليح تكتيكمون. نتصور انه جرجيس اللي كابابل باش يتعدل الفريق هذا، وان شاء الله علاش ليه راو جرجيس في دوري المجموعات اللي كان يتوفق ترى جرجيس سالب شو سلو نتصور اوبجيكتيف كبير ونتصور يتسمع عمل حاجه باهية برشا الموسم هذا.
2: مبدئيا 3-1 نتيجه كانت نجم تكون احسن، اما مش خايبه 3-1 لازم تخسر 2 بلاش، معناها يكفي انك تخطف بونت وتنجم تعطي روحك الشانس الكامله باش ترجع بالكارت نتاع الكاليفيكاسيون للدوزيام تور بريليمينير. مازلنا في الادوار التمهيديه في هذه المسابقه. حصعيد ترى جرجيس، وشكر كبير للجماهير اللي ساندت اليوم، اتحاد بن قردان، جماهير النادي الصفاقسي في استاد الميري، الناس كل كانت ورا ترى جرجيس، تونس كامله اليوم كانت تشجع في ترى جرجيس الحقيقه في هذه المقابله. حصعيد في مقابله الاياب، واحنا بعد شويه نحلوا ملف استعدادات بقيه الانديه اللي بقيت مواجهتها في الدور التمهيدي الاول كاف وليغ دي شامبيون.
4: اخر مسار ريكاب سبور اجيل انرجي قدمت لكم اخر مسار.
5: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلة انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن كله لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
1: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر إس تي بي بونك وموزايكا فام.

0: نكملوا في نفس المسابقة، مسابقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم. وسيسير يعني عم غدوة ذا شوتينج ستارز النيجيري ذهاب دور التمهيدي الأول. نادي سويقسي كمل تحضيراته لهذه المواجهة. خلينا نحكي وبتتر نقوله أكثر فريق تونسي بور لو مومون اللي ما تحتارش كتحب تحكي على تشكيلته الأساسية، معناها ما تضيعش. معروفين تقريبا نحكيه على 11-12 في إذا كان صعبة ياسر 13 ملاعبي بيتخرج منهم 11، دونك الطريقة واضحة، الملاعبية واضحين، كل شيء حاضر بالنسبة للنادي سويقسي. نبدأ معك أمير، ماتش شفنا المعطيات متاع شوتينغ ستارز، فريق محترم لكن ما هو زاد الفريق اللي يخوف ياسر، رغم اللي في رحلات كما هكا بتتنجم توقع كل شيء. وسياسياس عنده حظوظ كاملة على الأقل على ريناه بداية هذا الموسم.
1: هو اللي يوقع فيه جرجيس اليوم في اللونتام يزم غدوة سياسيس ياخذ منه حذر، اللي هو اللونتام دو ماتش حذر، خطر من أهم نقاط قوة فريق هذاك يكون على ميدان، وهو استغلال جستمو العام الميدان هذا. فريق قوي على المستوى البدني وقوي برشا، عنده انجو ديريكت، جو اتليتيك، يلوج ياسر لدويل، يلوج ياسر لاجريسيفيتي، هذيك هي نقطة القوة متاعو. عندهم زادة اون بروجي معناها ترانزيسيون فير لافون فيرتيكال ديريكت تكون ورابيد، مي عدة مشاكل دفاعية برشا، زادة مشاكل دفاعية على مستوى الكرة الثابتة. لوجيكمون نادي السويقسي معناها كي ترى انت حمزه المثلوثي تشوف دحمان تشوف علي معلول، معناها عنده ما يكفي ملاعبيه متاع خبره اللي تنجم تعدي لونتام وتنجم تعامل مع نوع اللي زاد فرسير هذوما. الكليم تاع الماتش لازم سي اس اس يحط ساقيه على الكره، هاي لازم سي اس اس يحاول الماكسيموم يبريف لادفيرسير هذيه من الكره، خاطر عكس فريق السنغال اللي كنا نحكيوا عليه تكنيكمون فماش حاجه كبيره، مي كان باش تدخل معاهم في ان جو ديريكت تدخل معاهم في في في, في الدويل، سي اس اس نتصوروا باش يخسر الكومبا وما عندوش عليه سي اس اس يدخل في الـ في الـ في, الـ في الدويل هذا. سي اس اس عنده ملاعبيه تعرف تلعب كره في كسوا في خروج كره في لاكس مونديكو ولا حمزه المثلوثي، عنده علي معلول، عنده ملاعبيه في الوسط اليوم تنجم تستعين مثلا بخدمات غيث الصغير، رغم الانتقادات عليه شويه من جماهير سي اس اس ثقل ولا كذا، ما غيث في المباريات هذوما ينجم يكون تريز يوتيل، خاطر ملاعبي يستحفظ مليح بالكره ويعرف يلعب لاتيرال ويعرف زاد وقت اللي يلزم يمشي فير لافون يمشي فير لافون. دونك سي اس اس يلزمو يستحفظ على الكره، يلزمو يخدم على على الكره الثابته، لانه الفريق هذا يقبل برشا اهداف على مستوى الكره الثابته، سورتو انه عنده معناها تقريبا افضل منافس تاع الكره الثابته في تونس اللي هو علي معلول، وعنده ملاعبيه طويل القامه كيما موديكو كيما حبشيه، دونك قادر نادي السويقسي بيشتغل النقطة هذية. كما قلنا يزمو يحذر معناها من لونتام، يحذر من الامبيونس، خاطر فما اون امبيونس تريز هوستيل في في الملعب هذايا نتاع نتاع شوتينغ ستار. لوجيكمون سي اس اس تقريبا معناها المسابقه هذه هي البريفيري نتاعو، رغم مشاركته الاخيره ما كانتش في المستوى، ولكن نتصور المجموعه الحاليه قادره وانها تهز سي اس اس لدور المجموعات بكل سهوله. معناها بصراحه
2: نادر مشاركته الاخيره كانت من أتعس المشاركات في تاريخ النادي السويقسي،
0: خاطر وقتها كان فما من أسوأ ليزيفكتيف اللي تعداو في تاريخ النادي السويقسي،
2: وأربع هزائم كانت متتالية في الكاف. تصور يعني اليوم يلزم النادي السويقسي يرجع إلى المسابقات الأفريقية من الباب الكبير. أنت حكيت على الملعب تاع الفريق النيجيري مش يكون بعيد 100 كيلومتر على لاغوس، ومن العشب الاصطناعي، هذه المعطيات الموجودة. النادي السويقسي كامل العدد باستثناء مبي مازال مش مؤهل، والرحماني المصاب، وبكار نتمنوا له الشفاء العاجل، واللي مش يخلي
0: كبيرة صحيح.
2: خليني نقول لك رهيب دفاعيا، لانه بكار ماهوش حبشير وماهوش المثلوثي، رغم احترامي للمثلوثي، لانه المثلوثي لما تلعبه محور دفاع يمين مش كما تجيبه يسار، بكار لما يلعب محور دفاع اليسار يعمل لك حاجتين، اول شيء يقوم بالدور الدفاعي يبني لك الهجم من خلف، ويخلي لك علي معلول في أريحية كبيرة جدا،
1: ويكمل عطا ديزاسيست عامله له هو في اللاكس
2: 50% من تألق علي معلول
0: تيرور متاع البينالتيات
2: يرجع لبكار يا سيدي، خليه من البينالتيات تجي تقول لي مش بكار تلقى
0: لا، واحنا نحكي على ادواره يعني أدوار مش مجرد اكسيال وانت
2: اضافه كبيره هذيك عطاها لنا، لكن اللي عمله السنه الماضيه انا ناكد لك انه نبيل الكوكي اكثر مشكل تو مقلقه هو غياب بكا، لانه يعني الاستقرار اللي كان موجود السنه الماضيه الكل ضاع، وبالتالي رغم ذلك مش يكون الخواسي نتاع الدفاع واضح، حيدر حبشيه ومثلوثي على الاطراف ومونديكو في الوسط اللي عنده الخبره الافريقيه معايا وقتها كان في اتحاد العاصمه او قبلها سنوات عديده في تي بي مازامبي، على اليمين الدربالي وعلى اليسار معلول، وسط الميدان هو اللي مش كنت فيه تغييرات. علاش؟ لانه ما عادش عنده الاشكال نتاع عدد الاجانب اللي يلقاه في الدوري التونسي، نجم نلقاه حكيم موتيبي وهنا السؤال المطروح، هل أن نبيل الكوكي مش يعتمد 3-5-2 نتاع جرجيس باثنين مهاجمين كما بدأ بإياد بالوافي أوكبيلي، أو مع الملعب التونسي لما بدأ بأوكبيلي فقدت معاه موتيابا كمهاجم ثاني ورابع وسط ميدان؟ أنا نقول إذا كانت لعبت في باردو بهذه الطريقة الأكيد أنك في نيجيريا مش تعودها. دونك نتصور مش يكون حسام أدو حكيم موتيبين، نتصور يكون قبل الجميع، ومش يكون الترابلسي ومعاه موتيابا كلاعب رابع وسط ميدان. وإذا كان مش حكيم مش يكون غيث صغير، هو لو كان جاء عنده جاك مبي راهو زاد لعبه في وسط
0: مع ميدان. فكرة غيث صغير تيتولار في ماتش كي معاك بس شوية ديبا تكتيك خلينا نسمع.
2: نتصور تو انت ترابلسي بتجيب ناحيه تو مسجل اهداف يقدم في اداء كبير،
0: ما تنجمش
2: حسام أدو ما فيش كلام. الاختيار بين غيث صغير او حكيم موتيبي. نبيل كوكي نتصور مش يفكر في اللاعب، امين مشي اكثر للاعب المهاري اللي يمسك الكوره اللي يخرجك من الضغط، لكن ثم مدربين تفكر في القوة الجسمانية في افتكاك الكرة في اللاعب اللي يعطيك أكثر في الثنائيات وصلابة في الدفاع، ومعهم موتيابا ومش يكون أوكبيلي اللي هو في الـ في الـ في الهجوم. نتصور مش تكون هذه التشكيلة، لكن المقابلة مش تكون صعبة، لأنه الخيال اللي يحكيه على الأدوات التمهيدية كانت سهلة. هذا كلام ما كنا احنا أربعة فرق تونسية في دوري المجموعات الذي لم يتحقق منذ 2018 من وقت هز الترجي تشامبيونز ليج، وبعدها بطولة عربية متاع النجم الساحلي، ومن بعد ولينا نغني وبودعك وبدينا بالتراجع كل عام في عوث أربعة في المجموعات ثلاثة من بعد اثنين بعد ولا الترجي فقط، والناس كل خين تتفرج والأندية الكبرى متاعنا بعدت على المسابقات. ما ننساوش نادي سفيرسي مشاركة خايبة كان عمليون مش موجود، النجم الساحلي خرج ملعبش دول المجموعات السنة الفارطة. يعني
1: الواقع بعيد تو،
2: الواقع بعيد على بعضه
1: على المستوى حين. على المستوى الافريقي كابتن معناها اليوم عندك الكبار تاع افريقيا غانا نيجيريا كامرون، شفت انت معناها الروندمون اللي كان في كاس العالم الاخرانيه، تزيدهم منتخبات شمال افريقيا للجزائر ومصر المغرب، هذيك حيدر ذالي خرجوه من التصنيف الافريقي كريمون. دوك انت اليوم كتونس مين باش تصنف روحك بعد هذوما الكل؟ معناها تحكي ديما المركز العاشر وانت راجع تو، هذا واقع شيقور راه كسوا على المنتخبات ولا الانديه. يقعد الترجي نحب ولا نكره كيف الاكسبسيون على العوام الاخرى، اليوم يلزم جماهير تونسية تفهم أنه واقع كورتنا راهو بعيد. بون نرجع للنقطة اللي تحدث فيها الكابتن تاع يختار غيث ولا علاش، خاطرين نقول لفريق هذه نقطة قوة هو الامباكت فيزيك. انت هل نبيل كوكي باش تمشي معاه في نقطة القوة نتاعو وقت اللي انت علاش ليه تنجم تحط غيث قدام ديفونس يكون عنده لمسة فنية ويخرج لك الكورة ويعرف يستحفظ على الكورة ويعرف يلعب ظهره؟ هذا هو نبيل كوكي يعرف اكثر، يعرف الجاهزيه نتاع الملاعبين نتاعو. نقطه يتحدث فيها زاد معناها نادر اللي هو لعب بمهاجم واحد في مباراه ملعب تونسي ولكن كان سيء. دونك اليوم يلزم نبيل كوكي يعرف روحه شنو يحب بالضبط، ويزمه يحلل مليح لدو ماتش اللي عملهم، خاطر زاد ملاعب الاكستيريور كيما ياد بالوافي بالسرعه اللي عنده بالاجيليتي اللي عنده
0: يصلح في الماتش
1: ولا قدرته على طلب الكره اونتر ليليني، وانت عندك علي معلول على اليسار وعندك ترابلسي اللي لا ينتوش تكنيك وكابابل باش يعطيك الحلول في معناها دي باس اون بروفوندور. يلزم زاد هذا يتم التفكير فيها، معناها مش بالضروره وانه ديما تمشي على الاكستيريور تزيد ملاعب رابع في وسط الميدان وقت اللي انت عندك مهاجم ياد بالوافي كاليتي كبيره. صحيح يمكن بدنيا ماهوش 100% لانه كم نهايه موسم الفارط بليسي وما بداش الموسم هذا كاساسي، ولكن ملاعبي معناها من ناحيه السرعه ينجم يكون مفيد ومفيد جدا لنادي الصفاقسي في النوع هذا نتاع المباريات.
0: على هذا هو مثلا عندكم اضافه على مستوى الاختيارات ولا؟ دونك نقولوا حظ سعيد لسي اس اس في المواجهه هذه ضد شوتينغ ستار. سي اس اس اللي ملك المسابقه هذه، معناها حتى بعض التعليقات يقول لك النادي الصفاقسي المفروض يدخل بشخصيه البطل في المسابقه
2: هذه، حتى النجم بطل هذه المسابقة.
0: صحيح.
2: هذا تاريخ الكرة، جاهزية آنية حينية. إيش عندك اليوم؟ راي الكاف هذه اللي مش تدخل لها يمكن أصعب كاف في تاريخ الشركة السابقة. صحيح. راي هذه فيها الأهلي.
1: فيها الأهلي.
2: راي هذه فيها اتحاد العاصمة وبالوزداد في الجزائر. راي هذه كان ذكاني في المغرب المفروض يكون فيها شكون هذا الشامبيون؟ مش تكون فيها على الاقل يا اما الجيش الملكي
1: او مش بركين
2: الوداد خلطت في بالي. الوداد يعني مش تكون فرق كبيره برشا في مصر كيف كيف، مش تكون صعبه. الجنوب الافريقي كايزر شيف مش تكون موجودة يعني مش تكون
0: يتنا عديوا احنا الادوار التمهيدية ان شاء الله كي نوصلوا ان شاء الله لدور المجموعات تولي حكاية اخرى يولي كل ماتش وماتشو وترو بوان وتحسب على ان بوان موضوع اخر ما هذا خطر ما عندكش برشا شانس تربح تخسر هذه هي الحسبة يعني ان شاء الله توصل جمعيات لدور المجموعات وبعدها نحكيه بتاتر تولي قصة اخرى بالنسبة لي الاندية التونسية بعد شوية نحكيه على النادي الافريقي وخاصة موضوع نقل مقابلة جوليبا على البلاتفورم والفوروان شو التفاصيل بالضبط وعلاش اثر النادي الافريقي لهذا الحل وكل التفاصيل والمعلومات حول هذه المقابلة بعد لحظات في ركب سبارة
3: البلوزة والظليلة والمحفل قدانا عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية سحر التراث الجربي التونسي وأصالته بالمسرح الأثري لقرطاج الموعد 8 سبتمبر 2026 من توظيم ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع Golden Moment and Artezak Events and Events تبع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج بشبابيك مدينة الثقافة تونس وعلى موقع تذكرتي بونتين انفولاين 25 505 340 بمساهمة جاك تيس ترافل وموزايكا فام.
4: البرمجة الشتوية جديدة على موزايكا فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قالة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كون نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع ليهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماغ ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بنيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايكا فام البرمجة الشتوية 1 سبتمبر

0: وصلين في ريكابس وراح نحكي على كاس الكاف. قعدنا ذكروا في الفرق الموجودة. أيوة. معناه روحنا ذكرنا ونسينا مثلا من أهم النوادي نسينا أهلي طرابلس.
1: أيوة.
0: أهلي طرابلس عامل ميركاتو قد الميركاتو بتاع 4-5 جمعيات كبار في الأفريق.
2: صحيح.
0: يعني جاي بسامي كبيرة وكذا.
2: ونصلح المعلومة اللي قلنا الوداد هي الرجاء.
0: الرجاء.
2: الرجاء والجيش الملكي اللي لعب عمناه النهائي تشامبيونز ليج. مش يكون في الكاف. وزيدهم بالوزداد وزيدهم ليسمال هي مختص في 3 سنوات الأخيرة هذه فازت بالألقاب.
0: معناه اختصارا ما تبعدش عليك دي شامبيونس
2: بالمرة. ما مش تكون تقريبا في نفس القيمة يعني بقيمة المنافسين والفرق الموجودة.
0: بالضبط بالضبط. نحكيو على النادي الأفريقي جوليبا تانجي والكورة والانتظارات والاختيارات. لكن نبدأ بموضوع النقل متاع الماتش هذي على البلاتفورم أول فوروان. اتصال بمسؤولين النادي الأفريقي أكدوا أنه بالنسبة للتلفزة الوطنية العرض كان كما كما كما نفس العرض المقدم لجميع الأندية اللي تلعب في المسابقات الأفريقية. إدارة الأفريقية شايفت أنه مش باش تستفيد ماديا من العرض ذي اللي هو يقتصر فقط على التصوير وبعث الإشارة وكذا. النادي الأفريقي مش باش يكون مستفيد. علاش؟ خاصة وأنه رحلة الإياب بالنسبة للنادي الأفريقي معناها الرحلة إلى مالي باش تتكلف بين طيارة وإقامة 300,000 دينار. إدارة الأفريقية تشوف أنه لو كان الماتش داخل منه فلوس خير من اللي يكون بلاش. بالتالي فما مصاريف وكذا. النادي الأفريقي باش يتنقل حسب ما عندي معلومات على طائرة عسكرية ورحلة كل تكلف 300,000 دينار 300 مليون. دونك النقل باش يكون على منصة أول فوروان يتكلف 10 دينارات لكل شخص. بالنسبة لإدارة الأفريقي تعلق أمال على المناسبة هذه ويدخلوا معناها يدخل مبلغ مالي محترم باش يمشي لتهيئة المغازة ومصاريف أخرى. هذا هو فما تشكيات النادي الأفريقي وغير النادي الأفريقي. هذا يتعلم نمشي أكثر في تعميم الموضوع. نقل التلفزي في تونس رأوا الأحسن جمعية 150 مليون على موسم كامل. مع تقريبا نحكيه على بلاش فلوس الماتش يتكلف مع 150 مليون كي نقسموها محنا على 30 ماتش قد يشاهد له 5-6 ملايين في الماتش. معناها رقم مضحك الحقيقة. واللي هز البطولة ياخذ 60 مليون فوق ال 150 هذوك 210 ما يجيوش حتى شهرية متاع لاعبي باهي باش تدخل بيه الليغ دي شامبيون. هذا شنو هو؟ دونك بالنسبة للناس اللي تعتبر انه القرار ما كانش صحيح 100% راهو هذه هذوما لي زارغيومون نتاع إدارة النادي الأفريقي والحلول موجودة بكل تأكيد. معاش إذا كان عندكم تعليق على هذا فكرة انه يفضل النادي الأفريقي يدخل فلوس من المناسبة هذه نادر
2: أنا الملاحظة الوحيدة أنه فريق كبير مثل النادي الأفريقي يعني يبحث على مداخيل متاع مباراة باش يأمن مصاريف رحلة أو مصاريف هذا الواقع. هذا اللي لازم يعرف الجمهور. للأسف وصلت الأندية الكبرى متاعنا يعني تحاول أن يتسوق مباراة اللي في العادة تستغني على العائدات متاعها باش تخلي الجمهور الرياضي الكل يتفرج ويستمتع. لأنه نكون زادة ثم جانب من الجماهير اللي ما يقدرش 10 دنانير وتحب لك اشتراك انترنت وقتها على الاقل 5 دنانير وعشرة دنانير اخرين انترنت لطول يتفرش في الماتش ثمانية ما يقدرش. يقول لك انا نحب نحل الوطني نقل ماتش. هذا الكل اللي تحكي له فيه ما يدخلش المخ.
0: كيما نجم يعتبر روحه قصتي كي ب 10 ولا 15 دينار ماهوش برشا.
2: نجم تكون في نطاق الدعم. يعني لو خيان في النادي الافريقي ربي معاهم يمكن مكرهن اخاك يا بطل نظرا للوضعيه الماليه. والنادي الافريقي لو كان مش عنده مشكل مادي ما كانش فرط في اللاعبين نتاعه في عناصر اساسيه راه وخلاهم واستحفظ بهم وزادهم لاعبين اخرين وانتدابات اخرين لانه الاستحقاق كبير وهو العوده الى الساحه الافريقيه والى الشامبيونز ليج رابطه الابطال اللي غاب عليها تقريبا منذ 7 أو 8 سنوات.
0: لخويا كامل فياس
3: هي الفكرة طيبة حيدر إنه النادي الأفريقي وذي قالوه مسؤولين بتاعه كله معنا ماشي نعطيه سر إحنا اللي ما عنده حتى حل إلا وإنه يستثمر في جماهيره. نادي أفريقي عنده الثروة بتاعه هي في جماهيره بشي حاول يستثمر فيها. يمكن أنا شاطر معنا الكابتن أنت نادي أفريقي رجعت أو بعد مدة للشامبيونز ليج كارو أجلها الفكرة ميساج مباراة الأولى خلي الجماهير متاعك كل تستمتع أجل الفكرة هذه للمباريات القادمة.
0: لا هو في المباريات القادمة ما عادش عنده الحق. هذه الفرصة إذا كان هذه الفكرة توا باش تنفذها من بعد ما عادش عندك الحق.
3: هما الجماهير بشي بشي لقاو حلول حادي بشي تلموا مع بعضهم في القهوة ولا حاجة واحد بركة بشي حط تليفون ويمشي بلانشي وبالكاب ما مش يقعدوا كل واحد واحد
0: تكتوين سن كل
3: ولا دوك ما النادي الأفريقي ذكاء ما عندوش حل
0: تيكي واحد بعشرة آلاف
3: شوف النادي الأفريقي ما عندوش حل. وأنا معناه واحد أونيتون تخو نوتخ معناها بصراحه اللي قاعد تعمل فيه اداره النادي الافريقي الحاليه خدمه كبيره حيدر ويعطيهم الصحه على الريزيستونس للضغط نتاع جماهيرهم خاطر هذا اللي لازم يصير هو الحل كانت نجم تعملوا الهيئه الحاليه كيما قلت انت تنتدب 5-6 ملاعبين تدخل بهم تشامبيونز ليغ وتوصل بهم وين باش توصل واخر العام تمشي على روحها وتخلي النادي الافريقي مديون في درق قداش مليار كيما عملوا الهيئات السابقه دونك بالحق معناها الخاين اللي قاعدين يخدموا تو في النادي الافريقي تنجم تنتقدهم في في في اللي تحب عليه ولكن من ناحيه التسيير المالي واضح وانها عباد تحب النادي الفريق وتخم في مصلحه النادي الفريق يعني يخيروا مصلحه النادي الفريق على مصلحتهم الشخصيه خاطر اي مسؤول يقول لك انا خنجيب ملاعبين هز تيتروات والسلام عليكم هما لا قاعدين يخموا في في ليكيليبر فينونسي صحيح مالوروزمون كي تخمم في ليكيليبر فينونسي تخسر بعض الملاعبين كيما قال نادر يخرجوا لك ولا ما تنجمش تنتدب ملاعبين بقيمه كبيره ما تربح معناها انك تبني فريق على على عده سنوات
0: بالضبط خلينا نجيو للكوره توا والاختيارات المقابله غدوة ماتش مهم ياسر ما نحبوش نحكيه على ماتش كابيتال اما نادي الافريقي اللي هز اللقب لقب البطولة اللي يرجع المسابقات الافريقية الجماهير تعول على باريسيون محترمة وعلى انه الفريق يمشي ابعد ما يمكن في المسابقة هذه غدوة المفتاح ماتش لالي في الدور التمهيدي الاول ضد فريق هو عنده تاريخ مع الكلوب مع كل مرة يلقى جوليبا في ثنيته المرة هذه نادي الافريقي حاضر 100% الوجه هذا
2: توا الجماهير مش تحس بطعم الفوز بالبطوله لما تلقى روحك في مسابقه افريقيه الافريقيه الاولى المحبذة لدى الجميع تشامبيونز ليغ هي اللي مش توا مش تعرف قيمه الفريق وين وصل الفريق جوليبا فريق غني عن تعريف السنه الماضيه لعب في الكاف لعب مع لوي اسما ومع اسفي ومع سان بيدرو النتائج ما كانش طيبه فاز على سان بيدرو ذهابا وايابا وتعادل مع لوي اسما في في في بلاده البقيه الكل انهزم مع اسفي ذهاب واياب وانهزم كذلك مع لوي اسما نتاع الجزائر في في الجزائر حاليا ما بداتش البطوله لكن لعبوا دوره ثم دورات عديده في افريقيا كاس غرب افريقيا كاس شمال يعملوهم هذوكم لعب مع فريق نزيدان من سيراليون حوريه كوناكري الغيني وكذلك فريق من موريتانيا عمل في في في شهر اوت لكن الى حد الان ما عملش حتى مباراه رسميه لكن الاهم هو النادي الافريقي اللي عمل زوج مباريات اللي قاعد في في تغيير تقريبا تقريبا بنسبه 40-50% فريق تغير محور دفاع جديد وسط ميدان غاب عليه الزمزمي يبحث عن الحلول المهاجم الاول نتاع الفريق
0: كيف في صدام
2: غادر اي اللي جايين تو مش نشوفوا الاداء نتاعهم في مسابقه ارفع واعلى من البطوله المحليه ما لعب 4-3-3 والعرب 4-2-3-1 والعرب 4-4-2 لما يتخلف في النتيجه يحب يسجل يزيد قديده مع كانغ يعني قاعد يبحث الحارس يجرب في وسط الميدان بعد رجعوا على كجناح المركز الاصلي نتاعه جذب كينزومبي جذب كل اللاعبين رجع له الخضراوي توا حاليا عنده فكره نجم نقوله كبيره على كل اللاعبين ان شاء الله الطريقه المثلى والتشكيله المثلى ونادي الفريق ان شاء الله يدخل من الباب الكبير وينطلق بفوز اهم شيء في الذهاب لانه مهم جدا زوج مباريات صعبه هذه او مازنبي
0: لسوسي تقريبا نعرفوهم انه فما اشكاليه صغيره في محور الدفاع القدام شويه لكن كان نسالك على ليزاتو نتاع النادي الافريقي في مقابله غدوه باش يكون مدفوع بجماهير وباش يكون فما موتيفاسيون كبيره الحاجات الايجابيه في الفريق كان نجم نسميهم ليزاتو شنو هما بالضبط امير
3: ليزاتو هما اللي تبنيو من عملاو الحيدر اللي هما اسونسيلمون لي دو لاتيرو زعلوني وبن علي بون عملاو الكنسيلي معناها تقريبا تحدثوا على ميم بروفيل معناها ويمكن حتى سيلي يمكن اقوى شويه دفاعيا ما بن علي عنده اكثر نزعه هجوميه باعتبار انه في الاساس تكوينه لاعب رواق ماهوش ظهير ايسر دونك بن علي انا بيرسونيلمون وقت اللي تغيب عليه الاصابات ويرجع الفورم نتاعو من افضل ما فما على المستوى جاريوس نفس الشيء زعلوني فورمه كبيره وحتى في بدايه الموسم هذا اكدها لازم نادي افريقي يستغل زوج ملاعبيه هذوما كومي الفو وميم طون يرد باله في الكوفرتور على زوج ملاعبيه هذوما اللي باش تلعب ضد الفريق اللي فاز بثنائي مالي الفريق اللي عم ناول خلى معناها منافسه بعيد عليه 9 نقاط الملعب المالي اللي هو وصل للنصف نهائي تشامبيونز ليغ دونك مانيش نحكيو على نامبورت كيف تلعب ضد فريق عزز بخمسه انتدابات حيدر منهم حارس مرمى ومهاجم جديد الاشكال اليوم في النادي الافريقي هو على مستوى وسط الميدان ماهر مازال ما لقاش ثلاثي واضح وانه سيدو خان معناها تقريبا اللاعب الاساسي بالنسبه له هو ينطلق باكثر حظوظ. مازال ما لقاش يكون مع سيد وخان زدام شريمي حارزي يكون موجود ولا لا، دونك هنا مازال على مستوى الخيارات وهذا طبيعي.
2: الشيخاوي في المشاوي
3: نفس الشيء على مستوى الرواق غياب الخضراوي، معناها توقعت انا المباراه فارطه مثلا باش يكون هو اساسي، لا ماهر عاود بدا بايت مالك. خضراوي حسب رايي انا سي ان جوور كلي في النادي الافريقي، ما تنجمش تستغنى عليه، يلزم يرجع للبلاصه ويلزم ياخذ طون جو باش خاطر كي يبدا الخضراوي 100% راه يكون اتو واتو كبير ياسر النادي الافريقي. مع المهاجم من كانك لحد الان معناها بكري برشا باش نحكم عليهم، لحد الان ما وراش حاجه كبيره حيدر، ما وراش مؤشرات طيبه، دونك علاش ليه التفكير وانه قديده زاد ياخذ اكثر وقت لعب. احنا نتمنيه ان شاء الله توفيق النادي الافريقي باش يبدا كما قلت انت او مباراه بعد غياب كبير على المسابقات الافريقيه بنتيجه ايجابيه.
0: هذا هو، شكرا لكم امير ونادر، يعطيكم صحة، شكرا على كل اضافاتكم. نذكر فقط بالمواعيد مع اهمها ليله في الملاعب الاوروبيه في البريمير ليج، الجوله الثالثه بسويتش تاون مع ليفربول انطلاقا من 8 بي جي، مع موناكو 8 ودرج، ما اللي يهمني انا على الاقل بيتيس ريال مدريد 8 بالضبط الجولة الرابعة من الليغا.
2: أمير انتداب أمير
0: خليه ولا لا
2: أوكي.
0: شكرا شكرا ليك نادر وأمير، يعطيكم الصحة، شكرا العظيم. فقط قبل ما نكمل، السويح الليبي مع فريق من زنزبار متعادلين في الشوط الأول 0-0، تعرفوا مليح اللي يربح أو يترشح من الدورة ذي هو يكون منافس الترجي التونسي في الدورة التمهيدي الثاني، دونك 0-0 بين السويح الليبي والفريق زنزباري. شكرا العدلين في الإخراج، يسري في الإخراج الرقمي، جيكم هبة بعد شوية في الأخبار. احنا كملنا، نتقابلوا إن شاء الله ديبوت سومان نهار الاثنين في ريكاب سبور من 6-7 ديما على الأولى موزعي كفمة.
1: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر، احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني، ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلة، انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن، كل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل، تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين، واستمتع معنا بعرض قرطاج غني. من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
4: جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر استي بي بونك وموزايكا فام.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي يؤكد أن الوزارة خصصت ميزانية قدرت بثمانين مليون دينار لبرنامج هدم وإعادة بناء الأسوار المتداعية بالمؤسسات التربوية إضافة إلى بناء أسوار جديدة. والكوكي يضيف أنه تم أيضا في إطار البرامج الخصوصية للوزارة تعزيز منظومة التأمين الذاتي للمؤسسات التربوية من خلال تركيز 600 كاميرا مراقبة إضافية هذه السنة، خاصة في ظل النقص المسجل في عدد العمال والحراس الليليين.
6: الإشكاليات الموجودة في وزارة التربية في البنايات بتاع وزارة التربية يتم تخصيص لها برامج خصوصية لتناولها بصفة مباشرة. جانب الأسوار فقط شفت بعض الإشكاليات اللي صارت عندنا سورتو في المنطار الأخيرة، تم تخصيص 8 مليون دينار لإنجاز الأسوار، هدم وإعادة بناء جديد للأسوار، فما مؤسسات غير مساهجة بالمرة تم إنجاز أسوار لتاع بناء الأسجة هذه في حدود حاليا وصلنا 68 مليون دينار، أعمال جارية في الحقيقة ما حضروش الكل وباش تتواصل بعض الأشغال في العودة المدرسية. كذلك فما برنامج خصوصي هام جدا اللي هو التأمين الذاتي للمؤسسات التربوية، تجهيز الكاميرا باعتبار بعض النقص في العمل الحراس الليليين، تم تجهيز مؤسسات تربوية في حدود 600 مؤسسة تربوية تم إضافتها في تأمينها تأمين ذاتي وإنجاز لكاميرات سيرفيونس هذوما لتأمين المؤسسات التربوية.
5: درجات الحرارة تتراوح بين 22 و 27 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 28 و 32 درجة ببقية المناطق، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي الذي أضاف أن الطقس سيكون عامة صافيا إلى قليل السحب هذه الليلة، فيما يكون البحر عامة مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بخليج كابس. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح باب الترشح بداية من يوم غد السبت 5 سبتمبر لفائدة طلبة التونسيين المقيمين بالأردن وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتمتع ب 45 مقعدا دراسيا بالمؤسسات الجامعية العمومية الأردنية بعنوان سنة الجامعية 2026-2027، وذلك في إطار برنامج التبادل الطلابي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية. وتشمل الترشحات التي يتواصل تقديمها إلى 10 سبتمبر الجاري الطلبة المقيمين بالإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، على أن تعطى الأولوية للطلبة التونسيين المقيمين بالأردن. أخبار العالم، وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران على بنك استثماري تركي صغير وشركتين تابعتين له في إطار مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران. ووزارة الخزانة الأمريكية تدرج الكيانات الثلاثة على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مما يعني عزلها عن النظام المالي القائم على الدولار. في المقابل، البنك التركي يؤكد أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة واللجوء للوسائل القانونية للطعن في القرار وفقا للوائح المحلية والدولية. طائرة مسيرة روسية تصيب مقر جهاز الأمن الأوكراني في كييف، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا على الأقل، فيما تعهد الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي بالرد. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق كولتشر بلس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. موزيك فام، أقوى الموسيقى.

0: Non-stop music. Culture Plus. Culture Plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سامير حامي.
1: 7:06 دقائق. عسلامة ومرحبا بكم إنما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فام. انتوا الثمانية متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية. لو رونديفو 100% كولتوريل شوي آخر كولتور أكتو نحكيو فيها أبرز العناوين الثقافية في تونس العالم العربي والعالم. كما كل نهار جمعة الموعد يكون مع وصل غرام. كل موهبة اللي نحكيو عليها اليوم الحقيقة موهبة استثنائية، موهبة مميزة ما شاء الله عليه. طفل صغير عمره 13 سنة هو اللي اختطف الأضواء والأنظار على مسرح قرطاج 3 مرات، كيف كيف مهرجان الحمامات، كيف كيف مهرجان صفاقس الدولي. كان سافر زاد خارج تونس في تتويجات وفرحانين برشا باستقباله بحضين على موزايكا فام عازف لبيانو مهدي دهين 13 سنة. كهو باش تكتشفوا معنا موهبة استثنائية في وصل غرامك، وفرحانة برشا خاطر الحلقة الأولى من وصل غرامك مع الطفل هذي باش تكتشفوه معنا شوية آخر على موزايكا فام. الفلاش باك اليوم باش نبقاو في نفس التيم باش نحكيو على عازفي لبيانو في العالم. مانيش نحكيو على تونس اكاهاو من بيتوفن الإلتون جون، نحكيو على اساطير خلاو لبيانو يتكلم. هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الواثق بالله في الاعداد، معنا زياد في الاخراج وفي الاخراج الرقمي، معنا لبنى. وتتسويت نبداو بالموزيكا وحفله شوي اخر على ركح مسرح قرطاج الفنان آدم. يا حلو، انتم محليكم، خليكم معنا في الاستماع. راجين معكم في كولتور بلس.

0: بقيادة وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس. حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
1: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
1: أخذني
2: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتاس نسمه جديده وموزايك اف ام كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعه من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
3: 27 دقيقة انتم معنا في كولتور بلوس على موزايك اف ام. السلام عليكم مين ما كنتوا في الاستماع سواء على سيتنا موزايك اف ام .net كيف كيف تلقاو اللايف متاعنا على صفحتنا على فيسبوك تابعونا على انستغرام تيك توك ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي. شوية خلنا نحكيو على موهبة استثنائية في وصل غرامك يكون ضيفنا مهدي دهينة. كي دروا عرضتكم فيديو بتاع طفل صغير قاعد يبدا على آلة البيانو عمره فقط 13 سنة. شوية خير نكتشفوا حكايته والقصة نتاعو هنا على موزايك. قبل هذا تو تسويتو قايد كولتور اكتو
0: كولتور اكتو.
3: في كولتور اكتو كل يوم نحاول نعمل بكم دورة على مختلف الأخبار اللي تكون سواء في تونس أو في العالم العربي والعالم. نبدأ مع حفل هيفا وهبي اللي اليوم مازال يتحكي عليه وكما كانت قالت على ركح مسرح قرطاج في تظاهرة كارتاج أوف. تقول إنه هذه أحلى لحظة في حياتي هكا وصفت هيفا وهبي صعودها البارح على مسرح قرطاج بعد 18 سنة على آخر حفل لها اللي كان 2008 تحديدا. أكثر لحظة كانت لفتت الانتباه كانت مع يوسف اللي يبيع في الورد اللي كان اهداها باقة ورد على ركح المسرح. هيفا أصرت أنها تاخذ معه تصويرة فوق المسرح لكن المنظمين رفضوا صعود ورغم محاولاتها المتكررة ما نجمتش تحقق الطلب نتاعها. وهي تأثرت بالموقف هذا وكانت صرحت لما حدا بيمنع حدا يعمل شيء بيحبه بيخليه ستار هكا قالت على ركح قرطاج قبل ما توصف صورة جمهور قرطاج بأنها أحلى لحظة في حياتها وتختصر ليلتها في عبارة قرطاج حب وتونس بالقلب دايما. وكانت هبطت بوست داستوغي على صفحتها الخاصة على انستغرام تقول انه كان بمثابة الحلم سهرة رفقتها فرقتها الخاصة الكوريغرافيين الخاصين بها كل اغنية كانت معها انيماسيون بالنسبة للصور المصاحبة للحفل والشو اللي تعرفت به في مختلف حفلاتها والدقة في التنظيم الجديد كان اكثر من اغانيها القديمة. وذي كان تعليقات الجمهور الحاضر اللي استناوا برشا اغاني قديمة ما تغنيتوش. من الموسيقى نحكي وتلفزة نحكي وعلى عمل المداح اللي يرجع بقوة. الشر ما ميتش والصراع ما وفيش. المداح رجع بجزء 7 في رمضان 2027. فتحي عبد الوهاب حسم رسميا مشاركته في الجزء الجديد باش يواصل شخصية سميح جلاد في مواجهة صابر المداح اللي جسدها حميدة هلال. المسلسل اللي حقق قاعدة جماهيرية كبيرة بأجواء الرعب والتشويق يواصل رحلته تحت إدارة المخرج أحمد سمير فرج اللي أخرج زده الجزء السادس أسطورة النهاية. ومن المنتظر أن المواجهة بين الزوز شخصيات هذوما تعرف تصعيد أكبر في الجزء الجديد في انتظار الكشف عن بقية الأبطال وتفاصيل القصة. من هذا نهزوكم للعالم وتصريح أثار الجدل. سيلين ديون ما نعرفش فيروس. لقاء عفوي في شوارع باريس جمع النجمة الكندية سيلين ديون بصحفية لبنانية والحديث وصل الفيروس. المفاجأة أنه سيلين قالت أنه ما تعرفهاش. سألت الصحفية لازمني نسمعها والصحفية جاوبتها أنه صوت فيروس من أجمل الأصوات وقالت حرفيا الأجمل بعد صوتك. الشيء ذي خلى سيلين تهتم بالاسم وتطلب تكراره أكثر من مرة وأكدت أنها مش تحاول تذكره وتسمع أغانيها. الحديث هذا وصل زادة لحب اللبنانيين السيدين وأمنيتهم أنها تغني في لبنان. وهي كانت أكدت حبها للبلاد هذه وتذكرت كيف كيف طبق بابا غنوج هو من أشهر الأكلات اللبنانية. اللقاء هذا كان انتشر على السوشيال ميديا خاصة بسبب سؤال سيلين على فيروس. تصريح أثار الجدل برشا عبروا على دهشتهم أنه كيفاش النجمة الكندية ما تعرفش فيروس كيف شفنا تعليقات أخرى إنه الاختلاف متاع الثقافات والذائقة الموسيقية بين المجتمعات ينجم يفسر إنه ما تعرفتش ولا ما وصلوا لهش أعمال فيروز. بالمناسبة بعد غياب بسبب المرض سيلين ديون تستعد للعودة للمسرح في فرنسا بداية من 12 سبتمبر في سلسلة من 16 عرض تقريبا. نحكي وإنهم باش يستمروا حتى 17 أكتوبر. سيلين ديون اللي قاعدة ديجا تعمل في أكثر من كم خليني نقول رافيها قدام ليزوتيل في شوارع باريس. شفناها ترقص, شفناها تغني مع الجمهور في انتظار الجولة هذه وعودة سيلين ديون بعد سنوات من الغياب.
0: Culture Actu Culture Plus كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
3: مازال مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام. شويه اخر يكون ضيفنا مهدي ادهان 13 سنه وعازف بارع على البيانو. نكتشفوا غرامه في وصل غرامك شويه اخر في كولتور بلوس على موزايك اف ام. خليكم معنا راجعين. مريم نسمعهم على موزايك فام. وبالنسبة تسهليني بشكونوا حاضرين قريبا في أيام قرطاج الموسيقية. راجعين على موزايك فام.

0: السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم. وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الاثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
1: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الاثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمه، مدينه الثقافه الشادي الاخليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
1: ايه قلت انا كده
0: بمساهمه جيلي فيدل ترافل اوريدو شيري اوديما بن جمعه موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام. كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايكا فام.

سيلين جون سيل سوفيزي دمي وحنا نستوديو فيه برشا محبة من طفل صغير فقط عمره 13 سنة ولكن موهبة كبيرة موهبة استثنائية توصلنا ل 27 دقيقة باش نكتشفوها مع بعضنا توت سويت في وصل غرامك.

0: لنواصل هنا على موزيك فين في أول حلقة من وصل أغرامك. هو موهبة في الحق استثنائية، موهبة متميزة، النجم الصغير اللي اعتلي ديجا 3 مرات ركح قرطاج، كيف شفنا في حمامات في سفيقس. بكل حب نستقبله مع بعضنا مهدي دين، عازف لي بيانو. مرحبا، عسليمة.
1: عسليمة،
0: شنو حويلك؟
1: لبس
0: وكا الضحكة وكا البخيزان سيخسين اللي دعو فيها. لبس شعامل، احكي لي.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. رجعت تقرا ولا مازال؟
1: هي رجعت نقرا البارح.
0: هي رجعنا نقرا البارح للبيانو. نخبيوه ولا يبقى موجود؟
1: لا يبقى موجود، اما قرايه بيان سور اهم.
0: وبين الزوز تعزف وتقعد تحضر ويعاونك البيانو في التركيز مهدي كي تبدا في القرايه.
1: اي
0: يخليك تركز اكثر.
1: اي
0: تحط ايربودز تسمع موسيقى وانت تقرا ولا؟
1: وي
0: دونك يعاوننا البيانو. ليه نرجعوا لحكايه كيفاش بديت من الاول. دونك اليوم عمرك 13 سنه، اول مره عزفت على البيانو حسب ماما. هاي شويه خير باش تحكي لي الحكايه من عمر 3 سنين.
1: اي
0: ولا بعد شوي؟
1: لا بعد شوي، 5 سنين.
0: 5 سنين بديت هكا تحضر في روحك شنو باش تعزف. اول اغنيه عزفتها شنو؟
1: نسم علينا الهواء.
0: هاي فيروز سمعتها قبل ذيك علاش عزفتها؟
1: اي سمعتها.
0: باهي خلي لي انا خاطر فما حكايه نحب ماما فاتن هي بحذنا هنا في الاستوديو باش تحكي هي لي. مدام فاتن على السلامه.
2: السلامه،
0: شنو الحوايج؟
2: الحمد لله.
0: حكينا في الكواليس قلت لي على باس حبيتو مالك اللي هو خو مهدي الكبير يتعلم البيانو. كيفاش شاءت الصدف انه راو مهدي بالموهبه هذه؟
2: حنا شينا البيانو المالك ومتى مهدي هو اللي ضرب علي، هو اللي يعزف علي.
0: مالك ما كانش حاب
2: يعزف؟ ما حبش. اي ما حبش، حب يعزف. ما كانش مغروم، ما كانش مغروم. شريناه ومهدي هو مهدي اللي قال لي ماما تو انا نعزف عليه.
0: وهو تقريبا في عمر 4 سنين 5 سنين.
2: 5 سنين، بين 4 و5 سنين هذاك العمر اللي بدا فيه.
0: وكنت داعمة انت والوالد زادا نسلموا عليها وبحذينا بابا هنا زادا في موزايكا فام. الزوز حرصتوا على انه الموهبة هذه تكبر فيه، حرصتوا على الجانب الاكاديمي. كيفاش بدأت الحكاية؟
2: كي قيتوا مغروم انا بالبيانو دونك قيتوا في كونسيرفاتوار في نابل. قرا في الكونسيرفاتوار. بعد مدة جي سي محمد علي كمون نابل واكتشف الموهبة.
0: وشفناه مع دالي في أكثر من سبيكتاكل على قرطاج. ترحت الكاسك مهدي، عندي ليك سوربريز من عند أستاذك، من عند إنسان يحبك برشا. يلا خلنا نسمع.
3: حبيت أقول لك أول حاجة اللي أنا فخور برشا اللي عرفتك، فخور برشا اللي شفتك تو ايفولو معناتها في الست سنين هذوما، واللي أنت هكا قطمورة اللي أنت ونشوفك تبارك الله في العلالي. نتمنى لك اون جراند كارير إن شاء الله. نتمنى لك نشوف فيك مستقبل للبيانو في تونس، مستقبل للموسيقى، نشوفك تعمل في اون جراند كارير انترناسيونال. كمل في الثكام تاعك، كمل في الاستراتيجي دو كوم اللي عمل فيها وملي انت صغير تبارك الله في الريزو سوسيو. نتمنى لك ان شاء الله كل توفيق، نتمنى لك تعمل اللي ما عملتوش انا، نشوف فيك توت لا ريوسيت اللي كنت نتمنى نحققها في العمر هذاك. بيت خا موديل لبرشا عباد، تي بو معناتها شونجي تيلمون دو شوز وبرشا عقليات بالنسبه للصغار اللي في عمرك واللي اصغر منك. تجي تكون ان جرون موديل، تو ديجا موديل. ولا نحبك برشا دالي كمون.
0: يا مهدي شنو توا يا مهدي هكا ظروف المباشر باش تبكينا في المباشر؟
2: بكينا الكل.
0: يا مهدي يا مسيو دالي كمون حاب يقول لك ميساج دو سوتيان، حاب يقول لك محليك، حاب يقول لك نحبك برشا. انت شنو نقول لمسيو دالي؟
1: نقول له ميرسي بوكو، ديما مني هو وعلمني برشا حاجات.
0: فوالا. واليوم باش تكمل باش تعزف كيما محليك كيما الرفيق في كل مره على سين نتاع كارتاج. ميرسي مسيو دالي، ميرسي سيدا مسيو فوزي شكيلي، قولوا ميرسي لسي اشرف بتيبي. هذوما كل بروفيت قاعد تتعلم معاهم، قاعد تتكون، قاعد نشوفوا في حاجه محليها. احكي لي على كارتاج مهدي، احكي لي على 3 مرات على سين نتاع كارتاج وراو ما شاء الله الكونفيونس اللي راو فيها هكا وكيفاش صغير تبدا موجوده على الركح الضحكه نتاعك المزيانه. خاف من كارتاج ولا
1: لا؟ جست اول مره خفت خاطر اول مره نشوف بيبليك كبير برشا. اما بعديك ما تسيني مره وثالث مره قيت روحي اليس وقت اللي نرى جمهور اكسيتي نتحمس انا. وفولا
0: وهكا نراك هكا خديت شويه من حاجات داليكا مون سيرسين صحيحه سرقت منه حاجات في التكنيك لو تسرق منه حاجات مسيو دالي كي تكبر اكثر تحب تكون كيما دالي كامون معاك كيب كامله معاك جروب كامل معاك باش تخدم على الكومبوزيسيون
1: اي
0: واكثر على شنو تحب تركز على الجاز
1: نورمالمون اي
0: ملي بديت في الجاز مهدي
1: انا بديت مثلا كلاسيك للجاز ومن بعد كي تحامات وقت اللي تمشي دالي بديت في الجاز ومن بعد كان لازم نخدم كلاسيك معناتها الارتيكولاسيون دوك وكملت الجاز
0: وكما نقولوا احنا تعمل جو اكثر مع الجاز
1: اي خاطر نحس روحي بلو اليز الوغ كو في كلاسيك نحس روحي شويه ستريكت
0: وبعد كل مره هكا ملي تعزف مهدي تحس بمحبه الناس بالناس اللي تنكوراجي فيك شفنا لي فيديو نتاعك حتى هنا على موزيكا فام شفنا ريل فات مليون مشاهده ناس تقول لك محليك ومحلى العزف نتاعك تقراهم لي كومونتير
1: اي نقراهم الكل
0: الحق
1: والله
0: شنو تقلهم الناس اللي يحبوك اليوم اللي يحبوا مهدي اللي
1: يعزف والله صافي تلمو بليزير نقراهم بالواحد بالواحد وكل ما نزيد نرى الكومنتير نزيد مريت ما تصورش روحي برشا عباد باش يكومونتي وكيك حاجة باهية برشا
0: وان شاء الله باش تزيد تخدم أكثر على الطالون هذايا ما عندكش من مدة كنت في باريس زادا مشيت لفرنسا سافرت
1: دونك فرنسا
0: هاي دونك كان ماستر كلاس ولا شنو الحكاية
1: لا باش تعملت فيزيت للكونسرفاتوار ناسيونال دو باريس
0: هاي
1: سي ان اس دي ام بي
0: والحلمة فيك في تونس ولا تحب زادا تعزف على خلينا نقول مسارح عالمية
1: نحب نعزف على مسارح كبار
0: كبار هذه الحلمة قاعدة تكبر فيك بشوية بشوية
1: ايه
0: بي مع الحلمة هذه اللي قاعدة تكبر نتصور فما دعم نفسي ودعم كبير منكم انتوما نتصور اليوم العائلة مدام فاتن كي تشوفوا ما شاء الله انتل تالون قلت لي قبيلة نحكي في الكواليس قلت لي زادة في القراية قاعد يجي الأول حتى التو كيفاش تحاول حذيه بالخطر جنرالمون كي نحكي يمكن على شهرة في عمر صغير ولا نحكيه على البريسيون اللي تنجم تكون موجودة كيفاش تحاول تحميه في كل مرة
4: هو ما يخليكش هو كل اوتونوم يعمل كل شيء وحده مثلا هو يقرا روحه وحده ويعمل بيانو نتاعو وحده جوست احنا نهزوه معناتها نهزوه لليمين يقرا نهزوه ونروحوا بيه هكا هو وحده يعمل كل شيء نظم روحه نظم اوقاته يعرف وقت ايش يقرا ويعرف وقت ايش يعزف يعرف منظم ما يقلقنيش الحق ماهوش مقلقني جمله
0: يتعب مالك اكثر ولا مهدي
4: لا كل بهي حتى مالك لا ما تعبنيش اما مهدي بالحق انا ما نقولوش اقرا يقرا وحده مهدي والعزف زاد كيف وحده يشد البيانو يقعد بالسوايع على البيانو في الدار نسمعوا نقعدوا بحذين نتفرجوا فيه نشيخوا معاه
0: مهدي كان فما إلى اخرى تحب تعزفها بخلاف البيانو شنو
1: تكون الباتري
0: باتري
1: اي خاطر تشد الريتم ووقت اللي أول مرة جربتها قلت واو شنو هذا
0: دونك النجم الراو عوام أخرين زيت تتمكن أكثر من البيانو دي تاو ما شاء الله عليك كمان تصور بش تزيد تطور في التكنيك متاعك تنجم تعزف زيدة باتخي تحب تدخل في التشالنج هذا تحدي جديد
1: أنسى جامي إن شاء الله
0: فما دي باتوخ توين سيعجبوك
1: اي
0: شكون مثلا تحفظش لسيمي بين سلم عليهم الكل فما برشا هم لا محاله فما كومباس فما خشني وغيرهم من العاصفين تاع الباتري اللي راهو فيهم ديما بالشو نتاعهم كيف سي سمير سلطانة وغيرهم لي ريفيرونس اليوم بالنسبه ليك حكينا على دالي يمكن حكينا على سي فوزي حكينا على سي اشرف بتيبي حاليا ما زلت تقرا عند شكون منهم
1: تو نقرا عند مش محمد علي كمون ونقرا عند مش اشرف تيبي
0: هاي كل واحد
1: كل واحد وستيل متاعه
0: وستيل متاعه علاش اخترت الزوز
1: اخترت الزوز باش معناتها نعمل الزوز كلاسيك وجاز او ميم طون
0: واليوم كي تبدا عندك ما نعرفش انا لي بارتيسيون اللي تحضر بهم فما تميل اكثر للامبروفيزاسيون ولا تحب تكون فما قدامك بارتيسيون معينه تعزفها كيما هاي
1: انت والبيس
0: هاي
1: كاين ما تجاز ديما نعمل امبروفيزاسيون وكان كلاسيك انت بكتي
0: شنو اكثر هكا من عرش انا مقطوعه تحب تعزفها حاجه قريبه لقلبك تحبها ديما تحولها نفسها
1: نتا تريو جاز جونيور
0: هاي هذه هي ديما لازم تعزفها لازم تكون حاضره في لي ريبيتيسيون تاعك. واحكي لي التحذيرات، تخاف هكا قبل ما تطلع سورسين ولا تقول انا محضر مليح سافا؟ فماش الخوف علاش؟
1: انا وقت اللي محضر مليح نقول سافا، اما وقت اللي مات مش محضر بكدي بكدي بكدي وقت اللي مات نرى الجمهور برشا
0: نقولش باش نعمل ولا ما نقولش؟
1: نقول
0: نسرق منهم الانرجي، نسرق منهم الانرجي ونعزل. ليه رجعت قلت لي للليكول نحكي ولا انا قسم سنة
1: 4 سيستم فرنسي
0: 4 اني صحابك في الليكول يعرفوا لي مادي يعصف بيانو يقولوا لك؟
1: يقولوا لي تبارك الله عليك، يقولوا لي ما شاء الله عليك، حتى لي بروف اوسي
0: هاي دونك فما يعملوا فيك هكا شويه ستار ولا لا؟
1: لا لا لا لا.
0: انت تحب هكا تعيش هم بستار ولا لا؟ اي شنو اللي يعجبك احكي لي؟ تعجبك الحكايه شوي شوي ولا اي؟ قولها شوي اي شوي. قولها اي توا مهدي قول لي اي في الميكرو.
1: اي
0: اي به يا نعيش النجومية. وان شاء الله يا مهدي الراوك اكبر واكبر في اكبر المسارح ومع اكبر العازفين. نستنى ان شاء الله عروض قريبة هنا تنلقاو لديتاي على موزايكا فام. مدام فاتن عنا دي بروجي المهدي قبيلة مثلا نحكيو في الكواليس، وقتاش نحكيو على ان سبيكتاكل خاص بمهدي ولا مازال بكري؟ فما استراتيجي قاعدين تخدموا عليها؟
4: مازال بكري نورمال، مازال بكري، مانيش عندنا حتى استراتيجي نخدم عليها. هو يقرا ومتابعوا فيه،
0: دونك هذا كله صدفه
4: صدفه صدفه،
0: قاعدين صدف ياخذوا فيكم.
4: احنا قاعدين نقريو فيه. يحب يقرا جاز يعمل جاز، يحب يقرا كلاسيك يقرا كلاسيك. هو باخذ راحته، احنا ما نمبوزي عليه حتى شيء. هو شي يحب يعمل نقول له لازمك تعمل هكا لازمك تعمل هكا، هو ولا هو صدف قاعده تمشي بطبيعتها.
0: تحلم بمهدي هكا عازف البيانو الشهير العالمي؟
4: نحلم
0: ونتصور مستقبل واعد يستنى فيه. خلينا نسمع حاجه اخرى زياده، اعطيني حاجه اخرى.

0: هذه من شنو مهدي؟
1: هذه من فانكا بارفان تاع محمد علي كمون في مسرح حمامات.
0: نحس كذا اكثر بارتي تاع فاجاو وين معليش
1: خاطر فيها برشا جو، فيها برشا اسبري، فيها برشا برشا ريتم.
0: تحب لي مورسو اللي يكونوا ريتمي اكثر؟ تحب هكا سوغ سين تبدا فما جو بالنسبه لك انت ارتستيك اكثر؟ تحب لي مورسو اللي هكايا؟ احكي لي الحلم نتاعك مهدي، تقام بعينيك هكا وتتخيل روحك شنو تحلم؟
1: نحلم روحي ان غران بيانيست سور ان غران سين
0: هاد الدنيا. وان شاء الله نحن ديما معك مهدي، وان شاء الله تكون بحثينا مرة اخرى هنا على موزايكا فام وراك في اكبر المسارح سواء في تونس ولا العالم العربي ولا العالم. محليك وبغافو على اللي تعمل فيه الكل.
1: ميرسي،
0: وان شاء الله ديما ناجح، وان شاء الله موزايكا فام زادا معك في نويكبة كيما في التيران كيما هوني بحثينا في استوديو لين تكبر اكثر واكثر واكثر واكثر.
1: ميرسي
0: يا عايشة. مهدي 10 سنين اخرين نبدينا هوني تقولي ما نجمش نجيك، سامحني.
1: ليش نويذا ليه
0: كي تقولي سايي الاجندة متاعي معبية؟ مستحيل
1: مستحيل.
0: عاوني مسجلة راه وهيك الكاميرا
1: مسجلة،
0: قول لهم هادي مستحيل
1: مستحيل.
0: بون كوراج مهدي، يعطيك الصحة. مهدي دهين 13 سنة، نحكي على موهبة استثنائية. ما سلمش على بابا، سلم على بابا، قولوا سلم عليك يا بابا وميرسي برشا.
1: سلم عليك يا بابا وميرسي بوكو على كل شيء، وعاونتني برشا وضحيت معايا برشا، ميرسي انورميمون. فوالا
0: وماما زاد تاو تغيير تاو هنا في الفيزيو. شو نقول لها ماما؟ شو نقول لماما زاد؟
1: ميرسي بوكو يا ماما.
2: وديما يقول لي ميرسي، عايش ولا متعايش؟
1: والله ميرسي بوكو ديما.
0: ديما لا لا لا لا لا لا لا ومالك تاو يتغشش علينا؟ مالك زاد سلم علي برشا؟
1: سلم علي برشا حتى مالك،
2: حتى مالك مضحي معانا زاد، حتى مالك معاه مضحي ديما في تونس وديما مضحي معانا مالك زاد.
0: ان شاء الله ان شاء الله ديما جاي خير يا مهدي. ميرسي بوكو مهدي دهين، ضيفنا في حلقتنا الاولى من وصل غرامك.
3: وصل غرامك كولتور بلس، كل يوم مثل الجمعه من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
0: مازال مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزايك فام، نخليكم مع أديل سامون لايكي، ومازال باش نحكيو بيانو في لو فلاش باك من بيتهوفن إلتون جون. خليكم معنا في كولتور بلوس على موزايك فام، رجعينا.

سالوفون إكي لي وصنحتها للسبعة واحد وخمسين دقيقة. أنتم معنا في كولتور بلوس على موزايك فيم. نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع. توت سويت وقايت الفلاش باك. الفلاش باك الحكاية اليوم على البيانو 88 مفتاح. أما الحكايات اللي خرجت منهم ما عندهاش نهاية ومهمش كيف كيف. البيانو آلة العزف اللي فيها 88 مفتاح. أما ما بين الأبيض ولك حال تتخبى تاريخ كامل من المشاعر من الثورة من العبقرية الموسيقية. على مر السنين برزوا عازفين ما اكتفوش إنهم يعزفوا على البيانو ولكن بدلوا الطريقة اللي العالم يسمع بها الموسيقى. نبدأ مع بيتوفن الراجل اللي حول البيانو من آلة أنيقة هادئة لصوت نجم يصيح يتخشش ويحكي على الألم وأوقات على الانتصار وحتى بعد ما فقد السمع. واصل خلق موسيقى خالدة. صحيح وذنه ما عادش يسمع أما الموسيقى في وسطه ما سكتتش. بعد نحكيه على فريدريك شوبان اللي تلقب بشاعر البيانو. موسيقى استثنائية رومانسية وصعيبة تقنيا وكل نوتة كانت عندها حكاية تحكيها من عالم آخر. الألمانية كلارا شومان هزوكم لعالم عاصفة ومؤلفة موسيقية كسرت الصورة التقليدية للمرأة في القرن 19 ووصلت عروضها الأكبر المسارح الأوروبية وفرضت روحها كواحدة من أهم عازفي عصرها. من هذا نهزوكم للأمريكي فلاديمير أورويتس. كان حكاية أخرى تماما سرعة قوة ودقة تخلي المستمع يتسائل هل اللي نسمع فيه عازف بشري ولا حاجة خارقة. من الكلاسيك للجاز القواعد تبدلت. نحكيه على أرت تاتو اللي كان يعزف بسرعة وتعقيد خلى حتى أكبر كبار الموسيقيين ينبهروا بأدائه. ارتجالاته والإمبروفيزاسيون اللي كان يعملهم على المسرح كانت بمثابة ثورة حقيقية على مفاتيح البيانو. وإذا نحكيه على التجديد من نجموش ما نحكيهوش على إغبيان كوك عازف ما عرفش يوقف عند نوع موسيقي واحد من الجاز للفانك للتجارب الحديثة وجمع بين الأسماء هذوما الكل إنهم ما عزفوش البيانو فقط. هما أعادوا اختراع البيانو. كل واحد فيهم خلى بصمته ووسع حدود الآلة وخلى أجيال أخرى تحلم منها تقعد قدام نفس 88 مفتاح هذوكم وتخلق حكايتها الخاصة. صحيح البيانو نحكيه على 88 مفتاح كهو أما عدد القصص اللي تنجم تتعزف عليه ما عندهاش نهاية. الفلاش باك كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك فام. مثلا مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزايك كافيه. منذكر ضيفنا عازف بيانو زاد قبيله شويه كان هنا على موزايك كافيه. حكايه استثنائيه ولا يتصغرون صحيح في العمر ولكن موهبه كبيره برشا واحساس خارق للعاده. نجموا تكتشفوا معنا مهدي دهين تلقاو الحوار كامل على صفحتنا على فيسبوك موزايك كافيه. شويه خير تلقاو على صفحتنا على يوتيوب موزايك كافيه. نخليكم مع الموسيقى رجعينا كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 تعليل على موزايك فام.

آخر حلقة اليوم نتقابلوا نهاردة سنين مش غدوة سبت واحد ما فهمش كنت فلوس ولكن غدوة الموعد فيكون في نجوم بودكاست تابعوا صليح الدين السكوحي من نص نهار باش يكون الموعد مع ضيف توفيق جبالي تابعوا حلقة استثنائية وتصريحات مميزة مع زميلنا صليح الدين السكوحي في نجوم بودكاست أنا نجاركم من هارت سنين في كولتور بلوس على موزيك فم شكرا لكل الفريق الواثق بلي في الأعداد شكرا للبنى في الإخراج الرقمي وزيد في الإخراج نتلقاوني معكم في تغطية لحفل آدم توتشويت ننتقل لكارتاج مع فريق موزيك فم كل تابعوا ستوريتنا على انستغرام موزيك كيف كيف على صفحتنا على فيسبوك تلقاو لي ديتاي كل شوية آخر واحد من الناس مع شكل بسبيس بعد يجيكم بطبيعة يسري جديدي في بنت لفام قبل ذلك كل معرض الأخبار شوية آخر معاه هبة الخميري على الأولى في تونس موزيك فم شكرا لكم تصبحوا على خير.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عادن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كفن. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: أبرز الأخبار، أهلا بكم. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تصدر منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية، خاصة المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية وضمانا لاستمرارية إزداء هذه الخدمات للمواطنين والمؤسسات دون انقطاع. والمنشور ينص على منع تداول الوثائق الإدارية أو نشرها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار تأمين المراسلات والوثائق الرسمية والحد من مخاطر تسرب المعطيات، كما ينص على وجوب اعتماد البريد الإلكتروني الوطني المعتمد بالنطاق بوانتيان حصريا في كافة المعاملات والمراسلات الرسمية. وبالنسبة للإجراءات التنظيمية لدعم السلامة السيبرنية، فقد شدد المنشور الصادر عن رئيسة الحكومة على ضرورة الاشتراك في خدمات الحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة وتعزيز الإجراءات الوقائية والاستجابة للحوادث السيبرنية، مع الالتزام بإعلام الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية فورا بأي حادث أو هجمة سيبرنية. فرق الصحة البيئية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي تنطلق في تنفيذ سلسلة من حملات المراقبة الصحية بالأسواق ونقاط بيع الأدوات المدرسية في الجهة، بهدف التثبت من سلامة وجودة الأدوات المدرسية واللعب الموجهة لرياض الأطفال وضمان صحة وسلامة التلاميذ وعموم المستهلكين، وفق كهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي علي الطبالة. والمصدر وذاته يؤكد أن هذه الحملات التي انطلقت منذ 31 من أوت المنقضي ستتواصل إلى أواخر شهر سبتمبر الجاري، وأسفرت عن حجز كميات من الأدوات المدرسية المخالفة للترتيب الجاري بها العمل. في أخبار العالم، الاتحاد الأوروبي يعلن أنه يعمل مع الولايات المتحدة والشركاء بمجموعة السبع للضغط على إيران والإسهام بخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. وجاء ذلك عقب إعلان وزير الخزانة الأمريكي انضمام الاتحاد الأوروبي رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن موافقة واشنطن على بيع محتمل لذخائر هجومية إلى السعودية بمبلغ 5 مليارات دولار. ووزارة الخارجية الأمريكية تضيف أنها وافقت على بيع محتمل لطائرات هليكوبتر بيل 412 OPX وغيرها من العتاد الصلة إلى العراق بقيمة 150 مليون دولار. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع شكر بسبس وكمل فريق واحد من الناس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، واحد من الناس، واحد من الناس، بالاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل. شاكر بسباس،
2: مساء الخير، مرحبا بكم، اهلا وسهلا في حلقه جديده من واحد من الناس على موزيك اف ام. اليوم نحكيوا على مشهد عام للغابات في تونس، قاعدين نشوفوا في الحرائق، لكن نحب نفهم مزيدا ايضا ماذا يحدث، ونفهم ايضا علاقتنا بالغابه في تونس اللي قدامه. المشهد العام الكل لكل هذا، سي محمد نوف بن حاحه المدير العام للغابات، سعيد باستقباله. سي نوف، مساء الخير.
3: مساء النور،
2: مرحبا بك، شكرا لك انت على قبول الدعوه. بعد شويه قعدوا معنا في الاستماع في واحد من الناس، نحكيوا غابات، راجعين بعد الفاصل.

0: محمد نوف البلحاحة المدير العام للغابات، في وقت ما تونس كان يطلق عليها تونس الخضراء، قديش مازلت صالحة العبارة هذه على في مشاهدنا العام للبلاد التونسية؟
1: شوف تونس تبقى ديما خضراء. تونس هي تقريبا 1,000,000 هكتار من المساحات الغابية. تونس هي تقريبا 4.5 مليون هكتار من المساحات المراعي، واللي تبقى ديما مراعي وتساهم في الأمن الغذائي خاصة بالنسبة للقطيع اللي متواجد في البلاد، وهذا ديما يخلينا نسعى باش تبقى ديما خضرة، والجهود متاعنا متواصلة باش تبقى تونس خضرة.
0: علاش عنا الانطباع أنه مع الخضار هذه المساحات الخضراء قاعدة تتراجع في البلاد التونسية؟
1: انطباع هو انطباع
0: معناه قلت انطباع مش حاجة أخرى، مش معلومة، قلت انطباع.
1: أنا انطباع يبقى ديما انطباع، هو طبيعي باش أنه كيشوفوا مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار والمعناها الميديا الكل، وتشوف الانتيري اللي ولا نعطيه للمجال الغابي والمناطق الخضراء بصفة عامة. أي حدث يصير في هالمناطق هذه ويمس من الاخضرار متاعها دونك هو نقطة سوداء، يعني هذا اللي يخلي وتواتر الأحداث هذه تخلي الناس عندها انطباع سيء على معنى المجال الغابي وعلى الاخضرار متاع البلاد وعلى قدرتها أنها تتأقلم وتطاوع على التغيرات المناخية خاصة. ممكن نحكم عن التغيرات المناخية عندها دور
0: أكيد. يعني
1: دور كبير زاد للعمل البشري اللي يلزموا برشا خدمة من ناحية التوعية. وقت ما نشوفوا احنا أكثر من 95% ولا 96% من الحرائق اللي موجودة هي حرائق معناها العامل البشري يكون عنده دور كبير فيها.
0: أكثر من 90%؟
1: أكثر من 90%
0: البشر هم المتسبب.
1: البشر هو المتسبب. النار ما تشعلش وحدها، النار ما تشعلش 6 متاع الصباح، النار ما تشعلش من ساعتين متاع الصباح، النار ما تشعلش نص الليل. نار تشعل وقت اللي فما ظروف ملائمة أنها تشعل، وقت اللي فما
0: سخانة ماهيش ظرف من ظروف
1: سخانة. سخانة في النهار أقوى من سخانة في الليل
0: صحيح،
1: وبالطبيعة هي حتى في الليل فما ينشرتان يوميديتي اللي تلطف شوية من
0: الأجواء
1: من الأجواء وما تخليش النار تشعل. يعني ديما العامل البشري هو عنصر أساسي في هالاندلاع بتاع الحرائق بصفة عامة. لكن وقت ما نرجع زادة ونشوفه احنا طبيعة الغطاء والكساء الغابي متاعنا، مش كساء الغابي والمي كساء النباتي، عن تطور فلاحة زادة ما ننساوش اللي فما اخضرار، لكن فما برشا مناطق خضراء اللي هي فالمزارع الكبرى متاع معنى مزارع الحبوب، فما معنى الأراضي الزيتين اللي نسميها أنترجيومي غابات الزيتين، عنا الواحات اللي كلها تساهم في الاخضرار متاع البلاد. لكن خلينا في المجال الغابي، المجال الغابي احنا كما حكيت لك 1,000,000 هكتار المجال الغابي، هو كانوا 1,000,000 ساكن لكن فما فعلك النزوح وتغير المشهد الاجتماعي في البلاد نقصوا ولات في حدود 720,000-750,000 ساكن في المناطق الغابية اللي خاصة هي مناطق الشمال، واللي عندهم زاد ضروريات العيش اللي لازم تتوفر في المناطق الغابية هذه. موارد عيش الغابة هي موارد عيش زادة، هي موارد رزق للناس هذه اللي الغابة هي اللي كبرت ناس، اللي خرجت مهندسين، خرجت طب، خرجت مسؤولين في البلاد، واللي مازال تتساهم دورها في المجال هذا.
0: هو الاختيار سي محمد نوف البلحاحة مدير عام للغابات، بالنسبة لنا احنا ديما في ذهننا أشجار فقط، لكن معناش فكرة عن المنظومة الغابية، معناش فكرة عن المنظومة النباتية الموجودة في البلاد التونسية. ممكن معلوماتنا قليلة في المجال هذا.
1: الغطاء الغابي هو أشجار غابية، هو شجيرات غابية وشجيرات علفية، وهو كساء نباتي أرضي اللي هو النباتات العطرية والطبية، بعض النباتات الأخرى زادة اللي تم استغلالها في المجال واللي تساهم في الدورة الاقتصادية زادة حتى هي. هذوما هو كساء نباتي متنوع.
0: عندنا أكثر من نوع موجود؟
1: عندنا أكثر، عندنا العديد من الأنواع. احنا كي نشوفوا الكساء النباتي الأرضي ولا تحتي، هذا اللي تحت تحت الجر، تلقى الكليل، تلقى ذرو، تلقى الريحان، تلقى العديد من الأنواع من الأعشاب اللي موجودة واللي تم استثمارها في من طرف المتساكنين بتاع الغابة. تلقى زادة كيف كيف، تلقى الليزربيست اللي هي أغلبيتها تمشي في المناطق المراعي اللي هي تمثل مناطق ظل الحيوانات اللي ترعى، معناها اللي بوسكي دومبراج نسموهم احنا، هذوما اللي يساهموا في توفير ظروف ملائمة للقطيع باش معناها كي يسرح يلقى وين يتظلل بالعربي بتاعنا. وعندنا الأشجار، عندنا المنظومة الصنوبر، عندنا منظومة متاع الخفاف الفلين، عندنا الكلاتوس، عندنا العديد من الأنواع من الأصناف الأشجار اللي موجودة واللي نحاولوا قدر الإمكان باش نحافظوا عليها.
0: كلها طبيعية شنو في المناهج؟ كلها
1: أغلبيتها طبيعية، اللي عندنا أغلبيتها طبيعية، ولكن فما في إطار استعادة المنظومات المتداورة يكون تدخل متاعنا كإدارة عامة للغابات في الإطارات متاعنا على المستوى الجهوي وعلى المستوى المركزي، نحاولوا أنه نسترجعوا المناطق اللي تم إتلافها كسوا بالحرائق ولا تحت تأثير معناها بعض الحشرات الضارة اللي أتلفت من للأسف بعض المساحات هامة من الأشجار، خاصة في كنشوفوا القصرين وكنشوفوا جزء من الكاف وحتى طلع الزغوان. دونك هذا كل في إطار منظومة اللي هي ما ننساوش احنا منظومة متوسطية، ماناش معزولين على منطقة البحر الأبيض المتوسط.
0: يعني
1: الغابات متاعنا هي جزء من الغابات المتوسطية اللي منطقة المتوسط تعرفوا اللي هي عرضة من أكثر المناطق، هي عرضة لتغيرات المناخية، ارتفاع الحرارة في المناطق هذه. كي تشوفوا أنتم الصيف السنة مثلا الحرائق اللي موجودة كسوا في فرنسا، في إيطاليا، في إسبانيا، في اليونان، في الجزائر للأسف بلد شقيق بحذانا، وفرصة باش نترحموا على الناس اللي فقدناهم في الجار الجزائر. يعني كل البصائر الميديترانية كله متحرك واللي هو فيه إمبريسيون كبيرة من الناحية الاجتماعية، السكان اللي متواجدين فيه، ونوعية الأنشطة هي أنشطة مختلفة وأنشطة متنوعة في المنطقة هذه، ومنطقة هو حوض، ما نحكي حوض يعني محصور، يعني مشكل متاع تصرف النفايات، مشكل متاع تصرف في كل ما هو معناه من شأنه أن يمس الوضع البيئي في
0: المنطقة. يعني كيقولوا إدارة الغابات، سي محمد نوفل بن حاحة مدير عام للغابات، شو مقصود به؟ شو معناها إدارة الغابات عمليا؟ شنو يعملوا عوين الغابات عام كامل؟
1: سؤال
0: تسألوه برشة تونس، اوكي، واحد من الناس يقول لك هل هو مهمة الحراسة فقط؟
1: لا الحراسة هذيك جزء، وجزء ماذا كان نحاولوا في إطار منظومة متاع حماية الغابات فما عنصر الحراسة، لكن الهدف متاعنا هو هدف التنمية الاجتماعية والاقتصادية احنا للمناطق الغابية، وهو مساهمة من الإدارة العامة للغابات ووزارة الفلاحة في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الكل. وقت ما نحكو على غطاء ولا كساء غابي نحكو على 6.2 من المساحة الجملية للبلاد. أنا كي نحكي على
0: 6.2 في بلادنا غابات،
1: 6.2 في بلادنا غابات، من غير ما نحسبوا المراعي، ومن غير ما نحكي وقت ما ندخلوا المراعي معانا، المراعي اللي هي خاضعة لنظام الغابات، نوصلوا لأكثر من 30%، 33%. يعني الغابة أول شيء هي فضاء معناها يساهم في جودة الحياة، أول حاجة جودة الحياة. يعني تشوف أنت كيفاش انتشرت السياحة البيئية في البلاد وولت الناس الكل ماذا بها تمشي للغابة بعدنا شوية عشتوت نشاط سياحي ومتواصل على طول العام,
0: خاصة بعد الكورونا الناس بدأت تهرب أكثر.
1: كورونا بعد كورونا أثبتت معنى الغابة والنباتات بعض الأعشاب والنبات الطبية أثبت الجدوى متاعها في حماية بعض المواطنين. الغابة هي فضاء اقتصادي كما حكيت لك بكري, فضاء اقتصادي واجتماعي. فضاء اقتصادي باعتبار المنتوجات الغابية المتوفرة, الخفاف هو موسم كامل يهم منطقة الشمال شمال الغربي. وقت ما يجي موسم الخفاف معناها وقت ما نحكو على معناها ين كاتيجوري متاع بوبيلاسيون آلاف متاع المواطنين اللي يخدموا في الخفاف, آلاف أيام العمل اللي يتم صرفها في المناطق هذه. وقت ما نحكو على الحطب وقت تكون عندنا غابة أونتر بارونتيز راهو وقت ما نشوفوا غابة تتقص سافو با دير انها معناها شماتة باش نقصوا الغابة باش نبدلوا الصبغة نتاعها. كما الإنسان عنده فترة معينة باش يعيش فيها, الغابة عندها فترة تعيش فيها, الشجرة عندها فترة تعيش فيها ويلزمها تتقص باش تسترجع الأنفاس نتاعها. والغابة كيف كيف زادة تتقص منها بعض الأشجار باش ما تصورش بتصير شكل
0: تشابك
1: بين الأشجار واللي هي تكون سورس نتاع دي زانسوندي ولا دي مالادي. كيف كيف زادة كيف كيف لازمك تهوي شوية الغابة نتاعك زادة باش الناس اللي تحب ترعى زادة غاديك تمشي ترعى. فما يفوق قاردين ديفيرسيتي زادة متاع لي سبيس اللي موجودين بفاصون انه حتى اللي عنده شوية نحل الغابة هي مرعى متاع نحل زاد
0: اكيد.
1: دونك ستوت البيوديفيرسيتي اللي موجودة في الغابة اللي زلنا نحافظ عليها. وقت ما نحكو زادة على الكليل, الكليل اللي هو سورس معناها دروفوني كبيرة برشا من بعض الفئات المجتمعية, وإحنا نحاول أن نأطره ماكسيموم خاصة في الفترات الحرائق اللي نمنعوا فيها تدخلات. للأسف السنة كما شفنا معناها كانت شرارة انطلاق متاع الحريق متاع جبل الشحمة في زغوان معناها من الحكاية هذه متاع جمعان الكليل, واللي ديما هالليزيفانمون هذوما والليزاكسيدون هذوما يخلونا ديما نحاولوا نغيروا في ونطوروا في طريقة التعامل بتاعنا. ما ننساو زاد حتى كيشوفوا الكليل زاد راهو احنا الكليل هو نورمالمون الكومباني بتاعه تبدا من مارس حتى لاخر جوان, وهذا بالنسبة لل معناها الجمعان الكليل. لكن بعد جوان يصيرك يشيحوه معناها باش يولي هو بيدو نوتر فورم ديكسبلوتاسيون. احنا نوخروا في الكومباني بالعاني على أساس أنه الكليل هو زاد من المواقع اللي تبيض فيها بعض الطيور, دونك يلزمنا نحافظوا على التنوع البيولوجي. إذا نحطوا من مارس فما النوعية متاع الطيور اللي ما تبيضش ما تلقاش وين تبيض, تمشي لبلايص أخرى, دونك نفقتها في التنوع البيولوجي متاعنا. دونك نحاولوا ديما أنه فما أنيكيليبر إيكولوجيك أريسبكتي, أنيكيليبر أنفيرومنتال, أنيكيليبر سوسيال, هي أنيكيليبر إيكونوميك اللي هو يساهم في ديمومة المنظومة هذه.
0: علاقتك بالغابات علاقة إدارية.

0: ومعناها جو بروفيت دو ليسباس ودو لونفيرونمون فورستي كو سوا في الصيف ولا في الشتاء. حتى في الشتاء نخرجوا نعملوا تو ولا يتسموا لي روندوني. قبل كانت
1: كامبينغ
0: وكانت
1: مخيمات بالصدريه وغيره,
0: سيرتو مخيمات كانت تسمى. دونك فما علاقه تجمعني بالغابه والغابه عزيزه عليا برشا, معناها ماهيش معناها ما نجمش ننكر حبي للغابة وتعلقي بالغابة. وبطبيعتي وقت ما دخلت نخدم أنا في وزارة الفلاحة كان اختيار, أني موش اختيارني وقت أني البوست اللي موجود في إدارة اسمها إدارة المحافظة على المياه والتربة اللي هي في علاقة وطيدة بالفضاء الغابي في أميناجمون دو باسان فرسون. وقت ما نبدو التراتمون بتاعهم نبدو من لامون, احنا هابتين حتى للافال. لامون هي الغابة والانترميديار بين لافال اللي هو بيريمتر ريجي والمنطقة الوسطى هي حماية الأراضي الفلاحية. دونك فما علاقة كبيرة باش نحميه الأراضي الفلاحية, يزمك تحمي الغابة متاعك ويزمك تديفلوب توسكي كوفير فيجيتال اللي هو يجمع يلم معناها التربة وما يخليهاش معناها تمشي وتولي لك فينومين ديروزيون وتولي لك مشاكل هذه. بعد بون 2023 دخلت المجال الغابي اون بلان دونك اون بلان سيتادير عندي اون اكسبيريونس متواضعة الحمد لله في معناها المشاريع, في التصرف المشاريع المشاريع التنموية بصفة عامة اللي يهموا المناطق الحساسة, معناها كل المناطق اللي معزولة, المناطق اللي مهمشة تقريبا, مناطق خدمت في برشا مناطق معناها كان عندي تدخلات سواء في معناها البحيرات الجبلية في تهيئة المصاطب الميكانيكية في تنمية غراسات الزيتين في كل ليزاكتيفيتي جينيراتيس دو روفوني معناها الأنشطة المدرة للدخل لفائدة المواطنين المتساكنين في الفضاءات هذه. وكانت ديما عندهم علاقة بالغابة باعتبار القرب متاع الأراضي متاعهم للغابة والإمكانية الاستغلال بعض المنتوجات. بالطبيعة ما كنتش قبل مهتم برشا بالغابة على أساس أنها مورد رزق وعلى أساس أنها فضاء يلزمنا معناها فيها فما طرق.
1: مش كان في ذهنك أن الغابة مكان ترهيد,
0: مكان ترهيد ومكان متاع فيه موارد يمكن استغلالها بطريقة أو بأخرى. لكن وقت ما شديت إدارة عام الغابات فما قوانين وفما مجلة غابات أرسبكتي, وربما مجال الغابات هي خدمنا عليها المدة الأخرى وهي ضرورة من الضروريات اللي لازمها تتغير واللي لازمها تتفتح نحو معناها المواطنين باش يستغلوا بطرق مستدامة الموارد الغابية اللي موجودة باش يحافظوا وما زاد باش يساهموا في المحافظة على الغابة متاعهم.
1: هذا اللي جزء كبير, هذا اللي جزء كبير من التوانسة ما يعرفوش
0: هذا
1: شنو شنو علاقته بالغابة, شنو الواجب اللي عليه على الغابة وشنو زاد كيف كيف اللي يرجع لي بالنفع للغابة. علاقتنا ممكن قعدت في شوية هكذا
0: سطحية
1: أو سطحية زادة,
0: لكن الناس اللي تعيش في الغابة وتعيش من الغابة يعرفوا ليدي تايم تاع مجلة الغابات ويعرفوا يتعاملوا مع الغابة. احنا الغابة ساعة فما منتوجات, المنتوجات فما طريقة وحيدة للبيع متاعها هي البتة. وفما طرق
1: تتحكى الغابة تبع للدولة, معناها غابة
0: تبع للدولة
1: مش حكي الغابة زيتون ولا غيره.
0: لا لا الغابة نحن بالنسبة لإدارة عمل الغابات غابة الزيتون ماهيش غابة
1: صحيح
0: هذيك نسموها
1: حاجة أخرى
0: ولا فيرجي متاع أوليفيمي. دونك الغابة التصرف فيها هو مربوط بمجلة الغابات. مجلة الغابات هي مجموعة من القوانين اللي تأطر وتنظم هل الأنشطة والاستغلال وأي تصرف في الفضاء الغابي.
1: يعني استغلال شو معناها؟ معناها أنا كيفاش نجم نستغل الغابة اليوم كأي إنسان تونسي؟ معناها
0: شو نجم تستغل الغابة كان أنتريسيب الغابة وأنتريسيب منتوج

0: المنتوجات الغابة مثلا الكليل والأنذر ولا حاجة. الطريقة الوحيدة هي أنه فما مواسم متاع جني متاعهم الثمار هذه والمنتوجات هذه, وتصير فيهم بتة عن طريق وكالة استغلال الغابات هي موجودة في وزارة الغابات في وزارة الفلاحة, واللي يتقدموا معنا شركات خاصة مواطنين ويتقدموا بمنفات متاعهم وترسي البتة عند معنا لبريز أوفران في المجال هذا.
1: أنا مسألة منظمة مش اللي يجي يطلع ينحي ويروح.
0: لا, مسألة منظمة. فما حاولنا في بعض معنا الاكزرسيس اللي عملناهم مع مجامع التنمية, فما مجامع التنمية لاستغلال الموارد الغابية اللي خاصة الموجودين في الشمال الغربي اللي هو عندهم اكسي للرسورس pour valoriser pour développer des activités اللي يعاونوهم باش يحسنوا من الدخل متاعهم. وعندنا زادة كيف كيف, عندنا كما حكيتك الخفاف, عندنا الحطب, عندنا الفحم مالوريزمون معناها الشجر اللي والغابة اللي تتحرق تتبع فحم, وهذا اللي ان شاء الله باش معناها باش نحدوا منه, وبدينا السنة ديجا نخدموا عليه تو, انه الغابة اللي تحرقت ماش باش تخرج بتة. الغابة اللي تحرقت فما كل شجر اللي تحرق ذاك نعاونوا به الغابة بس تسترجع
1: سماد, يعني
0: مش سماد, مي نعملوا بيها كل المصاطب اللي إذا ما تتعمل نعملوا فيه دي تيب داميناجمو أديكوا اللي هما يساهموا في استعادة المنظومة الغابية. يعني هذا مش نحو الفكرة أنه نحرقوا الغابة باش تتباع برخيص ولا هذا كل
1: قداش من عائلة اليوم تعيش من الغابات التونسية تقريبا؟
0: لما حكيتك انت تحسب 750 ألف ساكن تقسمهم على خمسة, هذه صافي 150 ألف عائلة.
1: 150 ألف عائلة تونسية يعيشوا من الغابات التونسية. فأي أي إحساس وقت اللي تشوفك الحراق تلتهم في الغابات وتشوف أنه وتتفكر أنه 150 عائلة عايشة منهم؟ انت شخصيا سي محمد نوفل,
0: انا ما اعوذ بالله من كلمتين, معناها شيء يحز في نفسي انه نشوف غابة تتحرق قبل كل شيء. احنا في الانترفونسيون تاعنا في الوقت اللي تصير حريقة وديما معنا بالتنسيق مع الحماية المدنية, اعوان الغابات وعمال الحماية المدنية اول هدف متاعهم هو حماية المتسكنين وحماية الممتلكات, اول هدف متاعهم
1: اكيد.
0: كي نشوفوا اش صاير في الغابه نتاع برقو اليوم وامس ولامس, معناها شيء يؤسف انه الناس تعاني, الناس معناها تجري باش تحمي نفسها. نحاولوا ماكسيموم انه نحيدوا المناطق الاهله بالسكان من المخاطر نتاعهم, لكن ديما فما للاسف بقوة النار وقوة الرياح اللي هي تلعب دور كبير زادة في انتشارها, ومعناها متنجمش تتحكم فيها 100%. دونك فما توجور دي ديغا, مي الحمد لله انه لي ديغا يمام ما عندناش في تونس وربي يسترنا.
1: وفي في في مثل هذه الحرائق شنو الخطوات الاولى اللي تصير انتم عندكم كادر غابات؟
0: احنا بالنسبه للغابات اعوان الغابات ومشكورين, وفرصه هذه باش نثمن العمل اللي يقوموا به في المناطق الكل, ومعناها جهد كبير قاموا به السنه. ما تتكش الشيفر, هو شيفر الارمون بالنسبه للسنه. احنا وصلنا تو عندنا 1331 للبارحه 1331 حريق 1331 حريق. احنا العام اللي فات كانت يونانية اكسبسيونيل وكان لو شيفر كبير متاع الحرائق كانت 1000 حريق. انا عندنا 30% دو بلوس بارابور العام اللي فات, وهذا معناه شيء نتاسفوا له.
1: شنو اسباب هذه 1300 كي نعملوا هكا احصائيات؟ شنو السبب الاول اللي انت
0: حكيت لك في بشري. بشري سبب بشري هو الاولاني. انا كي نشوف شوف احنا نتبع بالخرائط نتبع بالخرائط لي بوين دي ديكلونشمون دو فو, يتبع نقاط انطلاق الحريق هذه وتشوف بار اكزومبل الحريق نتاع الكيف. حريق نتاع الكيف تشوف معناها دايرين بالغابه 32 نقطه. 32 نقطة انطلاق حريق واللي هو في وقت وجيز يعني في حكاية ساعة من زمان 32 نقطة انطلاق حريق ما تكون كانت فعل فعل. وقت ما نشوف الغابة متاع كاب نيجرو اللي مازال كتفات أمس كيف كيف تشوف لنويو اللي هو الغابة واللي داير بها الكل دي بوان معناها دو ديكلونشمون دو فو. نفس الشيء تتعدى المنطقة اللي بجنبها في سجنان. هذا الكل معناه يخليك معناه في وضع متاع تشاؤم بارابور على السكيس باس في الميليو رورال متاعنا. لكن هذا ما يحدش من الجهود متاعنا والقوة متاعنا باش نضاف الجهود متاعنا ونحاولوا او ماكسيموم انو ننترفيان دو فاصون افيكاس اي ايميديات. اول شيء احنا اللي نعملوه اللي يصير ديكلونشمون تاع حريق اللي هو اول انسان يشوفه هو الحارس
1: الغابات
0: واللي هما قلوا الحراس نتاع الغابات اللي ديبارا لا روتريت واكل تسويت وضعية عمل الحضار زاد كيف كيف دونك هذاك ساهم في الوضعية هذه. لكن هذا ما يحدش من طرق التدخل نتاعنا يعني يلزمنا نغيروا في طرق التدخل نتاعنا. يعني اول حاجة أنا خممنا فيها انه لا بريزونس هيومان في وسط الغابة pendant la période des incendies.
1: كيفاش تكون
0: هذه ما تكون كان بانشطه نتاع حمايه الغابه معناها وقت اللي نجيب انا مقاول باش يخدم ولا شركه اهليه باش تخدم في المجال الغابي باش تقوم بعمليات تسيير غابي والا قطع الحطب ولا جمع الكليل ولا اي انشطه من الانشطه اللي موجوده في الغابه نحطهم في البروغراماسيون تاعنا تكون من افريل حتى لاكتوبر في البريود نتاع الحرائق هذه دو فاسون انه فما اون بريزونس هيومان فماش لو ريسك لي مواندر معناها في التدخل. دونك الحارس ولا العاون نتاع الغابات هذاك اول حاجه يقوم بها هو الابلاغ اذا كانت حريق مازال كينطلق راهو يمشي هو يطفي بلي مويان اللي عنده كل كسوة المويا كسوة بالا كسوة عندك معناها دي بتيتوتي دانترفونسيون ايميديات ويعلم ومام تون يعلم معناها رئيسه في المجال هذا واللي هو حسب تطور الحريق. يعني اذا شفت حريق ما فاتش معناها ربع ساعة في البرمير انترفونسيون راو ايميدياتمون لو ريزيتا يلي تريز افيكاس وعنا حرائق اللي 20 متر مربع وحرائق اللي هي 50 متر مربع حرائق اللي ما فاتتش 1000 متر مربع.
1: يعني تختلف الحرائق معناها مش كل الحرائق تشبه لبعضها
0: لا مش كلها تشتغل معناها تشبه لبعضها.
1: شو الفرق غير الامتداد معناها
0: غير الامتداد شوف الحرائق انت نوعيه معناها
1: المكان الغابه
0: نوعيه الغطاء غطاء الغابي يعني فما بعض النباتات اللي سهله الاشتعال وفما كل الاعشاب الجافه هذيك كيف كيف غابه بجنب حصيده اللي ريسك نتاعها كبار برشا
1: اكثر برشا
0: فوالا. دونك كل سيت عنده لي سبيسيفيسيتي
1: يعني ثم حريق سطحي وحريق اخر يوصل اكثر لغطاء النباتي هكاك
0: ثم حريق اللي فما نوعيه من النباتات كيما وقت نحكوا على الصنوبريات تشعل في ساعة وعندها كاباسيتي نتاع كيل جرناد كي نشوفوا معناها الكرد نتاع زقوقو راهو كي ترشق يمشي ادي فيتاس انورم. عندنا نحكوا على الترائد النارية سون افيكاس داكوردو.
1: شو معنى الترائد النارية؟
0: الترائد النارية هي كل سباس اللي معناها نعزلوا بين
1: شجرة وشجرة
0: بين زوز غيب
1: زوز غيب
0: ريزون دو 40 متر لارجور نتاعو تلقاه يون بوند كاملة في الجبل واللي هي تساهم في حماية الغابة وقت اندلاع الحريق. مشى حريق في بلاصة ما يتعداش لبلاصة أخرى. مي مالوريزمون ولينا نشوفوه يتعدى النار تتعدى ولات. أنا كي تشوف أنت لومبلور بالفيتاس نتاع الهواء بهال معناها لي سبيسيفيسيتي نتاع لي ماتريو اللي موجودين. أنا دي فيتاس انورم ودي فيتاس اكستريم تاع بروباغاسيون دي فو. دونك كيما حكيت لك سي اون اريف انترفينير افيكاسمون في ان لابس نتاع ربع ساعة الاولى ديزون نص ساعة الاولى نطفو النار بسطل الماء وسي اذا فتنا نص ساعة ولا ساعة الاولى راه سي لا كاتاستروف و سي با لا كاتاستروف كبيره برشا مي راه ترسينا كمين شاحنات نتاع اطفاء وترسينا
1: طائرات
0: بار باش نخلطوا على النار باش نطفيوا.
1: اكثر حريق قاد في بالك حاس في نفسك اكثر ربما يا شنو
0: ممكن الحريق الاول اللي غطى ليه وقت توبة تسميت على الاداره العامه للغابات هو حريق ملولة. حريق ملولة اللي
1: كان مشهد مرعب بالحقيقة.
0: مشهد مرعب سيرتو أنه قريب برشا للسكان فما حتى ناس ضرت الأراضي المعنى المساكن متاحة والممتلكات متاحة وكنت حاضر على عين مكان معناها وكانت تداول متاع فرق متاع مستوى المركزي مستوى الجهوي تضافر جهود متاع الولايات الكل باش وصلنا تحكم
1: بغض النظر على صيفتك يعني كمدير عام الغابات. أنا قلنا مشهد مرعب يعني الناس كانت هاربة وكانت نداءات استغاثة يعني بالحقيقة بالحق ما يتنساش ذلك المشهد. ممكن من أنت حاضر على عين المكان التفاصيل تكون عندك أكثر اسم محمد نوفل
0: تفاصيل أكثر وقت ما تشوف الناس هاربة والناس وفما إين كاتيجوري متاع الناس اللي مش مستعدة باش تسلم في أملاكها زادة خطر بابريتو هذاك شقاع عمره اللي باش يخليه غاديكا دونك تخليك أنت ولو أنا بصفتي مدير عام غابات ولو العوان موجودين ومع عوان غابات لكن الذات البشرية هي أول شيء يلزمك تحميها وكي تتعدى بعد تحمينا داكورد وهزينا الناس بعدناهم على المناطق الخطر فما موارد رزق متاعك متاعهم يلزمهم زادا كيف كيف تسام تحاول بأقصى جهدك أنك تحميهم ومتخليهم شي تلفو معناها حتى ولو بعد ما توفى النار كي يرجع يلقى باش يسترزق معناها ما يموتش كومبليتمون ترى الموت ماهيش الموت فيزيك مي الموت المعنوية انه ما يلقاش باش يعيش من بعد دونك من هنا تجي معناها الربط زاد
1: ليك اول مواجهة ليك كانت
0: ليك اول مواجهة ليا كانت ليل ونهار من بعدها هي الحريقة متاع الكريب في نفس النهار في نفس النهار الحريقة متاع الكريب في نفس النهار حريقة أخرى في عين درام دونك معناها كي تروح في الليل والمشهد متاع ثلاثة جبولات يشعلوا معناها تبداها من عين الصبح وانت داخل الدبرقة توصل الملولة تتعدى العين درام تتعدى الكريب وتروح
1: والمشهد متاع النار ما يتنحاش من البال
0: ممكن حالة إحباط تصير لك خاطر سي با فاسيل باش تشوف المعاناة متاع الناس اللي غاديكا وسي با فاسيل باش تشوف المعاناة متاع العوان زاد اللي يخدموا في في المجال واللي هما معناها فما ناس تبقى راهو 72 ساعة وهي واقفة وشادة التويو وهو يطفي ويحاول يطفي ناس على كسكروت معناها مش وجيب له كسكروت وكعبة جزوز يبدأ شيخ اللي هو يعمل في اني فور واللي هو يكونتريبيو ويحس بقيمته لكن هذا الكل يخليك انك تفكر كيفاش لازمك تحسن الوضعيه نتاع الناس هذيا وكيفاش انك تطور من طرق العمل في نظره بعيده عن التشاؤم.
1: هو الاحباط صحيح ينجم يصير، نحكيه بعد على كيفاش نجم نتطور وسائل حمايه الحرائق، لكن مشهد التضامن اللي نجم يتخلق في خلال الازمات كما ازمه الحرائق هذا مشهد مهم جدا،
0: مشهد مهم سنوف. ومشهد مؤثر برشا.
1: شنو هو المشاهد اللي ما تنساهاش في تلك الازمات؟
0: في ملوله اول حاجه، اول حريقه اللي كنت تعاملت معها، انا كي جيك دي باساجي اليوم اللي عندهم صفة متاع مجتمع مدني، اللي عندهم صفة حتى
1: ناس متعدية،
0: امرأة هي وبنتها، المال متاع الكهرباء معبي بالماء ويدوروا يوزعوا في الماء،
1: ولا هي من أهل المنطقة ولا هي من
0: لا هي من قريبة من المنطقة لكن ما تعيش فيها، قريبة من المنطقة، كي سمعت بالحريقة وشافت الحريقة وجات جابت معناها عبت معناها المال متاع الكهرباء بالماء وجابت توزع في الماء، معناها ستاناكت بوزيتيف. فما شكون يعاون بالكلمة الطيبة، فما شكون يعاون بالجهد، حتى هو زاد يدخل مع العوان ويبدأ يطفي. هذا موجود، ولكن موجود اللي يبدأ يتفرج زاد، وهذا سي مالورو وشفناها السنة كيفاش الناس تتفرج في حريقة، شفناها في حفلة كبيرة.
1: وين
0: شفناها؟ في حفلة في دقة يقولي دونك
1: كنت بفعل فعل
0: كانت نار تشعل وراس سين نعرفش، كان شفتها
1: شفت
0: دارت في مواقع التواصل الاجتماعي وكانت معناها الناس هما بطبيعة مخلصين فلوس وجاو على ذمة الحفلة هذه، دونك يزوهم يستمتعوا بالحفلة متاعها.
1: انت تمنيت لو الناس خرجت من المسرح وجات طفي في الحريقة؟
0: تمنيت كما شفنا، انا تبعت الحرائق متاع فرنسا كل يوم تقريبا نتبع فيهم ونشوفك الناس كيفاش كلها موبيليزي باش تطفي في الحرائق. تمنيت نفس الشيء يكون في تونس. تمنيت الناس اللي تصور في الحريقة متاع غار الملح في عوض ما تصور تمشي تعبي السطل متاع الماء وتمشي تطفي.
1: وتمنيت الناس تخرج من مسرح دوقة وتطفي الحريقة اللي وراها.
0: بالطبع
1: هذا اللي تمنيت.
0: بالطبع.
1: كملين معك في محمد نوفل منحاحة في واحد من الناس على موزيك اف ام، مدير عام للغابات، راجعين بعد الفاصل.
2: ضيف نجوم بودكاست السبت 5 سبتمبر
3: قريب يوفى الفن من العالم قريب يوفى إيلون ماسك قرر سيفيني وفاء. أنا كنت إذاعي على روحي هكا زميل،
4: كنت زميل تشرفني زميل
3: يا حسن.
4: باش نسألك سؤال قد يزعجك،
3: اسمح لي نقولك هكا
4: اسمح لي نزعجك، أزعجتك اليوم لو كان توفيق جبالي يكون هو وزير شؤون الثقافة، أي القرارات تاخذها؟
1: أول حاجة
2: المسرحي توفيق جبالي نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
5: واحد من الناس بالاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: رجعنا لكم في موزايك اف ام في واحد من الناس، ضيفي محمد نوفل بن حاحة المدير العام للغابات، وقفنا في ملف حساس اللي ملف الحرائق كنا نحكي فيه. وسؤال تونسي ديما يقول علاش تكرر الحرائق كل صيف، ثم شكون يربطها بالعوامل المناخيه؟ لكن زاد انت اكدت انه جزء كبير منها بفعل فاعل عصابات، مساله منظمه. سي محمد نوفل، معنى علاش كل سنه ما نسمعوش الناس اللي تتحاسب عن الحرائق اللي قد تصير؟
0: شوف احنا ما نمشوش في المنطق نتاع عصابات ومسألة منظمة، هذيك خلي معناها المصالح الأمنية تقوم بخدمتها والمصالح القضائية بعد معناها السلطة القضائية تقوم بالعمل نتاعها. لكن وقت اللي نشوفه معناها أسباب اندلاع الحريق، عندنا مزارع اللي هي قريبة برشا للفضاء الغابي واللي في موسم الحصاد للأسف فما ديزاكسيدون يصير وكل تقدح شوية النار في معناها في الموسم تشعل ما فماش دي مويان اللي باش تطفي باش تطفي بهم ايميدياتمون فماش خدامه زاد باش يعملوا انترفونسيون معناها دو بيرسون ولا تروا ماكسيموم واللي هي فاسيلمون تجري النار هذيك وتنجم تدخل في الغابه وتولي حريق نتاع غابات. عنا للأسف زادا يجبنا نحكو عليهم أكل القعدات اللي في الغابة واللي مالوريزمون نخلو معناها دي كونتيتي إنورم نتاع قزاز في الغابة ومنحم منهزوش لسخ نتاعنا أبار الفضلات الأخرى معناها الفضلات المنزلية
1: هذا متفق فيه معك شنو في الأماكن كي اليوم جزء كبير من الحرائق حسبك أنت بفعل فعل المحاسبة اللي المفروض يراها التونسي مش قاعد يشوف فيها كانوا أشباح قاعد معناها تحرق في الغابات التونسية.
0: شوف هي وقت ما نحكو بفعل فعل نجم يكون معناها عمدا وإلا عن غير قصد وكما حكيت لك هذه يخلي المصالح الأمنية ومعناها القضاء وهي ينظر في المصالح في العمل هذا. احنا بالنسبة لي نحن نقوم بالواجب متاعنا نحرر المحاضر الغابية متاعنا معناها نقوم بكل الإجراءات متاعنا ونعدوا للمصالح الأمنية والمصالح القضية باش تتبع المواضيع وفما شكون معنا تحاسب وفما شكون مواصلين في معنا في القضايا معاه في كافة أطوار التقاضي.
1: وثم اعتداء آخر على الغابة ثم ناس تبني في وسط الغابة ثم ناس
0: تبني ثم ناس تحرق باش تتحوز بالغابة ثم للأسف هذا موجود.
1: شو الناس فوق القانون ناس من مصالحها كبيرة
0: هو شوف ما هوش فما حد معناها أعلى من القانون ومعناها نقوموا بالمحاضر متاعنا نخدموهم نقوموا بالواجبات متاعنا في أحسن ظروف ومواصلين فيه وفما شكون عندنا معاه قضايا كبيرة نحاولوا انه ديما تكون معنا كنشوف حجم القضايا راهو بالالاف قضايا اللي موجوده معنا حتى بالنسبه للمحاكم نتاعنا سابيز لور بارابور على معنا القضايا اللي موجوده عندها وزيدهم القضايا نتاع الغابات والمكلف العام لجهات الدوله زاد كيف عنده خدمه باش يخدمها دونك
1: في المقابل زينو في الناس اللي ساكنه بجنب الغابات هم ناس ديما من طبقه فقيره معنا قدامهم ثروه كبيره ساكن الغابه وساكن قريب من الغابه قدامه ثروه كبيره رغم هذا يقعد هو الطبقه المفقره والمهمشه هذا البارادوكس هذين عم نفهم وين
0: شوف الفقر راهو صعب المرمون الفقر عمر ما كان عيب
1: ما قلتش عيب ما قلت انه قدموا ثروة
0: والفقر سيرولاتيف
1: بمعنى
0: ان ينجم يكون واحد كي تخزل بالهيئة متاعه يظهر لك فقير مي هو موش فقير
1: ما نحكمش بالهيئة نحكم بإمكانياته
0: بالإمكانيات
1: هو قدموا ثروة اقتصادية كبيرة وكنا نحكي فيها من أول حصة ورغم هذا هو معنى حياته حياة الإنسان اللي ما عندوش الإمكانيات
0: احنا نعرفوهم هذوما كل موجودين وعندنا طبقات اجتماعيه كل موجوده في الغابه فما عمل عندنا اداره كامله في الاداره العامه في وسط الاداره العامه للغابات اسمها اداره التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه لمتسكني الغابه واللي هي الهدف نتاعها هو تأطير الناس هذه في اطار مجامع في اطار شركات اهليه في اطار شركات احياء كل المنظومات القانونية اللي موجودة نحاول نأطرهم ونعاونهم باش يحسنوا من ظروف العمل متاعهم وهذا متواصل وموجود راهو موجود برشا في خاصة وقت نشوفوا تبرقة عين دراهم راهو موجودين برشا مجامع التنمية ويخدموا ناشطين ونساء قائمين بالمجامع هذه وينشطوا فما حتى شكون يعمل لكم وانتم تاعهم من تونس راهو دونك هذا عمل متواصل نخدموا عليه شركة أهلية كيف كيف. احنا بدينا في كانت أول شركة أهلية خدمنا معها في الفحص وقتها شركة سيريستي ومعناها وأطرناها وخدموا وصوروا ولو عندهم يونيفرسيتي متاع ديزاكتيفيتي. وفما زاد شركة الأحياء زاد كيف كيف اللي هي موجودة. مي فما زاد عنا معناها دي زوبيراتور إيكونوميك كبار اللي هما موجودين واللي هما يخدموا في هالطبقات هذه ومعناها ويحاولوا أنهم يستغلوا معناها كل علاقات متاعهم معاهم باش يوفروا الموارد معناها المنتوجات الغابية.
1: بعد الحرائق صعبة المسألة؟
0: لا هي المسألة ديما موجودة. والهدف متاعنا احنا كيفاش اونغارونتي ليكيليبر اونتر لي ديفيرونت كاتيجوري ايكونوميك لي زوبيراتور ايكونوميك اللي موجودين خاطر سي توت اون شان باش ما فماش ان مايون اللي يطغى على ان اوتر مايون. نحاولوا باش يكون ان ايكيليبر بين المتسكن العادي والمجمع والشركة والا الاوبيراتور الكبير اللي هو المصدر ولا دونك كل واحد يزما يلقى سون كونت وكل واحد يلقى اون بار من معلم يسوبارتاج لي ريشيس مع دو لا فوري. بعد الحرائق احنا اون جينيرال اون فوا تحرقت فما دي انترفونسيون فماش دي برودوي باش يتباع ابار معناها الفحم ولا الحطب اللي موجود هذاك ينجم يتباع بعد عامين ثلاثة وإجراءات إدارية ويجريوا وهذا اللي نحبوا نحدوا منه إن شاء الله باش نقوموا به. لكن عنا الغابات الأخرى زادة اللي ماهيش محروقة والحمد لله هذيك زادة كيف كيف هذيك نحاولوا أنه نخدموا عليها زادة خاطر ما نفالوريز دي برودوي اللي موجودين فيها ونحاولوا تكون إن ريشاز بارتاجي أونتر لي ديفيرونت أوبيراتور.
1: لكن الغابة اللي تحرقت سي محمد نوفل بن حاها قداش زمان باش ترجع؟
0: باش ترجع كما هي غابة؟
1: ترجع كما المشهد اللي كانت
0: بعد عمر طويل وقتها شوف انا وياك موجودين ولا
1: قديش
0: غابة وقت ما نحكوا على غابة باش ترجع مينيموم 30
1: عام 30 سنة
0: دون دي كونديسيون فافورابل. الغابة وقت اللي نحكوا على بداية استعادة المنظومة الغابية انت شوف بوغرنين بوغرنين عنده توا الحريقة صارت 2021
1: هكاك يمكن حتى قبل
0: 2021 حتى 2026 عندنا 5 سنين. العام اللي فات هي اللي بدأت معناها تشوف الجبل بدأ يرجع أخضر وبدأت ترجع الغابة في إطارك معناها لا ريستوراسيون مش لا ريستوراسيون أسيستي مي لا ريجينيراسيون ناتيريل متاع الفوري.
1: يعني الناس اللي تحكي
0: تخدم على روحها
1: الناس اللي تحكي على التشجير وبعد ما تصير الحريق هذه مسألة علميا ماهوش
0: علميا ماهوش ورد وخرجنا ونبهنا وحكينا وبينا المشكورين الناس كل اللي يحبوا يعاونوا في المجال هذا وإحنا بيبان محلولة معناها متاع الإدارة العامة الغابات متاع وزارة الفلاحة باش تتعاضد الجهود متاع الناس الكل باش نسترجعوا الغابات متاعنا. مي فما أولويات وقت ما نحكوا مثلا على ما نجموش نعملوا انترفونسيون في غابة غار الملح تو منجموش نعملوا انترفونسيون في الغابة متاع زغوان منجموش نعملوا انترفونسيون في الغابة متاع كاب نيغرو. دونك هذا ما كل خلي
1: موجع الحكاية
0: موجع سبري موجع وقت ما تشوف غابة غار ملح بالطريقة هذيك مش موجع برك معناها سي لا كاتاستروف ناتيورال. أول شيء مثلا غابة غار الملح يلزمنا أكل الحطب والشجر المحروق هذاك يلزمنا نخدموا به دي بونكات باش نحدوا من الانجراف خاطر اللي قادر تصب مطر بايا تو الرمل اللي موجود والارض رمليه هي الرمل الكل تو طابت اللوطه. دونك خسرنا التراب وخسرنا الغابه وخسرنا الدنيا كل. دونك باش نحاولوا احنا اونيميت لي ديغا تو نحافظوا على التربه ونحافظوا على التربه ما تمشاو ما ننساوش انه التربه زاده كيف كيف التربه غنيه زاده بالزرار اللي في وسطها نتاع النباتات اللي معناها لي جرين اللي ترشقوا اللي موجودين في وسط هي ما تحرقوش معناها هذيك الكل اللي هي بتساهم في لا ريجينيراسيون ناتيرال.
1: متفائل سينوفل انه احفادنا باش يلقاو نفس الغابات اللي نحن لقيناهم في تونس.
0: شوف كان ينقطع التفاؤل متاعنا ديسباري نمشوا على رواحنا وكاو نقدة ربي ديما متفائلين
1: إن شاء الله إن شاء الله توقع تونس
0: إن شاء الله تونس ديما خضراء وشوف احنا الوبجيكتيف متاعنا تاو سيفري احنا 1 مليون هكتار ابريزيرفي معناها في الغابات متاعنا ابار لي باركور مي الهدف متاعنا انه زاد ندخلوا في لاغرو فورستيري كيفاش نعاونوا العباد زاد باش تولي هي تحس بالغاب وتولي هي تعمل الغيب زاد نتاعها كي يشوفوا الخروب احنا الخروب ما حكيناش عليه الخروب سيتيون ريشيس راهو كبيرة برشا
1: انت كواحد من الناس سي محمد نوفل بالحاحة
0: انا واحد من الناس
1: انت واحد من الناس انت واحد من الناس رسالتك اللي تنجم تقدمها للتوانسة اللي شافوا مشاهد الحرائق واللي قاعدين يشوفوها يوميا واللي الناس اللي ممكن مضرورة شو تنجم تكون وانت واحد من الناس
0: شوف الناس اللي تضرت من الغابة واللي هي قريبة من الغابة فرصة زادة باش نفيقوا على رواحنا وفما كل كومبورتمون متاعنا يزمو يتغير ونار الغابة الغابة راهي متاع قبل ما هيش الغابة متاع تو الغابة قبل في ظرف مناخي معين لكن تو الظرف المناخي تغير متطلبات الحياة متاعنا تغيرت نوتر فورم دو فالوريزاسيون متاع الغابة التوريزم ايكولوجيك اللي نجم يدخل لنا برشا فلوس واللي نجم نخدمه عليه الغابة ما هيش احتب وفحم وقص وشعل النار الغابة راهو سي ان باتريمون كون بو فالوريزي او ميو ان باتريمون تري ريش ان باتريمون ديرابل لينا وللاجيال القادمه ان شاء الله
1: ان شاء الله محمد نوفل بن حاحة المدير العام للغابات شكرا لك انكم تضيفوا في واحد من الناس على مزيكا فهم نشكركم جميعا يعطيكم الصحه عدنان في الاخراج احمد في الاخراج الرقمي خليل في الاعداد تحياتي لكم شكر بسباس موعدنا جدد يوميا من 8 ل 9 يوميا في مزيكا فهم
2: واحد من الناس بالاثنين الجمعه

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة بكالوريا 2026 الاطلاع على النتائج بداية من اليوم الجمعة حصريا على موقع التوجيه الجامعي orientation.tn. ووزارة التعليم العالي تذكر بأنه يتعين على الذين تحصلوا على إعادة توجيه تأكيد التعيين بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية وبين التوجيه المتحصل عليه في إعادة توجيه، وذلك بداية من اليوم انطلاقا من الساعة 10 ليلا وإلى غاية 10 ليلا من يوم الأحد 6 سبتمبر عبر الرابط confirm.orientation.tn. والوزارة تشير إلى أنه في صورة عدم التأكيد تسند للمترشح الشعب المتحصل عليها في دورة إعادة التوجيه. الإدارة العامة للحرس الوطني تقيم معرضا بمدينة الثقافة بالعاصمة يتضمن عينات من تجهيزات الحرس الوطني اللوجستية والتقنية التي استعملها عبر تاريخه بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. من جانبه المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي يؤكد أن هذا المعرض سيكون مفتوحا للعموم بداية من يوم غد السبت، مضيفا أنه سيتم عرض فيلم بعنوان الأمانة يوثق تاريخ تأسيس سلك الحرس الوطني والقيم التي بنت عليها عقيدة هذا السلك عبر الأجيال.
1: 70 سنة من الإنجازات، 70 سنة من الولاء والوفاء للوطن، 70 سنة هي رسالة من جيل إلى جيل. تقريبا الأول مرة النادي الرياضي للحرس الوطني يقوم بإنتاج فيلم طويل، ثم توأم بين ما هو فني سينمائي وبين ما هو أمني. اسم الأمانة وهي الأمانة التي تسلم من جيل الماضي إلى الحاضر ثم إلى المستقبل، ونطوق كونه باش تكون الأجيال القادمة تكون خير سفير لسلفها وتحمل مشعل الضوء على الوطن. اليوم عملنا معرض في مدينة الثقافة، المعرض يتكون من العديد من الأجنحة اللي تتبع مختلف اختصاصات وتكون مختلف هيكلية الإدارة العامة للحرس الوطني، سواء كانت من الجانب الخدماتي أو الجانب الأمني أو الجانب العملياتي والإداري.
0: أخبار العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ربما تقصف موقع جبل الفأس في إيران قريبا جدا، علما وأن هذا الموقع يوجد قرب منشأة ناتونز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لأضرار جسيمة وهو شديد التحصين ويضم مجمعين من الأنفاق المدفونة على عمق كبير. وترامب يصف الحرب مع إيران بالأمر البسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وذلك عقب تصريح نائبه جاي ديفانس بأن هذا النزاع ليس حربا من منظار واشنطن. وفي سياق آخر، ترامب يقول إن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيزوران روسيا وأوكرانيا ومعهما مقترح لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات بين البلدين. هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكامل فريق بنت لفام. إلى اللقاء.

0: كفام مرحبا بكم هذه بنت لفام كالعادة سبيسيال فوندردي برشا موسيقى لفوليومور تستنى فيكم اليوم حتى نص الليل.
1: الله الله الله الله
0: ملا كيفاش اليوم شوف سيري ياسر عملي نهار الجمعة راهو نونسوكم باش تخرجوا تتفرهدوا شوف
2: كيفاش هكا ما يجيش منه راهو
0: في بالكم نحن توا خدمنا ثلاث اربع خميس جمعة في الدوبل سيونس معناها
3: يا لطيف شنو هذا يا لطيف
0: معناها لازمنا نرتاحوا بالدوبل سيونس جوستومون هاكا اليوم اكيد غدوه جايكم الويكاند ان شاء الله يا ربي ديما ملمومين وديما فرحانين وديما مرتاحين
4: علي خلاقو زاهيه
0: الحمد لله
4: علي شبيه خلاقو زاهيه
0: علي خلاقو تزهى وقت اللي يلقى قدامه الويكاند دونك الامور مريقله والفرحه ولابوني مغلكون الكل تلقاو عنا في بنت لفام نسلم عليكم ونونسوكم تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز على موزيكا فان بوان نت كلكم زاده في كرهبكم سيسو ريحكم طريقه سلمانيه بعد شوية نعطيكم لي بون بلان بروغرام السهريات باش تحضر روحك من توا باش تحضر روحك وتكلم اصحابك وحتى حد ما يقولك راني لا والله بخلت ولا لا طقس راه ما يبخلش طقس
2: اش خريطه لي

0: عنا انه دي جي ريزيدون موزايك كافي ما عندكم. شوف سلومة بعد شويه دي جي سليم معانا بالكيتش. الجو نتاعنا نتعملوا دي تونز موجود.
1: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا رب.

0: جونغ ميوزيكال باش نعيشوا معاه ونعيشوا بيه. وبعد شويه الحقيقه مخبين لكم بلاي ليست مزيانه برشا, بلاي ليست تعرفوها وتحبوها. اي نعم, دونك من توا تحضروا لي رويحكم ونبداو باش نعيشوا معاكم الموسيقى. نعم معاد
1: سكر لي برنامج هكاهو,
0: مش من توا باش نسكروا بني نص نهار نص الليل. ريت قلت لك نص نهار. اسمعني لازمنا نربحوا كاش اليوم, سي لازمنا نربحوا كاش باش نركزوا على خاطر اليوم الساعة. خلينا نبداو بالامور ونبداو نحضروا رواحنا وامورنا وجونبي. اليوم عندكم موعد كبير, موعد فيه برشا فلوس
2: كيفيك وعشيك.

0: 8 دينار اليوم فيني وي نينو التحدي ل 71 113000. كلمونا من توا تلقاو الشكل في استقبال تليفوناتكم، تكلمونا على 71 113000. عندكم تحدي 60 ثانية، تلقاو سيد الحكم يستنى فيكم على أحر من الجمر، يستنى اسكو باش يجي شكون يفك له النص مليون الكنيوتة اليوم اللي هل يا ترى تكون من نصيبكم انتوما مستمعين اليوم ولا لا؟ هذا اللي باش نعرفوه بعد شوية مع 10:30 نتاع الليل في التحدي ني وي ني نو على 71 113000. تحضروا لنا رواحكم، تركزوا أموركم تكون مريقلة، راهو ساهل التحدي والله العظيم ساهل، ما عليكم كان تركزوا وكهو، تركزوا لا تقولوا لأي لا لا، ركزوا بالإنذارات وتربحوا نص مليون 500 دينار نهار 4 في الشهر بالله. شكون كيف ما يصير عندكم نص مليون نهار الجمعة؟ قاعدين تبعثوا لنا دير راكم على واتساب على فوك بلاستيك فوك بلاستيك، نرجعوا نهار الاثنين إن شاء الله. ولكن تنجموا تبعثوا لنا باش تقترحوا علينا مزيكا، تبعثوا لنا لي ديديكاس نتاعكم باش نكونوا نحن معاكم وموجودين. أما نهار الجمعة اليوم اسمعني باش نربحوكم على واتساب، راهو خاطر مادام بعثوا لنا أي سيدي باش نربحوكم أي. أما تعرف شنو باش نربحوكم؟ باش نربحوكم الجو، باش نربحوكم بروجرام نهار السبت.
1: أنت زاد تحب تربحوا؟

0: ليبسوا حمامات نهار 5 سبتمبر تنجموا تربحوا اليوم معانا 4 تذاكر لفانكو في الكاليبسو حمامات دونك زوز من الناس كل واحد فيكم باش يربح معانا زوز تذاكر لفانكو ساريه غدوه في الكاليبسو حمامات
1: كل شيء اللهم صلي على النبي
0: تتفرهدوا وترتاحوا وتشيخوا وتعيشوا حياتكم الكل غدوه في الكاليبسو حمامات مع فانكو لو دي جي سود افريكان دونك متوا بعثوا لنا على واتساب موزايك فايما ميساج باش تشاركوا معانا تدخلوا في القرعه وتدخلوا معانا تربحوا معانا ينعم 4 تذاكر يعني زوز من الناس بيشرحوا كل واحد فيكم ميسي بكو هذه دورنا هذه يعني الربح لكم انتم مادام تيجوا تبعثونا على واتساب ديما تلقاو الربح على واتساب 23513000 واتساب موزايك فام 23513000 تربحوا كل واحد فيكم زوز من الناس دو بيي الفانكو

0: باش تشاركوا معنا فين وين ينو نص مليون 500 دينار اي نعم حكاية كبيرة ياسر نص مليون غدوة ويني نو تعرفش اسمعي نستنى كشكون فيكم مش يربح التحدي الحقيقة والله العظيم كسيد الحكم حظر روح أموره مريقلة أما انتوما لازم تربحوا التحدي الحقيقة شوف مدين مازال تو مروج السيد الحكم رو عدى سيف كامل مرتاح دونك سيد الحكم تو تنجموا انكم تربحوا الحقيقة
1: عليه مزيبة هي فما قانون في البلاد
0: نعرف نعرف فما قانون في البلاد ما زاد مستمعين نجموا يربحوا كسهل ياسر سيد الحكم من توا يكلمونا على 71113000 نص مليون فيني ويني نو
1: وتروح كان فرحان
0: خذ تربي ما تروح كان فرحانين عندكم زيد فريق كامل معاكم اليوم اكيد يونسكم زياد الغربي في الاخراس برشا عليك زيدون كيف كيف معنا طرف الديجيتال وشاكر في استقبال تليفوناتكم على 71113000 كي العاده وديما هذه حاجه استنسنا بها انت ماريو بنت لفام بالموسيقى
2: شيل عيونك عني باش نتشالوا الكل
3: على العين والعين حق
0: فايب مزيانة برشا من عند تشاوز تشاوز اللي كل مرة الحقيقة خرجوا موزيكا ما تكون كان الانثم متاع الصيف خلنا نفكروكم صيف 2026 من عند تشاوز سانرايز على موزيكا

كيفاش جديدة روح جديدة نعطيكم وفرية مزور سكور باش بعد في سبور إكسبريس تاخذوا آخر أخبار الرياضة. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نوصل ليل في بنت لفام لكن وقيت نحكيوا على بوغ باش يصير عام 2038 في كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال اللي باش نحكيه على كابوس رقمي بأتم معنى الكلمة قاعد يقرب من نهار لنهار. كابوس ذكرنا دائر بقصة قديمة عشناها مع دخول الألفية. نحكيه على مشكلة The Year 2038 أو مشكل العام 2038 أو نهاية الزمان بالنسبة للألاف متاع الأنظمة المعلوماتية واللي كمبيوتر في العالم. الحكاية ذي تشبه برشا للحاجة اللي صارت دائر عام 2000 الY2K اللي دائر لازم نرجع بالذاكرة باش نعرفه ونفهم ونزيدوا أكثر حكاية الـ Y2K اللي خلاه داير المبرمجين وقتها ما يجيهمش النوم والعالم الكل دخل في حالة طوارئ. هل الحكاية هذه باش تعاود تصير؟ في التسعينات العالم الكل كان مرعوب من حاجة اسمها الـ Y2K bug أو غلطة عام 2000. المبرمجين في الستينات والسبعينات باش يربحوا الاسباس دو ستوكاج قرروا أنهم يكتبوا التاريخ بزوز أرقام أكحو، مثلا عام 1998 ما يكتبوش كامل، يكتبوا كان زوز أرقام الخرينين أو 98 أكحو. الخوف كان أنه وقت اللي نوصلوا لعام 2000 لبسي وقتها باش يقراوا 00 ويحسب برويحهم رجعوا العام 1900. وقتها قالوا الطيارات باش تطيح، البنوك باش تضيع فلوس الناس الكل، والسيستم الكل باش تتبلوكا. بون في الاخر صرف في العالم داير مليارات الدولارات باش صلحوا الكود هذايا وتعديت ليلة راس العام بسلام، والناس داير وقتها وصلوا حسابوها كذبه، قالوا راه فما مشكله الواي 2 كي ولكن هاكا كذبوا علينا جوست باش يخوفونا لا اكثر لا اقل. اما الحقيقه هو انه المبرمجين خدموا خدمه جبه تحت الضغط باش منعوا الكارثة. يا سيدي نجيو لتوا، التاريخ قاعد يعاود نفسه مع مشكلة الير 2038 أو العام 2038، أما المرة هذه المشكلة أعمق وأصعب. إبا المشكلة ذي تخص أنظمة اليونيكس واللينوكس اللي هما الأساس متاع أغلب السيرفر والتليفونات والسيارات اليوم. أي نعم نحكي والعام 2026. الأنظمة هذه تحسب الوقت بالثواني ابتداء من 1 جانفي 1970، يعني بدينا 1 جانفي 1970 بدينا نحسبه لسوغونت اللي من وقتها إلى يومنا هذا. وبما أنه تستعمل الأنظمة هذه نظام 32 بيت، فأنه فما رقم أقصى، فما رقم ماكسيموم متاع ثواني تنجم توصل له، نهار 19 جانفي 2038، بالضبط وقتاش مع 4:14.07 متاع الصباح. لزورديناتور هذوما باش يوصلوا لأقصى حد مسموح به اللي هو أكثر شوية من 2 مليار ثانية، وبعدها يعاود يدور الورديناتور هذاك ويمشي لرقم نيجاتيف أو سالب، وقتها يستخيل روحه رجع العام 1901. كي نرجع لعام 1901 نورمالمون تصير فوضى كارثة. هو صحيح، أمام الحل موجود تقنيا، هو الانتقال من أنظمة 32 بيت لأنظمة 64 بيت. نقرب لكم مثلا، قبل نتفكر وقتها مع الويندوز 7 ويندوز 10 هكا كانت النسخة 32 والنسخة 64 هكاك، بصي حاجة قريبة لها داير لي بروسيسور 32 بروسيسور 64. داير هو النظام تاع 64 بيت ينجم يحسب وقت يوصل 292 مليار سنة. اي نعم، يعني بون يهنينا ممكن الاخر الوقت اللي نحنا نجمو نحضر عليه ونكونوا موجودين، مش كيما مثلا نحكيه على عام 2000 لحد عام 2038. دونك بون هنا انا نعتبره باتش وقتها جوست باش صلحوا الحكايه، 38 سنه باين ولكن ما همش كيفين باش انهم يمنعونا من الكارثه المحتمله. هنا الواي 2 كي تصلح داير كيما قلنا بدي باتش مانويل وتغيير في الكود، اما عام 2038 يتطلب تبديل الهاردوير والسوفت وير القديم الكل، يعني الماتريال انفورماتيك مش كان تبديله كان في الكود. هنا ممكن الخبر الباهي انه اغلب لي زورديناتور والتليفونات الجدد توا يخدموا بنظام 64 بيت، ما عادش راهو رارمو وين نلقاو حاجات 32 بيت، ولكن الخطر الحقيقي موجود في الانظمه المخفيه او اللي نسميهم الامبيدد سيستمز، كيما اللي في مثلا محطه الضخ، الاقمار الصناعيه والمعدات الطبيه القديمه اللي صعيب

تبديلها. يعني مش بستير نهاية العالم, أما بش يكون فما ماتش كبير ضد الوقت بش ما نلقاوش رويحنا في ليلة ومشكلة كارثة كبيرة. داير هنا السؤال المطروح, الرقمنة الرقمنة ونظام يونيكس اللي مازلنا نستعمله فيه واللي ميس دوس نحكيه هنا على انفراستركتور كاملة راه اي 2038 صحيح مازال له شويه وقت, ولكن ما نخليوش روحنا لاخر لحظه, نردوا بينا على خاطر هنا نجم نلقاو نهار 19 في 2038 مبلوكين في كارثه حقيقيه, سورتو انه لازمنا نبدلوا السوفتوير والهاردوير. يلا نلقفوا روحنا لبكري قبل ما نلقاو روحنا قدام مشكله ما عادش نجمو نصلحوها. كالتور ديجيتال.

0: بعد شوية عندكم نص مليون 500 دينار للربح على 71 113 ألف. تكلمونا من تو تلقوا شيكر في استقبال تليفوناتكم باش تدخلوا معنا في القرعة وتربحوا نص مليون في التحدي نيوي نينا. خليكم مع حمزة نميرة غنية ديما ديما تفكرني بزميلتنا وصديقتنا هادية. اهدى
1: اهدى ما تزعلش نفسك اللي في الدنيا يستاهل لما تهدى تلقى وقتك

0: سبيد داودا لو على موزيكا فام غنية الصيف مع كي ميوزيك توصلنا حتى ل 9:41 دقيقة على موزيكا فام تو سويت لي بون بلان بون بلان لي بون بلان كالعادة في بنة الفام كل نهار جمعة نعطيكم فكرة على بروجرام سهريات بالنسبة الليلة أو كمان توا تحضروا روايحكم باش تعملوا بروجراماتكم وتخرجوا تتفردوا مع حبيبكم ومع أصحابكم وباش نبداو بالأويا روف توب وين نلقى واثق الفقيه لايف برفورمانس فيلموا له It's Eustace's birthday مع فراس قبي غوار جسمي وياكي في ليدون ليدون فايبز مع غسين عزيز في البلاغ نلقى يونجر زيت اون شو كيس في الحبيبي داون تاون It's الحبيبي داون تاون's birthday too مع كمال ويليامز لايف و أنغي وو دي جي سات في المارتي كلوب نلقى فهمي رياحي لايف برفورمانس في الفلو السهرية طنطن دي بلاد في الفيرما الليلة سولونا مع أفروديت بوعزيز دالي فاكر تريكي وإنيبال في البوبوت نلقى أوبلاتين دالي نجار ودي جي باو في الفولامور باريكا وايت إديشن مع نوتخو دي جي ريزيدان باش ودوغي في المودز نلقى أسامة جاسمي لايف باند وحميدة وفاتي في البي آيف كلوب سينوش دو بنجيمي وما تفتوش السهرية في الكاليبسو حمامات وخدوة نهار السبت مع لو دي جي سود أفريكان فانكو نمشي وصوصة وين تسمع فين على 90.1 فيم في الجولفرو الليلة بلو آيس كونسبت في ستيبس أول نايت لونج مع نوي آرا ونختمو كالعادة بجربة وين تسمع فين على 89.2 فيم في فيغا الليلة نلقاو مافاتشي 2.0 لايف باند بون بلان
1: FM.
0: بعد شوية على 71,113,000 عندكم نص مليون 500 دينار فيني مينينا لربح برشا فلوس وسورتو التحدي وسيد الحكم يستنى فيكم هل يا ترى فما شكون اليوم ينجم يفك له كانيوتا ويربح 500 دينار كمل بهم الويكاند ويتفرهد وقعتيتكم بروجرام سهريات اسمعني من تو نحضروا روحنا ورجلوا امورنا وبعد شوية زيد على واتساب زي كفام 23,513,000 عندكم أربعة تساكر الفانكو في الكاليبسو حمامات تربحون كي تبعثونا مساج على واتساب زي كفام خليكم مع سيستيك فلاي بروجكت توكا توكا على موزيك

ايتس. وكيف كيف بعد شوية في سبور إكسبريس مع فهمي البرهومي تاخذوا آخر أخبار الرياضة في تونس وفي العالم. ومازلنا مواصلين معاكم بالموزيكا بالليميكس. عندكم زيدا بعد ريحان ومارو ثم ذا تومورلان فرينشيب ميكس مع التوبيك الليلة. وعندكم زيدا الكيتش مع سلومة الموزيكا نون ستوب في بلة فهمي سبيسيال فوندردي معاكم. وعندكم زيدا ربح والكاش على 71,113,500 دينار في تحدي نيوينينا يستنوا فيكم برشا كاش برشا فلوس. غيستي بونشي وابعثونا زيدا مساجات على واتساب موزيكا فهم 23,513,000 باش تربحوا كل واحد فيكم زوز سيكر لسهرية فانكو غدوة في الكاليبسو حمامات. احنا مازلنا نحكيو موزيكا كمان برشا موزيكا والغنية تعرفوها مليح مليح مع ريانا في سامبلينج.

0: دامبلينغ.
1: الليلة باش نحكيو على تعاون غير مباشر مع ملك البوب مايكل جاكسون مع نجمة البوب مودرن غنية اسمها Don't Stop the Music ريانا.

The Music خرجت عام 2007 من ألبوم ريانا اللي اسمه Good Girl Gone Bad. الأغنية اللي في الدانس بوب قوية الحقيقة وكانت من الأغاني اللي خليت ريانا تولي نجمة عالمية. البرودكسيون تاعها عملوها الثنائي النرويجي ستارغيت وفيه ينتوش مع الهيب هوب. أما السر اللي يعطيها الجو للأفرو فانك هو السامبل اللي يتعود من غير حساب.

كل ما تسمع أغنية مايكل جاكسون الحقيقة ما تنجمش تقعد ما تركزش معناها مع قداش غيش الأغنية، قداش فيها ديزيليمون، قداش ميكس مليح، قداش ثم كلارتي نو سولمون في الانسترومون ما زيدا في الصوت القوي متاع مايكل جاكسون، هذاك علاش داير اسمه The King of Pop. والسامبل فوكال اللي نسمعوه في أغنية ريانا هو العبارة الأيقونية ماما سي ماما سا ماما كوسا اللي أصلا جايتنا من أغنية Wanna Be Starting Something in مايكل جاكسون، أغنية خرجت عام 83 من ألبومه Thriller. العبارة هذه هي الحقيقة جزء من الكودا اللي خدم بها مايكل جاكسون الأغنية وخليتها أيقونية. والسامبل هذي داير ماما سي ماما سا ماما كوسا عنده قصة أطول على خاطر مايكل جاكسون بيدو استوحى الفرازة هذه من أغنية Soul ماكوسا للمغني الكامروني مانو دي بانجو اللي خرجت في عام 72، وكريانا استعملت الفرازة هذه في أغنيتها، خذيت الإذن من مايكل جاكسون وفريق إنتاجه، ولكن هذا خلق داير جدل قانوني مع مانو دي بانجو اللي رفع قضية ضد ريانا ومايكل جاكسون فرد وقته إيفان على خاطر السامبل هذي استعملوه داير من أصل غنيته سو ماكوسا كالعادة.

لينغاني الحقيقة واضح لليمو تاخذ داير و سي اون تري تري بون انسبيراسيون و زادا اوماج لمايكل جاكسون و اوماج داير لمانو دي بانغو من غنيتو سوما كوسا بون كوميم وصلش كي بريانا و مايكل جاكسون من نصور الحكاية تفضل حكينا على غنية دونت ستوب ذا ميوزك ريانا سامبلينغ

Link. ريال مدريد والريال بيتيس 1-1. البونتو تمرك دقيقة 86 عن طريق الشاب اس بي. بونتو مزيان برشا برشا برشا الحقيقة. ثم بعد في سبور اكسبريس مع فهمي البرهومي اخر اخبار الرياضة، وتلقاو زادة هيبة الخميري في الاخبار. نخليكم مع بلتي. الو على موزيك.

0: ضيف نجوم بودكاست السبت 5 سبتمبر.
1: قريب يوفى الفن من العالم، قريب يوفى إيلون ماسك، قرر سيفيني وفاء. أنا كنت إذاعي على روحي هيك زميل،
2: كنت زميل تشرفني زميل.
1: يا حسن
2: باش نسألك سؤال قد يزعجك،
1: واسمح لي لك هيك تزعجني،
2: اسمح لي نزعجك، أزعجتك اليوم. لو كان توفيق جبالي يكون هو وزير الشؤون الثقافية، أي القرارات تاخذ؟
1: أول حاجة
0: المسرحي توفيق جبالي.

0: أبرز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الصحة تفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من يوم 16 من نوفمبر المقبل لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية بوزارة الصحة. ووفق قرار لوزير الصحة صادر اليوم بالرائد الرسمي، تفتح أيضا مناظرات لانتداب 52 صيدليا للصحة العمومية و53 طبيب أسنان للصحة العمومية، فضلا عن انتداب طبيبين للمستشفيات وثلاثة أطباء أولين للمستشفيات بعنوان سنة 2026. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول إنه تم ولأول مرة في تونس اعتماد المنهج التصاعدي في إعداد مخطط التنمية 2026-2030، مبينا أن هذا المنهج ينطلق من المستوى المحلي نحو المستوى الوطني بما يضمن دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وأحداث مناخ اقتصادي ملائم ومحفز للاستثمار والاستجابة لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط. والوزير يشير إلى أن مخطط التنمية 2026-2030 يرتكز على جملة من التوجهات الكبرى تشمل تعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن الطاقي والمائي والغذائي والمحافظة على البيئة وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة، إلى جانب تحديث الإطار المؤسساتي وتحسين نجاعة المرفق العمومي وترسيخ تنمية اجتماعية عادلة وشاملة. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الأمريكية تقول إن عواقب تسهيل الأنشطة غير المشروعة لإيران وخيمة، معلنة فرض عقوبات جديدة على عديد المؤسسات في إطار ما تسميه عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران. قوات الاحتلال الصهيوني تشن غارات على جنوب لبنان بزعم إطلاق حزب الله طائرات مسيرة باتجاه جنود إسرائيليين. التوقعات الجوية اليوم غد السبت وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، طقس مغيم جزئيا بالمناطق الساحلية وقليل السحب ببقية الجهات، البحر قليل الاضطراب والحرارة في استقرار، وتتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهم البرهومي في سبيركس بريس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

0: الناس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم ترجي جزي. ستمكن اليوم تحقيق الفوز على فريق ديان بيرز السنغالي بنتيجة 3-1 في مباراة الذهاب من الدور التمهيدي الأول مسابقة كأس الكاف. فريق ديان بيرز فتح النتيجة عن طريق ديالو من دقيقة 13. ترجي جزي سجل عدل النتيجة عن طريق خليقة صاب في دقيقة 35. خليقة صاب يعطي الأسبقية لدي ترجي جزي في الدقيقة 56 من ضربة جزاء, وصمبا ديوف سجل الهدف الثالث لترجي جزي في دقيقة 70. انتصار يحكي عليه المدرب مصطفى مشيرك.
4: اهم حاجه كونتام دو ماتش نتاعنا ما كانتش باهيه, في ان كانت المعلومات بصراحه شحيحه برشا على الفريق السنغالي. تبدلوا معناتها على حسب المقابلات عملوها تبدلوا برشا, وهم البطوله في السنغال مازال ما بداتش, لذا ما عندناش معناتها فكره كبيره عليهم. لكن بعد 10 اخر ربع ساعه عرفنا نقاط قوتهم نقاط ضعفهم, وبالرغم ان كنا متاخرين في النتيجه رجعوا الاولاد وكانت عندهم عزيمه كبيره. واهم حاجه هي جماهير اللي جات اليوم بصراحه عملت علينا ضغوطات كبيرة, بس من الجانب الإيجابي اللي هو نحبه الناس هذه تروح فرحانين. شكر كبير لأهالي صفاقس أهالي بن قردان. هذه شوط أول اليوم, مازال شوط ثاني في داكار, مازال ما تحسم حد شيء.
3: نواصل مع كأس الكاف ونذكر لي سي اس اس يلعب غدوة في نيجيريا ضد شوتينغ ستارز النيجيري. الماتش مبرمج مع الأربعاء نتاع العشية, والنادي هذه الصفاقسي اللي تواصل مرة أخرى مع نادي الوحدة الإماراتي, واللي نادي الوحدة الإماراتي وافق رسميا على إعارة اللاعب لؤي الترايع للسي اس اس, ومنتظر وصول اللاعب في الساعات القادمة لإتمام إجراءات انتقال النادي الصفاقسي بشكل إعارة. في كأس ربيع الأبطال الإفريقية, إدارة نادي إفريقيا أعلنت عن نفاذ جميع التذاكر اللي تم طرحها لمباراة جليبال مالي غدوة ماتش بداية من 7 نتاع العشية. الماتش هذا باش يكون منقول حصريا على منصة All for One, ومداخيل البث باش يكون مخصص حصريا لتجهيز مغازة النادي. وحسب إدارة نادي إفريقيا البث على المنصة All for One استثنائيا وظرفيا في انتظار كونه تصير المصادقة من الجوجل بلاي والأبل ستور على التطبيق الرسمي للنادي ويتم إتاحته للجماهير. دونك نعود نذكر جميع الإفريقي أن الماتش هذا تنجم تشاهدوه كان على منصة All for One. نواصل مع الشامبيونز ليج ومباراتهم الترجي في الدور القادم. السويح لليبي فاز في الذهاب ضد فريق كافي زيت من زنزبار بنتيجة 1-0. الإدارة الوطنية للتحكيم بعد تقييم مقابلات الجولة الأولى والثانية من البطولة قامت بتجميد عدد من الحكام والحكام المساعدين وحكام الفار, التجميد دون تحديد المدة, ومن بينهم حكام دوليين. في إسبانيا لحظات هذه نهاية لقاء مثير بين ريال بيتيس والريال مدريد, وهزيمة ريال 1-0. بيتيس وفتتح نتيجة من دقيقة 82. إسبي عدل النتيجة للريال في 87, لكن الهدف يتم إلغاءه بداية التسلل بعد الرجوع للفار. بعدها بدقائق يتمكن فينيسيوس من الحصول على ضربة جزاء ينفذها مبابي ضيع, دونك الريال يضيع على الأقل التعادل كان نجم يخرج بيه, ولو نضيع عديد الكرات وعديد الأهداف خاصة في الشوط طول. صمود الحقيقة لريال بيتيس ولعب بذكير الفريق هذا, وعرف كيفاش يستغل الفرصة اللي جات وسجل منها هدف وحافظ على التقدم نتاعو. والريال حاول ما نجمش يرجع في النتيجة, وبالتالي فوز ريال بيتيس بنتيجة 1-0. في الدرجة الثانية الإسبانية لاس بالماس وليغانس تعادوا 0-0. بالنسبة للإسماعيلي الغربي لعب مقابلة كاملة مع فريقه ليغانس. في فرنسا هزيمة بي اس جي اليوم 2-1 قدام موناكو. في الدرجة الثانية دانكيرك وكليرمون تعادلوا 1-1. العياري مع دينكيرك أساسي وخرج في دقيقة 81. في ألمانيا شتوتغارت ربحت 4-1 كولن. السخيري مع فريق اف سي كولن كان احتياطي ودخل مع بداية الشوط الثاني. كانت هذه آخر نشرات رياضية لليوم, تلقاها على السيت موزايكا فام بونات. نخليكم

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك. بنت الفم.

0: يوسف شلزني على المر الريال مدريد قلت لكم عدلوا ليلة نحل بونتو كخلكم فهمي في سبور إكسبريس الهزيمة الأولى في الليغا مع ذا سبيشل وان يا ماتش كارثي بالنسبة لكيليان مبابي. أما أنتم تنجموا تربحوا بعد تنجموا تربحوا معانا 500 دينار نص مليون بعد على 71 113,000 في التحدي نيوينينو. ما تكونوش كالريال بعد في نيوينينو, كونوا كيرويحكم مركزوا باش تربحوا سيد الحكم. أما خلينا نعملوا ضحكة, خلينا نعملوا ريكاب الجمعة في الفار
1: موزايك فار
0: الفار ريكاب الجمعة. الفار اللي كان موجود معانا في رمضان كان موجود معانا في الصيف ويواصل معانا في بنة لفاي. مسلم برشا برشا برشا على فاطمة عبد الرحيم اللي لهيت لكم ما يفوت حد شيء. اي نعم فاطمة اللي الحقيقة موجودة تخدم معكم الصباح, تكون موجودة معكم في دقيقة حظها ما زاد اسمعني الفار راي تحب تكون موجودة ولكن في كجنود الخفاء عرفت. فطومة تلمد لكم جمعة كاملة الريكاب متاع الجمعة شنو صار في موزايك فام سورتو اسمعني. جمعة دي جمعة سبيسيال جمعة الرونتري بدينا نخدموا من نهار ثلاث دينا مع دوبل سيونس رجعنا لليزيميسيون متاع شتي. جمعة حافلة بالكدي جمعة كان فيها برشا ديزانيفرسير, جمعة كان فيها انتدابات جديدة سونيا ليونسي في على كل سن, برشا برشا برشا تغييرات صاروا في ذيعة موزايك وبرشا أحداث أي نعم. لذا الفار نتصور بش يكون دسم بالكدي فطومة حضرت لكم الفار والريكاب متاع الجمعة توتسويت
1: موزايك فار.
2: أنا تعبت من الصيف بستنى الخريف.
3: اخر دبوزة ماش ريتها بقديش؟
4: 850 تعود محدد جي
3: لا ما نعرفوك انت عطاوك بالسعر المحدد, احنا ما يعرفونيش ما عطاونيش بالسعر المحدد احنا.
5: انا توا مش نحب نتفاعل مع خليل خاطر كلامه بصراحه كلامك استفزني خليل
6: ميشيل. ما تحطنيش بدماغ, ما تخلينيش احطك في دماغ
5: يا اخي. الهزيمه النكراء واللي صارت
7: المشاركه المذله
5: والمشاركه المذله اللي عمرها ما صارت في التاريخ لفريق المنتخب كره القدم ريت فما شكون تحاسب.
8: شابو عليك بورجو لي يعطيكم الصحه.
2: أنا كل سعادة هذا
7: والله بارك الله فيك
2: إن شاء الله بإذن الله ربي يوفقكم إن شاء الله ويعطيكم التوفيق إن شاء الله.
7: واضح البداية
9: مازال يصير فيك مازال يصير فيك هاي الحج إلا ما ضلكش تجري من بلاصة لبلاصة ومن نهج النهج وانت تلقت في البوينت وعمري جاب وقراصك ما سماش داي العيد والفضة.
10: جاه ربي بدل لنا الجو يا صليح
2: بدل المود صليح.
11: يلا يا باسل اطبل لي شوية
7: حق سؤال. اسمع سؤال هذيك كي ترجع من الكونجي يقول لك ارتحت تحب تقول ليه ما تحش
10: ليه ويعطيك تريب الخدمة في الجمعة الأولى يعطيك تريب الخدمة مفروض أنت تريتي تروى دوسي مدلك ستة
7: ايه بقول الفخ الفخ في السؤال هذيك ارتحت
2: تصور كان جاي مثلا بشرع في كيفي توس قداش من ستيكا ماه يطلب كان الاخرين طلبوا مياه زعما صالح قداش من ستيكا ماه
3: الصيف ضيف اما سنة صيفنا شو قولك كنت ثقيل شوية ما الحمد لله.
12: انا انسان لا يصلح انه يعيش في فصل الصيف معلش, اللي يصلح يعيش في فصل الصيف ده الزواحف انا مش زواحف معلش يعني بص انا هسبقكم على الشتاء وانتو خليكم في الصيف وبحصلوني.
10: صباح النور امين تحية المستمعين الكل ان شاء الله موفقين يا رب.
2: قتل
10: شبه
2: على الشبه فسر المستمعين عليه
10: اوكي قص الضوء قص الكريباتي زير
2: قص النوم ولا قص

0: انت قداش تشرب ليه؟
1: انا نشرب 3 كيلات داكس يوميا.
0: منين تشري فيهم؟ منين تقدرش تشربهم؟ منين تاخذ فيهم؟

0: فما ياسم تخدمش دوبل سيونس
1: الأغلبية
0: مش معلية فقط فهمت عليه شعلته فيها ما.
2: كرهتني في نفسي وفي اسمي وفي علمي وفي شرحي وفي إعلامي وفي هدومي وفي بيتي وفي أولادي وفي عيلتي وكرهتني في الدنيا.
3: هنا باش تعمل لي مشكله في استوديو على خاطر بلاد الاذاعه الكل واللي يحبوا يخدموا معايا داكوردو تفهمنا هكا امينه باش تخدم انت واضح ولا
4: لا لا لا لا يا حنين جد عليك
3: بالله العظيم انا سنين مشيت للعطار حشمت والله مد لي دبوزه مفسه شي كحله
5: خلصت
3: ممنوعات لا لي ميكس خالته مد لي حشا شهر صدعني بيه قلت يا راجل ما انت ما عنديش ما قال لي ليه ما تشلقش هيدي شنو هذا
5: تقول حاجه
3: خرج بساشي كحله معناتها فيها دبو زمي عمري ما كنت صورها في حياتي ما. قلت راه شنو نلقاها نوع اول مره في حياتي
5: مش نوع
6: امون لن يغفر لكم ابدا امون لن يغفر لكم ابدا
7: عن الماء لقينا الماء لقيتوا عملية البحث عن المياه
8: رحم قصوا علينا الماء يما الماء يما
9: مرسي عايشكم نحتفلوا في هاي الظروف المباشر هكا معني هذيك خودة تهك الموسم الثاني 28 مرسي بوكو يعطيكم صحة جارك العام الكل حين بخير مرسي يعطيكم صحة الكل يوني محليها سرخيز محليكم كل
3: ان شاء الله ربي يوفقه وان شاء الله
10: مش برشا ملعبيه بطلوا كولا كره ويرجع كولا
11: الله
10: مش برشا
11: ملعبيه
10: بطلوا كره ويرجع ابي ملاحظات الكره صحه بس مش مشقه خويا تعرف كيفاه دي ملي تكرنوا الصباح يلزم تجيب لي قهوه لهنا ودبوزه ماء لا بالحق مش برشا
3: وقت النهار تقرر مش خليك على راحتك هذاك اللي واحد يجبد واحد العصايه يحطها في العدله هو هيك
10: لا بالحق
3: كلمه واحد ما دربي حد
12: يعني انا عديت الموضوع امبارح
3: جاوبني على سؤالي
12: كانت الساعه 2 الصبح مراتي قعدت تقول لي انت رحت برضو الحفله قلت لها انا بشتغل والله العظيم
3: جاوبني على سؤالي
12: باين باين ربي يديها الصحه
13: لا

0: مزيك فار.
1: شو إيش أفصل لكم موضوع فاطمة؟ أيمن صلاح المصري ساهر عند هيفا وهبي في كارتاج. ملا جو ملا هو أمين قال أنا كشوشو أنا كنت متأكد شو من رمضان سلم برش على أمين. أمين ديما ماتير معناها لابد منها تكون موجودة في الفار سورتو أيمن. وأنا تفكروا كل في رمضان أيمن وسكندر وقت الماتش أي نعم ماتش الماتش تتفكروا زيادة الماتش ماتش لسبيرانس وقت بيرادس تفكروا كل أيمن وسكندر ماتش أسطوري وماتش تاريخي. الروح الأخوة موجودة وأيمن راو هو سي ولا وددار معاش ضيف معناها الحقيقة في تونس لذلك علاش ديما فرحان بي أمين الحقيقة الصباح دوتو تفاسون. جمعة كانت مليئة معناها بالحب وبالأخوة في الإذاعة سلموا برشا زيادة على حسن الهمالي الناس كنت تحب تخدم على حسن الهمالي إذا ما نجم كان يظهر أنه ناجح البرنامج على كل سنة سونيا اليونسي استقبلناها سنة في على كل سين والكيب الكل تسلم عليك زيدة يا حسن أو كشوف بداية موافقة البرمجة الشتوية على موزيك فيم وديما الفار هاو بشي ولي موعد قار كل نهار جمعة مع فاطمة عبد الرحيم اللي تعطيكم ريكاب الجمعة ما تفلت حد شي فاطمة لا شيردة لا واردة لا كلمة لا تنفيسة لا حد شي تصير في اللونتين تلقاو الريكاب كامل في الفار على موزيك. ميرسي بوكو فاطمة اللي تكون موجودة معاكم زيدة كل نهار في أول ساعة مع نادية دونك تلقاو والفار تلقاو الريكاب تاع كل يوم امر لو غران ريكاب نتاع جمعه كامله تلقاوها في بنت لفهم.
2: السلام عليكم ناسي وحبيبي جمله وبالحمله
0: موزايك فار
2: بنت لفهم.
1: بعد شوية على 71-113-ألف 71-113-ألف تكلمونا باش تشاركوا معنا في نيوينينو تحدي 500 دينار نص مليون يستنى فيكم. خليكم على كولد بلاي إليانا بيرنا بوي وي

0: التحدي نص مليون اليوم، وسيد الحكم متشبث بالنص مليون. هل يا ترى اليوم وسام يفك له الكريوته ولا ليه؟ وسام مرحبا.
1: مرحبا اهلا بك.
0: شو الامور؟ صفا
1: الحمد لله.
0: هاي في فورما نفك له كريوته سيد الحكم ولا ليه؟
1: ان شاء الله.
0: هاي بيه الفايدة تكون لنا في فورما. هو راه اسمعني قال لك انا مزلت، معناها رودج، معناها ينجم يكون بالحق توا تعب شويه، دونك تنجم تفك له كانيوت هكا
2: عليه زي ما هي. طب قانون في البلاد راه
0: بيه سيد الحكم. سمع سمع، انت ديما فايق وديما امورك مريقل اخوي، ديما امورك على العال. سامعني سيد الحكم. اليوم وسام نلعبوا على نص مليون، 500 دينار في 60 ثانيه بقدره ربي يكونوا من نصيبك. ما عليك كان تركز يا وسام، 60 ثانيه ترد بالك، لا تقول لا اي لا لا ني ويني نو يس نو ايواه ما ها.
2: غاردي غاردي سكيبي سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي.
0: ذوما الكل لازمنا نسكيبيهم على خاطر يخسرونا نهائيا يا وسام، ويطيروا اكل 500 دينار. واضح؟
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.
0: شو هذا؟ ما كملناش على خاطر فما زيدة الانذارات. الانذار تتحصل عليه يا وسام وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي وريت، وقت اللي تعاود حتى الكلمة اللي أنا نقولها لك، مثلا نقولك لباس وسام تقول لي لباس، وقت تتحصل على انذار يا وسام. دونك لازمك أي طريقة أنك تضيع بها الوقت ولا تربح بها هكا شوية كلمات وكذا راهي تحصلك على انذار. دونك رد بالك يا وسام على خاطر الانذارات ما لازمش نكثروا منهم. قداش من انذار وسام عنا الحق فيهم؟
1: ثلاثة في بالي هكا.
0: ثلاثة انذارات
2: ان شاء الله بالشفاء والهناء.
0: ويوفى الموضوع. هاي سي وسام حاضر؟
1: حاضر.
4: تعرفني وتعرف سيستامي عباس وخي، جو مونج كي مونج.
0: قال لك سيد الحكم انت تطبق قواعد اللعبة تربح أكهو، هذا هو المطلوب منك.
1: أوكي إن شاء الله.
0: يلا أخوي عنا 60 ثانية دقيقة. ضروري لك برشا ولا شوي سبا؟
1: باين باين
0: باين ماكا.
5: تزبط علي بالدم البارد أنا، أنا تزبط علي بالدم البارد.
0: أوكي لا قال لك لا برشا لا دخل بعضي راح تشيق، قال لك مريق باين جاهم باين. حاضر وسام.
1: حاضر إن شاء الله.
2: آه يلا. راوش يبني راشل هذا.
0: اليوم وسام يلعب على 500 دينار، نص مليون. شبيك تضحك؟ شبيك تضحك سيد الحكم؟ شبيك تضحك؟ وسام اليوم باش يفك الكنيوتة، تحبش هكا اخوي؟ هاي هاي اليوم باش يربح وسام.
2: الله الله الله الله.
0: هاي هاي باش يربح اليوم وسام اذا كان يركز. هذا اللي باش نعرفوه بعد 3 2 1. انطلاق.
6: ملا لاباس يا شريف.
7: كيفيك وحشين؟
8: اتنسيون نيوي نينا
0: وسام.
1: مرحبا.
0: اش بيك جاوبتي بكل واحده وسام؟
1: ما سامحني.
0: يبي ما صافا ما عادش تعاودها. ما
1: ان شاء الله ما عادش.
0: يبي بيان بيان الفايده تو معناها تحس روحك مركز. صافا
1: بقدره الله.
0: يبي اخي تحكي معايا بالكيتا؟
1: نحكي بالتليفون في الكهرباء قاعد ديجا.
0: ما لحطوا بارلور هذاك علاش؟
1: مش نحاطه تبارلور.
0: ليه؟ بي بيان بيان بي الفايدة تكون مركز مليح خاطر راه ماك تعرف لو بارلور ممنوع ولا ايه؟
1: اكيد.
0: اي بي اكيد. اي اكيد اي اكيد كنت على وشكي كنت على وشكي ولكن هيات.
2: يا اخي خرج من عقلك ولا شوي؟
0: اي اي اي اي واسمعني عرفتك اكيد هكا تعدي شنو اسم الصغرونة؟
1: اسمها تقوى.
0: ربي فضلها ربي فضلها تقوى. اوكي ديديكاس هاكا من عنا نحلى التقوى ديجا من تو.
1: ربي فضلك
0: مش خليك انت خويا تعمل ديديكاس للعائلة الكل.
1: ربي فضلك نعطيك ديديكاس لك انت قبل كل شيء.
0: عايشك يا وسام عايش خويا
1: باش تقبلوني عديت معاكم.
0: عايشك
1: وربي يفضل لي بنتي
0: ربي يفضل
1: ان شاء الله وربي يفضل يومي والوالد وربي
0: ربي يفضلهم ربي يفضلهم الكل اكيد وربي يخلي
1: وربي يفضل لي مرتي زاد المدام.
0: ليه المدام عندك ديديكاس واحد قلت لك ايه ومرتي شبيها تو حكيت بنتي وربي وربي يوصل بالسالم والوالده ربي يفضلها هي ومرتك شنو؟
2: الله الله الله
0: ربي يفضلهم اكيد الكل. شكرا لك يا وسام عايشك ميرسي بوكو اللي كلمتنا اليوم وميرسي بوكو محليكم انتم مستمعينا ديما ديما ديما والله الضحكة موجودة وديما الروح الرياضية أكيد موجودة. اسمعني

0: 30 ولا ليه؟ خيبة أمل كبير،
1: خيبة أمل كبير والله، خيبة أمل كبيرة قسما بالله.
0: ركزوا ركزوا لبس على خاطر إن هالاثنين فما برشا فلوس.
2: التنفيذ جول،
0: إن هالاثنين فيني مينينو 600 دينار يستنوا فيكم، 600 دينار نهار الاثنين، نزيدوا معاهم 900 دينار بتاع فك بلاستيك يوليو مليون إلا 100. 900 دينار في بنت لفين من هالاثنين لربح على 71 113 ألف ليكم انتوما، انتوما ما عليكم كان تركزوا وتشاركوا وتكونوا موجودين معنا باشتركوا معنا برشا كاش لفين من توا. حضروا رويحكم.

0: music non-stop.
1: DJ Maru, DJ Rehan, flash me back, back, back.
2: وانا مش نقول لكم اللي راهو مارو حل علينا ضيفا. مارو ديما فرحان ديما موجود معانا هو وريحان نو دو دي جي ريزيدون موزايك اف ام ولزاد ليكيب ارتستيك اللي يخدموا في خدمه كبيره برشا برشا باش تكون لكم اجدد واحسن موزيكا عنا في موزايك. معانا موجودين في بنت لاف ام لي ميكس دو نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام معاكم كل نهار جمعه حتى ال 11 متاع الليل. ان ميكس ريترو فلاش مي باك يرجعنا الاحسن السنوات. خليكم يو انجوي ذا بيست ميوزك على موزايك اف ام. فلاش مي باك في

شمي باك مارو ريحان على موزايك فام في بنت فام. ميرسي بوكو الاولاد ملحق اسمعي نو دي جي ريزيدون ديما موجودين معاكم وديما احسن موسيقى تلقاوها في بنت فام. كنا الجمعه مازال واصلين معاكم مازال سلومه الكيتش من بعد مازال زاد ذا ويكلي جروف على موزايك فام وتومورلاند فريندشيب ميكس حتى النص الليل. مي خليكم تسويت مع الجميله هبه الخميري في الاخبار.

0: تونس. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار. أهلا بكم. محكمة التعقيب ترفض اليوم الطعون المقدمة من قبل المتهمين كمال الجندوبي ونور الدين بنتيشة ورياض الشعيبي والمدرجة ضمن القضية المعروفة إعلاميا بملف التآمر رقم 1. وجاء قرار محكمة التعقيب برفض الطعون شكلا وأصلا لتؤيد بذلك قرار دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقاضي بإحالة المتهمين المذكورين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لمقاضاتهم من أجل التهم المنسوبة إليهم. وكانت محكمة التعقيب بتونس نظرت أمس الخميس في الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة 1 والبالغ عددها 46 طعنا، وقضت برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا وشكلا في طعنين 2 وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي يوضح أن الوزارة شرعت منذ أفريل 2025 في تنفيذ برنامج للتوقي من مخاطر الأمطار الغزيرة والفيضانات شمل تحديد النقاط السوداء بالمؤسسات التربوية وضبط أولويات التدخل. والمسؤول يضيف أن البرنامج ما يزال متواصلا وأن نسبة الإنجاز إلى حد الآن معقولة ويتم العمل على تطويرها، مشددا على أن الإحداثات الجديدة ملائمة للعوامل المناخية.
2: هو صار السنة الفارطة بعض الإشكاليات سيطوم الأمطار والأمطار الغزيرة اللي جاءت في السنة الفارطة. بدينا احنا من شهر أفريل السنة التعديد بدينا برنامج لإعادة بناء الأسوار. تم توزيع مذكرة للسادة مديري المؤسسات المصالح الفنية متاعنا للتوقي وتحديد النقاط السوداء للتدخل، وأنجزنا البرنامج. برنامج تدخل هو برنامج هام، قدمنا فيه برشا لكن العملية مازالت متواصلة، مازال فما أسوار تتطلب التدخل، مازال فما مؤسسات تتطلب تدخل وتدخل عاجل، لكن نسبة الإنجاز نسبة معقولة مرضية لكن تطويرها نخدم عليه باش نحاولوا نحضروا المؤسسات هي في السنوات القليلة القادمة إن شاء الله نخطو جودة إن شاء الله عالية. شفتوا الإحداثات الجديدة، جودة الإنجاز، الأرشيتكتور، الهندسة المعمارية اللي تم إنجازها، كل الدراسات اللي تمت تاخذ بعين الاعتبار كل المعطيات المناخية وكل الجديد في الهندسة المعمارية.
1: فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسليانا ترفع خلال شهر أوت المنقضي 197 مخالفة اقتصادية إثر القيام ب 2200 زيارة تفقد وحجز عديد المواد لمخالفات الترفيع أو عدم إشهار الأسعار وإخفاء البضاعة وغيرها. أخبار العالم، استشهاد 3 أشخاص وإصابة 23 على الأقل في ضربات شنتها إسرائيل مساء اليوم على مناطق في جنوب لبنان وشرقه وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. فرق الإنقاذ في النيبال تعلن انتشال عاملين على قيد الحياة كانا محاصرين في نفق ثمرته الوحول والركام في شمال البلاد بعد أكثر من أسبوعين على الفيضانات التي اجتاحت المنطقة في 26 من أوت الفارط. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين إلى 1287 قتيلا وأكثر من 5000 مفقود بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكمال فريق بنتلفان. للقاء.
0: في تونس بنت FM. بنت FM من 10 إلى 9 للنصف الليل. يسر جديدي.

يبدا الحقيقه في الكيتش. ميرسي بوكو سليم السمعي اللي ديما موجود معانا اليوم. بالحق انرجي نتاع كيتش ونتاع زاده حاجه مودرن برشا ديما موجوده معاكم كل نهار جمعه في بنت افهم. هاكا اسمعني، مازال الصيف موجود دونك الانرجي قويه بالكدا. سورتو نسمعوا في ان ريميكس ياسر مزيان داير الغنيه بلتي الو الو، وديما احسن موسيقى تلقاو عنا في بنت افهم. مازال موصلين معاكم، خلينا نمشيو ذا ويكلي جروف. The Weekly Groove. The Weekly Groove. كل مرة كل نهار جمعة نختار معاكم في بنت لفام ان جور موزيكال مزيان، ان جور موزيكال نعرفوه ونحبوه. واليوم اخترنا لكم الحقيقة بينات السنوات 70 و80، حاجة سورتو في الفانك في الديسكو من أبرز الأرتيست مثلا Earth, Wind and Fire، بعد شوية September Chic, Donna Summer, Stevie Wonder. موزيكا ياسر مزيانة، موزيكا كروفي، موزيكا فانكي، وسورتو كهو هذه هي اللي تونسكم في كرهابكم سيسر ويحكم طريقة. السلام عليكم كنكم خارجين تو ولا مروحين، الفايدة اللي ما مازلت موجودة خليكم معام. بعد شوية Sister Sledge, We Are Family, Rick James, Super Freak, Cool and the Gang, Celebration. أما نبدأ بشيك Good Times, The Weekly Groove على موزيك.

0: أغنية رجعنا العام 77 كانت هذه The Weekly Groove. اخترنا لكم الستينات السبعينات الموزيكا الفانكي ديسكو نتاع السنوات هذوكم الحقيقة موزيكا ياسر مزيانة أو كام سيتي باربيك الحقيقة أنه نطلعوا بالكدي في الريتم على خاطر توت سويت The Tomorrowland Friendship Mix.
1: People of Tomorrow.
2: Mosaic FM.
3: Mosaic FM.

0: for Tomorrowland. Here on One World Radio.
1: The Tomorrowland Friendship Mix with Tomorrowland is back في Bennett FM. واللي ليس تنا فينا ميكس مع un DJ allemand, un producteur زيدا certifié platinum في أستراليا وفي ألمانيا. والinternational breakthrough تاعو كان عام 2020 مع le titre Breaking Me. On accueille في le Tomorrowland Friendship Mix الليلة.

Tomorrowland. Friendship Mix with Topic. تخلطنا الأخير بين التفاهم بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا من 9 النص الليل. وشكرا لكم الفريق اللي كان معنا ليلة. زيد في الإخراج. طرق في الديجيتال. وشكر في ستاندار. احنا نصدر رونديفو نهار الاثنين في بين التفاهم من 9 النص الليل. ثلاثة سوايع فيهم برشا موسيقى. كود لابونيمور وبطبيعة الحال الربح والكاش. بعد شوية تلقاو هيبة الخميري في الأخبار. أونتخوتون خليكم مع الموسيقى نتاع Topic في The Tomorrowland Friendship Mix على موزيكا فاهمة. تصبحوا على خير.

0: ضيف نجوم بودكاست السبت 5 سبتمبر.
1: قريب يوفى الفن من العالم، قريب يوفى إيلون ماسك قرر سيفني وفاء. أنا كنت إذاعي على روحي هيك زميل،
0: كنت زميل تشرفني زميل.
1: يا هسه
0: باش نسألك سؤال قد يزعجك،
1: واسمح لي نقول لك هيك
0: تزعجني، اسمح لي نزعجك، أزعجتك اليوم. لو كان توفيق جبالي يكون هو وزير الشؤون الثقافية، أي القرارات تاخذ؟
1: أول حاجة
0: المسرحي توفيق جبالي.

أبرز الأخبار، أهلا بكم. وزير الداخلية خالد النوري يسدي تعليماته إلى كافة الهياكل التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية بالبقاء في حالة استعداد ويقظة مستمرة والعمل على تحيين خطط التدخل والنجدة وضمان الجاهزية المتواصلة بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من تداعيات المخاطر الطبيعية خلال الفترة المقبلة. ووفق بلاغ للحماية المدنية تم خلال جلسة عمل جمعت مختلف الأطراف المتداخلة النظر في مدى جاهزية مختلف الهياكل المعنية بمجابهة التقلبات المناخية المحتملة خلال فصلي الخريف والشتاء من الناحية البشرية واللوجستية وآليات تعزيز التنسيق بينها، إلى جانب استعراض الإجراءات الوقائية والتدابير العملياتية الكفيلة بالتدخل الناجع والسريع. المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي يفيد بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 2026-2027 تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بسنة الدراسية الفارطة. اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بزغوان توصي استعدادا للعودة المدرسية بتعزيز السلامة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية من خلال تكثيف المعاينات الميدانية بمحيط المؤسسات التربوية واستكمال وتعزيز التشوير المروري وممرات المترجلين ومعالجة النقاط التي تمثل خطورة على التلاميذ ومستعملي الطريق، إلى جانب تعزيز المراقبة المرورية خاصة خلال أوقات الدخول والخروج. من المنتظر أن تدخل وحدة ما بعد العمليات التابعة لقسم جراحة القلب والأوعية بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة حيز الاستغلال خلال النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريرا وبكلفة جملية لمشروع تهيئة ومعالجة الهواء تناهز 600,000 دينار. والمستشفى الجامعي سهلول يوضح في بلاغ أن المشروع يهدف إلى مطابقة الوحدة للمواصفات الدولية بما يعزز سلامة المرضى ويدعم نجاح التدخلات الجراحية ويسهم في الحد من التعفنات الاستشفائية وتقليص مدة الإقامة بالمستشفى. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيوقف التعامل التجاري مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزا تجاريا معها ما لم يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة. وكالة فيتش للترقيم السيادي ترفع قطر من قائمة المراقبة السلبية معتبرة أن ذلك يعكس تراجع مخاطر تعرض منشآت الغاز الطبيعي المسال في الدولة الخارجية لمزيد من الأضرار الجسيمة منذ مارس المنقضية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير.

0: body, but in spirit.
1: DJ Raihan.
2: DJ Raihan.